0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تحية الخير، تحية النور لكل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. هذه ساعات الأولى ليوم جديد، ففي هذه اللحظات تهدأ النفس وتتجدد الروح ويكبر الأمل، وكأن كل شروق يهمسلنا. ما زالت الحياة تخبئ لك شيئا جميلا. صباح السعادة لقلوبكم وصباح الأمل لكل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية اللي بداوا معنا واللي التحقوا الآن في الاستماع. أقول لكم أنتم دائما مع أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية، ورجعنا لكم في فقرتنا الثانية، فقرة معاني في أغاني. وإن شاء الله المرافقة الأثيرية لتأثير هذه الفقرة تكون مع باقة من الأنغام العربية التي تتغنى بالأسماء. يسمى الإنسان باسم خاص لتمييزه عن غيره وتحديد هويته وسهولة التواصل معه، حيث يعد الاسم الوسيلة الأساسية لتعريف الشخص وإثبات وجوده القانوني ووجوده الاجتماعي. وسهل الاسم منادة الشخص وتوجيه الحديث ليه بين أفراد المجتمع. ويحمل الاسم معاني دلالية تأثر على ثقة الإنسان بنفسه وبين شخصيته، وهذا يوفر الجانب النفسي وأيضا الجانب الاجتماعي. ويحرص في الثقافات المختلفة على اختيار أسماء جيدة، أسماء حسنة ذات معاني طيبة، وهذا هو الالتزام الديني والأخلاقي عن اختيار أسماء الأبناء. توفر العديد من الأغاني اللي تحمل أسماء أشخاص أو تتحدث عن أسماء بشكل عام، سواء كانت أغاني طربية شهيرة أو أغاني تعليمية للأطفال. من بين الأغاني اللي نبدأ بها نغم نادية، وهو اسم يحمل في طياته الكثير من الصفات الحسنة والمعاني الجميلة. الأصل عربي ومعناه الندية أي المبتلة من أثر المطر، وكان العرب يسمونه استبشارا بمولود كريم ومعطاء. النغم سيتغنى بالفنان العراقي حميد منصور، والنغم يقول: نادية يا نادية وردة حدائق نادية. بعد هذا النغم رجعين لكم لباقي تفاصيل فقرة معاني في أغاني. كلمات كاظم السعدي، لحن عبد الحسين السماوي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: في الغناء العربي تنتشر أغاني الأسماء، أي تلك الأغاني اللي تدور كلماتها حول اسم بعينه وتغني بمريم أو زينب أو محمد أو غيرها من الأسماء اللي تتسمى بها أبنائكم، حيث دائما من وقت الآخر يبحث الأباء عن الاسم الجيد. من الأغاني اللي باش نتواصلوا بها على موجة الإذاعة الوطنية في هذه الفقرة أغنية زينة، وهي أغنية للمطرب اللبناني مروان أدهم اللي تغنى فيها بحبه لزينة من أول نظرة. فتقول الأغنية: طلت الحلوة زينة وشعرها طاير على خدها. ومن بعد نسمعوكم حكمة وهبي في أغنية تمارة. يا تمارة، الفنان هذية والممثل اللبناني حكمة وهبي اللي خلى الغناء واتجه للعمل الإذاعي قبل أن توافيه المنية وهو في سن 40 من عمره. باقي تفاصيل أغنيات فقرتنا معاني في أغاني بعد صوت مروان أدهم وحكمة وهبي.

0: Tunisie.
1: Radio Nationale. Point. TM.
2: أهلا وسهلا بكم أوفينا متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. ما زلنا دائما مع الأسماء اللي تسمى بها الإنسان باش تميزوا عن غيره. نخليكم مع هذا النغم وبعد نواصلوا أغنيات معاني في أغاني شنسمعوكم. زينة لفريد الأطرش، مريم تي لجورج وصوف، مصطفى يا مصطفى للفيلم المصري الحب كده، وأغنية شهيرة جدا اللي هي أغنية ياسمين الخيام اللي تتغنى بأشرف خلق الله سيدنا محمد. وراجعين لكم إلى باقي تفاصيل أغنيات معاني في أغاني.

أغنية من الأغاني التونسية أو فيئنا اللي باش نتواصلوا بها جارية حمودة هي للمطربة التونسية عليا. هالنغم هذية اشتهرت بيها عليا لكن غنوه العديد من المطربين، أدتها مثلا لورا خليل وأيضا محمد عسيف. بعدها نسمعوكم زينة زينة، واحدة من أشهر الأغاني الاستعراضية في تاريخ السينما العربية. هي ديتو غنائي مميز بين الموسيقار فريد الأطرش وشادية. تم تقديم النغم عام 57 ضمن أحداث فيلم أنت حبيبي اللي أخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين. الشاعر محمود فهمي عبقرية فريد الأطرش خلت منه لحن مبهج يغنى في الأفراح والمناسبات. أضيفت الأغنية إلى فيلم أنت حبيبي بعد الانتهاء من تصويره كليا كسكتش إنقاذي، لأنه مدة الفيلم جات ناقصة عما كان يريد فريد الأطرش بصفته المنتج. فصنع يوسف شاهين لها معادلا بصريا مستوحى من البيئة البدوية والنوبية لتظهر كجزء أصيل من العمل. رجعنا لكم بعد هذين النغمين.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أحلى الأغاني.
2: مستمعين للإذاعات التونسية الإذاعة الوطنية، ما زلنا معاكم في هذه المرافقة الأسبوعية مع باقة فقراتنا وباقة أغانينا اللي نأثوا بها لهذا الموعد. مريم مريمتي هي أغنية تراثية فولكلورية شهيرة من الزمن الجميل، غناها العديد من المطربين وأبدع سلطان الطرب جورج وصوف في تقديمها بنسخة حية، حفلة مميزة لاقت نجاحا كبيرا. نخليكم مع جورج وصوف، وبعد نسمعوكم أغنية الأسامي، هي واحدة من أشهر وأروع الأغاني الرومانسية الطربية اللي قدمتها الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد، صدرت ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم عام 1998، وهي أغنية تتميز بكلماتها العميقة اللي تعبر عن تغير مشاعر البشر مع مرور الزمن رغم بقاء أسمائهم كما هي.
3: مريم مريم

رجعنا لكم بعد صوت الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد اللي متعتكم بأغنية الأسامي. موصلين معاكم أو فيئنا رحلة الليالي وما زلنا معاكم في فقرة معاني في أغاني. نوصلوا إلى آخر نغم في باقة اختياراتنا الغنائية، هي أغنية دينية شهيرة جدا نسمعها لكم بصوت المطربة المصرية ياسمين الخيام، وهي أغنية تعد من أبرز الأغاني الروحية في العالم العربي. الكلمات للشاعر عبد الفتاح مصطفى والألحان للموسيقار جمال سلامة. أغنية محمد يا رسول الله استخدمت كأغنية وتتر للمسلسل الديني الشهير محمد رسول الله. رجعين لكم إثر موجز الساعة الثانية فجراً.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلدية تونس تجدد دعوتها كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم إلقاء الفضلات ومخلفات البناء والأتربة داخل البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسدادها وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل، مؤكدة أن المحافظة على سلامة شبكات التصريف هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سان جوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يومي الأحد والاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى الساعة 4 صباحا. الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلاب بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب. الرحلات السياحية بعمق صحراء قبلي تشهد نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري في مؤشر على موسم استثنائي خلال الأشهر المقبلة، وفق المندوب الجوي للسياحة بقبلي ياسر صوف لمراسلتنا مجد عمارة. أعضاء المجلس المحلي للتنمية ببوسالم والاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة وعدد من ممثلي الجمعيات يطالبون خلال اجتماع بمقر معتمدية بوسالم بمراجعة تسعيرة مياه الري والتي تم إقرارها مؤخرا ب 170 مليم للمتر المكعب الواحد. الشروع في تحليل التربة بالمنطقة السقوية المقامة على سد سرات بولاية الكاف لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة مؤخرا، وهو المخبر الأول في تونس وفي شمال أفريقيا. ختاما، وفي العالم شهيد وعدد من المصابين بينهم طفل بحالة حرجة وصلوا إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة جراء قصف قوات الاحتلال درجة نارية في مخيم التقوى بحي الشيخ رضوان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجددا بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران معلنا اقترابه من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الصراع بين استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. ولبنان يكثف تحركاته السياسية والدبلوماسية للإبقاء على مظلة أممية في الجنوب مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام وسط مساعي لبنانية فرنسية لإقناع مجلس الأمن بإعادة النظر في هذا القرار. ختم هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين اللافوغالي للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم مجددا وين ما كنتوا. أحنا هوني معاكم على موجات أولى الإذاعات، أولى البدايات حصتنا الإذاعية، ما زالت متواصلة إلى حدود الثالثة فجرا، إن شاء الله نمتعوكم بالاختيارات الغنائية مع النجم المكرم في هذه السويعة، ويسعدنا مرافقتكم لنا في هذه الرحلة لتتواصل إلى حدود الثالثة، ونتمنى لكم دائما المتابعة الآمنة والممتعة. رحلة انطلقت منتصف الليل، وإن شاء الله دائما نحوز على قلوب السادة المستمعين والمستمعات، وانتم في متابعتكم للإذاعة التونسية أولى الإذاعات والبدايات، حفظكم الله برعايته، وانتم في الإنصات لنا. فنان المكرم هو الفنان أحمد حمزة، تولد نهار 14 ديسمبر من عام 1930، وغادر الدنيا نهار 15 مارس من عام 2011، ومغني وملحن تونسي. تولد في برج النار بصفاقس، ونشأ في أسرة من 6 أبناء وأختين. بدأ دراسة بالمدرسة الفرنسية التونسية مونفيل. عمل والده عازفا على البيانو والماندولين والعود، وكان يستأجر الآلات الموسيقية ويدير مقهى غنائي يعزف فيه الموسيقى التقليدية، والاستماع إلى استوانات أم كلثوم القديمة ومحمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي. هو الفنان أحمد حمزة اللي قرر في نهار من نهارات ترك المدرسة لمساعدة والد متاعه في المقهى، وأمكنه التعامل مع البيئة الفنية المحلية، وبدأ مسيرته الموسيقية المبكرة من خلال استضافة حفلات الزفاف والختان. تتلمذ حمزة على يد الهادي الشنوفي وونس كريم ومحمد علونو ومحمد بودية ومحمد النابلي، وعمل عازفا في الفرقة الوترية الصفاقسية. وبسبب نجاحه في الاختبار الصوتي لمكنه من الانضمام إلى المجموعة الصوتية لفرقة المحطة الإذاعية عام 1957 في عهد البشير المهذبي.

تتجوح فيه بمية وخضرة. الحب جميل مع صون العشرة، والحب جميل مع صون العشرة.

0: صورة بمحبة وحنان بمحبة وحنان.
1: الإذاعة الوطنية تونسكم
2: معكم وين ما كنتم
3: أحمد حمزة عام 1958 بجائزة مهرجان المرجان بمدينة تبرقة بأغنيته يا تبرقة يا أهل الخير يا درة في تاج بلادي، كلمات عبد العزيز الرياحي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: عام 1958 التقى أحمد حمزة الملحن المصري محمد عبد الوهاب في رحلته الأولى وتأثر به. عاد عام 61 إلى حي برج النار وأقام أول محطة موسيقية إذاعية بصفاقس، وكان أول مدير لها عبد العزيز عشيش. الفنان التونسي حمزة تسجيل البحور الطرقية مثل العامرية والسلامية اللي كان يحفظها محمد بودية وعزف على المزمار. ألف فرقة موسيقية بالإذاعة بقيادة محمد علونو إلى جانب ألحانه. عام 63 اتجه أحمد حمزة إلى مصر ضيفا على التلفزيون المصري اللي بدأ إرساله التجريبي، وسجل عدة أغاني تونسية منها شهلولة وخنابة وهي هي مولات الخلة الخمرية، وحرص على استقدام فرقة موسيقية من عازفين تونسيين بقيادة عبد الحميد بن علجية.

خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية

شي حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما درج شي حاجة عليا قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة

0: صادتني هي رش مجروني لقصيد في الغابة صادتني هي
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: راديو ناسيونال فوان تان
3: صار مصر مرة ثانية عام 69 بمناسبة احتفالات تأسيس مدينة القاهرة على يد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وساهم قبل ذلك في بعث فرقة الأندلس مع عبد الحميد بن عالجية لإحياء الحفلات العامة والخاصة.

0: Tunisia.
1: معنا بيت الحكاية.
2: زار الفنان الراحل أحمد حمزة العديد من البلدان العربية كما المغرب الجزائر اللي زارها مع عديد الفنانين التوانسة كما شافيا رشدي في رحلته ليبيا زيدا والسودان وسوريا وسجل أغنيتين من ألحان سهيل عرفة. هذا اليوم في باقة من الاختيارات الغنائية الجميلة، نعرفوكم بتحبوا الأصوات التونسية وتجدون دائما مع هذه الأصوات، أصوات كجمال قلوبكم الطيبة ونقية كقلوبكم. إن شاء الله تستمتعوا في هذه الساعة وانتوما وين ما كنتوا في مقرات العمل في دياركم وإلا من وراء مقود السيارة طريق السفر في هذه السويعات ممتعة وانتوما في الإنصات للفنان أحمد حمزة.

وتطبق أجفانك النيرات عن الفجر، والفجر عذب ضياه، وتقنع بالعيش بين الكهوف، فأين النشيد؟

0: تقنية تونسية.
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: هذا هو اليوم الجديد وهذا هو الصباح الجديد، فرصة جديدة لبدء اليوم بنشاط وامتنان في زحمة الحياة وتسارعها. عاداتنا الصباحية البسيطة تمنحكم الطاقة الإيجابية والتركيز، مما يسهم في تحسين مزاجكم وتعزيز الإنتاجية. إن شاء الله مسيرة فيها برشا أمل نحو العمل اللي تصنع به كل يوم فرصة جديدة للتميز والإنجاز. يسعدنا أنه بدينا معاكم هذا اليوم المبارك بطاقة إيجابية من خلال فقرة اللقاء وباقة اختياراتنا الغنائية. بأمل متجدد أترككم على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم في هذا اللقاء ليالي القمر في فقرة القارة وباقة من الاختيارات الغنائية المتجددة. إلى اللقاء ويوم مبارك وسعيد للجميع.

محفوظة من عهد جدود ماري وما تبقاش حسود وتباعد عن صار وكان ثم كليمة في المقصود محفوظة من عهد جدود ماري وما تبقاش حسود وتباعد عن صار وكان ورزق الحاسد للمحسود افهم يا سيد الشبان واخدم ما تكونش كسلان اتفضل اخدم على نفسك وتدرب شاور من سبقوك وجرب مرة تفشل مرة تقرب حتى تسير مع الركبان اخدم على نفسك وتدرب شاور من سبقوك وجرب مرة تفشل مرة تقرب حتى تسير مع الركبان نهدي لك تذكار ونشرب عن نخبك يا سيد الشبان لكن ما تكونش كسلان اتفضل

صفي النية وحافظ على الأوقات شوية، عود السهرة والعشوية تمشي في فلانة وفلان، طهر قلبك صفي النية وحافظ على الأوقات شوية، عود السهرة والعشوية

0: الميزان، اتفضل اتعطيني اش عندك وانزل بركة للميدان، نفرح بيك نبارك جهدك ونقولوا سيد الفرسان، لكن ما تكونش كسلان. اتفضل
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: أحلى الأغاني.

0: إلى تواخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار. بلدية تونس تجدد دعوتها كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم إلقاء الفضلات ومخالفات البناء والأتربة داخل البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسدادها وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة بوشواطة تنظمها غدا الإدارة الجوية للصحة بزغوان بالتعاون مع الجمعية الجوية لرعاية المسنين وبمشاركة المستشفى الجوي ومجمع الصحة الأساسية. والجهات المنظمة تدعو كافة متساكني المنطقة إلى الحضور والاستفادة من الخدمات والاستشارات الصحية التي ستؤمنها الفرق الطبية وشبه الطبية. يوم عالمي مفتوح تنظمه اليوم جمعية نساء تونس الحديث للتعريف ببرنامج دعم ومرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية إنوف آرت، ويستهدف البرنامج مجموعة من الحرفيات وأصحاب المشاريع والمؤسسات الحرفية وعدد من النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشروع. ختاما، وفي العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف كبيرة في بلدة الخيام جنوبي لبنان فضلا عن إقدامها على تنفيذ عمليات تفجير عنيفة على مراحل في بلدة المنصوري جنوب سور وفق وكالة الأنباء اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حظر 3 من كبرى وسائل الإعلام الأمريكية من دخول البيت الأبيض متهما إياها بنشر أخبار كاذبة. ختام هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معنا بدأت الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار.
3: سبت واحد منسينا حد،
2: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
3: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
2: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
3: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
2: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
3: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
2: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
3: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
2: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
3: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
2: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
3: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
2: في رياضة وأهداف،
3: ويحلو المساء
2: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية،
2: معنا بدأت الحكاية.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف

0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رحيق اللسان. ضيفتنا هذه الحصة وفي موضوع خاص بالتجريب في الأدب بصفة عامة وفي الرواية بصفة خاصة، ضيفتنا الأستاذة سلوى قروي عنلي، أستاذة الأدب الإنجليزي بدار المعلمين العليا بتونس. أهلا وسهلا بك أستاذة سلوى. أستاذة سلوى، أنت مختصة في الأدب الإنجليزي بصفة عامة وفي الرواية الأمريكية بصفة خاصة. السؤال الذي ربما يتبادر إلى الذهن، هل هنالك فرق؟ طبعا ونحن نتحدث عن المكتوب باللغة الإنجليزية، هل هنالك فرق

0: بين الرواية الأمريكية والرواية البريطانية، ولا سيما أنهما مكتوبتان باللغة الإنجليزية.
1: أول حاجة شكرا على الاستضافة توفيق. هناك فوارق عدة ومهمة بين الرواية الإنجليزية والأمريكية، وهي فوارق ليست على مستوى الأسلوب،
0: نعم،
1: أو نوع اللغة،
0: لغة الكتابة،
1: لغة الكتابة، ولكن هي فوارق
0: ثقافية
1: أكثر من
0: في البنية الثقافية،
1: أكثر من هذا معناها في التيارات،
0: نعم، في الاتجاهات.
1: مثلا الرواية الأمريكية لم تعرف ليبوك رياليست،
0: يعني الحقبة الواقعية،
1: التيار الواقعي كما عرفته يعني الرواية البريطانية مثلا.
0: نعم، يمكن أن نقول أن الرواية البريطانية بحكم انتمائها إلى القارة الأوروبية قد عرفت تقريبا نفس الاتجاهات في الأدب التي عرفها الأدب الأوروبي بصفة عامة، نعم. بينما تفرد الأدب الأمريكي بالله أستاذة، يعني
1: تفرد، سمحني،
0: تفرد باتجاهات أو بمذاهب مختلفة،
1: خاصة معناه فيما يتعلق بمعنى حضور كل ما هو رمزي، كل ما هو أليغوريك في الرواية الأمريكية منذ بداياتها،
0: نعم.
1: وذاك ما سهل معناها التواجد للتجريب وبكثافة منذ بدايات الرواية
0: يعني
1: الأمريكية.
0: يعني أستاذ سلوى، لنفترض أنك أقدم لك نصين ودون هوية، هل تستطيعين أن تتعرفي على هوية النص دون أن تعرف الكاتب مثلا؟ هل يمكن ذلك أم الأمر ربما ليس بهذه الدرجة من الوضوح؟
1: ربما لست أنا الشخص الذي، لأني مطلعة على
0: الأدب الأمريكي،
1: لكن بالنسبة للقارئ معناها ليس أكاديمي وبيان ليس مختص، نعم، إذا كان خاصة إذا كان معناها له دراية وله تجربة في قراءة السرد الكلاسيكي البريطاني
0: يستطيع أن يقول لك هذا نص بريطاني
1: في أغلب
0: مثلاً.
1: الأحيان، نعم. ولكن كما تعرف سي توفيق، بكل ما هو إبداع وإبداع أدبي جينيراليتي معناها
0: العموميات لا تنطبق،
1: دائماً
0: هناك دائما خصوصيات واستثناءات. نعم. بلا سؤال أستاذة سلوى، يقال لنا وأنا لا أعرف طبعا وأشترك في عدم المعرفة مع السادة المستمعين وأنت ستوضحين لنا ذلك، يقال لنا أن هناك فرقا وفروقا بين الإنجليزية الأمريكية،
1: نعم،
0: والإنجليزية البريطانية،
1: نعم.
0: هل ذكرت لنا بعض النقاط ربما التي تميز بين اللغتين أو اللغة أو الفرعين من اللغة الواحدة؟
1: في مستوى اللغوي البحث هي فوارق بسيطة مثلا،
0: نعم،
1: في اللغتوغراف معناه
0: في
1: طريقة الرسم، ولا رسم بعض
0: مثلا الآس يكتبوها زاد هما،
1: لا بابا
0: مثلا
1: معناه سيستماتيكمون، ولا العبارات اللي تحتوي على او او دونك دي فوا في الانجليزيه الامريكيه تكتب ب او دون الاو او، دونك هي فوارق بسيطه في
0: الرد.
1: نعم، هناك فوارق في النطق بعض الكلمات، داير حتى في المعاجم معناها الالكترونيه يعطيك النطق البريطاني،
0: نعم،
1: والنطق الامريكي، لكن على المستوى اللغوي البحث ليس هناك
0: فوارق كبيره.
1: فوالا،
0: في تونس في الجامعات وربما في المعاهد كمختصة أنت، ما هي ربما طريقة النطق أو الاتجاه المهيمن على المدرسة؟ هل هي البريطانية أم الأمريكية؟ إذا كان محرجاً
1: لابد من
0: أن تجيبين.
1: لكن سؤال مهم. الأساتذة اللي تلقت تعليمها في الجامعات الأمريكية ولا عندها اتصال بالجامعات الأمريكية يكون نطقها أقرب إلى الإنجليزية الأمريكية. الزملاء الذين معناها تموا دراستهم في جامعات بريطانية ولا معناها قعدوا على معناها اتصال وتواصل مع الجامعات البريطانية،
0: ومن المهيمن تجدين هذا وذاك؟
1: أنا حسب علمي، حسب معرفتي بالزملاء في المناقشات مثلا ولا في الندوات
0: نجد هذا الاتجاه
1: فوالا.
0: شكرا لك أستاذة سلوى، كانت هذه مصافحة أولى كما يقول الزملاء، ونمر إلى الركن الأول وهو أما قبل.
2: رحيق اللسان، بعد الحداثة حركة فكرية تبنت مجموعة مقاربات فلسفية عن العالم والنص تدور حول عجز الإنسان عن فهم كل ما حوله وفشل العقل في استيعاب العالم ويأسه من الوصول إلى الحقائق المطلقة. بكلمات أسهل، ما بعد الحداثة هو منهج يقول أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم العالم بعقله لأن العالم معقد، وبالتالي كل واحد منا سيكون له فهمه الخاص لأنه يعيش في بيئته الخاصة وله ظروفه التي كونت عقله وبالتالي فهمه، وبالتالي ما في شيء اسمه حقيقة بل في شيء اسمه تصورك أنت عن الحقيقة. الحداثة كانت متفائلة جدا حول كون الإنسان سيفهم العالم بشكل كامل ويسيطر عليه بعقله وسيصل إلى العالم المثالي وسيمنح الجنس البشري نفسه السلام والرخاء والسعادة. لكن هذا لم يحصل، وأدى تطور العلوم إلى إبادات بشرية لم يشهدها تاريخ البشرية أبدا ولا شهد شيء قريب منها. القرن العشرين كان قرن الإبادة بلا منازع، قام الجنس البشري فيه باستخدام كل ما أنتج العقل البشري تدمير ذاته بطريقة لم نشهدها من قبل. شهدنا إنسان يقتل أكثر من 300,000 إنسان في غضون ثواني باستخدام القنبلة النووية الأمريكية في هيروشيما وناجازاكي، مما جعل المجتمع العلمي والفلسفي يبدأ بالتساؤل عن قدرتنا على ائتمان الجنس البشري على مستقبله. بدأ مصطلح ما بعد الحداثة في سبعينيات القرن العشرين وبدأ ينتشر شيئا فشيئا في الوسط الأكاديمي والعلمي والفلسفي وحتى بين عوام الناس من خلال أفكار المركزية. من أهم الأمور التي تقوم عليها حركة ما بعد الحداثة هدم كل المفاهيم الحداثية مثل العقل والهوية والنص المرجعي واستبداله بمصطلحات نسبية أشهرها مصطلح السردية ناراتيف. فصلنا نسمع كلاما عن عجز السرديات الكبرى عن تفسير العالم، والسرديات الكبرى هنا تعني المناهج التي تحاول تفسير العالم من حيث أصله وجريانه الحالي وتتنبأ بما سيحدث مستقبلا ضمن هذا الإطار. من الأسس التي تقوم عليها الحركة أيضا مفهوم العدمية، والعدمية أساسا تعني انعدام المعنى والغاية في الأشياء والأفعال، وبالتالي فالتشكيك في كل شيء هو الأصل. ولما نحكي تشكيك فنحن لا نتحدث عن شك ديكارت، لكن الشك للشك بحد ذاته ورفض وجود الحقائق أساسا. أثرت ما بعد الحداثة على جميع المجالات، نأخذ منها مجالين أساسيين. مجال النصوص الذي قامت فيه ما بعد الحداثة بنزع مش فقط سلطة المؤلف على النص كما فعلت الحداثة، بل نزعت سلطة النص نفسه على نفسه ونفت وجود معنى مفهوم واحد وجعلت عدد المعاني مساويا لعدد القراء. وفي مجال البناء الاجتماعي صرنا نرى مفهوم النوع الاجتماعي يسود مكان الجنس وخاصة النوع الاجتماعي السائل، فلم يعد الوصف الاجتماعي للإنسان مقتصر على ذكر أو أنثى أو ما هو بينهما، صار عندنا أنواع غير محدودة من الوصف الاجتماعي الذي يعتمد أحيانا على نظرة المرء لنفسه، فممكن أن يكون جنس ذكر لكنه ينظر لنفسه على أنه أنثى ومتحول جنسيا أو أي حاجة تانية. وهذا راجع مرة أخرى لفكرة انعدام الحقيقة المطلقة ورجوع لسردية كل شخص عن نفسه.
3: رحيق اللسان.
0: مرحبا بكم من جديد. نحن في ركن أما قبل، أستاذة سلوى قروي عنلي ضيفتي في هذه الحصة ومحدثتي عن الرواية الأمريكية وبصفة عامة عن التجريب في هذا الجنس الأدبي. كنا نستمع إلى مقطع بصوت يوسف القرشي يحدثنا عن مرحلة ما بعد الحداثة، وأنت تعرفين لا شك أستاذة سلوى أننا لا يمكن أن نتكلم عن التجريب في الرواية الأمريكية وعن هذه الحقبة المميزة في تاريخ الرواية دون أن نتكلم عن مرحلة ما بعد الحداثة. ربما أستسمحك في تقديم معطيات عامة مما ذكر منذ حين، أن ما بعد الحداثة هو مصطلح يعود إلى جان فرانسوا ليوتار الفرنسي الذي نشر عام 79 وبطلب من بعض الجامعات الكندية شيئا من الأفكار عن هذه الحقبة، هذه الحقبة التي كما استمعنا إلى ذلك أنها تجاوزت ما يسمى بنهاية الإيديولوجيات القديمة أو ما يسمى بالسرديات الكبرى. معناها بصفة عامة حين نتكلم عن السرديات الكبرى، وهذا المصطلح شد انتباهي، فإنه لا يعني السرد باعتباره جنسا أدبيا، وإنما يعني المقولات العامة التي هيمنت في فترة من الفترات، ولا سيما أنها هيمنت في فترة ما يسمى بالحداثة. في فترة ما بعد الحداثة هناك توق ورغبة إلى تكسير هذه المقولات العامة التي استخدمت، والروايات ربما الإيديولوجية التي استخدمت سياق هيمنة جماعة على أخرى. هل أن ما بعد الحداثة لم يكن في الحقيقة حقبة، بل كان رد فعل على حقبة سابقة هي الحداثة؟ طبعا أستاذ أنا أسأل، بإمكانك أنت أن تجيبي بما ترينه صالحا.
1: هو ما قلته هو في يلخص بعدا مهما وأساسيا في ما نعتبره مع بعد الحداثة كتوجه فكر وحتى نظرية ثقافية ونظرية أدبية، وما بعد الحداثة في إطار معناه الممارسة الإبداعية الممارسة الأدبية. في على نطاق النظري والنظريات، لو ميريت دو ليوتار معناها هو انه
0: اهميته هو دوره، نعم،
1: في انه جوستمون معناها ادخل كلمه ومفهوم السرد للحديث عن الايديولوجيات وكذلك للحديث حتى عن الخطاب العلمي.
0: نعم،
1: دونك لذلك مقولته حول قريته خاصة بالإنجليزية، لكن narrative knowledge
0: المعرفة السردية،
1: حتى المعرفة راهي خطاب سردي. إضافة إلى أن الإيديولوجيات وما نسميه بعصر النهضة، النظرية الماركسية etc. كلها فت سرديات كما قلت، ميتا narratives. كان لهذا أثر كبير في الغرب خاصة في إعادة التفكير في الخطابات الثقافية.
0: نعم.
1: وهل أن التنظيم معناها ترتيبها بحسب قربها أو بعدها من الحقيقة، هل هذا الترتيب لا يزال
0: مقنعا في ذلك الوقت؟
1: فوالا، دونك كان لهذا دور جد كبير في إعادة النظر وإعادة التفكير في الخطابات الثقافية، الخطاب التاريخي، الخطاب العلمي،
0: وبعد ذلك الخطاب الفني والأدبي بصفة
1: والأدبي. فوالا، هناك توجهان في النظري. هناك توجه يرى فيما بعد الحداثة تتم نوع من معناها سي با ابورتي لو بلوس مي ابورتي اون سيرتين كومبليمونتاريتي،
0: يعني انت لن تضيف شيئا جديدا وانما انت ستعطي اشياء يتمم بعضها بعضا،
1: معناها مشروع يتمم عاجزت عنه الحداثه.
0: نعم.
1: وهو التيار الذي إذن خاصه هابرماس معناها عرف، ولا الاول الذي معناها المفكر الأول ولا من الأوائل الذين ذهبوا في هذا الاتجاه كان يورغن هابرماس. والتوجه الثاني يرى فيما بعد الحداثة كفكر وإبداع، ومعناها إعادة التفكير في المنظومات etc. يرى فيه قطيع.
0: نعم.
1: مع الحداثة وأننا إزاء تصور جديد.
0: نعم.
1: للعلم،
0: للفن،
1: للخطابات،
0: المنتجة بصفة عامة.
1: نعم. toute sorte de
0: نعم. يعني إذا كنا نستعمل كلمة مفتاح في هذا السياق هي كلمة الصورة النمطية أو ستيريوتايب. يعني كأن ما بعد الحداثة تريد أن تكسر المقولات النمطية الموجودة عالميا. كأن نقول للتبسيط على السادة المستمعين، كأن نقول إن الشرق روحاني مثلا، وأن نقول إن الأبيض ما استعمر المجتمعات إلا ليطورها مثلا. هذه مقولات قديمة جاء ما بعد الحداثة لتكسيرها وللثورة عليها. وربما أسرد بعد إذنك أستاذة سلوى ما قاله ليوتار متحدثا عما سمي بعد الحداثة. يقول: هي ذلك النمط من الخطابات التي تتمركز حول افتراضاتها المسبقة، هذا هو، ولا تسمح بالتعددية والاختلاف حتى مع تنوع السياقات الاجتماعية والثقافية، فضلا عن أنها تنكر إمكانية قيام أي نوع من أنواع المعرفة أو الحقيقة خارجها. إذن فكأن الحداثة كانت متمسكة بمقولات ستيريوتيب، بمعنى مقولات نمطية هي التي عاشت بها. فتيار ما بعد الحداثة، ونحن سنتحدث عن الروائيين بالأساس، جاءوا لتكسير ذلك. يعني هل هذا السياق هو الذي أنت لك مقال سنعود إليه بالفرنسية تحدثت فيه تقريبا عن ربما علاقة ما بعد الحداثة بهذا التيار الروائي الجديد في أمريكا؟
1: هو التوصيف الذي قدمته سي توفيق ينطبق على معنى يونكس فيما بعد محور. الحداثة محور. وهو محور ما بعد الاستعمار، لكن للإطار العام لنظريات في البلوريال، نظريات ما بعد الحداثة هو ليس فقط تركيز ولا أعطاء معنى مشروعية للتعددية وعوض الخطاب الكلياني اتسيتيرا، لكن خاصة الدعوة إلى إعادة التفكير في المفاهيم.
0: جميل.
1: هذا هو الـ الـ الـ يعني المحور الأساسي حتى في الاختلافات وفي تعددية أوجه ما بعد الحداثة، يبقى هذا لو تيران كومان، معنى هذا المحور المشترك. وهو إعادة ألا نأخذ مسلما أيا من المفاهيم التي تعودنا
0: بها. ما هي مثلا فيما اشتغلت عليه المفاهيم التي أعيد التفكير فيها
1: في إطار إعادة التفكير وإعادة التمعن في الفعل الإبداعي؟
0: نعم.
1: مثلا دونك المفهوم الذي يركز عليه دعاة ومنظرو ما بعد الحداثة على أنه مفهوم علينا ألا نأخذه مسلما به، هو مفهوم لا ريبريزونتاسيون، التمثيل.
0: نعم. فلا. كيف تتمثل، كيف نتمثل فلا. الكون من حولنا.
1: فلا. دونك وفي هذا الإطار الذين يمارسون الكتابة ما بعد الحديثة لا ليتيراتور بوست مودرن اون جينيرال ينطلقون من قراءة مختلفة لما سبق، للتيارات السابقة، ليس فقط مثلا الأدب الواقعي في القرن التاسع عشر، ولكن حتى للأدب الحديث مودرنيست الذي كان يدعي أنه ضد بأنه جاء ليختلف عن المدرسة الواقعية تتغى. دونك في الكتابة ما بعد الحديثة القراءة الجديدة والنقدية التي ينطلق منها هي أوصلتهم إلى قناعة أن بأن حتى الأدب الحديث على الرغم من كل ما كان فيه من تجريب ومن الكروس جينيريك، معنى إدخال وبيان
0: الأجناس،
1: تمازج الأجناس وبيان إعادة التفكير في بعض المفاهيم الأدبية، على الرغم من كل هذا يظل وفيا للمدارس الواقعية السائدة، وخاصة للواقعية، خاصة وأنه لم يضع مفهوم التمثيل justement مفهوم لا ريبريزونتاسيون موضع شك.
0: نعم.
1: دونك بالنسبة
0: يعني أن الموضوع نفسه وإن طلب منا تجديده وهو التمثيل فإن أن تحافظ على فكرة التمثيل فذلك شيء من التقليدية
1: فلا.
0: بصفة عامة.
1: فوالا. دونك وما هو مرتبط بهذا
0: المفهوم.
1: المحور وهذا المفهوم فات دونك إعادة النظر وأن نضع مفهوم التمثيل موضع شك وتساؤل باستمرار.
0: نعم.
1: معناها ما كانوا يمارسونه فات من تفكيرا في الأشكال الأدبية.
0: نعم.
1: دونك الأدب ليس فقط مسألة
0: مضامين وإنما هو أشكال أيضا ينبغي أن تتجدد.
1: فوالا. نعم. دونك وليس الإتيان الأمر لا يتعلق بالإتيان وبإبداعي مضامين مختلفة عما كان عليه الأدب في السابق،
0: وإنما
1: في
0: المسألة شكلية.
1: فوالا. أن المسألة هي أن يكون الأدب يفكر في أشكاله، أن يضع أشكاله ضمن مضامينه،
0: يعني فرسانس يعني شكل المعنى.
1: فالا.
0: يعني من بوابة الشكل أنت تدخل إلى المعنى.
1: فالا. ويكون التفكير في الشكل، تفكير نقدي في الشكل.
0: نعم.
1: داخل النص الأدبي هو من ضمن المحاور.
0: نعم.
1: التي
0: أستاذة سلوى سنعود إلى هذه الفكرة، التفكير في الأدب من خلال الشكل، بعد أن نستمع إلى المقطع الموالي.
3: رحيق اللسان.
4: Let me ask you a question first about John Barth and the stories that I asked you to read. Which of them was your favorite? Some cackling, I hear. None of them. Which of them was your favorite? Nightsy Journey, why?
5: I never read.
4: Aha, yes. Okay, very good. Yes, that's a very, the profoundest joke she has ever heard. Who else? Your favorite story, yes. Okay, why is that? Yes, okay. What else? Other favorites? Did anyone have Ambrose His Mark as a favorite? Only two of you. That's extremely surprising. Why was Ambrose His Mark not your favorite? What did you not like about it? Harder than Menelaid to understand?
3: No.
4: No. Oh, okay. Anyone else on Ambrose His Mark? When I ask this question, typically, especially when I've had students read the whole thing, Ambrose His Mark is almost always the favorite story. And the reason for that, I think, is that it is a technically perfect short story. It has wit, it has developed characters, it has a coherent narrative.
0: رحيق اللسان. مرحبا بكم من جديد أنتم في رحيق جديد لللسان وضيفتنا الأستاذة سلوى قروي عنالي وسوف تحدثنا عن التجريب في الأدب وفي الرواية بصفة عامة ومثالنا في الحقيقة هو الرواية التجريبية الأمريكية وكنا نستمع في ركن أما بعد إلى محاضرة عن جان بارت والحقيقة أن هذه المحاضرة بدأت بمحاورة بين البروفيسير الأستاذة أمي هانجرفورد جمهور من الطلبة وكان حوارا طبعا تفاعليا أرادت من خلاله البروفيسور أيمي أن تسأل ذلك الجمهور عن جان بارت الذي ستحدثنا عنه الأستاذة سلوى قروي العنالي. أولا قبل أن ندخل إلى تفاصيل الحوار وسوف نراه, أنت لك طبعا درستي ضمن من درسته في هذا الاتجاه هذا المبدع الأمريكي, لمحة عنه ولماذا وبما يتميز وما هو الاتجاه الذي يميزه؟
1: فات هو جون بارث ينتمي إلى مجموعة من كتاب معاصريه, الكثير منهم قد غادرنا الآن بما في ذلك جون هوكس الذي تناولت روايته بالدرس في أطروحة الدكتوراه. داير حسب علمي جون بارث هو من القلائل بالنسبة لجيله الذين لا يزالون على قيد الحياة.
0: نعم, هو ولد 1930.
1: وي
0: نعم.
1: يتميز ويختلف عنهم عن البقية, ستدير عن بقية الأدباء, لا أقول عصره ولكن فت هما كانوا
0: حلقة,
1: فلا حلقة
0: مجموعة.
1: مجموعة من الكتاب الروائيين المؤمنين بالتجريب وأنه ليس هناك حد وبمعيار للتجريب, دونك بأن التجريب هو أسمى أوجه الحرية الإبداعية. بما أن أكثرهم كان أكاديميا دونك كانوا ينظمون بصورة دورية كل سنة وكل سنتين, دونك ندوات وبحلقات نقاش يجتمع معظمهم ويتبادلون الحديث عن تجاربهم الخاصة. الذي يميز بارث هو أنه كان من أوائل المنظرين, دونك يكتب الرواية والقصة القصيرة ولكن في نفس الوقت كان ينظر, خاصة ينظر إلى هذا المفهوم الجديد للتجريب, وكان ذلك من خلال مقالين. الأول نشر سنة 67 وكان له أثر بالغ في حتى الآن, طلبة الدكتوراه والماجستير
0: يعودون
1: إليه. دونك يتحدث فيه عن ذاك الإحساس بأننا في أدب النهاية وأننا وصلنا إلى نهاية الطريق فيما يخص الطرافة, فيما يخص دونك لوريجيناليتي لا كرياتيفيتي.
0: يعني أستاذة سلوى, هذا روائي
1: نعم
0: يبشر بين ظفرين بالنهاية
1: absolutely.
0: ورغم أن النهاية آتية لا محالة، فإنه علينا أن نكتب، ليس لدينا من حل آخر
1: إلا أن نكتب،
0: إلا أن نكتب وننتظر
1: نعم.
0: النهاية.
1: ولكن
0: أليس في هذا ضرب من العدمية؟
1: ليس عدميا،
0: يعني أنت تنتظر نهايتك ولكنك ذاهب إليها ومتجه إليها.
1: ما هو ممتع في كتابات جون بارث، خاصة في هذا المقال الذي نشره في منتصف الستينات، هو أنه يقول أن الجنس الروائي منذ بدايته كان
0: جنسا منتهيا،
1: منتهيا، ويرجع إلى طبعا إلى سيرفانتيز، إلى دون كيشوت، وكيف أن دون كيشوت دونك هو الذي معناها الكتاب الذي شهد ولا تزامن مع بروز الرواية كما نعرفها في حديثا، كيف أن الرواية منذ بدايتها، منذ دون كيشوت، هي محاكاة ساخرة للأجناس الكلاسيكية كما فعل سيرفانتيز في كتابه الشهير بإعادة أحياء ولكن بصورة ساخرة، سكون أبيل لباغودي، دونك الشيفالريك رومانس مثلا، دونك أنواع سردية لكن كلاسيكية هي ما قبل الرواية، كيف أن دونك الرواية حسب جون بارث منذ بدايتها كانت تعتمد على الإعادة والساخرة والمحاكاة الساخرة لأجناس أدبية قديمة. لذلك حسب رأيه
0: يعني وهي تنشأ جنسا أدبيا كانت في الحقيقة تعيد أشكالا قديمة، وهي تعيد هذه الأشكال كأنها كطواحين الريح التي كان ربما يصارعها دون كيخوتي أو هذا البطل، يعني وكأن يعني دعيني ربما واصل الفكرة، أقول إن مسيرة الرواية حسب هذا المقال هي تشبه في دورانها وتكررها طواحين الريح التي في النهاية سوف تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل.
1: نعم، لكن معنى سوكي امبورت، معنى ما هو مهم
0: ما يهم. نعم.
1: بالنسبة لجون بارث وأنفت الروائيين الآخرين الذين يكتبون في نفس الأسلوب، هو أهمية أن يحافظ السرد الروائي على التهكم، الليغوني، لاباغودي كوم فورم، معناها ديغوني، وأن في ذلك فات اون فورم دوتو كونسيونس،
0: هناك وعي ذاتي،
1: وعي ذاتي،
0: يعني وأنت تسخر وأنت تسخر وأنت تتهكم وأنت تكتب الرواية بهذا الشكل، أنت في الحقيقة أنت تنقد بشكل عميق.
1: نعم.
0: قبل أن تنقد الآخرين أنت تنقد ذاتك.
1: ذاتك.
0: نعم.
1: ولا وتنقد ما تفعله، هذا أهم، هذا أهم وجه من.
0: هل تعتقدين أن هذه الفكرة وأنت تنقد الآخرين أنت في النهاية تنقد ذاتك هي ركن من أركان الرواية التجريبية؟ هل يمكن اعتباره أم لا؟ أنا أسأل، يعني يمكن أن تقولي نعم أو لا، ولماذا؟
1: هي ما هو أهم من أن تنقد الآخرين أو تنقد ذاتك؟ أن تتبنى نظرة نقدية لأدوات تفكيرك.
0: جميل.
1: هذا هو الأهم، هذا هو بيت القصيد بالنسبة لي.
0: يعني ليس النقد مهم ونقد الذات أهم، ولكن الأهم منهما أن تكون لديك آليات تنقد بها جيدا ذاتك أو تنقد بها الكون،
1: وأدوات تفكيرك،
0: وأدوات تفكير، لأن يعني النقد هو قمة من قمم التفكير.
1: دونك ان فيت سي بور انفان توجور ريلاتيفيزي، معنى
0: أنت تسعى إلى تنسيب كل شيء،
1: تنسيب الأمور، تنسيب مصداقية مفاهيمك، تنسيب قناعاتك دون المساس بها. دونك ميم ليغوني أو بيان لا بارودي ليست أنشطة أو بيان خطابات
0: تهذيب أو مهدمة،
1: هي
0: بانية
1: وهناك معناها بعد إيتيقي مهم جدا.
0: نعم.
1: بالنسبة لبارث كما بالنسبة للآخرين،
0: أخلاقي،
1: في أن إيتيقي. بالضبط معناها أكثر من مش أكثر en fait c'est un peu différent de أخلاقي في أنه donc تفكير هو فقط ليس فقط معناها بناء ولكن ما ينجر عنه هو معناه من تنسيب ومراقبة مستمرة خاصة لتلك النزعة لأن نؤمن وبأن نذهب إلى حقائق مطلقة وبأن
0: لا توجد حقائق مطلقة
1: لا توجد حقائق
0: أمور نسبية
1: نسبية ولكن الأمر هو أننا نقول ذلك ببساطة في النظر ولكن في التطبيق
0: في الواقع من الصعب تطبيق ذلك
1: نزعة الناس الإنسان إلى أن ce qu'on appelle comfort zone right ان يجد
0: نفسه في استرخاء وانه في وضعيه افضل من غيره
1: فوالا بسبب تلك
0: انه في وضعيه مرفهه بسبب هذه الاساطير التي تحوم حول قيمه الانسان وقيمته المركزيه
1: والحقيقه المطلقه والتي لا تقبل النقد
0: استاذ سلوى انت كنت تستمعين للحوار بين البروفيسور إيمي هذه التي تسأل الطلبة عن عما يعرفونه عن هذا الروائي
1: جون بارث
0: والأجوبة جاءت متعددة ولكن مثلا طالب قال أنا أعرف جون بارث من خلال نايت سي جورني وسألته لماذا ذلك قال لأنني وجدت فيها شيء من النكتة أو من الهزل يعني تلاحظين وكأن هذا الطالب وكنت تتحدثين منذ حين عن السخرية وعن التهكم كأن هذا الطالب أعجبه الجانب الظاهر من الأثر وشده هل يمكن أن يكون الهزل أو النكتة أو الاستهزاء ربما شبكة تجعل القارئ ينشد إلى النص في انتظار أن يتعمق ما بعدها هل يمكن أن نعتبر أن السخرية بمثابة هذا الدور أو أنك تراونه غير كافي
1: والله هو بصفة عامة فات وهذا ما أقوله دوما لطلبتي أن الايروني is healthy هو كل ما هو سخرية وتهكم هو صحي أمر صحي وهو نتعلم معناه هي ممارسة نتعلم منها تنسيب الأمور والقبول بالآخر والقبول بالفكرة المغايرة
0: كان هناك أستاذ زميل في جامعة منوبة يقول أنا اليوم الذي لا أضحك فيه ولا أسخر فيه لا أحتسبه في الأيام
1: il a raison donc وفي علاقة بالرواية التجريبية السخرية والتهكم هي ليست فقط الليفي ايميديا دو ريسي
0: هي ليست الأثر المباشر
1: مباشر فوالا الذي
0: يعني لها ما وراءها
1: فوالا ان فيت
0: لكن استاذ في اغلب الاحيان سامحيني يعني اذا كانت ليست هي الأثر المباشر فكيف يمكن أن نراها وهي شيء مخفي؟ هل تتطلب قارئا عميقا؟
1: أنفت مش عميقا هما الكتاب من أمثال جون بارث يرفضون حتى فكرة التعمق ونص عميق في مقابل نص سطحي بالرغم أن في نصوصهم من العمق ما يتطلب جهدا كبيرا من القارئ ولكن
0: يعني لا يرون هذه ثنائية سطحي عميق إذن كيف يرونها؟
1: أنفت لأن المفهوم ما هو عميق يحيل بالنسبة إليهم يحيل على الواقعية النفسية للرواية الحديثة مثلا وهو ما يرفضونه لذلك ترى أن ليس فقط ليغوني موسي لكوميدي دونك ليغوني لكوميدي أنها موجودين بصورة كبيرة جدا في النص السردي ولكن الأهم من هذا أنهما أداتان
0: نعم
1: دونك هما ليس معناها c'est pas l'ironie pour l'ironie ou la comédie pour la comédie, لكن من خلال
0: السخرية ومن خلال الاستهزاء
1: إعادة إحياء هما الإيروني إلى كوميدي كما نعرفهما معنا في الأدب الكلاسيكي. لكن طريقة استعمال هاتين الأداتين دونك يحيلنا مباشرة على معناها المحور الرئيس في النص السردي وهو التفكير.
0: نعم.
1: تفكير في encore une fois la représentation, التفكير في قدرة اللغة على التبليغ وعلى التعبير. دونك الإيروني aussi bien que la comédie معناها هما الأدوات اللي يحيلوا القارئ إلى مسائل جدية.
0: نعم. على أوله وهزل وآخره جد كما يقال في التراث العربي.
1: نعم.
0: أستاذة سلوى, في النهاية هناك في الحوار بين الأستاذة إيمي وطلبة, هناك طالب قال أنا قرأت Lost in the Funhouse. يعني كيف تترجمين الضياع في مدينة الملاهي,
1: في مدينة الملاهي,
0: في مدينة الملاهي. هذا النص طبعا الطالب قال أحببت الحيل والخدع الموجودة في هذا. هذا قرأت قليلا حول هذا الموضوع. الدارسون يعتقدون هذا النص هو الأساسي في توجه بارث. لماذا؟
1: هي مجموعة قصصية, ولوست إن ذا فان هاوس هي دونك هو عنوان أقصوصة من بين الأقصوصات الموجودة داخل هذه المجموعة. لماذا هذه المجموعة أنفت بالمقارنة مع نصوص أخرى سردية أخرى؟ هي أكسيسيبل, هي
0: قابلة لأن تلج إليها.
1: فلا
0: يسيرة.
1: فلا لا يستعصي فهمها على القارئ مثلا طالب سنة أولى.
0: ما حكايتها؟
1: هي مجموعة دونك قلت مجموعة أقصوصات Lost in the Funhouse en particulier. دونك يستعمل فضاء السيتينغ, الفضاء نتاع مدينة الملاهي.
0: نعم.
1: لتقديم حبكة أو شبه حبكة إن فات. هي شبه انتريغ, شبه حبكة. ولكن في الوقت ذاته دونك هناك بالنسبة للراوي يقدم الحبكة ويعلق عليها ويعلق. نعم. على
0: هذا هو ما يسمى ميتاريسي.
1: وي لو ميتاريسي,
0: بمعنى absolutely. السرد على السرد,
1: السرد على السرد,
0: أو ولكن أما وراء السرد يعني
1: فلا. لكن ما هو يسير بالنسبة للطالب أو معنى قارئ عادي عندما يتناول هذا النص هو أنه يرى أوجه المقارنة أو التشابه بين عالم السرد ومدينة الملاهي, يراه في المتناول.
0: نعم. معناها
1: ليس أمرا معقدا ولا مجردا. دونك الأقصوصة داير أقول هذا دائما لطلبتي أنها النص الذين عليهم أن يبدأوا منه إذا ما أرادوا التعمق في سكون أبيل ميتافيكسيون. دونك لأنه بيداغوجي هناك طريقة استعمال خاصة لميتافور
0: يعني يستخدم مدينة الملاهي
1: فلا
0: ويستخدم مفهوم الألعاب استخداما رمزيا
1: فلا.
0: وكأنك وأنت تلعب أنت تمثل وأنت تمثل أنت تتمثل وأنت تتمثل أنت تبني رؤية سردية وأنت تبني رؤية سردية.
1: نعم.
0: أنت تبني رؤية لذاتك وللكون بصفة عامة.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: شكرا لك. نمر إلى المقطع.

0: في ختام أمسك أستاذ سلوى كنا نسمع إلى بعيد عنك بعود إسلام القصبجي طبعا وبعزف دون كلمات. سنعود إلى حكاياتنا مع هذه الرواية التجريبية. كنت أستمع إليك قبل أن ندخل إلى الحصة تتحدثين عن فكرة أعجبتني الحقيقة، وهي تشبيه جون بارث، وضعيت من يكتب الرواية ووضعيت من يسرد أنه يشبه شهرزاد، ويشبهها في أنها لا بد لها أن تحكي كي لا تموت. وأنت ذكرتي منذ حين هذه الفكرة، والحقيقة أن هذه الفكرة ربما توحي بكثير من الأفكار الأمهات الأخرى. هل قدرنا أن حين نتكلم، حين نستعمل اللغة، وحينما نتفنن في استعمال اللغة، هل قدرنا أنه علينا أن نستعمل اللغة لكي نثبت أننا أحياء بصفة عامة؟ يعني هل علينا أن نتكلم ونتكلم بالسرد بالتالي لكي نثبت أننا أحياء قبل أن نصنع حياتنا كما فعلت شهرزاد؟ أن هذا كلام ربما أنت وفي دراستك للرواية هذه لهذا العالم التجريبي وخاصة مع جون بارث، هل فيه مثل هذه الأفكار أم أن فيها مبالغة؟
1: هي ليست مبالغة، ولكن استعمال اللغة والحكي لا يختلف كثيرا عن الصمت.
0: جميل.
1: وهناك من أوائل النقاد الذين معناها نبهوا إلى اختلاف في رواية ما بعد الحداثة، هناك إيهاب حسن، هو ناقد أمريكي جد ومهم ومؤثر، هو من أصل فلسطيني ولكنه منذ أوائل الستينات أظن
0: يعيش في أمريكا،
1: وهو معناها من
0: النقاد. وجدت هذا الاسم باعتباره مصدرا مصادر كبرى في
1: نعم
0: في هذا الاتجاه.
1: نعم، هو من أوائل من كتب ونظر للرواية ما بعد الحداثة، وله فصل في إحدى مؤلفاته يتحدث فيه عن الصمت، كيف أن أدب ما بعد الحداثة بالتشظي والتفكك الذي
0: يقوم عليه
1: ولا هو أدب، هي كتابة أدبية تقبل بي والأسوم كونها معناها مسار نحو الصمت، موفمون فيغ لو سيلونس،
0: يعني هي حركة صائتة بصوت ولكنها ذاهبة إلى الصمت.
1: ذاهبة إلى الصمت، وهي واعية بأنها ذاهبة إلى الصمت، وواعية بأن الحد بين التعبير والصمت ليس مطلقا وليس
0: يعني ليس واضحا
1: ولا
0: يعني يمكن أن تنتقل فجأة من الصوت
1: نعم
0: إلى الصمت
1: وحتى الكتابة نفسها كما يراها هؤلاء وكما يمارسها هؤلاء الأدباء، ديسكونتينويتي فراغمونتاسيون،
0: يعني هناك عدم استرسال،
1: تقطع،
0: وهناك تجزئة
1: لي فراز انفيني،
0: الجمل لا تنتهي
1: التي فوالا انكومبليت ان فيت انكومبليت،
0: يعني هم يستعملون هذه الجمل.
1: نعم.
0: لماذا؟
1: نعم،
0: نحن دائما نعتمد في التواصل على ما يسمى الوضعية المثلى في اللسانيات، هو ان تقول جملة كاملة، وإن لم تكن كاملة فينبغي حسب اللسانيين أن تتمها إدراكا بما يسمى الحذف والإضمار وغير ذلك. هؤلاء يقطعون حينما يكتبون، يقطعون الجمل.
1: نعم، وليس
0: ما دلالة ذلك؟
1: وغالبا ما يفتقد القارئ لأي أدوات تمكنه من
0: معرفة
1: بطريقة معناها تجعله واثقا من أنه ذاهب في الطريق الصحيح.
0: نعم، هل رؤية هؤلاء إلى العالم، إلى الكون، إلى عمقهم هي رؤية من تقطعت به السبل كما تقطعت أجزاء الجمل.
1: نعم، في جانب كبير هو ذاك، ولكن هذا المزج بين ليس فقط اللغة ما بين الحكي والصمت في هذا النوع من الكتابة الروائية هو نوع أيضا من نقد مفهوم التمثيل، من وضع مفهوم التمثيل وإمكانية أدوات التعبير الفني اللغة أو غيرها. ثقتنا العمياء في أن اللغة وأدوات التمثيل تؤدي المعنى وتؤدي بطريقة وفية ما نضمره بما نحسه etc. دونك هو نوع من وضع هذا المفهوم لا ريبريزونطاسيون موضع مساءله، ووضع الانستيتيوشن باردون دو لا ليتيراتور
0: فوالا مؤسسة الابداع الادبي
1: فوالا موضع التساؤل.
0: نعم، يعني للتبسيط اقول، هل اننا حينما نتمثل الاشياء بهذا المعنى نحن لدينا ربما شيء من الثقة العمياء اننا حينما نتمثل شيء يذهب في ظننا اننا نتمثله كاملا وتاما؟ أراك تقولين إن هؤلاء يقولون لنا العكس، أنتم حينما تتمثلون الأشياء أنتم تتمثلونها بنقص. أي أننا أن تمثلاتنا التي هي في الحقيقة جزء مما يقنعنا بأننا ندرك الأشياء بوضوح، هم يقولون لنا إنكم تتمثلون الأشياء بتمثلا ناقصا. هل أن هذا يعني أن الوجود ناقص، أم أن إدراكنا ناقص، أم أن الحقائق ناقصة وتظل ناقصة ولا تتم؟
1: لا أعتقد أنهم يزعمون بأن لديهم أجوبة فيما يخص الوجود أن النقص هو في الوجود، لأنهم لا يدعون في العلم معرفة كما نقول. ولكن والله لست أدري حتى إذا كانت مقولاتهم تنسحب على الإدراك على السكنابيل كوغنيتيف العرفانية. هم لا يعتنون
0: بهذه الجانب الإدراكي، هم يجربون يعني،
1: ولكن
0: يقولون ذلك فقط للتجربة.
1: نعم،
0: تنتهي مهمتهم عند التجريب.
1: ولكن المفهوم الذي يهمهم أن يستعملوه ولكن في الوقت ذاته أن ينقدوه هو مفهوم لا ريبريزونطاسيون ليتيرير و ارتستيك.
0: نعم،
1: دونك التمثيل الأدبي والتمثيل الفني بصفة عامة. دونك هذا هو المفهوم الذي يحاولون دائما أن ليس فقط أن ينسبوه ولكن أيضا أن يجعلوه هو ذاته موضع نقد.
0: نعم،
1: دونك ألا يعتقدون فيه بمعنى ألا يضعون ثقتهم تامة فيه.
0: نعم، أستاذ سلوى، طبعا من يستمع إلينا من بداية الحصة ونحن نتحدث عن هذا النوع من التجريب البديع في الحقيقة، لأنه يقول لنا جملة من المعطيات لا نعرفها في الأدب الروائي السابق، له أن يتساءل هل أن هذا التيار له ما يمثله في الإبداع العربي؟ هل رأيت ما يشبه ذلك؟ هل لاحظت ما يشبهه هنا وهناك في هذه النصوص؟ أم المسألة مرتبطة بعدم معرفته أو بالزهد فيه؟
1: بكل صدق وصراحة أقول أني لست مطلعة بما فيه الكفاية على أسمع أشياء من كتاب، ولكني لست مطلعة بصورة معناها معمقة واضحة
0: لكن هناك حتى يكون الجزم ثابتا.
1: نعم، ولكن يمكنني القول مثلا عندما أستحضر كاتبا مثل فرج الحوار، قرأت له بعض الروايات التي تقرب كثيرا لهذا المنحة وهذا الاتجاه في الرواية التجريبية، دونك في مكتبة جثة مثلا. من
0: أنت تعرفين الشخص، هل لاحظت له ذلك؟
1: زميلي
0: هل لاحظت له ذلك؟ هل هو واع به؟
1: نعم نعم، وهو مطلع كثيرا على،
0: يعني هو يعرف ذلك. نعم. هو واع نقديا وواع بالكتاب.
1: أبسوليمون. جميل. ولأنه كما تعلم يكتب بالعربية والفرنسية بنفس المهارة والتمكن وسعة اطلاعه طبعا تجعله ينخرط في هذا الاتجاه التجريبي. دونك
0: يعني موجود موجود والاطلاع موجود
1: سيغتانمون، لكني للأسف لست تعرف الجامعة والبحث في مجال التخصص.
0: كأننا في جزر،
1: في جزر تجعلنا أحيانا منفصلين.
0: ولكني أريد أن أقول لك أستاذة سلوى، وليس من باب رمي الورود، أولا أنا أحييك على هذا الجهد الكبير في الحديث بالفصحى. وأن أقول لك أنك نجحتي نجاحا جيدا، رغم أنك معناها كنت كالتجريبيين في هذا السياق من العسر، وأراك تضحكين ربما من التصوير. أنت أشكرك لأنك تحدثتي بلغة عربية جيدة، ونحن نقدر أنك يعني قضيت قسما كبيرا في التدريس وفي البحث باللغة الإنجليزية، وتكتبين أيضا باللغة الفرنسية، وأشكرك على هذا الجهد الكبير في أنك توصلين للسادة المستمعين كلاما ربما جديدا عن اتجاه في الأدب الأمريكي، وهو الأدب التجريبي والرواية التجريبية. شكرا لك أستاذة سلوى.
1: شكرا
0: شكرا للحضور. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي يتوصل اليوم ملائما لنزول أمطار في أغلب الجهات وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي

0: التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سان جوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يومي الأحد والاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وفي شأن الدولي، صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين تؤكد أن عدد قتلى الجيش الأمريكي خلال الحرب على إيران أعلى مما أعلنه البنتاغون. وسيانان نقلا عن مسؤولين تقول أن البنتاغون أبلغ الكونغرس أن الحرب الأمريكية على إيران قد كلفت أكثر من 45 مليار دولار أمريكية. مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثيين على السعودية، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول عبر منشور في منصة إكس إن هذه الهجمات غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، مضيفة أن أوروبا ستساعد في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر. وفي الأثناء، تواصل القوات الحكومية اليمنية التصدي لمحاولات الحوثيين السيطرة على المرتفعات الواقعة شرق باب المندب وغرب تعز، فيما يسعى الحوثيون إلى تأمين مواقع سيطرتهم في المضيق وجزيرة ميون والساحل الغربية، وذلك بانتزاع مواقع جبلية أخرى. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن أبرمت اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على شؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في الجزيرة. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

الزبير بن العوام أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل فكم كربة دب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطي ويجزل.

0: بكلمات موجزة مختصرة يلخص فيها حسان بن ثابت رضي الله عنه صفات حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الصحابي الجليل الزبير بن العوام، وحينما نذكره رضي الله عنه نذكر السباقين في الإسلام الذين أجابوا محمدا دعوته بإيمان ثابت لا تزعزعه العواصف.
1: يا زبير، اكفر بمحمد وبرب محمد، وإلا أذقتك من العذاب ألوانا.
2: يا عم، كيف أكفر بالله بعد أن هداني إلى صراطه المستقيم؟
1: الصراط المستقيم؟ أتسمعون؟ هذا كلام محمد، لقد سحر فتيان قريش بكلامه هذا.
2: يا عمّا، والله ما هو بكاهن ولا ساحر، ولكن

0: نبي مرسل يوحى إليه من السماء.
1: هكذا إذن يبدو أن الكلام لا يفيد معك.
2: لفوه بذاك الحصير.
3: عماه، الرحمة يا عماه.
1: صابئ يطلب الرحمة، يجيب آلهتنا ويسب ديننا ويطلب الرحمة. أي رحمة تريد يا ابن أخي؟ أبشر أبشر يا تابع محمد، شدوا ساقه جيدا.
3: عماه، أكاد أختنق، أيهون عليك موتي؟
1: كما هان عليك ترك ديننا. أكفر بمحمد وآمن باللات والعزة.
3: بل آمنت بالله وكفرت باللات والعزة.
1: أوقدوا النار وقربوا دخانها من فوهات الحصيرة، دعوه يتنسم دخانها ونرى إلى متى يصمد.
3: أبعد النار عني، أبعد هذا الدخان. إنني أختنق، إنني أختنق.
1: خفف عنك، خفف عنك ابن أخي. أما زلت صامدا يا ابن العوام، أم تريد المزيد من العذاب؟
3: يا عم نوفل، تالله كلما زدتني عذابا زاد تمسكي بديني.
1: ويلك ويلك، اكفر برب محمد أدرأ عنك هذا العذاب.
3: لا والله، لا والله، لا أعود للكفر أبدا.
1: زيدوه زيدوه، هاتوا النار.
3: يا رب السماء، هذه نار الدنيا ولا طاقة لنا بها، فكيف نطيق نار جهنم؟ اللهم ثبتنا على دينك.

0: أترى هذا البلاء الذي نحن فيه؟ لقد جن جنون قريش إذ رأت نبيا يهدم باطلها وفتية منها يتبعون الدين القويم،
1: ولهذا تصب جام غضبها على محمد وصحبه. أما كفاه تعذيبا للناس حتى وصلوا إلى ضيق العيش عليهم؟
0: هذا بلاء من الله، وبشر الصابرين.
1: ما لهم وما نعتقد؟ ما لهم وما ندين؟ أكل هذا وفاء من قريش لأربابها اللات والعزى وإساف ونائلة وباقي الحجارة الصماء؟
0: ليس وفاء للحجارة التي يعبدون، بل خوفا من ضياع السيادة من بين أيديهم، فثارت ثائرتهم على الضعاف المساكين.
1: انظر بلالا وما يقاسي، وعمار بن ياسر بعد أن فقد أبواه، وهذا الزبير بن العوام يعذبه عمه نوفل بالحبس داخل الحصير، والدخان يملأ أنفاسه التي كادت تزهق.
0: تدري، لقد اقتربت منه وهمست له إن كان بحاجة أقدر عليها، فنسي كل ما به من عذاب وسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له، وإنه حزين لما أصابه عليه السلام.
1: حزين لمصاب النبي ولا يحزن لمصابه؟
0: هذا هو الزبير، مع أنه في مقتبل العمر، إلا أنه أسد من أسود الإسلام.
1: لك الله يا ابن العوام، لك الله. هل يطول عذابك هذا؟
0: لا، لن يطول بإذن الله.
1: لن يطول؟ هل تسر أمرا؟
0: أجل، ألم يأتك نبأ الهجرة إلى الحبشة؟
1: إلى الحبشة حيث الملك النجاشي؟
0: أجل، فهو كما قال عنه صلى الله عليه وسلم: ملك لا يظلم عنده أحد.
2: وكانت الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة، وأذى المشركين ما زال على قسوته، بل زاد وتعددت ألوانه، وضاق الخناق على المسلمين، ولم يجد عليه السلام بدا من الهجرة إلى يثرب، المدينة المنورة، مدينة الرسول عليه السلام، حيث أرض الله الواسعة والأنصار في الانتظار، ويشهد الزبير بدرا وأحدا، وليس إلا البلاء الحسن.

0: على رسلك يا أبا عبد الله، على رسلك، فهذه الجراح تحتاج اللين والمسايسة.
1: لقد أدمنت مصاحبتها لي، ما هي إلا ذكرى وقائع خطها مع الحبيب عليه السلام.
0: عليه الصلاة والسلام، شجاعتك وبطولتك في الحرب والنزال لا يختلف عليها اثنان من الأصدقاء أو الأعداء، وأنت أول من سل سيفا في الإسلام.
1: أجل، وقد سمعت أن المشركين أمسكوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فانخلع قلبي خوفا عليه
0: عليه الصلاة والسلام،
1: فسللت سيفي وشققت الجموع حتى وصلته، فوجدته مبتسما متهلل الوجه، فلما عرف الخبر باركني عليه السلام ودعا لي.
0: يقولون إنك رأيت الملائكة في بدر تحارب مع جيش المسلمين.
1: ذاك حقيقة، رأيتهم على خيل بلق بعمائم صفر تقاتل المشركين دون محمد وصحبه. رويدك،
0: دعني أضمد لك جرحك هذا، تالله إن ضربات السيوف تركت أثرا في صدرك كأمثال العيون الغائرة.
1: حسبك يا هذا، حسبك. وهل كنت وحدي من شهد وقائع النبي عليه السلام ونال ما نلت من جراح؟
0: حقا ما تقول، لكن والله لقد شهدت بجسمك ما لم أره بأحد قط.
1: أما والله ما منها جراح إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وفي غزوة الخندق في ليلة اشتد ظلامها وكثر عويل ريحها، الأحزاب من جهة معسكرون والمسلمون من الجهة الثانية لا يدرون ما الله فاعل بهم ولا يعرفون من خبر القوم.
1: طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيه أحد بخبر الأعداء، فسكت الجميع وأعادها عليه السلام، فقمت وانطلقت وجئته بخبرهم، فقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير:
2: يقولون إنك أطلقت على أبنائك أسماء شهداء سقطوا من المسلمين.
1: إن طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم ألا نبي بعد محمد، وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون.
2: إذن اسم كل واحد من أبنائك تيمنا بشهيد.
1: أجل، بكري عبد الله سميته نسبة لعبد الله بن جحش.
2: والثاني المنذر.
1: أجل، تيمنا بالصحابي الشهيد المنذر بن عمرو.
2: وعروة.
1: أيضا نسبة للصحابي الشهيد عروة بن عمرو. وأما ولدي حمزة فنسبة للشهيد بل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وولدي جعفر نسبة للشهيد الكبير جعفر بن أبي طالب، وولدي مصعب نسبة لمصعب بن عمير، وأما ولدي خالد فنسبة لخالد بن الوليد رحمهم الله جميعا.
0: أما استشهاده هو فكان في موقعة الجمل التي رفض أن يشارك القتال فيها، لذا دبروا من قتله غيلة وغدرا. وبه يقول الإمام علي كرم الله وجهه: بشروا قاتل ابن صفية بالنار.
3: يا خير من جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ محمد صفر آيات بينات من سورة ياسين.
1: أعوذ

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون.

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صفر آيات بينات من سورة ياسين.
2: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

إننا أيها الأعزاء الأصفياء إذا أحببنا أحاط بنا السرور من كل جانب وغمرت البهجة قلوبنا، وبذلك تصبح الحياة أحلى وأشهى. إذا أحببنا يتغير إيقاع الأيام، فيهطل المطر ماء عذبا سلسبيلا يغوص في أعماق الأرض فتحبل ثم تنفجر عطاء خصبا يؤسس الحياة. إذا أحببنا تشع الشمس أكثر فيعم الضياء وينتشر الدفء. إذا أحببنا يفتح لنا البحر أحضانه نرسي فيها بمشاعرنا وأشواقنا، نحدثه حديث البوح الصريح فيحفظ كل أسرارنا ويشاركنا الحب. إذا أحببنا يصبح غناء العصافير أكثر رقة وعذوبة، وتنتشر رائحة الورد والفل والياسمين والإكليل والزعتر، فيعبق الكون رائحة فواحة ترتاح لها النفس. إذا أحببنا يصبح الكون أرحب، وتنتشر النجوم في السماء على غير عادتها، إنها ترقب العاشقين. إذا أحببنا نكتب ونكتب، ولكن لا أحد يقدر على وصف اللحظة الحاسمة، لحظة الحب.

ما كان لي منها سوى أن التقينا منذ عام عند المساء وطوقتني تحت أضواء الطريق، ثم ارتخت عني يداها وهي تهمس والظلام يحبو وتنطفئ المصابيح الحزانة والطريق. أتسير وحدك في الظلام؟ أتسير والأشباح تعترض السبيل بلا رفيق؟ فأجبتها والذئب يعوي من بعيد من بعيد: أنا سوف أمضي باحثا عنها، سألقاها هناك عند السراب، وسوف أبني مخدعين لنا هناك. قالت ورجع ما تبوح به الصدى: أنا من تريد؟ أنا من تريد؟ فأين تمضي؟ فيما تضرب في القفار مثل الشريد؟ أنا الحبيبة كنت منك على انتظار. الإمضاء بدر شاكر السيار.

حب ودلالات. نفتح اليوم ورقة الحب والكراهية ونورد في ذلك الأقوال التالية: لا تخاف من الحب، خاف من الكراهية. لن تعرف طعم الحب حتى تتذوق مرارة الكراهية. ليس في السماوات غضب أعتى من الحب إذا تحول إلى كراهية. عندما نكره شخصاً نشغل أنفسنا به كما لو كنا نحبه، إننا نميزه ونعزله في عقولنا عن بقية الناس. أي شيء أكثر من هذا نستطيع أن نفعله لمن نحبهم؟ لا فرق بين الحب والكراهية، كلاهما نار. الكراهية تكلف أكثر من الحب لأنها إحساس غير طبيعي، إحساس عكسي، مثل حركة الأجسام ضد جاذبية الأرض، تحتاج إلى قوة إضافية وتستهلك وقودا أكثر. الحب خصب والكراهية جذب.

هما مفرد في صيغة المثنى أو مثنى في صيغة المفرد، أبدا لا يمكن الفصل بينهما، يكتبان يلحنان معا، وإمضاؤهما الأخوان رحبان. عاصي الذي ولد سنة 1923 وتوفي سنة 1986، ومنصور شقيقه الذي ولد بعده بسنتين، كتبا الكثير من شعر الغزل والعاطفة. نتوقف عند البعض منه، نتوقف عند الراعية. سوق القطيع إلى المراعي، وامضي إلى خضر البقاع، ملأ الضحى عينيك بالأطياف من رقص الشعاع، وتناثرت خصلات شعرك للنسيمات السراع. سمراء يا أنشودة الغابات، يا حلم المراعي، يحكي الغدير صدى هواه إذا مررت على الغدير، ويصفق الشحرور حين ترفرفين على الصخور. تهوين قمات الجبال الشم أوكار النصور، وتسامرين معاصف الوديان في السفح النظيري.

وها هما يصوران هموم الحب شعرا فيقولان: يا هموم الحب يا قبل، في بحار الشوق تغتسل، كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل. أي هذا القلب كيف لنا هرب من خطوه الملل؟ أيدوم الحب تسألني حلوة جنت بها السبل؟ أيظل الروض مبتسما ويطول البوح والغزل؟ وأنا لا علم لي وغدي كل يوم بات يرتفع.

ومع الأخوين رحبان نختم بما يلي. إذا كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. كتبت إليك من عتبي حكاية عاشق تعي، رسائله منازله يعمرها بلا سبب. يعود إليك عند الليل حين تأوه القصب، يسائل كيف حال الدار كيف مطارح اللعب. ويمسح دمعة سبقتك رغم تمنع الهدب. جعلت النجم لي كتبا رسمتك نجمة الكتب. من طرائف العشاق. عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم، فأصغى إلي فقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها. فقلت: يا ابن أخي، وما لها؟ قال: إني رأيت رجلا يقبلها. قال: فبرئت منها، فبلغني أن الفتى تزوجها. قلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. وحتى نلتقي في موعد آخر مع الحب، نردد مع نزار: الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد الطيار، صلب وعذاب ودموع، ورحيل بين الأقمار.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: ومعنا يبدا النهار.
1: سبت واحد منسينا حد،
0: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
1: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
0: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
1: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
0: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
1: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
0: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
1: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
0: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
1: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
0: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
1: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
0: في رياضة وأهداف.
1: ويحلو المساء،
0: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدأت الحكاية،
0: معنا بدأت الحكاية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الخامسة صباحا على موجز الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. الجامعة أوضحت أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. انضمام السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات إبغا بصفة عضو كامل ليصبح

0: وزير الصحة يشدد على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها. في العالم، الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام جنوب لبنان، فضلاً عن إقدامه على تنفيذ عملية تفجير عنيفة على مراحل في بلدة المنصورية جنوب سورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجدداً بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، معلناً اقترابه من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب. ختاماً، صحيفة واشنطن بوست تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية المرتبط بحرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاغون. ختام الموجز، قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: عذب الكلام.

من طرائف الوصف ما نقله صاحب زهر الآداب الذي أسند لبعض أهل الحرف والصناعات آراءهم في الكلام الحسن، فقال الذي يشتغل بالجواهر: أحسن الكلام نظاما، ما ثقبته يد الفكرة ونظمته الفطنة، ووصل جوهر معانيه في صموت ألفاظه فاحتملته نحور الرواة. وقال صاحب العطر: أطيب الكلام ما عجن عنبر ألفاظه بمسك معانيه، ففاح نسيم نشقه وسطعت رائحة عبقه، فتعلقت به الرواة وتعطرت به السرات.

وقال صيرفي: خير الكلام ما نقدته يد البصيرة، وجلته عين الروية، ووزنته بمعيار الفصاحة، فلا نظر يزيفه ولا سماع يبهرجه. وقال الحداد: أحسن الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة، وأشعلت عليه نار البصيرة، ثم أخرجته من فحم الإفحام، ورققته بمطرقة الإفهام. وقال النجار: خير الكلام ما أحكمت نجر معناه بقدوم التقدير، ونشرته بمنشار التدبير، فصار بابا لبيت البيان.

0: ليس الفن التشكيلي رسما لألوان الحياة وأنماطها فقط، وإنما هو ابتكار لمعاني تلك الحياة في أشكالها وتفاصيلها المختلفة بعد أن جمدتها الحضارة وشيأتها سرعة العصر وتكاليف الزمن الهارب نحو تكليس العواطف وجعلها بضاعة تباع وتشترى. الفن إذن هو عودة الحياة إلى مباهجها ومسراتها وطبيعتها الأولى، بما فيها من طوق وشوق إلى الجمال والمحبة والسلام. مثل هذه المعاني والأبعاد يمكن أن تبدو بوضوح في لوحة الشبابيك الزرقاء للرسام التونسي ناجي الثابتي، وهي تمثل نوافذ خشبية زرقاء اللون على النمط التقليدي التونسي وسط أكوام من الحجارة الصلدة كأنها قدت من جبل صخري. إن هذه اللوحة بقدر ما تبدو ذات أبعاد رمزية تدعو في نفس الوقت إلى الصفاء والمحبة والانفتاح على الآخر. وما اللون الأزرق الذي يضاهي البحر والسماء إلا نداء لإنسان هذا العصر كي يسمو بنفسه إلى المثل النبيلة، ثم كي يغوص فيها أيضا من أجل التجذر في كيان الإنسان الذي يمثل أساس وهدف كل حضارة راقية.
1: الفن الفن عمري للفن.

دأب العرب منذ القديم على تقديم الوصايا لأبنائهم شعراً ونثراً لتكون مرجعاً لهم ونبراساً يرشدهم إلى القيم الأصيلة بما فيها من إخاء وكرم وتعاون. هذا يزيد بن الحكم يوصي ابنه بدراً فيقول له: يا بدر والأمثال يضربها لذي اللب الحكيم، دم للخليل بوده ما خير ود لا يدوم، واعرف لجارك حقه والحق يعرفه الكريم، واعلم بأن الضيف يوما سوف يحمد أو يلوم، واعلم بني فإنه بالعلم ينتفع العليم، والبغي يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم، ولقد يكون لك البعيد أخا ويقطعك الحميم.

قيل للأوزاعي: ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس من المروءة أن تستخدم الضيف. وقال إبراهيم بن الجنيد: أربع للشريف لا ينبغي أن يأنف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وخدمته للعالم يتعلم منه، وإن سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم.

ويقول حاتم الطائي: العجلة من الشيطان إلا في أربعة: إطعام الضيف إذا حل، ودعوة المستغيث وإن بعد، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب. وهو القائل: من أطعم الضيف لحما وخبزا وحنطة وماء باردا فقد أتم الضيافة. وقال حاتم الطائي أيضا: المزور المرائي إذا ذهب ضيفا عند غيره حدثه بسخاوة إبراهيم الخليل، وإذا نزل عنده ضيف حدثه بزهد عيسى بن مريم. وقال بعض السلف: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من رزق سنة.

ليس في الدنيا خير من اثنين، رغيف يسد الرمق وكلمة تفرج بها عن ملهوف. معاذ بن جبل. الحياة كالمرآة تعكس لنا الوجه الذي ننظر إليها به، إذا عبسنا لها كشرت لنا عن أنيابها، وإذا ابتسمنا لها أبدت لنا جمالها ومحاسنها. ويليام شكسبير. الحلم يدفع مواصلة الأذى ويجعل السفيه يعود إلى المعروف. الأحنف بن قيس. العجلة مجلبة للندامة ومذهبة للكرامة. أبو حيان التوحيدي. ما من أحد ضل وهو يسلك الطريق المستقيم. المأمون. من ساء نظره لنفسه قل خيره لغيره. ابن المقفع. إذا حكمك صديقان لك فتدخل بينهما بصلح، وإلا ستفقد أحدهما. حكمة تركية.

في فوائد النخلة قال أحد الأعراب: النخلة جذعها نماء، وليفها رشاء، وسعفها صلاء، وحملها غذاء. ووجد كتاب قديم من عهد ملوك اليمن القدامى، وقد كتب في آخره: أنا فلانة بنت فلان الطبعي، كنت آكل البقل الرطب من الهند وأنا باليمن، ثم جعنا حتى اشترينا صاع بر بصاعين من الذهب، فمن قرأ هذا فلا يغتر بالدنيا. قال بعض الحكماء: لا يصبر على المروءة إلا ذو كرم وإباء. وفي طلب العفو والاعتذار قال زياد بن عبد الله الحارثي إلى المهدي العباسي: أنا ناديت عفوك من قريبي، كما ناديت سخطك من بعيدي، فإن تصفح فإحسان جديد عطفت به على شكر جديد، فعفى عنه وأكرمه.

تمتاز مدينة تونس من بين كثير مما تمتاز به بأبوابها ونوافذها التي تزين واجهات بيوتها وتضفي رونقا على أزقتها الضيقة وثناياها الواسعة وديارها التي تتخفى وراء أبواب يرتسم عليها الفن والجمال وتطيل عمرها الأصالة والمتانة. وتناغما مع الأبواب الجميلة تطل من جوانب البيوت وأعاليها نوافذ موغلة في الأصالة والقدم تحكي تاريخ البيوت دون أن تكشف أسرار سكانها. أبواب ونوافذ بديعة جميلة وقورة تستقبلك بألوانها والنقش الذي يزينها فيميزها. وتلك أبواب مدينة تونس بين الأزرق بدرجاته والبني وتدرجاته، تتلون الأبواب بأشكالها المميزة نصف الدائرية غالباً وزينتها المتنوعة المتراوحة بين الهلال ونجمة وخمس وسمكة وغيرها من الرسومات كالسهم وأوراق الأشجار، رسومات متنوعة دقت على الأبواب بإتقان. واللون الأزرق الذي يميز أغلب أبواب مدينة تونس هو اللون المميز لأبواب ونوافذ سيدي بوسعيد، ويرجح أن اختياره لوناً مميزاً للأبواب يعود إلى البارون ديرلونجي الذي شيد قصره في سيدي بوسعيد وجعل الزرقة لوناً لأبوابه ونوافذه.

وإذا كانت تلك حكاية الأبواب مع اللون السماوي، فإن حكايتها مع الرسومات التي دقت عليها بالمسامير المتنوعة يعتقد أنها تعود إلى الأندلسيين الذين أضفوا على الأبواب تلك اللمسة التجميلية المرتسمة نقوشاً تزيد الباب أناقة ووقاراً. وتختلف النقوش، من بينها ما تصور بعض تفاصيل معينة أو تدل على ملامح الحياة اليومية، ومن بينها ما يقف على الباب يطرد أعين البشر عنه كالأعين الحاسدة الحاقدة. تلك الرسوم يرميها أصحابها على الأبواب، فإذا الأبواب تزينها خمسة أو حوتة أو جرنغزال. ومثلما تلونت أشكال الأبواب وألوانها وأحجامها ومواد صنعها، تختلف النوافذ المتناسقة عامة مع الأبواب، وتختلف التسميات بين شباك يسمى الجنارية وآخر يسمى الخراج، والتسمية يكتسبها الشباك حسب شكله ولونه وأصله. وتختلف النوافذ، بعضها مصنوع من حديد مزوق وبعضها من خشب منمق، وتلتقي النوافذ على اختلافها في الجمالية وتناسقها مع أبوابها وجدران البيوت التي تعتليها. ما أجمل تلك الأبواب والنوافذ الموغلة في الأصالة والجمال، الضاربة في القدم والفن. وما أشد وقار تلك الأبواب والنوافذ، وقار اكتسبته من أصالتها ومتانتها وصمودها، جميلة مميزة رغم العمر. وعمرها مهما طال يزيدها وقارا ويضاعف قيمتها وإتقانها. وكم يتضاعف جمال تلك الأبواب والنوافذ حين تشد أزره ياسمينة ألقت فروعها على جدران البيت، فإذا الياسمين يتكئ فواحا على هذا الشباك أو ذاك.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ سمير الشوالي.
1: الحمد لله الذي بوأ من أحبه الكرامة وجعله في ظل عرشه يوم القيامة، ووالى عليه إحسانه وإنعامه، وأرشده لما يحقق له في الدنيا السلامة، وحذره مما يوجب في الآخرة الحسرة والندامة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالخير رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين حيثما كنتم، لكم منا أفضل تحية وأزكى سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، من أحب منكم أن يتذوق أجمل لذائذ الدنيا وأحلى أفراح القلوب، عليه أن يدرك أن العطاء الذي يسعد القلوب هو العطاء الذي لا انتظار فيه لمكافأة أو شكر. فهذا النوع من العطاء هو الذي يزرع السكينة في القلب ويزيل عنه الهموم. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإن مسرة الكرام في البذل والعطاء، ومسرة اللئام في سوء الجزاء. فالعطاء أيها الأحبة جود وكرم وإيثار يحتاج إلى رقي في الإنسان. وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع صور العطاء، كيف لا وهو الأسوة الحسنة للمتقين. قال ابن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكرمه صلى الله عليه وسلم وسخاؤه كان فياضا. وقد وصفته السيدة خديجة رضي الله عنها بقولها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وبعطائه هذا فإنه صلى الله عليه وسلم يقدم لنا المثال العملي لنحسن نحن الاقتداء. لذلك أيها الأحبة، فإن المؤمن المعطاء له أجر عظيم عند الله تعالى. فقد قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أحبتي الكرام، إن العطاء ليس مجرد صدقة، بل إن إسعاد قلب حزين عطاء، وتفريج كرب عن مكروب عطاء، وإغناء عقل بالمعرفة عطاء، وقضاء حاجة معسر عطاء، وزيارة مريض عطاء، وإصلاح فاسد عطاء، ورفع ظلم عن مظلوم عطاء، وإرشاد ضال عطاء. فكل هذه الأنواع من العطاء تجعل أصحابها من المفلحين بإذن الله. قال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن أعطى أحبتي أعطاه الله. أيها الأحبة الكرام، إن العطاء سواء كان ماديا أو عاطفيا أو علميا أو غيره، فإن فوائده عميمة وكثيرة. فبه يتحقق التكافل والتعاضد بين الأفراد، وبه تتحقق وحدة المجتمع وتماسكه، وبه يتعزز التواصل الفعال، وبالعطاء يساعد بعضنا بعضا على تحقيق معنى التراحم فيما بيننا. قال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن هذه المعاني أحبتي الكرام تتحقق فينا بالفعل الجميل والصدق في هذا الفعل. لذلك علينا أن نحذر المباهاة بأعمالنا أو المن بالعطاء على من احتاجه، فهذا مدخل لبطلان العمل. فقد نبهنا المولى سبحانه وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلنسابق الزمن أحبتي بعطائنا، لأنه كما قال الشاعر: لا تؤجل عمل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. أيها الأحبة الكرام، إن العطاء من الصفات التي تجعل المسلم يعيش لذاته ولغيره وتكشف عن حسن معدنه. فالعطاء أحبتي ينمي فينا معنى الإقبال على كل خير والابتعاد عن كل شر، فهو يزكي نفوسنا ويكفر عن سيئاتنا. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان ماء النهر عائد إلى البحر، فإن عطاءنا عائد إلينا، لقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. جعلني الله وإياكم من أهل العطاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ سمير الشوالي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: صباحا على موجات الإذاعة الوطنية مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسسي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء. اليوم انطلاق الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة تتواصل غدا وستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش، تنظمه اليوم الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الموافق ليوم 21 من سبتمبر من كل عام، لرفع الوعي بهذا المرض وتعزيز فهم أثاره على المرضى وأسرهم والتشجيع على الوقاية والرعاية.

0: عقب قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضورياً. وزارة الصحة اللبنانية تحذر بإقدام الجيش الإسرائيلي على إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوب البلاد. ومسؤولو الأمم المتحدة في جنيف يحذرون من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين الآن إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: للتسعة في صباح الخير يا تونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان. صباح الخير يا تونس. موعدنا الجديد في شبكة خريف شتاء 2026-2027 على الإذاعة الوطنية التونسية. سبت وحد رفقكم كريمة وسليتي من أمام ميكروفون استوديو 5. اليوم في الهندسة الصوتية كريم المد بيرفقنا بكل نشاط وحيوية. سمية ورامي يكونوا معاكم كذلك في الفريق. مرحبا بكم مع أولى النسمات. لكن كريمة وسليتي من أمام الميكروفون مش وحدها أكيد في الأعداد، معها سيف ومعها انتصار. ذي تقريبا الفريق اللي بيش يكونوا معاكم على امتداد هذه الشبكة. نقول لكم مرحبا بكم وين ما كنتم، أهلا وسهلا. وديما نهارنا نقول كما فنجان القهوة، للي يشرب القهوة بالطبيعة يعتمد على طريقة تحضيرنا للقهوة. إن شاء الله يومنا فيه برشا ابتسامات وبرشا قوة تخلينا أكيد نكمل النهار كما احنا نحب. مرحبا بكم الناس الكل.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

0: إماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: هذا أحمد جلمان، بداية لقانا كل صباح على موجات الوطنية تكون مع هذا الصوت التونسي الأصيل ومجموعة من الأدعية نبدأ بها نهارنا. أكيد نقول أحلى مستمعين مرحبا بكم من جديد في بداية هذا اليوم، ومع بداية أشعة الشمس الأولى ديما نقولوا فما فرصة جديدة باش نكونوا أحسن. أرجو لكم يوم فيه برشا توفيق وفيه برشا نجاحات، كذلك حتى في الويكاند راهو كي نرجو النجاح دائما نحسوا ديما براحة وديما كذلك بمحفز خلينا نكون الأفضل. تحية لكم الكل أصحاب القلوب الصافية اللي تبدأ نهارها بالسعي والأمل. نقول مرة أخرى صباح الخير وصباح البركات الكل مستمعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: صباح الخير يا تونس. هذا أنيس خميسي وصلت بنا الأغنية للستة واثنين وعشرين دقيقة، وإحنا قلنا لكم منذ بداية اللقاء أنه هذا الموعد الجديد في شبكة خريف شتاء 2026-2027 بش يكون سبت وحد معي أنا كريمة وسليتي في الإعداد انتصار المانع وسيف الدين الكيفي. اليوم فرحانين برشا بوجود كريم المد بفرنسا صوتية، سمية زواوي معانا في ستريمينج، ورامي مجولي في التنسيق العام. أهلا وسهلا بكم، التحقتوا الآن في الاستماع وقولوا لكم مرحبا بكم من جديد. برشا فقرات بشكون ثابتة ومتغيرة أكيد حسب الأكتواليتي وحسب ما نعيشه، لكن 90% من فقراتنا بشتكون موجودة معاكم أسبوعيا في الويكاند على موجات الوطنية. ونبدأ بالفقرة الأولى.
1: الحظ مواتيك،
0: الحظ مواتيك ظاهرة من عنوانها اللي هي باش تكون خاصة بتوقعات الأبراج بطريقة سبيسيال متاع الإذاعة الوطنية التونسية. نعرفوا الحكاية دي تنجم تكون بسيطة عند بعض منكم، لكن برشا يهتموا بها ويحبوا هكا بكل تشوق يعرفوا الأبراج. اليوم السبت 19 سبتمبر اللي هو عيد ميلادي، شنو حملة الأبراج للناس الكل اللي يسمعوا فينا؟ يعني من توا نقول أنا كل عام وكريمة وسليتي حية بألف خير و Happy birthday to you. مرسي كريم، كل سنة وكريمة أحلى وأحلى، نتمنيه لرويحنا في الأمنيات الجميلة إن شاء الله. نبدأه بالحمل. اليوم الحمل نهارك فيه فرصة باش ترتب أمورك وتصلح حاجة كانت مقلقتك. في الحب كلمة طيبة تنجم تبدل الجو، حاول ما تستعجلش في قراراتك. النصيحة متاعنا تاخذ وقتك قبل ما تجاوب. الثور السبت مناسب للراحة ولمة العائلة، عاطفيا انت محتاج أكثر للاهتمام، وماديا خليك توازن في المصاريف. نصيحتنا استمتع بنهارك من غير حتى ضغط. الجوزاء نهار فيه تواصل وحكايات مع الناس القريبة ليك، فرصة باش توضح سوء التفاهم وترجع تحكي مع شخص غايب عليك. نصيحتنا اسمع قلبك قبل ما تحكم. السرطان عاطفتك تكون حاضرة بقوة، يمكن تحتاج شوية هدوء. وفي العلاقات الصراحة والحنان ينجم يقربوا القلوب. نصيحتنا ليك اهتم بروحك وبالناس اللي تحبهم. الأسد تحب تكون في الواجهة وتعيش نهارك بثقة، فرصة باش تفرح بإنجاز صغير أو كلمة تقدير. عاطفيا خفف شوية من العناد، نصيحتنا التواضع يزيدك قيمة. العذراء نهار مناسب للتنظيم وترتيب الأفكار، ما تخليش التفاصيل الصغيرة تفسد عليك فرحتك. في الحب عبر عن اللي في قلبك، نصيحتنا مش كل شيء يستحق أنك تقلق على خاطره. الميزان تحب الهدوء والتوازن، والسبت يعطيك فرصة باش تقرب من شخص عزيز، حاول تلقى حل وسط أي نقاش. راحة بالك راهي مهمة برشا. العقرب نهار للتفكير في بعض العلاقات والاختيارات، ما تخليش الشك يسيطر عليك. الثقة المتبادلة هي أساس أي علاقة باهية، نصيحتنا ليك تسأل بوضوح من غير افتراضات. القوس تحب التغيير والخروج من الروتين، السبت مناسب لنشاط تحبه ولا قاعدة مع أصحابك، خليك مسؤول في مصاريفك. المغامرة باهية كي تكون محسوبة. الجدي تفكيرك يميل للاستقرار والمستقبل، خذ نهارك بهدوء، ما تحملش روحك أكثر من لازم. في الحب الاهتمام بالأفعال ينجم يكون يفرحك برشا، ارتاح خاطر حتى طموحاتك تحتاج أنك تاخذ نفس. الدلو أفكار جديدة تنجم تخطر لك، قاعدة مع أصحابك تبدل مزاجك. عاطفيا ما تخليش البعد ولا الصمت يخلق سوء تفاهم، خليك على طبيعتك. الحوت نختموا به رحلتنا مع الأبراج اليوم، نهارك مليان إحساس وخيال، الموسيقى والجو الهادئ ينجموا يكونوا مناسبين ليك. ما تنساش تعطي وقت للناس اللي يقدروك، أسمع قلبك وخليك على طبيعتك.

عرفنا هذم الثلاثي المرح برشا يعرفوهم وبرشا ما يعرفوهمش أكيد. ثلاثة أصوات رفقونا في صباح الخير يا تونس. أسعد يوم 6:34 دقيقة، ما زلنا في بداية لقانا معاكم الصباحي الخاص، لأنه ديما نهاية الأسبوع تكون خاصة بعد مجموعة من الأيام فيها العمل، فيها الجري بالمفهوم التونسي، ديما نجري وديما ما بين التزامات العمل العائلة. إن شاء الله ربي وفقنا الناس الكل ونوصلوا نحقق كل حاجة رسمناها في حياتنا. ديما الأسبوع نهايته تكون للراحة أكثر، لترتيب الأمور، إذا فما قضية ما تقضاوش نكملوهم. دونك ربي وفقكم الناس الكل. 6:35 دقيقة، وديعة صافي، طلوا حبيبنا طلوا.

0: طلوا حبيبنا طلوا بإمذاء وديع الصافي على موجاتنا في إذاعتنا الوطنية. يتواصل اللقاء ونمشيو مع بعضنا إلى فقرتنا الموالية.
1: اخترت لكم
0: واخترني لكم كفريق أكيد باش يكون الموعد أسبوعي مع هذه الفقرة. باش ناخذكم في رحلة مع كتاب، باش نهزكم المكان مميز في تونس، باش نختاروا لكم حكايات مزيانين تنجم تفيدكم إذا مشيتوا معنا وتبعتوا ووافقتوا على الاختيار. أكيد فقرتنا اليوم واختياراتنا لليوم باش تكون فيها رحلة في الأدب التونسي اللي هو يعتبر أدب غني ومتنوع. فما برشا روايات وكتب ممتعة تجمع بين السلاسة في الأسلوب والعمق الثقافي في الطرح. خاصة اليوم اخترنا لكم رواية تونسية تعتبر من أهم كلاسيكيات الأدب العربي ومصنفة من بين أفضل 100 رواية عربية. إذا باش تعملوا دورة في مكتبة الوالد والوالدة ولا المكتبة العمومية القريبة ليكم باش تلقاو عنوان الدقلة في عراجينها للأديب البشير خريف اللي تنشرت لأول مرة سنة 1959. والبشير خريف طرح فيها مسألة الأرض باعتبارها زادة تنجم تحيلنا المأساة الاجتماعية، ارصد رحلة كفاح عائلة من غرب الجنوب التونسي تتغير أوضاعها وعلاقاتها حسب الظروف اللي تعيشها. الرواية تنقلنا لثلاثينات القرن الماضي في الجريد باش تصورنا حياة الفلاحين البسطاء اللي مصيرهم مرتبط بعراجين الدقلة والتمور. الرواية تعتبر ملحمة إنسانية اجتماعية رصدت بدقة الصراع الطبقي، قسوة الطبيعة، جشع الملاكين في مواجهة بؤس العمال الباحثين عن لقمة العيش بشرف. أسلوبه الواقعي الساحر، البشير خريف نجح في تحويل الواحة من مكان جغرافي بسيط إلى مسرح فيه الحياة بكل تناقضاتها، الحب، الأمل، الفقر، الاضطهاد، حتى لنوصل بنا إلى بداية الوعي العمالي والنضالي ضد الاستعمار والظلم والتخلف. الدقلة في عراجينها هي حكاية عن نخيل أكيد في العام، لكن هي زادا نجم نقول أنها مرآة هويتنا التونسية. الدقلة في عراجينها فيها رواية خاصة بقصة الأرض، الإنسان صموده الأبدي في وجه كل العواصف. أدعوكم إذا مازلتوا ما قريتوش الدقلة في عراجينها البشير خريف تطلعوا على هذه الرواية المهمة جدا، واللي ما ينجمش يكون فما تونسي ما تعدتش به الدقلة في عراجينها. مهم جدا كتوانسة نقراه الدقلة في عراجينها للأديب الراحل بشير خريف.

صباح الخير ونسرح مع الحلم متاعنا ونسافر كلمات فيها برشا طاقة إيجابية أكيد حسيتوا بها. فما دعوة للتفاؤل والتوكل مع بداية كل يوم جديد. الورد فتح للسماء وسيبها على الخالق المعين. وأكيد كلمات كيف هكا تنجم كانت خلينا نبدأ نهارنا مهما صار البارح. باش نبداو ان شاء الله يا ربي بموجات ايجابيه. توا مع صوت فيروز باش نخليكم حتى للسبعه متاع الصباح.

تحكي شوي وتقربي

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: الدكتور حكيم.
3: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
2: الدكتور حكيم.
0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تواصل نزول أمطار اليوم وغدا تكون أحيانا غزيرة، ودعوات إلى الحيطة والحذر. فرصة ستريت، ملتقى للفرص أمام الباحثين عن عمل في تونس والخارج، ينطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة. ومن أخبار العالم: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف واسعة فجر اليوم جنوب لبنان، والرئيس الأمريكي يلوح مجددا بالتصعيد العسكري ضد إيران. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. يكون الوضع الجوي اليوم وغدا ملائما لنزول الأمطار بعدد من الجهات، أحيانا غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
5: هذا اليوم السبت يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بالشمال والوسط وكذلك محل

0: القطاع الشرقي تكون بالجنوب ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى كذلك أثناء ظهور الخلايا الرعدية. عامة البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة في انخفاض نسبي مقارنة بهذا اليوم.
1: ودعت الصولة المختصة في بلاغات تحذيرية المواطنين إلى توخي اليقظة والانتباه والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. وكانت وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانا انتشلت مساء أمس جثة طفل بعد أن جرفته مياه وادي الروحية، فيما تم إنقاذ طفل آخر كان يرافقه وفق ما أكد مراسل الإذاعة الوطنية بالجهة ماهر هماسي. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، وأنه تم التعامل مع النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عبر عدة آليات، مؤكدا أن القطاع سيشهد انفراجا في شهر أكتوبر المقبل.
2: مثل ما حتى إشكال في التزويد بقى صرنا شوية نقص 30 وشيء موجود شهر أكتوبر حتى الفاير موجود عندنا 15,500 طن شهر غير وصلنا حتى الأحداث والعرض موجود والطلب مش موجود. الأشهر الجاية ديسمبر ونوفمبر تورث 4 حاويات كل شهر تحتوي على ضيف التفقيس، كل حاوية تعطينا 290 طراقة عاوننا بهم النقص لهم عنا حتى إشكال بالنسبة للحوم البيضاء. ثم الأسوام الغالية الموجودة في نقاط البيع العشوائية، أما بالنسبة لنقاط البيع النظمة شركات الأربعة اللي قاعدين يزودوا في السوق ما نقصوش حتى شيء، الدجاج من 8,950 يخرجوا من مذابح 7,900.
1: دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، ومن بينها بالخصوص التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت، وتهدف هذه التظاهرة التي تقام بمدينة الثقافة إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا، وذلك بحضور مستشارين في مختلف المجالات وفق تصريح مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف.
3: فرصة ستريت اللي تضم العديد من الشركاء اللي هما يدخلوا في مجال الهجرة النظامية الألمانية بصفة استثنائية، باش يكون موجود معانا مستشارين من الوكالة الفيدرالية للتشغيل الألماني على عين المكان. ظهر هذه وكما تعودنا بها سوفاغ من دابيغانت، هذه المتاهة متاهة الفرص اللي سميناها احنا، في كل كولوار من المتاهة هذه فما معلومات تهم فئة معينة، كل الفئات وكل الاهتمامات باش تكون موجودة كيف مستشارين من مختلف المجالات باش يكونوا موجودين على عين المكان في وسط المتاهة باش يجاوبوا معناتها الشباب باش يتجول في المتاهة على السؤالات اللي باش تكون عنده شركاء باش يكونوا موجودين باش يأسسوا دي زاتوليي انتراكتيف بالطبيعة مع الشباب، معناتها باش يحكيوا أكثر تفاصيل على المجال التدخل متاعهم على الفرص المتاحة على كيفية تحسين البروفيل متاعهم باش يكونوا أكثر أدابتي لسوق الشغل.
1: أعلنت وزارة التجهيز والإسكان غلق الطريق المحلي رقم 457 الرابطة بين تونس وميغرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك غدا وبعد غد بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. ويأتي ذلك وفق بلاغ للوزارة في إطار أشغال القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للقادم المقيمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف باي ثم قنطرة باب عليوة في الطريق الوطني رقم 1 أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج، ثم استعمال محاول بير القصعة في اتجاه رادس.

0: ثم المرور بالطريق الوطنية رقم 1.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، معلناً اقترابه من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب في الوقت الذي تبحث فيه إدارته استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. في الأثناء حذرت بحرية الحرس الثورية السفن التي تعبر المضيق من دون تصريح بأنها ستواجه التدمير. إلى لبنان، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام جنوب لبنان، فضلاً عن إقدامه على تنفيذ عملية تفجير عنيفة على مراحل في بلدة المنصور جنوب سور وفق وكالة الأنباء اللبنانية. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال دورتها 81 عبر رسالة مسجلة عقب قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضورياً. وأكدت المنظمة في بيان أن تأييد 152 دولة للقرار يجسد تمسك المجتمع الدولي بحق دولة فلسطين في المشاركة واحترام القانون الدولي. بهذا الخبر نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تواصل نزول أمطار اليوم وغدا تكون أحيانا غزيرة ودعوات إلى الحيطة والحذر. فرصة ستريت ملتقى للفرص أمام الباحثين عن عمل في تونس والخارج ينطلق اليوم بمدينة الثقافة. ومن أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف واسعة فجر اليوم جنوب لبنان، والرئيس الأمريكي يلوح مجدداً بالتصعيد العسكري ضد إيران. ختام النشرة قدمتها لكم نعمة سولي، في أمان الله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. زياد غرسة سمعناه في كوكتيل لأغاني الهادي قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد نشرة الأخبار. رجعنا لكم في الفترة هذه من البرنامج والإيقاعات بدأت تتسارع بشوية بشوية. نتبعوا معكم في إيقاعات اليوم في نهاية الأسبوع وين ما كنتم وين يوصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية. نقول لكم مرحبا بكم كريمة وسليتي باش ترافقكم إن شاء الله في شبكة خريف شتاء 2026-2027 سبت واحد في صباح الخير يا تونس. أكيد معانا في فريق الأعداد انتصار المانع وسيف الدين الكافي اليوم في الفريق كريم المدب رامي مجولي سمية زواوي. مرحبا بكم الناس الكل من توا حتى للتسعة متاع الصباح ونبدأ وأكيد في فقراتنا ونواصل معاكم في فقراتنا المقترحة مع نهاية الأسبوع ونمشيو لفقرتنا مواليا.
1: جديد العلوم
0: سريعا سريعا جولتنا في جديد العلوم. ثلاثة أخبار توصلوا لها مؤخرا الباحثين باش نبداو مع الذكاء الاصطناعي. مجموعة من الباحثين طوروا ما يشبه شركة أدوية افتراضية كاملة تضم تقريبا 37 ألف وكيل يعملوا كلهم بالذكاء الاصطناعي. كل واحد منه عنده مهمة وفما في الشركة هذه مدير علمي افتراضي ينسق العمل بيناتهم. المنظومة وصلت لتحليل نتائج أكثر من 55 ألف تجربة سريرية والباحثين استخدموها لدراسة هدف علاجي محتمل لسرطان الرئة. النتائج الأولية فتحت مسار واعد لكنه ما يزال يحتاج إلى البحث والتحقيق قبل الحديث عن علاج فعلي. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني بشهزنا من الطب إلى الفضاء. تلسكوب نازا الفضائي الجديد أعلنت هذا الأسبوع نازا على نجاحها في تشغيل آلة العلمية الرئيسية لهذا التلسكوب. كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة 300 ميجا بكسل. مهمتها تصوير مساحات هائلة من السماء ودراسة الغاز كما المادة المظلمة الطاقة المظلمة الكواكب الموجودة خارج مجموعتنا الشمسية. الصور العلمية الأولى ينتظر نشرها بداية 2027. نختم جولتنا العلمية باكتشاف باش يرجعنا للكوكب متاعنا وتحديدا للدماغ البشري. أبحاث حديثة تشير إلى أن الصورة اللي اعتدنا رؤيتها منذ عقود للمحور العصبي باعتباره أنبوب أملس ينقل الإشارات بين الخلايا العصبية قد تكون أبسط من الواقع. الباحثين وجدوا في المحاور هذه أنه يمكن أن تاخذ شكل أقرب إلى سلسلة من الحبيبات الصغيرة وأن الشكل هذا قد يتغير مع النشاط العصبي بما يمكن أن يؤثر في سرعة انتقال الإشارات. اكتشاف نجم يدفع العلماء إلى إعادة النظر في بعض التصورات الأساسية عن طريقة عمل الخلايا العصبية. جولتنا في جديد العلوم وفات لأنها سريعة وخفيفة وإن شاء الله تكون مهمة ومفيدة لكم الكل. ونواصلوا أكيد مع فقراتنا وبش نكونوا في مساحة غنائية بش توصلنا لسبعة ونص موعدنا مع النشرة الجوية. Thank you.

تجددت عظم ربها تتمايلت بجمالها الخدباء والعظماء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: سبعة واثنين وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عذراء حفلة هويم يونس أو أغنية هويم يونس سمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تواصل معاكم اللقاء ونمشيو إلى أحوال الطقس. أحوال الطقس مع بلال اليحيوي، متأخر علينا 3 دقائق، قال أنه باش يمشي يجيب المعلومات الخاصة بالطقس. يا أستاذ بلال، في بالكش اللي انت 7:30 في الإذاعة الوطنية؟ صباح الورد والفل والياسمين.
4: سمح لك كريمة، على خاطر تعرف ما تضيع ما تستنى إيه، وكمية الأمطار ما تجينا بلحظة بلحظة
3: لحظة بلحظة، وغدوة 7:30 تكون لحظة بلحظة معانا على المباشر إذا انت غدوة في الموعد. مرحبا بيك سي بلال، ناخذ معاك أحوال الطقس تفضل.
4: أهم كمية الأمطار اللي قاعدين ناخذ فيها من بكري تقريبا ما توسط حاليا ما 40 ملم في حاسي جربي من ولاية مدنين، وحالة إرادية ناشطة خاصة في ولاية الجنوب الشرقي. ما ينفيش اللي سجلنا زادة كمية أمطار في بقية الولايات نظرا للتقلبات الجوية، معناتها كانت معناتها ثلث يوم يوم أمس اللي أهمها كانت معناتها في باشا كانت في تبرسق 28 ملم، في الكيف كانت في 32 ملم، في واد ملاك سجلنا أيضا معناتها في جراد من ولاية تغوين تقريبا 25 ملم، في القيروان كانت كمية معناتها نسبيا معتبرة وصلت إلى حدود 13 ملم في العلا و12 ملم في الوسلاتية، في سوسة معناتها أهمها كانت 15 ملم في القلعة الكبرى، سجلنا في القصرين في 13 ملم، في هيدرة 13، في سبيتلة 20، سيدي بوزيد كانت 19 ملم، بير الحفي 17، مجرب العبي 16، جلمة 20 ملم، صفاقس زاد نزلت فيها بعض الأمطار 1 إلى 7 ملم. في الجنوب الغربي أيضا معناتها كانت في قفصة تقريبا أهم كمية 20 ملم في رديف، 10 ملم في المتلوي، 13 ملم كانت في إدجاج، وكذلك معناتها في أقصى الجنوب أيضا معناتها في ليلة التوين معناتها نزلت فيها الأمطار، ومازالت معناتها هذا الصباح أيضا اليوم الصباح تقريبا معناتها هي من فجر هذا اليوم بدات الخلايا الرعدية ناشطة خاصة بالجنوب الشرقي، مازالت متواصلة هذا الصباح معناتها في ولاية الجنوب الشرقي نحكيو على جبس ومدنين وتطاوين. ثم طقس اللي باش يكون كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور خلايا رعدية كذلك معناتها خاصة في فترة من بعد الظهر بالشمال الوسط وأيضا المحليين الجنوب، وتكون بسحوبة بأمطار حين غزيرة خاصة بأقصى الشمال المرتفعات الغربية نحكيو خاصة على الكيف والقصرين، وكذلك في السواحل الشرقية من سوسة المستير المهدية صفاقس وكذلك جبس ومدنين، مع تساقط البرد كما حكينا بأماكن محدودة، والريح اللي تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، واليوم الملاحظ زاد كيف كيف هو الانخفاض في درجة الحرارة اللي باش تروح فيها القصوى عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. حاجة نحب نوصيو عليها خاصة اللي هي كما سمعتني في كمية الأمطار تقريبا معناتها تراوحت بين 20 إلى 40 ملم كذي أعلى الكميات، لكن هي الخصائص نتاعها غزارة الأمطار اللي تعطيك كميات كما هكا في وقت وجيز معناتها في نص ساعة في ساعة غير بعض ولا ساعة من زمان، هذاك علاه سمعتها ثم تشكل معناتها للسيول وكذلك معناتها سيرين جري الأودية، وناخذوا حذرنا من الناحية هذه خاصة بالضبط. من الناحية هذه خاصة كي تبدا معناتها نلاحظوا في مظهور خلايا رعدية نحاولوا نبعدوا على المناطق اللي نجم فيها يصير فيها معناتها سيرين معناتها كبير للماء.
3: بالضبط، شكرا لك بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. غدوة 7:30 يتجدد اللقاء مع أحوال الطقس في صباح الخير يا تونس.
5: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه،
0: محلاها محبه،
1: محلاها عشره،

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سفيان الزيدي وصل بينا لسبعة وتسعة وثلاثين دقيقة، وين ما كنتم يوصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية في صباح السبت 19 سبتمبر 2026. نقول لكم أهلا وسهلا مرحبا بكم، ويتواصل لقانا على موجاتنا مع نهاية هذا الأسبوع اللي نرجو أن تكون مريحة للجميع. الفقرة المويلية في صباح الخير يا تونس. الركن الأخضر اللي نحبوه ديما جميل وهادئ طبعا، والهدوء والجمال يحصل مع عناصر الطبيعة. ديما نحبوا الأخضر احنا، ونحبوا الدنيا تكون خضرة ديما أمامنا، ومهم جدا أن نكون محاطين بالنباتات والأشجار. الفقرة ذي باش تخلينا نقربوا أكثر لهذا العالم البسنة وغيره. سعيدة جدا هذا صباح بأني نستقبل سيما النوبي درغوث اللي هو مستشار فلاحي اختصاص إنتاج نباتي. صباح النور سيما النوبي.
1: صباح النور لك ريما، وصباح الخير للمستمعين الناشطين اللي يقوموا بك.
0: يعيشك، مرحبا بيك. سيما النوبي، اليوم في الركن الأخضر باش نحكيو على حاجة مهمة برشا، تقليم النباتات والأشجار. متى وكيف نقوموا بالعملية هذه باش يكون فما نمو صحي وإنتاج أفضل؟ تفضل الكلمة ليك.
1: يعيشك. لا بالنسبة للأشجار المثمرة كما تعرفوا هو سيكتور مهم في تونس.
0: بالضبط.
1: وإحنا بلاد منتجة سبيسيال من الزيتون والتمور وغيرها من الأشجار كما العود الرقيق والخوخ والمشماش وإكسترا. دونك وهذاك علاش في بارونتيز هي الدولة قاعدة تشجع، ومن الأول الاستقلال تشجع في الاستثمار هذا. أنتخ فما وكالة النهوض بالاستثمار بالتعاون مع وكالة الإرشاد الفلاحي يعملوا فيه تكوين للشباب حتى اللي مش متخصص مثلا قاري حاجة أخرى ولا حتى نيفو فات الباك بشوية ولا حتى أقل، ينجم يعمل تكوين متاع 6 شهر وياخد شهادة، وهذيك تخوله باش يعمل مشروع وحتى زادة يتحصل على الاستثمارات كيف وكيف المهندس ولا
0: دونك التشجيع هذايا الموضوع متاع مؤسسة متاع مساهمة الدولة في الموضوع هذا. ندخل توا في الصحيح، لماذا نقلم النباتات احنا والأشجار؟ علاش؟
1: علاش؟ على خاطر كل شجره كيما نقربوه شويه كيما العبد اللي شعره طويل لازم يتقصف ويتنظم وكذا. بالنسبه للشجره فما العواد اللي تتكسر وفما العواد اللي جايه في بقعه خايبه تحك في عود اخر والا تنحي لنا الضوء. الشجره ما تدخل ليش الضوء الكافي والهواء ما يدورش فيها بكميه كافيه. دونك لا مجبورين باش ندخلوا بطريقه تقنيه، معناها ما يلزمش واحد يشد مقص ويدخل عليها من غير ما يعرف. على خاطر فما عواد تجيب الغله، عواد تجيب عمش، وكل نبته كل شجره عندها خاصيه. فما اللي تعمل الزهور والثمار على العود اللي يطلع في الوقت الثناء، معناها في الربيع هذيك هو كيما التوت كيما العنب اكسترا معناها، وفما اللي تعطي على الثمره نتاعها على العود اللي عمره عام، وفما اللي على عمره عامين، وفما حتى اللي اكثر كيما في العود الرقيق عندنا لي بورجون القدم هذوك يثمروا ويجيبوا الغله الباهيه.
0: تري بيان.
1: دونك ما بين اللي يصبر يكون عنده
0: بالضبط الزبيره، هي هذيك هو التقليم بالعربيه الفصحى بالدارجه نتاعنا الزبيره. دونك الفوائد ساعه هي فما الحكايه مش اعتباطيه، واضح انه فيها طرق وفما توقيت وفما فوائد. دونك الفوائد علاش يصير التقليم؟ لماذا؟ معناتها الفوائد انه يقول لك ساعات باش نحيو كما قلنا نحكيو الاجزاء التالفه باش نحسنوا الثمره. الضوء والهواء زاده مهم في العمليه هذه سيما النوبي.
1: ابسولي ما قبل زاده قلت لك اللي فما زبيره التكوين، يعني الشجره كي تبدا صغيره يلزمها تتكون. على الا كان باش نعملوا قبلي ان هما ثلاثه ولا اربع واد اللي باش تخليهم باش يوليوا هذوكم لي شاربونت معناها الامهات اللي باش يهزوا الغله. دونك من الاول فما زبيره التكوين، ومن بعد بقى يولي تاي دونتروتيان معناها زبيرة
0: الرعاية.
1: الرعاية
0: فوالا. معناتها نعملوا ساس احنا ساعة نخرجوا كل الجذور، مش الجذور هما
1: الشربونت معناها
0: اللي باش يهزوا الثمار كما قلت انت، الكبار هذوك اللي نشوفوهم. بالضبط. دونك الابناء يلزمهم يلقاو ظروف طيبه زاد للنمو. دونك فما وقت موحد لكل انواع الاشجار والنباتات؟ ما فماش. دونك اعطينا اهم التفاصيل في الوقت.
1: اي بصفه عامه فما فتره سبات اللي هي بتبدا من توا احنا في
0: سبات الشتوي هذاك.
1: ابسوليومون. خريف من بعد تدخل في الشتاء. دونك برشا عواد كما العود الرقيق والعود الاخر نويو يتزبروا في الوقت هذاك. لكن فما حاجات مثلا زيتون لما نكملوا جماعه بتاعه الا كان كمل في هو نورمالمون حقه يكمل في ديسمبر اخر تقدير، لكن فما عباد تقعد ما تخلطش تقعد حتى الجانفي. دونك ديك يوفى الجمعان نتاع الزيتون وقتها يتزبر. فما حاجات مثلا كما القارص ماذا بيك تزبروا في الصيف مش في الشتاء، على خاطر فما امراض تنجم تتطور في الشتاء وماذا بينا نزبروا في الصيف. لي زاكريم كيف كيف يتزبروا بعد ما تنحل الغله نتاعهم اللي هو في اول الربيع.
0: دونك هذوما هما تقريبا الـ الـ الـ الاوقات المهمه. اللي باش يعمل عمليه التقليم يلزم يمشي لحد مختص او ينجم هو اذا مغروم يتمكن من كل هذه الاليات وحده؟ معناتها
1: يبدا فلاح مغروم يبدا يجيب زباره حتى كان هو ما يعرفش يجيبهم بالطبيعه، لازم يجيبهم يكون عندهم مينيموم تاع تكوين ويتبعهم ويقعد يشوف معاهم في ظرف بعض ايامات يولي يعرف يصبر هو زاد.
0: بالضبط.
1: لازم يكون لازم يكون يوريه ويسال ويعرف على الشهاده ومش هذا العود قص وهذا لا.
0: بالضبط. الحكايه تنجم نسمعوها نقولوا بسيطه لكن هي مش بسيطه بالكل. شكرا ليك سي منوبي درغوث مستشار فلاحي اختصاص انتاج نباتي، كنت معنا في الركن الاخضر وحكينا على مساله التقليم، علاش نقلموا النباتات والاشجار. الحقيقه فيها جانب صحي لانه باش نتخلصوا من الامراض والافات ومنع انتشارها الى بقيه الشجره، فما جانب انتاجي تحسين جوده وحجم الثمار من خلال تركيز الغذاء في الأغصان القوية التهوية أو الإضاءة اللي حكينا عليها. نفتح قلب الشجرة لضمان وصول أشعة الشمس والهواء لجميع الأجزاء واللي قلل الرطوبة المسببة للفطريات. وفما جانب جمالي مهم جدا أنه نتحكم في حجم الشجرة وشكلها المتناسق لسهولة قطف الثمار. ما حليها كقطف الثمار ذيك، شفتها كريم جي في الأخر وتقطف الثمرة. نواصل معاكم اللقاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد شوية سبور فلاش سبور. رفقي بوستة بعد شوية رفقنا في فلاش سبور.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 57 دقيقة لقيت هذا وقيت سبور وفلاش سبور وأخبار سبور، وإحنا في بداية شبكة جديدة 2026-2027 خريف شتاء. فما جديد زادة في سبور؟ أنا سعيدة جدا هذا الصباح مع نهاية هذا الأسبوع أن أستقبل زميلي العزيز رفقي بوسطة. عندي قديش على المباشر أنا وياكم جماعة سبور.
3: صباح النور،
2: صباح الفل والياسمين.
3: أهلا، يوم سعيد ليك ولكل المستمعين.
2: بالضبط، يوم سعيد لكل الناس الكل. في صباح الخير يا تونس، الويكاند صباح الخير يا تونس، السبت وحد من 6 حتى للتسعة، وفيها 10 دقائق نتاع السبور، وفما برشا جديد في السبور. رفقي شنو محضرين في الشبكة؟
3: الترانزيسيون هذيا
2: انا وزعت وانت باش تتمركي تو
3: باش نسجل. البرمجة جديدة في القسم الرياضة في البرمجة الشتوية، اليوم العشية أول حصة من نوار عشية، حصة رياضية خفيفة منوعة رياضية بعيدا عن النتائج وبرشا أركان. الحصة الأولى إن شاء الله مع نجوى الطالبي ومهدي عبيد.
2: كي تقولي نجوى الطالبي ومهدي عبيد، كي تقولي نجوى، نتذكر أجواء إذاعة شباب كانت نهار السبت العشية، ونجوى هي اللي تنجم تجمع بين الفن والرياضة والثقافة، دونك اختيار مميز. ومهدي زاد نتصور، دونك اللقاء باش يكون عشوية رياضية فنية كيما عشوية السبت الكل اللي نعيشوها في تونس بين الفن والرياضة، هكا ولا؟
3: بالضبط.
2: وشنو آخر جديد؟
3: الشوط الثالث نهار الاثنين من 7 إلى 8، نرجعوا بالعودة على البطولة على النتائج. معاكم كل نهار الاثنين رفقي بوستة من 7 إلى 8.
2: رفقي بوستة من 7 إلى 8، كرها من 6 إلى 7. أنت توا السبعة غير درجين، الثمانية غير درجين، ومع أخبار سبور باش تاخذوا مكاني ونتقابلوا احنا بعد النشر الأخبار متاع سبور وبعد كذلك موجز الأخبار. تفضل رفقي، الكلمة ليك.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
4: ثقافة،
1: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: فلاش سبور، أجمل تحية والموعدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بالتذكير بقائمة المنتخب الوطني التونسي، قائمة معين الشعباني الناخب الوطني الجديد، القائمة المدعوة لخوض تصفيات كان 2027 الجولة الأولى والجولة الثانية. القائمة الكاملة في حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن، في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علاء غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، وعلي معلول. في الوسط الميدان عيسى العيدوني، الفرجاني، ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. وفي خط الهجوم خليل العياري، سيف الطيف، الياس العشوري، سيباستيان تونكتي، رين اللومي، حازم المستوري، والصادق الديدا. طبعا لاحظوه مقارنة بآخر ظهور المنتخب الوطني التونسي في المونديال، عديد التغييرات، أسماء تغيب عن قائمة المنتخب الوطني التونسي وأخرى تعود لتقمص زي المنتخب بعد فترة غياب. الأسماء اللي تغيب عن التربص القادم، عن الاستحقاقات القادمة، غياب الياس السخيري اللي كان أعلن اعتزاله اللعب دوليا، علي العابدي، ديلان برون، راني خضيرة أيضا اعتزل دوليا، فراش شوات، حنا بعد المجبر يتعرض لإصابة، مرتضى بن والناس، عمر رقيق، ورائد الشيخاوي. في المقابل كما ذكرنا برشا ملاعبية يرجعوا للمنتخب الوطني التونسي كما محمد النصراوي على غرام أمين الشيرني عودة علي معلول بعد تألقهم عن نادي الرياضي الصفاقسي بداية هذا الموسم، عودة عيسى العيدوني الفجاني ساسي، حمزة رفيع أيضا يعود، سامي شوشان، محمد علي برمضان يرجع للمنتخب الوطني التونسي، كيف كيف سيف الله الطيف، وتوجيه الدعوة للصادق ديدا اللي مش غريب على منتخبات الشبان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، والمرة هذه ضمن المنتخب الأول. هذه القائمة المعنية بخوض مباراة أولى ضمن تصفيات الكان يوم 24 سبتمبر ضد المنتخب الأوغندي 8 متاع الليل في ملعب رادس، ومباراة ثانية يوم 28 سبتمبر أيضا في ملعب رادس 8 متاع الليل ضمن تصفيات الكان، وأيضا استعدادا لخوض مباراة ودية ضد المنتخب المالي شهر أكتوبر القادم. إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدوة لحد الموعد مع ثلاثة مباريات ينطلقوا الأربعة متاع العشية، زوز مواجهات لحساب الجولة الرابعة، زوز مباريات متأخرة. النادي الإفريقي في رادس يستضيف الترجي الجرجيسي، حمزة جعيد حكم المباراة وأمير العيادي حكم الفار. في ملعب الطيب المهيري النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي، حسين بن ساسي حكم المباراة وحكم الفار السلوفيني دافيد سمايك. ومباراة لحساب الجولة الأولى بطولة الرابطة المحترفة اللي كان وقع تأجيلها في وقت سابق بين اتحاد بنقردان ونادي حمام لنف، نضال الطيف سيكون حكم رئيسي وهيثم قيرات حكم الفار. نبدل الاختصاص من كرة القدم إلى كرة اليد وبطولة إفريقيا للأصاغر في أبيجون الإيفوارية. البارح المنتخب الوطني التونسي أنهى مباريات الدور الأول، تأهل كمتصدر مجموعته بعد الفوز على المنتخب الجزائري. أكثر تفاصيل على اختتام الدور الأول، على نتائج منتخبنا وما ينتظر منتخبنا في الدور القادم مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجون الإيفوارية فوزي بن سلم.
5: أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة التونسية. يوم أمس أصدر الستار على فعاليات الدور الأول من البطولة الإفريقية للأمم أصغر في كرة اليد في نسختها عدد 22. المنتخب الوطني التونسي البارح في لقاء الأجوار ودربي مغاربي مع المنتخب الجزائري انتصر في النهاية 33 مقابل 31 بعد ما كان فائز في الشوط الأول 16 مقابل 13. لكن المنتخب الجزائري رغم أنه الفارق أصبح في بعض الأحيان في الشوط الثاني 8 أهداف كاملة، يرجع في الخمس دقائق الأخيرة ويسجل 6 أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب الوطني التونسي، وهي من النقاط السلبية اللي يجب الرياض البدوي يعمل على تجاوزها من مباراة اليوم مباراة الدور الربع النهائي. المنتخب الوطني التونسي يتأهل كصاحب مرتبة أولى في المجموعة الثانية، وراه نلقاو المنتخب النيجيري اللي أزاح المنتخب الجزائري تونس نيجيريا في المجموعة الثانية، ثم نلقاو مصر الكاميرون في المجموعة الأولى. دي ثلاثة منتخبات، مصر كصاحبة الريادة بعد انتصارها على الكاميرون يوم أمس، اللي الكاميرون اللي احتلت المرتبة الثانية، وستلتقي المنتخب الوطني التونسي اليوم انطلاقا من منتصف النهار والنصف بتوقيت بيجون الواحدة والنصف بتوقيت تونس. وعلى ضوء هذه النتائج باش نلقاو الدور الربع النهائي على النحو التالي: المنتخب المصري سيواجه نيجيريا، والمغرب ستواجه الكوت ديفوار، والفائز في زوج مقابلات يلتقي في الدور النصف النهائي يوم الاثنين. في المقابل المنتخب الوطني التونسي سيواجه كما ذكرنا المنتخب الكاميروني انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بتوقيت تونس، وغينيا ستواجه رواندا، والفائز بين زوج منتخبات سيواجه الفائز بين تونس والكاميرون يوم الاثنين انطلاقا من السادسة والنصف مساء. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية ويأكدوا البداية الطيبة في هذه البطولة الإفريقية.
3: نواصل مع كرة اليد اليوم الجولة الثالثة بطولة النخبة، الخمسة متاع العشية المنزه الرياضي النجم الرياضي الساحلي، مكان المهدية الترجي الرياضي، نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المقنين، جمعية الحمامات، نادي ساقيت الزيت، نصرة بولبا، بعث بن خيار، واتحاد منزل تميم النادي الإفريقي. ثم النهائي بطولة افريقيا الكرة الطائرة، اليوم نصف النهار رواندا غامبيا، المتأهل سيواجه تونس نهار الاثنين ضمن ربع النهائي، مثلثة غانا التشاد، الستة متاع العشية المغرب الكونغو الديمقراطية، نهار الأحد مصر مثلثة تواجه جمهورية افريقيا الوسطى، والستة متاع العشية الجزائر كينيا. المشوار متواصل مع كريم الوسلاتي. في صباح الخير يا تونس، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء.
6: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ينظمان اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت. التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، وأنه تم التعامل مع النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عبر عدة آليات. تظاهرة رياضية في سباقات العدو يحتضنها كورنيش مدينة المرسى غدا بمشاركة أكثر من 1500 متسابق، ستخصص عائداتها لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر. الإدارة الجهوية للصحة بزغوان تنظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة بوشواطة، تشمل اختصاصات الطب العام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب طب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال. في العالم، باكستان تستعد لإرسال وفد آخر رفيع المستوى إلى طهران في مسعى دبلوماسي جديد يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ويشير إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على المواطنين. ختاما، الدفاع المدني السعودي يعلن عن زوال الخطر في محافظات ومدن سعودية بعد إطلاق صافرات الإنذار المبكر لحالات الطوارئ في عدد من المدن. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: الحمد لله يا ولدي رجعت لي سالم.
1: الحمد لله فراقك ما كانش دايم، والحمد لله عطانا النور والهيبة بعد السنين الطويلة ووحشها الظالم.
0: ذكرتني في الليالي وحشة الغيبة،
1: والفي بروح البعيد الله هو العالم.
0: من قلبي نعرف هواك انت اللي في بالي،
1: بالفرقة راح الهنا خلى النظر خالي، ما عندي في الوحشة إلا حبيبي سليني، عودي رفيقي معايا ينادي عالغالي.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 8:12 دقيقة، بدينا نصحصحوا شوية، بدي الريتم يقوى مع بداية هذا اليوم وفي نهاية أسبوع. نرجو أن تكون مريحة للناس الكل في الإذاعة الوطنية التونسية. نسمع في محمد الجموسي مع نورة الجزائرية، ونعرفوا أنه نورة تقابلت فنيا مع محمد الجموسي، تقابلوا في باريس، وأنا شخصيا هكا بكل كان عنا لقاء معها في الجزائر، حكيت على علاقتها الفنية بمحمد الجموسي. صوت نورة الجزائرية ومحمد الجموسي رافقنا في فينك يا غالي. انتم اكيد تسمعوا فينا على الإذاعة الوطنية التونسية، ومواصلين معاكم اللقاء حتى للتسعة متاع الصباح. 8:13 دقيقة، فقراتنا متواصلة. اليوم بصفة استثنائية باش يكون عنا الربح ليكم احلى مستمعين، برشا منكم يحبوا يحضروا حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بكل فقراته. الحفل باش ينطلق 8 متاع الليل في المسرح الاثري بقرطاج، من بين فقراته الغنائيه نصيف زيتون مع اكيد رحمه، باش يكونوا حاضرين الصوت العراقي مع صوت نصيف زيتون في الافتتاح. احنا سؤالنا ليكم باش يكون بسيط جدا والمعلومه متاحه. اولا باش تسجلوا الرقم اللي باش تتواصلوا من خلاله، 71 844 404، 71 844 404، باش تشاركوا في المسابقه. نسال عن اسم عرض الاختتام، اختتام المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، اسم العرض والاطراف الفنيه المشاركه فيه من الفنانين وال المايسترو والمؤلف الموسيقي شكونهم. نسأل عن العرض الخاص بالاختتام، التفاصيل متاع عرض اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اللي باش يجاوب أكيد باش يتحصل على الجوائز متاعنا اللي هي عبارة على دعوة لحضور حفل الافتتاح. مجموعة من الدعوات تنتظركم مستمعينا باش نربحوا أكبر عدد ممكن من مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الحاضر يعلم الغايبة هكا. دونك عندنا مجموعة من الدعوات باش نقدموهم للمستمعين بعد ما نسمعوا أصواتهم. ننطلقوا في الاستماع لأصواتكم بعد في النصف ساعة الأخيرة من صباح الخير يا تونس. 8:15 احنا باش نواصلوا مع الأنغام، وبعد باش تكون عندنا فقرة اسمها أسأل صغير. بكل عفوية نسألوا سؤال علمي ونشوفوا إجابات الصغار، ومن بعد نسمعوا الإجابة من عند الكبار. اليوم باش نحكيوا على نسألوا على لون البحر. انتصار المانع مشيت عملت جولة في روضة من روضات تونس وسألت الصغيرات، ومن بعد باش تكون الإجابة من عند السيدة سارة السنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون في مدينة العلوم. هذا الكل بعد ما نسمعوا مجموعة من الأنغام.

0: دوليش بصوت بثينة النابولي وصلت بنا ل 28 دقيقة على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية، واللقاء يتواصل مع كريمة ومع كريم ومع سمية ومع رامي ومع سيف وانتصار في الإعداد، كذلك لفقرات صباح الخير يا تونس. الفقرة هذه بإمضاء انتصار المانع اللي عملت لنا الجولة في روضة من الروضات، وأكيد باش يكون الموعد مع أسأل الصغير، نسمعوا مع بعضنا السؤال اللي توجهنا به. أما قبل ما نسمعوا هذا نسمعوا الجنجل هكا ولا يلا كريم.
1: اسأل صغير.
2: شنو لونه البحر؟
3: أزرق.
2: شنو لونه البحر؟
3: أبيض.
2: شنو لونه البحر؟
3: أصفر.
2: شنو لونه البحر؟
3: أزرق. أزرق شفاف. على خاطر كنا نخف فيه نقعد غاديك، هذيك تسمى الشفي.
2: شنو لونه البحر؟
3: احمر كيما سبايدر مان.
1: اسأل صغير.
0: اسألنا صغار على لون البحر، اللي يقولك شفاف، اللي يقولك أبيض، واللي يقولك أزرق شفاف، ويقولك نغرق فيه، وبرشا إجابات كانت عفوية جدا. التفاصيل أكيد العلمية مع الأستاذة سارة سنوسي، رئيسة مصلحة فضاء الكون في مدينة العلوم. أستاذة سارة أهلا وسهلا بيك.
4: أهلا مرحبا وصباح الخير، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين وخاصة الصغيرات.
0: الصغيرات شفت محليهم وشفتك العفوية.
4: اللي راهو يقولوا
0: هذك هو. احنا تو باش نعطيوهم الصحيح، لأنه مع العلوم فما ديما برشا حاجات صحيحة علمية بالأسلوب متاعكم يا جماعة مدينة العلوم. أنا تعجبوني برشا فك الطريقة البيداغوجية. دونك عندك زوز دقائق سيدة سارة، ثلاثة على أقصى تقدير، شنو تنجم تقول لنا في الإطار هذا بعلاقة بلون البحر؟
4: هيه قبل كل شيء ساعة هو لون الماء، لا عنده لا لون لا رائحة لا طعم، هذاك اللي يبداو يقراو فيه زادوا يعرفوه، اللي الماء ما عندوش لون معين
0: بالضبط.
4: لكن علاش البحر لهنا هو اللي من المياه هذوما يظهروا أزرق،
0: يظهروا لنا فيهم ألوان، عرفت؟ أزرق غامق، أزرق فاتح،
4: حتى الأخضر النجم الراوي، هذا كله علاش يرجع للسبب الوحيد هو ضوء الشمس. قبل كل شيء ضوء الشمس احنا كي نراوه راوه أبيض، لكن هو مش لون واحد، هو مزيج من العديد من الألوان. نلقاو فيه كيما اللي راهو في قوس قزح، نلقاو الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، البنفسجي، هذوما العديد من الألوان المرئية، معناتها اللي تراهم بالعين المجردة.
0: أي نجمو نشوفوهم.
4: عنده ألوان أخرى اللي هي غير مرئية اللي احنا ما نجموش نراوهم.
0: هما في الأعماق معناتها ولا فين ولا كيفاش ولا
4: شو معناتها؟ موجودين في ضوء الشمس عديد من الألوان، فما الألوان المرئية فما الألوان غير مرئية، كيما الفوق البنفسجية، كيما فما تحت الحمراء، هذوما ما نجموش نراوهم، لكن مكونين اللي لون الضوء الشمس. دونك لهنا الالوان هذوما كل لون عنده طاقه مختلفه. فما اللي عنده طاقه ضعيفه، فما اللي عنده طاقه كبيره. احنا نعرفوهم الطاقه الاحمر صغيره، واحنا ماشيين حتى نوصل الازرق والبنفسجي عندهم طاقه اكبر.
0: فوالا. دونك الالوان اللي احنا نشوفوها في البحر عندها علاقه باشعه الشمس فقط،
4: ضوء الشمس يعطيك صح، ضوء الشمس لهنا باش يوصل الى سطح البحر.
0: باه، وكي باش يوصل لسطح البحر شنو يعمل ضوء الشمس؟
4: فوالا، يدخل ضوء الماء، لكن لهنا الماء ما يتفاعلش مع جميع الالوان بنفس الطريقه.
0: كيف
4: دونك لهنا الماء باش يمتص الالوان اللي عندها طاقه صغيره. دونك باش يمتص اللون الاحمر، باش يمتص اللون البرتقالي، هذوما عندهم طاقه ضعيفه، ويمتص اللون الاصفر. لكن شكون اللي يقعد لهنا الضوء الازرق اللي هو ينجم يوصل حتى عمق البحر، اللي هو ينجم يقطع مسافه كبيره من غير ما يمتص.
0: دونك هذا هو.
4: لكن يوصل الازرق لهنا، وصل الى عمق البحر، ولكن ما عادش النجم الراو لا الاحمر لا البرتقالي لا الاصفر، لانه وقع امتصاصه بالبحر. لهنا، لكن كي يوصل قبل يوصل في وسط الماء، لكن ما يمشيش بطريقه مستقيمه، فما جزء منه باش يتفاعل مع جزيئات نتاع الماء اللي موجودين في وسط البحر. دونك باش يتشتت باش يتبعث في كل النواحي في كل الاتجاهات ويوصل الى سطح البحر، وهذاك هو يوصلنا الى العيون نتاعنا باش نراو اللون الازرق.
0: بالضبط،
4: معناتها شوقع في الماء دخل الالوان الكل دخلت، لكن وقع امتصاص الاحمر بسرعه كبيره، البرتقالي يمتص صحيح لكن الاصفر يمتص تدريجيا، الاخضر يبقى درجه اكثر لكن الازرق هو اللي يوصل اكثر.
0: طاغي.
4: الازرق وصل يعطيك الصحه، وصل للعمق، شي يتفاعل مع جزيئات الماء وبعد يتشتت ويطلع الى سطح البحر ويوصل لنا لينا احنا في العين. دونك باش نراو اللون الازرق هذاك، علاش عنده اللون الازرق؟
0: ما هي باهي دونك ما هو
4: احنا ما نراوش لهنا الازرق برك، نراو الازرق الغامق، نراو الازرق الفاتح،
0: فاتح.
4: هذا كله يعطيك الصحة، يرجع إلى شنو؟ إلى عمق الماء ونوعية الماء وقاع البحر شفيه واش ما فيهوش وشنو اللي باش نجمو معناتها يتفاعل معاه. دونك لهنا هذاك علاش احنا على شط البحر
0: يكون أفتح
4: يعطيك الصحة، وكل ما ندخلوا أكثر
0: يغمق،
4: كل ما يوصل الأزرق أكثر ويمتصك الألوان الأخرى، يبقى الأزرق
0: أزرق كهو. بالضبط،
4: دونك نجمو حتى نراو اللون الأخضر،
0: الأخضر
4: علاش؟ فما التحالب يوصل عمق البحر، التحالب هذيك باش ترجع اللون الأخضر. العديد من الالوان اللي نعطيك اكزامبل باش يفهموا به الصغيرات
0: برشا، الصغيرات والكبيرات رانا ما نختلفوش على بعضنا اذا مش مختصين.
4: نقول رؤيتنا للالوان رؤيتنا الالوان نمشيو للطماطم الحمراء. الطماطم الحمراء علاش راهو فيها حمراء احنا؟ لانها امتصت الالوان الكل ورجعت كان اللون الاحمر. فهمت
0: هذاك
4: علاش امتصتهم الكل؟ دونك ورجعت اللون الاحمر، تفاعلها مع اللون مع الضوء اللي يوصلها من ضوء الشمس هي كونها.
0: دونك الوان الثمار والخضار زاد نفس الشيء تتفاعل مع الكل، ما هذيك علاش نلقاو اخضر ونلقاو الاحمر ونلقاو.
4: يعطيك الصحه، وهذه عندنا نفسروه بالقديم،
0: نفسروه هذا يلزمنا نعملوا عليه سؤال، علاش الطماطم حمراء؟
4: الاكسبيريونس موجوده عندنا في مدينه العلوم في قضاء الاستكشافات، معناتها على الالوان كيفاش رؤيتنا للالوان.
0: تري بيان، يعطيك الصحه، شكرا لك سيده ساره سنوسي رئيسه مصلحه فضاء الكون في مدينه العلوم، والدعوه موجهه لكل الاطفال والعائلات باش يكون مدينه العلوم تكون وجهه نبرمجوها ونمشيو لها. شكرا لكم، يتواصل لقاءنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نذكركم انه نسال على عنوان عرض اختتام المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون واهم الفنانين المشاركين فيه من المايسترو من المؤلف الموسيقي من الاصوات اللي حاضره، شنو اسم العرض نتاع الاختتام؟ كي تجاوبوا صحيح تحضروا في عرض الافتتاح اللي فيه رحمه رياض وفيه نصيف زيتون، وباش يقع فيه تكريم مجموعه من الفاعلين في المشهد السمعي البصري العربي. 8:33 دقيقه بالاتصال على الرقم 71 844 404، تنجموا تكونوا من الفائزين والمتحصين على دعوات لحضور حفل الافتتاح نهار الاثنين في المسرح الأثري بقرطاج.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
5: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات،
6: فكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 48 دقيقة مرسول الحب وصلت بينا للتوقيت هذا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإحنا باش نرسل لكم برشا محبة وبرشا كادوات وبرشا دعوات تستنى فيكم لحضور حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار الاثنين في المسرح الأثري بكارتاج، انطلاقا من الساعة 8 ليلا. دورة جديدة واعدة فيها برشا معلومات مفيدة وبرشا ندوات، باش تكون في مدينة الحمامات، والاختتام باش يكون في مدينة الثقافة في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. شدلي القلب بسؤالنا ليكم، إذا تحبوا تحضروا تفوزوا بدعوات للافتتاح جاوبونا على سهرية الاختتام، سهلة برشا الحكاية. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى. عسلامة حمزة.
1: بعد خير أخذ صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك، أعطيني التفاصيل ساعة حمزة، شنو اللقب متاعك؟
1: حمزة الساحلي.
0: حمزة الساحلي، مرحبا. منين تكلم فينا حمزة؟
1: أريانا.
0: من أريانا، باهي. سمعت انت وتفاعلت مباشرة، قالوا لك هاوكا الإذاعة الوطنية عاملة مسابقة ولا تسمع فينا بالصدفة؟
1: ديما نسمع فيكم، نسمع وفي.
0: بالحق وفي وفي. آه يا باهي. قداش عمرك حمزة؟
1: 36.
0: باهي، من الجيل بين الشباب والكهولة، توا انت هكا شباب 35 راهو رسميا في في تونس، بعد زي كملت دخلت في 36، دونك تجاوزت شويه مرحله شباب، ما قلبك شباب هكا ولا يا حمزه؟
1: اي.
0: وتحب تمشي الكارتاج؟
1: اي.
0: باهي، انت ولا شكون؟
1: انا وشكون.
0: انت وشكون ولا انت وشكوني؟
1: وشكوني
0: انت وشكوني؟ يا سي حمزه، بحثت عن سهره الاختتام، شكون فيها؟ شنو هي اسمها؟ اعطيني التفاصيل.
1: الاسم سافر اليك وغني.
0: اي.
1: الموسيقار التونسي كريم ثليلي.
0: كريم ثليبي. اي. وشكون في الاصوات؟
1: به يعقوب شاهين.
0: اي.
1: فلسطين وفارس من عمان ومأمون.
0: اي.
1: وحنين من مصر.
0: حنين شكون؟
1: حنين شاطر.
0: باه. اي.
1: ومن الجزائر كيلاني الجراد.
0: اي.
1: وعبد الله طارق من الكويت.
0: باه. والمايسترو اللي باش يقود الفرقه شنو اسمه؟
1: راسم دمق.
0: راسم دمق، دونك سافر اليك وغني هكا ولا يا حمزه؟
1: اي سافر اليك وغني.
0: اي باه، دونك انت باش تسافر لنا لفايات وباش تجي يكلموكم بعد يقولوا لك اذا فزت. مازلنا ما نعرفوش احنا. تحب زوز تساكر، زوز دعوات، تحب زوز دعوات، تحب اربع دعوات مثلا، ولا زوزك هاو؟
1: انا زوز.
0: زوز، يعطيك الصحه. شكرا لك يا حمزه، بالتوفيق والدعوه ليك وللرفيقة الدرب اللي بتكون معاك في السهريه اذا الاجابه كانت صحيحه حمزه. باهي، ولا به خلينا نستقبلوا عماد. عماد اهلا وسهلا.
2: الو اسلام.
0: مرحبا بيك سي عماد، شنو اللقب؟
2: الكريمي.
0: سي عماد الكريمي، منين تطلب فينا؟
2: بنعروس.
0: من بنعروس. به سي عماد، كنت تسمع فينا وشاركت ولا قالوا لك؟
2: لا انا ماني نخدم. اما في اثناء زي سمعت المسابقه وما سمعتش كامله لمحال.
0: اي
2: هذاك علي.
0: هذاك علي
2: شارك.
0: به دونك انت تعرف السؤال شنو؟
2: السؤال
0: سهرة الاختتام.
2: هي سهرة الاختتام.
0: هي نسمع الإجابة سي عماد. الإجابة، نبحث عن سهرة اختتام مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، شنو اسم العرض؟ أنت علاش شاركت معنا تو؟
2: والله شاركت بلي نربح دعوة.
0: هي الدعوة ما يلزمها مجهود. يلزمك تبحث على معلومة.
2: أيه.
0: أيه. أي بحثت شي شوية، حطيت شي سهرة اختتام المهرجان في جوجل ولا ما عندكش مع جوجل؟
2: لا ما عنديش، عندي تليفون صغير.
0: عندك تليفون صغير، شنو عملوا لك توا؟ سمعت شي السيد اللي قبلك شنو قال؟
2: والله أنا طول كنت نخدم، راك علاش نخدم سكيورتي.
0: أي
2: اللي خرجت معناها ومن بعد توا جيت ما سمعتوش.
0: باش باش نحب باش نعمل لك انا تو ما سمعتوش. نقول لك شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه، والمره الجايه اسمع بالقداس يا عماد، وباش تكون في الموعد ان شاء الله وتتحصل على الجوائز نتاعني. اذا فما مكالمه هاتفيه اخرى والا نعملوا فاصل قصير بغنيه، ونذكر انه اذا باش تشاركوا راهو باش تجاوب على السؤال اللي هو سهل ياسر، سهل سهل سهل سهل. سهرة اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، اسم العارض واسم الفنانين المشاركين في العرض.

0: Nina.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه من جديد. وين ما كنتم وين تسمعوا فينا نقول لكم مرحبا وصباح الربح اليوم، لانه عنا جوائز تتمثل في دعوات لحضور حفل افتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، باش يكون نهار الاثنين والاختتام نهار الخميس 24 سبتمبر. سؤالنا خاص بسهره الاختتام باش نربحوا دعوات ونحضروا بهم سهره الافتتاح. نواصلوا في المكالمات الهاتفيه. كريم ناخذوا المكالمات كلمة الموالية. عيشة، صباح الخير يا عيشة. عايشة، عائشة، أهلا وسهلا. عيشة ولا عائشة تو شنو تحب انت؟ انت عائشة، عائشة فريعة، أهلا وسهلا بك سيدة عائشة. شو أحوالك؟
2: عايشك كريمة
1: يعطيك الصحة. عايشك، أنت متعودة تسمعنا ديما في الصباحات وفي المساءات في الإذاعة الوطنية.
2: متابعة وفية الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا يا لله.
2: من وين صغرونا هكا؟
1: لين وليت كبرونا وعملت عقلي. وعملت عقلك تو ولا ما عملتش؟
2: شوي.
1: عامل فينا. شكون عامل فيك أكثر، عقلك ولا قلبك؟
2: ليه ده قلب في عطلة.
1: كيف في عطلة؟ نجم نخليه في عطلة؟ يلزم ديما ينبض بالنشاط والحيوية.
2: ينبض
1: قولي من ناحية ينبض. ريت كيفاش مشيت انت؟ انت بال وين مشيت انت؟ مشيت لحاجة أخرى؟ هذاك علاش حطيته في عطلة؟ يا لله، ما اللي تحب الفن وتحب السهرات والليالي الملاح في كارتاج، باش نسألك على سهرة الاختتام. شكون اللي باش يعمل سهرة الاختتام وشنو اسم عرض سهرة الاختتام؟
2: اسمها سافر إليه وغني.
1: سافر لشكون؟ سافر لشكون؟
2: إليك
1: سافر إليك وغني. وكي باش تسافر إليك وتغني تو تعرف القلب اسكو في عطلة ولا مش في عطلة سيدة عايشة. سافر إليك وغني، أي شكون فيه هذا؟
2: سي كريم السليبي ولا
1: قيادة الفرقة؟
2: قيادة الفرقة رسم
1: دمق باهي. والأصوات اللي باش تكون حاضرة سريعا مش مشكلة، نعفيك من الأصوات. باهي، أنت كان ربحت مع شكون تحب تمشي للسهرية؟
2: أنا أولادي.
1: أولادك قديش؟ قدي؟
2: ثلاثة أولاد.
1: أنت وأولادك معرست لهم ولا مازالوا؟
2: صغرونين فاكولتي ولا
1: ليسي ولا هكا. باهي، صغرونين فاكولتي ولينا نقولوا صغرونين عام 2026.
2: يعني مش معرفة.
1: ليه فهمتك. واللي عرس يكبر تقول انت.
2: اللي عرس كبر.
1: باهي سيدة عائشة فريعة، إذا باش تربح دونك أنت بلوس ثلاثة مع ثلاثة أولادك، يعني سيدة عائشة يا أستاذ رامي اي هي واولادها تحب تخلي المسيو في الدار، معناتها شي نحن تو
2: في جربه.
1: دونك هي واولادها تحب تفرح به. دونك اربعه تذاكر في صوره ما ربحت به. نمشيو مع بعضنا المكالمه الهاتفيه المويليه. مروه، اهلا وسهلا يا مروه.
3: صباح النور،
1: صباح الفل والياسمين وصباح الدعوات. وفرحتوا عاد اليوم الصباح الاذاعه الوطنيه ونصيف زيتون ورحمه رياض. هي باهي مروه، شو تعمل انت؟ شو لقبك ساعة؟
3: أنا مروة بوعلي.
1: مروة بوعلي منين؟
3: بوعزيز.
1: مروة بوعزيز
3: من تونس.
1: منين؟ تونس كبيرة.
3: من الزهرة.
1: من الزهرة. وفي الزهرة وين؟ زهرة ليسي ولا
3: زهرة فيل؟
1: زهرة المدينة. أي يا زهرة تن في خيالي. أعطيني فكرة على الاختتام سريعا يلا.
3: عندنا اسمه العرض سافر إليك وغني. ان شاء الله باش يكون الاذية يطمن العمل الموسيقي للتأليف الموسيقي التونسي كريم سليبي. وقيادة قائد الأوركسترا راسم دمة. وباش يشاركوا فيه برشا فنانين عرب بينهم يعقوب شاهين من فلسطين، فراس فايز من سلطنة عمان، مأمون سوار ذهب
1: من السودان،
3: حنين الشاطر من مصر، بطيلة أجراد من الجزائر، وعبد الله طارق من الكويت.
1: باهي برش، انت كان باش تفوز مع شكون تحب تمشي؟
3: ان شاء الله نحب نمشي انا والولدة، راهي تستنى وقتي باش تدخل
1: الكارتاج. ما مشيت حتى مرة الكارتاج؟
3: والله مشيتها في لندن عندها برشا.
1: باهي توا هي تحب على كارتاج ولا تحب على نصيف زيتون؟
3: اي تحب عليهم الزوز.
1: رحمه رياضه معاكم هكا نسيتوني.
3: نصيف زيتون.
1: باهي اوكي.
3: نحب نهز خالتي وبنت خالتي على خاطر يحبوا يدخلوا زيتا
1: معنا. خالتي وبنت خالتي. وشكون الكرهب على شكون؟ على خالتي ولا على بنت خالتي؟ انت والليسونس على شكون؟
3: علي انا اكيد.
1: الكل لا عاد ماك حاول كيفاش تنظم امورك. الكرهب عليك والليسونس على خالتك.
3: اي قولهم الليسونس عليك.
1: قولهم كريمه قالت. كريمه قالت والساندويتشات اللي في وسط كارتاج عليهم زاد.
3: هيا
1: بي. شكرا ليك يا مروه. يعطيك الصحه مروه. في صوره ما ربحت باش تاخذ 4 تذاكر. نمشوا للمكالمه الهاتفيه المواليه. هلا عسلامه. هلا
0: بحنور.
1: اهلا وسهلا بيك. هلا منين؟ هلا شنو اللقب؟
0: هلا برحومه.
1: هلا برحومه. منين تطلب فينا هاللولا؟ من ليسي الزهره. من ليسي الزهره. جماعه الزهره ناشطين اليوم. قالوا لك على المسابقه ولا تسمع فينا بطبيعتك؟
0: والله قالوا لي وحليت تسمع فيكم صراحه.
1: باه وكي حليت تسمع. لا لا صراحه باه وكي حليت تسمع فينا وفما الربح هكا باش تولي تسمع الاذاعه الوطنيه لعل وعسى.
0: والله انا نسمع راهو الاذاعه الوطنيه مش نسمع. ما بحضر كي نبدا في الدار ويكاند.
1: تبدا في شنيا؟
0: كي نبدا ويكاند في الدار.
1: ويكاند انا في الويكاند وانت اسمع في الويكاند. لا لا اسمع في بقيه النهارات اكيد. باهي هلا. عرض الاختتام سريعا اعطيني فيسع فيسع فيسع التفاصيل.
0: سافر اليك وغني للمؤلف الموسيقي كريم السليبي في الاختتام وفيها الفنانين حنين شاطر من مصر يعقوب كريم فلسطين فراس من عمان مأمون السوار ذهب من السودان عبد الله طارق من الكويت وماما من الجزائر زاده
1: كسيله
0: والمايسترو راس مدمق.
1: راس مدمق اوكي. به انت مع شكون تحب تمشي للسهره؟
0: والله نحب نمشي انا وزوج صاحباتي.
1: انت وزوج صاحباتك. اسمع وكم بس عاده معاهم ليسونس والدنيا والفزيك.
0: لا ما تخافش كرهب عليهم انت جوهم باهي.
1: هيا بي. في صوره ما باش تربح باش تاخذ 3 تذاكر 3 دعوات. ردوا بالكم تبيعوهم راه ممنوع بيعانهم.
0: لا لا لا
1: راهو نهار اللي تتشدوا راه
0: نحن نصيف نستناو فيها.
1: هيا بيه يوكي. لا لا شكرا ليك. ناخذوا سريعا المكالمه الهاتفيه المواليه. عسلامه. الو الو الو. اهلا وسهلا. عسلامه. مرحبا. شكون معانا؟
4: معك محرزيه.
1: محرزيه منين؟ محرزيه شنو اللقب؟
4: الامام.
1: محرزيه الامام. منين محرزيه؟
4: والله هو الاصل اصل من تبرك.
1: لا لا توا توا. انت وين؟ فين في تونس؟ فين؟
4: في
1: شيرة المنزه. شيرة المنزه. باهي يا محرزيه. يا لاله سهرة الاختتام. قل لي فيسع فيسع.
4: سافر اليك وغني.
1: اي لشكون؟
4: اسمع من لساني صد سامحني راني عمري ما نشد لساني في راسي.
1: ما تشدش.
4: نعرف اللي ثم نصيف زيتون.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لحظه لحظه لحظه احنا توا زاد المعلومه مفيده مع دعوه.
4: عندك الحق.
1: سافر اليك وغني شكون فيها؟ هذاك زيتون نصيف ورحمه رياض جزء من حفله الافتتاح. نحن نسال على حفل الاختتام. بح اي الاختتام بيان سور ما عنده حتى صله.
4: اي بيان سور دونك هذاك هو هذاك سي لا سول ريبونس يعني سامحني جيتي ديزولي.
1: سافر اليك وغني.
4: هكا هو.
1: اي باهي باهي. في صوره ما باش تمشي انت للحفله مع شكون باش تمشي؟
4: لا مانيش انا باش نمشي باش نهديهم لبنات اخوتي.
1: اللي هما قداش؟
4: هما سنين.
1: زوز بنات اختك. باهي سافر اليك وغني. انت ما كعطيت العنوان وقبيله ما ركزتش حتى في شويه اسامي يا رسول الله.
4: حاجه لا اسمعني حاجه نعطيك حاجه باش تفهم. فيسع
1: فيسع.
4: انا مانيش صغيره راني في العمر كبيره ما عندي مشكله مني انا صغيره
1: في الاسامي الاسامي. يا لاله ها باش نقول لك انا مادام قلت لنا سافر اليك وغني هو كريم الثليبي في فوالا وراس مدمق في قياده الفرقه مع مجموعه من الاصوات العربيه. شكرا لك. هاك باش تاخذ زوز دعوات اذا للسهره لبنات اختك الزوز وتو يتواصلوا معاك ويقول لك طريقة الاستلام. يعطيكم الصحة. واحنا بدورنا باش اللي قلنا لهم على سألنا لهم على العدد متاع الدعوات هما الكلهم رابحين معانا باستثناء المكالمة الثانية. سامحوني لأنه ما جاوبش على السؤال وما نجموش نعطيو دعواتك هيك من غير حتى مجهود على الأقل شوية مجهود. شكرا لكم أصدقائنا اللي شاركتوا معانا واللي ساهمتوا معانا في أنكم تكونوا حاضرين معانا من خلال أصواتكم. اللقاء يتواصل مع بقية برامجنا والربح ما زالت نجموا تمشيو وكذلك صفحتنا على الإذاعة الوطنية على الفيسبوك وتلقاو زادة المسابقة عن طريق الديجيتال. نفيسة حسني بعد شوية في موجز التاسعة أنا نقول لكم أجمل تحية كريمة سيف وانتصار كريم ورامي وسمية وغدو نتقابلوا في صباح الخير يا تونس من 6 حتى للتسعة. باي باي.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: تري جرب يدرك ما خسر شيء.
7: إيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
6: شني مجاونة يا ودي جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
7: ما وزادة ياسين الوالدة
6: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا أنا غلط؟
7: صحيح.
6: جرب باش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك سخير روحك واللي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
8: لا للمخدرات نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تواصل نزول الأمطار اليوم وغدا وتكون أحيانا غزيرة في بعض الجهات ودعوات إلى الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ويجري التعامل مع النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عبر عدة آليات وفق الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء مؤكدة أن القطاع سيشهد انفراجا في شهر أكتوبر المقبل. الإدارة الجهوية للصحة بزغوان تنظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة بوشواطة تشمل اختصاصات الطب العام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب المسالك البولية وطب الأنف والأذن والحنجرة إلى جانب طب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال. مدينة صفاقس تحتضن أيام 26 و27 من سبتمبر الجاري المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة أشغاله تتناول جملة من المحاور العلمية أبرزها الأمراض القلبية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. وزارة التجهيز والإسكان تنعى وزير التجهيز الأسبق محمد صالح العرفاوي الذي وافته المنية مساء أمس. الفقيد من مواليد بنزرت مهندس وتخرج سنة 1981 خريج المدرسة الوطنية للدفاع وتلقى تكوينه في اليابان وكوريا الجنوبية وأشرف على مشاريع وطنية كبرى كما تولى إدارة البنايات المدنية ورئاسة وكالة التهذيب والتجديد العمرانية وشغل منصب وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بين سنة 2015 و2018. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مرجحا انتهاء الحرب عليها قريبا. قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداد طهران لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وزارة الصحة اللبنانية تدين

0: العربية وعلى موقعها radio-national.tv.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: بلد الخير، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بوعليك.
1: عسلامة ومرحبا بكم في هالموعد جديد أرض الخير. الموعد هذايا باش نحكيه فيه في الواقع البيئي والفلاحي، مجموعة من الفقرات باش نرافقكم فيها على امتداد هذه الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027. مجموعة من الفقرات هذه أولها. مرحبا بكم في فقرة كنوز. الفقرة هذه باش نحاولوا نرجعوا فيها للأصول، للاجتهادات، للبحث والانطلاقة باش تكون باستضافة للفلاح والباحث العصامي التونسي عم حسن الشتيوي، سعداء جدا باستقباله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بك عم حسن.
2: مرحبا بكم وبارك الله فيك على الدعوة، مشكورين.
1: مرحبا بك. كانت انطلاقتك من الإذاعة الوطنية 2007 في مهرجان العولة، تعديت معنا في الإذاعة الوطنية مع زميلنا الله يرحمه المكي كربول.
2: نعم.
1: وكنت انطلقت من التاريخ هذية في رحلة بحث ونضال من أجل إعادة البذور الأصلية إلى الاهتمام وإلى البحث.
2: ونعم بالله، ومشكورين، مشكورة الإذاعة الوطنية على أولا على الاستضافة، وثاني حاجة على المتابعة والاهتمام. زاد يعني مهتمة الحقيقة إذاعتنا، وإحنا لقينا برشا صدى معهم وحكينا برشا في برشا مناسبات مع برشا إعلاميين في الإذاعة الوطنية، والحمد لله رب العالمين. وقاعدين احنا نجتهدوا وقاعدين نحبوا نقدموا في بلادنا لما هو أسمى وأرقى، ونحاولوا باش نخرجوا من التبعية المقيطة متاع البذور، وبالأخص البذور متاع الغذاء، القمح والشعير والفارينة والقصيبة، هذوما بذور أساسية يحتاجها التونسي يوميا.
1: نعم.
2: مش كما البذور الأخرى، كما حاجات البقليات وكما القرعيات وكما كذا. هذه بذرة يحتاجها التونسي في
1: من الأساسيات،
2: من الأساسيات ومن الأمن القومي الغذائي يعني.
1: نعم. رحلة بحث واجتهادات، وشفنا محاولات عديدة في أنك تزور عدد من المواقع الفلاحية اللي جربت فيها تكثير البذور متاعك. اليوم وين وصلنا في رحلة البحث هذه عم حسن؟
2: لولا الساعي زمنا نبينوا للناس أنها جات فترة فما نوع من القطيعة.
1: نعم.
2: ما بين الفلاح والبذرة الأصلية، لأنهم ولاو يدعموا في البذور الأخرى اللي متكونة سواء كان في تونس وعن طريق مهندسين توانسة، ولا جاية مستوردة من البرة.
1: نعم.
2: ولا بما أنهم ينصحوا الإدارة أو المهندسين ينصحوا الفلاح على أساس البذور هذه تعطي أكثر مردودية وتعطي أكثر كذا، لكن نساو القيمة الغذائية. يعني أنا نجي نعطيك نوع متاع قمح يولد برشا، لكن فارغ من ناحية الغذائية، يعني قيمته مش كما الأخرى.
1: أي.
2: شو ولات فما قطيعة ما بين البذرة الأصلية والفلاح. زيد على ذلك القوانين اللي تعاملت في عام 99، القانون بتاع 99، أنه حرم البذرة الأصلية من الخوض أنها تبقى في الميدان أو تبقى

0: في السجلات الرسمية للبلاد التونسية لأنها ما عادتش مرسمة، وفي نفس الوقت ما لقاتش دعم،
1: يعني غير معترف بها. البذرة التونسية الأصلية كيما شنو؟
0: كيما جناح الطيفة مهيش مرسمة،
1: قمح،
0: أي كيما البيدي مش مرسم، كيما البسكري مش مرسم، كيما العويجة مش مرسمة، كيما صبع الجية مش مرسم، كيما ورد البلاد مش مرسم. يعني المرسمين باش ما نمشيوش نبعدوا بعيد، هما تقريبا ثلاثة أنواع متاع بذور، اللي هو الشيلي والمحمودي، وتقريبا اللي نرات 69. هذوما مرسمين في الكتالوج نتاع وزاره الفلاحه.
1: هذوما توانسه البذور، هذوما توانسه.
0: اي نجم يكونوا توانسه لانهم اكثر من 100 سنه، ما تعرف البذره
1: شمال افريقيا بصفه عامه.
0: اي طبيعي، خاطر المحمودي مش تلقاه في برشا دول، حتى جناح خطيفه وتلقاه حتى في اوروبا تو جناح خطيفه. لكن كي نقولوا قمح تونسي بمعنى انها تونس تخدم على القمح من زمن كارتاج او حتى قبل، يعني كانوا الامازيغ والبربار
1: مطمورة روما. معناها تونس
0: هي مطمورة كارتاج ومن بعد جات مطمورة روما. يعني تونس غنية بالبذرة الاصلية في القمحة وفي الشعيرة وفي الفارينة.
1: شنو كان الهدف متاعك في انطلاقتك عم حسن؟ علاش ركزت على البذور هذية؟ نعرف تهزك الغيرة، ولكن في مستوى المردودية، في مستوى إعادة الحياة له البذور هذية اللي ولات موجودة ولكن شبه محنطة وغير معترف بها، شنو كان الهدف متاعك وقتها؟
0: الهدف متاعي هو استرجاع، لأني أنا تربيت على البذرة الأصلية. أنا فلاح ملي عمري 12 سنة. أنا عشت مع الوالد، والوالد ما يزرع إلا قمح ويشعير وفرينة، وما يزرع إلا الحاجات اللي كنت نسمي فيهم. يعني الوالد ما بطلش، يعني ما جاش قال يا برا خلينا نمشي
1: ما بدلش
0: ما بدلش ما بدلش، قال انا نمشي نزرع كالجماعة. حتى كان جرب في الاخرين، احنا عندنا فلاحه في القيروان وعندنا فلاحه في برشا مناطق. يعني البذره الاصليه دي ما تعطي اكثر حظوظ واكثر، يعني معناها تكمل معاك الموسم، مش كيما الاخرى اذا كان نقصت في الامطار ولا جات قوايل ولا جات مشاكل تضعف وما عادش تنجم تقاوم وما تنجمش توصل الصابة. البذرة الاصلية مهما كانت الظروف
1: تتأقلم،
0: لابد باش تتأقلم، ولابد باش تعطيك على الاقل نسبة محترمة انك باش تعيش. يعني احنا مشكلتنا ديما البذرة اش تعطينا، ولكن نسينا كيفاش نجمو نعيشو. احنا في 2007 انا ديما ورثت البذور هذه على الوالد، لكن انا في 2007 وقت عملنا مهرجان العولة في الضيعة متاعي، والأسباب هي استرجاع البذور الأصلية، وشجعنا الفلاحة ونادينا الفلاحة باش زاروا باش زاروا الفيرما وزاروا الموقع وزاروا البلاصة وراوا القمح، راوا القمح وراوا ندرسوا فيه، وعملنا كالجو العائلي القديم. بالتالي كانت الدولة وكانت المسؤولين الكبار يسمعوا وتابعوا فينا وكانوا مهتمين وعملوا، واحنا جبنا ممكن ياسر، احنا كنا سبب في احداث بنك الجينات في 2008. احنا خاطر احنا بدينا في احنا بادين قبل 2007. ثم المشروع هذا انا ورثته على الوالد وعلى عمي وعلى عائلتي، مش انا جيت قمت الصباح
1: اجيال خدمت.
0: انا منيش اكاديمي مثلا، ما قريت في الجامعه ولا قريت في معهد، انا حدي سنه سادسه ابتدائي. بالتالي ملي دخلت في الفلاحه مغروم بالنعجه وبالزيتونه وبالقمحه وبالكل،
1: قريت في الارض انت.
0: اي في الارض، انا
1: الاصول
0: من الارض
1: والجذور
0: وباقي في الارض ولين نموت في الارض. لكن انا عندي نظره استشرافيه، قلت مش يجي زمن انها البذره الاخرى ما عادش تنجم تقاوم المناخ اللي هي مهيش اصليه.
1: استشرفت
0: الاستشراف هذاك، قلت انا كي مش نخدم على بذور كيما هذه، ولات مشاكل نتاع الدويات والروي والبياض الدقي والسيبتيريوز والفيزاريوز وما نعرفش امراض عديده، ولات الصابه ما تنجم تجي الا بالدواء. انا اخترت طريق اني نعمل قمح تونسي، وفي نفس الوقت عملت طريقه في الزراعه اني نقصت في
1: الدوسيتي. شنو اخترت في الوقت هذاك؟ شنو القمح اللي اخترته؟
0: للكل، انا بديت بالحبه،
1: الكل.
0: انا بديت بالحبه. واول ما بديت انا بديت نطور، حبيت نعمل لي باريتي، خذيت الكريم والرزاق وعملت انتقاء وسميتها الشتوي. يعني جيت انا
1: لقب العائله،
0: اي لقب العائل وسميتها شتوي. علاش سميتها شتوي؟ لاني انا خدمت على 7 سنين وخرجت منها فاريتي اخرى اللي تعمل الحبه تعمل اكثر من 80 سنبله وكيف نمشي وندرسها تعطي اكثر من 100 جرام قمح. أي. يعني ما عادش نحكي
1: يعني حبه قمح تعطي اكثر من 80 ما بين 80 و100 حسب ما تبعتك في الصفحه من سبوله بمردوديه لا تصدق، معناها لا تظاهيها اي
0: نجم ندخلوا في فصيلة أخرى. كي نمشيو على الطريقه وننسجوا على الفكره والمشروع ما نقعدوش نخدموا ديما في القمح اجوجو والا بالنثر ونحطوا في 240 و250 كيلو في الهكتار. احنا وصلنا ما نفوتوش 50 كيلو في الهكتار. هنا ربحنا 200 كيلو مش نخليهم ممكن يوليوا ماكله. وربحنا بذور، معناها الارض تقعد ديما محافظه على الصبغه نتاعها والمناعه نتاعها، والبذره هي بيدها تعمل مناعه لانها مش جاده. وفي نفس الوقت نوليو نعملوا اكثر انتاج بالاخص اذا كان يبدا في المروي. بالاخص يبدا في المروي يعني يعطينا حاجه فوق الروعه، خاطر تو احنا في تونس الطقس نتاعنا ما عادش المناخ ولا خايب برشا ولا مناخ سخانه برشا،
1: والفيضانات
0: مره هيك مره هيك مش معدل يعني. اذا البذره الاصليه تنجم تعمر حتى والسخانه 40. البذره الاخرى كي تسخن الدنيا مثلا وقت اللي نجيو احنا في ابريل وتبدا هي منوره ومسبله ومش يعطي ربي خيره، تجي السخانه تضعف هي ما تعمرش ما تلقحش. والدليل احنا ما نبعدوش بعيد، السنة أنا في 2026 الإدارة أو وزارة الفلاحة قيمت الصابة
1: بتوقعات والنتيجة كانت أقل
0: 22 مليون. صحيح. ولكن في الحقيقة حتى 9 ملايين ما خلطوا لهمش ولا 10 ملايين، هما قالوا 11 مليون. 11 مليون فيهم مليون و500 ألف فرينة وإحنا نستهلكوا في أكثر من 11 مليون. يعني شنو انتجنا من الاستهلاك نتاعنا؟ حتى 10% ما خلطناش. فيهم الشعير اللي احنا نستهلكوا في اكثر من 10 ملايين قنطار، فيهم تقريبا 2 ملايين ونص، والباقي 7 ملايين قمح اللي مش نحيو منهم لفاريتي للبذور نتاعنا ومش نحيو منهم كذا، ربما نفضلوا منهم 5 ولا 6 ملايين. ما 6 ملايين احنا نستهلكوا جلوبال في الشعير وفي الفارينه وفي الكل اكثر من 33 مليون قنطار.
1: بعد برشا على الاكتفاء الذاتي، ماذا لو اعتمدنا البذور الاصليه؟ هذه النوعية اللي تعطينا 100 سنبلة هي مروية وإلا بعلية؟ أعطينا بعض التفاصيل والإشارات اللي تنجم تقودنا بيهم البر الأمان، خاصة للناس اللي في مواقع المسؤولية اليوم ويحبوا ينقذوا البلاد ويوصلوا بها للاكتفاء الذاتي الزراعي في مجال الحبوب خاصة.
0: أن نشجع الفلاح،
1: نعم،
0: لولا الفلاح مهمش ينتج القمح وما يعرفش روحه لشكون مش يبيع. من بعد يجي دي والحبوب ياخذ بالسعر اللي يحب عليه. وكل شيء كيما يحب هو. الفلاح ما عندوش خيار. الفلاح ما عندوش شريك داخل معاه في الربح والخساره، عنده شريك داخل معاه في الربح، كي يخسر وحده. هذه مشكله كبيره. يعني انت تقعد تصطاد فيه تستناني حتى نزرع لك القمح ونحصد لكم، بعد تقول لي هاتوا هذاك راهو ملك الدوله. اوكي احنا ما عندناش اعتراض، لكن ملك الدوله كما انت عندك الحق باش تشريه، انا عندي الحق كيف تجيني ازمه نطالبك. يعني كشريكي انت
1: ناخذ من عندك البذور على الاقل.
0: ليه ناخذ من عندك؟ خاطر انا باش مش نعاود، انا كاري ارض والا حتى لو كان ارضي. انا عندي خدامه وعندي كذا وعندي كذا، ادخل معايا انت شريك. هذه الاولى. انت تحب تعمل انتاج وتحب تعمل قمح باش تعيش التوانسه. الثانيه، المرحله الثانيه، لازمك تعمل دي كونطرا مع الفلاح، عقود انتاج. تجي للفلاح تقول له انتج لي في بلاصه مش نعمل لك دلاع ونعمل لك طماطم ونعمل لك فلفل ونعمل لك كذا، نولي انا نقلص لك من المساحه هذيك. وقتها مش نعملوا خارطه فلاحيه، ونقلص لك انا من المساحه على اساس انت مش تزرع 10 هكتار دلاع، انا نقول لك ازرع لي هكتارين وحاجتي بالقمح كذا وكذا، وهاو مش نعاونك وهاو مش نشري من عندك. الفلاح وقت اللي يولي يحسبها ويقى روحه رابح، يعني وقت نحولوا احنا 200 ألف هكتار إريجي نعملوا بهم قمح، احنا نحتاجوا تقريبا 300 ألف هكتار باش نعملوا اكتفاء ذاتي في الإريجي. إذا كان الفلاح ينخرط ويمشي في هذا المجال ويولي عنده ضمانات سواء كان من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية، ويلقى رافد ويلقى شكون يكاليه شكون يشد معاه وذن القفة، هو هز القفة وحده، لا المواطن يعاون فيه ولا المؤسسات تعاون فيه، ويبقاو ديما يستناو فيه نهارة اللي ينتج يمشي ولو يجري هتعطينا. لا في الحقيقة يجي معايا شريك ادخل معايا، أنا كان جات أزمة أنت معايا في الأزمة، وكان جات صعبة أنت هاك بطبيعتك مش تاخذها مش تعطيها توكلها للتوانسة ولا حتى مش تصدرها أمورك. الموضوع متاع القمح متاعنا احنا يشريوه من عنا، احنا ولات مراكز التجميع ولات خواص ما عادتش الدولة، خاطر الدول الحبوب تعطى للخواص والخواص ولا يشري ويستنى، والمواطن ما يعرف التسعيرة كان بعد شهر وما يخلص كان بعد شهر، معناه ما يعرفش في وقتها قد سوم القمح متاعه وما يعرفش وما يخلصش في وقتها، ياخذ برشا يعني عبارة ياخذوه بالكريدي نقول. وإحنا
1: فما شوية أسئلة وإحنا في بداية الموسم، يعني إن شاء الله ربي يغيثنا ويرزقنا بالغيث النافع. باش نسأل على القمح معناها التونسي، وقتاش نجمو نزرعوه في أي توقيت؟
0: القمح التونسي احنا عملنا برشا تجارب، لان احنا ما قلنا حبينا نسبق الاحداث وعارفين فما ازمه جايه متاع غذاء عارفين. اولا الساعه القمح التونسي تنجم تنجو اكثر من مره في العام، بالاخص احنا عندنا الجنوب التونسي المناخ نتاعو مشينا وعملنا تجارب والمناخ نتاعو
1: فين تحديدا نجمو نزرعوها اكثر من مرتين،
0: مشينا للتوزر مشينا للتطاوين
1: نزرعوه سقوي،
0: بس هي نزرعوه سقوي عندنا الماء عندنا الماء احنا عندنا برشا ماء. انت كيف تو انا يجي يقول لك ما عنديش ماء، هو ساعه لساعه تلقى فما بلايص في تطاوين قريب زرع مليون زيتونه يشربوا في الماء. يعني انا بالنسبه لي انا مانيش ضد زراعه الزيتون، اما اعطيني مساحه، اعطيني مساحه وفما الماء. والصحراء بلاد كيف نحبوا احنا نحضرها للقمح تعطينا مردودية كبيرة. وديجا هما جرباها اليانجيسي مشاو السهيل الرومان وتبعونا نسجوا على المنوال اللي نسجنا عليه احنا وخدمنا عليه، وقالوا بتصريح العبارة قالوا عملنا 100 قنطار في الهكتار. يعني شو تحب اكثر من هيك؟
1: فاقت كل التوقعات،
0: يعني فاقت معنى. كل التوقعات. اذا ما عادش مش نمشي انا نقعد نكسر في راسي ونجم نعملوا فلاحه بيولوجيه في الجنوب التونسي، خاطر الجنوب التونسي مازال فيرج نقولوا احنا، الاراضي نتاعو خصبه وفي نفس الوقت
1: موارد مائية
0: موجودة تحت الأرض. واثنين هو راهو في بالك اللي راهو القمح ما يحبش برشا ماء، شوية ماء وبرشا شمس.
1: معدل معناها مدة الزراعة متاعه قديش من مرة تنجم تسقيه؟
0: النجم مثلا القمح باش يجي خمسة مرات يجي بالصابة. يعني هذا اللي مش يزرع سيزوني خمسة مرات. اللي مش نزرعوه مثلا خاطر احنا شنو عملنا احنا احنا زرعنا القمح، هما ديما يقولوا مهبول وما نعرف شنو، احنا زرعنا القمح في اوت وسبتمبر اللي هو الشهر هذا،
1: ونجح
0: وحصدناه في الشتاء. حصدناه في ديسمبر. وزرعنا القمح في نوفمبر وحصدناه في جوان. وزرعنا القمح في مارس وحصدناه في جويلية.
1: ما تأثرش بالشتاء؟
0: ليه القمح، أنا قلت لك القمح الأصلية أعطيها شوية ماء لأن هي في الأصل القمح تحب الشمس أكثر من الماء. إحنا ديما العكس، إحنا ماشي في بالنا اللي هو كل شيء بالماء، لا هو كل شيء بالشمس، أهم شيء هي الشمس والبذرة الأصلية والماء والأرض يعني والهواء، يعني هي ما تلقحش من غير ريح.
1: عندك برشا فلاحة انخرطوا معاك في التجربة تلقائيا، يجيوك ياخذوا البذور من عندك البذور الأصلية ويحاولوا يكثروا، شنو كانت شروطك في أنك تتعامل معه؟
0: شروط أنا يجيني نعطيه شوية بذور باش يكثر، نعطيه الفكرة كيفاش يعمل، نعطيه كيلو 200 جرام يوليو ترانت. هي المسألة بكلها تبدأ بالحبة وباك الحبة هذيك يعمل نقول واحنا مساحة متاع 2000 ولا 3000 متر ويتلها بهم بالقداء، يعمل منهم الغذاء متاعه اللي هي ماكلته ويعمل منهم البذور. يعني أنا عمناه الواحد جي أخذاني أخذا من عندي 50 كيلو قمح السنة، مش العام هذايا 2026-2027 مش يزرع بهم 30 كتار، يعني يعني 50 كيلو مش يزرع توا 30 كتار.
1: مشكور جدا عم حسن الشتيوي،
0: مرحبا
1: ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله في قادم الايام تكون محاط بعدد كبير من الشبان اللي يامنوا بالفلاحه التونسيه وبالبذور التونسيه خاصه.
0: مشكورين. كذلك كان قبل ما نختموا نحب نقول للتونس
1: اي
0: راهو وقت الرسميات راهو ما يبقى في الواد الا حجر،
1: مهم جدا.
0: انا نقول للتوانسه مشكله الماء ازمه قديمه والظروف ماشيه وتصعب حتى على المستوى المناخ والانحباس الحراري والمشاكل اللي قاعده تصير. انا نقول للتوانسه حافظوا على بذوركم قد ما تقدروا، وما يهمكمش حافظ على بذورك، عندك شي سبوله في دارك
1: استحفظ عليها
0: استحفظ عليها.
1: أي. شكرا لك عم حسن الشتيوي. إذن هذه فقرة كنوز، بعد شوية أكسجين.
2: أكسجين
1: كما في حياتنا نستحق الأكسجين، حبيت الفقرة هذه فقرة أكسجين تكون حاضرة في أرض الخير. سعيدة جدا باستقبال السيدة أمال جراد، مستشارة في البيئة وتغير المناخ وخبيرة لدى الأمم المتحدة في تقييم تقارير الشفافية للدول في احتساب الغازات الدفيئة. مرحبا بك سيدة أمال، نورتنا.
3: شكرا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا كبير برشا لكم انتوما في معناها الاهتمام بالموضوع هذايا، والكونكم باش توصلوا معناها للمستمعين الأفاضل كل ما يهم الشأن هذا، لأنه ولا شأن عام تو ما عادش نجم نقولوا اللي هو شأن خاص.
1: وإحنا ديما نحكيه على تغيرات المناخية وشنو هالجديد، وفي اليوم إحنا إذا نظرنا له المشهد البيئي عالميا إحنا وين اليوم؟
3: احنا كدولة وكأشخاص وكعباد على سطح الأرض هذه، المنظومة هذه متاع تغير المناخ يظهر الناس الكل في العالم أجمع حسوا بها. اللي هي فاش متكونة الظاهرة هذه متاع تغير المناخ؟ متكونة في السخانة، هي أول معناها والعنصر الوحيد اللي هو مرتبط بالتغير المناخ هي ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض، والسبب فيه هما الانبعاثات الغازية الدفيئة، معنى اسمهم في جسمهم هاكم يسخنوا. لكن هما معناها عالميا كي نحكيوا عالميا هما جايين من استعمال المحروقات، ما عندهمش حتى حاجة أخرى، معناها استعمال البترول والليسانس والمحروقات الكل. وين نستعملوهم احنا؟ نستعملوهم في كل شيء اليوم. العالم أجمع يدور بإنتاج المحروقات، هاك تشوف أنت معناها توا مذيق هرمس والحرب والحروب وكل بترول. بترول علاش؟ على خاطر هو اللي يدور في الماكينات، هو اللي خلينا ننشو، هو اللي خلينا نلبسو، هو اللي خلينا ناكلو. كما جيش فما مبيدات، وكما جيش فما تراكتورات، وكما فما معنى فما شيء. دوك هذا من الثورة الصناعية تاع القرن الماضي،
1: هذه نتائجها يعني
3: هذا نتائجها هي جات التغيرات المناخيه. سمحني معناها ممكن باش نحل بارونتيز، هو راهو معناها حاجه طبيعيه.
1: نعم.
3: الكوكب الارض وربي سبحانه بالطاقه الاوليه على سطح الارض اللي هي الشمس، وبالمكونات اللي جاوا على سطح الارض، وبالنباتات اللي بدات تجي، وبالحيوانات اللي بدات تعمل، والبكتيريا وكل كل هذه الكل حاجه طبيعيه. تغير المناخ حاجة طبيعية، معناها أما شنو الفترة متاعو تغير المناخ حاجة طبيعية، أكل تزيدك السخانة في الهواء 0.00 جرادو كما نقولوا احنا فيش في 100 سنة في 200 سنة. احنا اليوم قاعدين نشوفوا في السخانة هذه قاعدة تكبر في معناها عشرات السنوات ما أكثرش، معنى هذا هو
1: فما المفهوم. اختلال يعني
3: فما
1: تغير المناخي الطبيعي،
3: اختلال وين يجيته؟
1: أي.
3: احنا قلنا الانبعاثات الغازية تسخن، والسخانة هذيك قاعدة تعطي في تأثيراتها دونك هذوما المخلفات متاع تغير المناخ اللي شنو مس اليوم مس الموارد المائية اللي هما أساس الحياة، مس البحار والمنظومة معناها المحيطات،
1: ارتفاع مستوى مياه البحر،
3: ارتفاع مستوى مياه البحر، لكن سخانة الماء زادة لأنه ما نساوش اللي الماء قاعد يسخن. جاء كذلك في الغابات، اليوم احنا الغابات متاعنا اللي هما نورمالمون الغابات هما يمتصوا هالكربون هذا اللي احنا سايبناه، قلنا حرقنا البترول وحرقنا المازوت وحرقنا كل شيء، دوك سايبناه في الهواء لانه هو العنصر الكيميائي الوحيد، مش الوحيد، الاهم هو ثاني اكسيد الكربون.
1: ايوه
3: دونك هذا كانت الغابه عندها دور في امتصاص ثاني اكسيد الكربون. اليوم الغابات بالسخانه قاعدين تتحرق. دونك انا في غوض هي تعاوني باش تمتص لي هالكربون، هي بيدها ولات تبعث في الكربون في الهواء، بخلاف شنو تبعث معاه من مواد كيميائيه اخرى في الهواء واللي هما بعد تاثيرات على الصحه. دونك هالسخانه هذه هل العرايض نتاعها الكل على حياتنا الشخصيه وحياتنا معناها في منطقه البحر الابيض المتوسط، لان المنطقه نتاعنا هشه برشره، معناها احنا كي نحكيو على تونس شمال افريقيا والبحر الابيض المتوسط الناس كل تعرف اللي هي منطقه مسكره.
1: شني ابرز التهديدات للمنطقه بصفه عامه؟
3: المنطقه بصفه عامه عندنا كونك السخانة تطلع، والسخانة تطلع تقعد برشا يامات، ما عادش تجيك سخانة نهار ونهارين. كنا قبل كاش نعرفوا توا شنو اللي صاير لنا، وحد الجمعة اللي فاتت سخانة على أكثر من 20 يوم تعديت، سخانة 37 جرادو وصلت حتى في قروان في جويلية سجلنا 49.7، سجلنا في مناطق أخرين في الشمال الغربي اللي احنا نورمال
1: درجات قياسية،
3: قياسية أكثر من القياسية.
1: وهذه بالطبيعة سيدة أمال عندها انعكاسات سلبية على عدد من المجالات منهم خاصة المحاصيل الزراعية.
3: نجم هذا مناش المحاصيل الزراعيه، ما هو من الماء مربوط ولا وقت اللي انت قلنا هالتاثيرات نتاع السخانه الكل خليت لك اختلال في المنظومه المائيه نتاعنا، وهذا راهو خبراء وتحاليل ودراسات، وتونس بيدها تقوم بالدراسات وكلها وقاعده تستبق للاشياء هذه. دونك انت كي تقولي محاصيل زراعيه عندك زوز حاجات، يا ما عندكش ماء باش تسقي، معناها احنا عندنا اكثر من 80% من الفلاحه نتاعنا هي بعليه، دونك تستنى في مال مطر، تستنى في المال الغيث النافع وربي ان شاء الله يرحمنا هكا ولا انت اليوم هذا ناقص، ونسجلوا قاعدين عام بعد عام في جفاف، جفاف معناها قوي شوي، دونك ما عندكش الماء باش يجي والنباتات والاشجار والفلاحه المطريه. ومن غادي لكان عندك الفلاحه المسقيه المرويه ولا هي منين الماء؟ ها ما صبتش مطر باش تعبي لك السدود، وها ما صبتش مطر باش تعبي لك المائده المائيه اللي احنا معناها جبدنا منها حتى اليوم تخلي لها ماء البحر في تونس، هذه واقعه. دونك عندك اختلال
1: ارتفاع نسبه الملوحه في المائده المائيه
3: نتاعنا، سجلناه في المائده المائيه نتاعنا اللي هي على البحر، خاطر كما نقولوا معناها فرغت بقعه والطبيعه تمشي وانت تلقى الفراغ تخلي لها ماء البحر المليحت. ومن شيره اخرى كي نقولوا في الجنوب وكل، اليوم احنا قلنا معناها الدقله والنخله ولينا نسقيوها، راه معناها كانت قبل معناها تشد الجفاف وتشد على عام تتحمل، اليوم ما عادش، اليوم الجفاف سنوات ورا سنوات. دونك هذا كيمثلك انت ديجا الامن الغذائي هكا ولا يولي في مشكل ولا مش مشكل؟
1: مشكل كبير. سيده امال باش نضيق شويه دائره الطرح، مسؤوليه الدوله واولوياتها اليوم الدوله التونسيه في هذا العنوان الكبير اللي هو التغيرات المناخيه على مستوى عالمي، تونس شنو تنجم تعمل؟ شنية الخطوات الأكيدة اليوم اللي لابد أنه البلاد تمشي فيها؟
3: المسؤولية هي مسؤولية جماعية. علاش؟ لأنه هالغاز اللي كان نحسبه كان شي على ثاني أكسيد الكربون، لأنه فما غازات أخرين دفيئة قويين برشا زاد، هذايا يخرج من جميع البلدان، قلت لك هو في الإنتاج وفي سلوك المجتمعات وفي الدول كيش قاعدة تتطور. CO2 معناها ثاني اكسيد الكربون قاعد في الهواء، لكن ما فماش CO2 ماركي نتاع تونس و CO2 ماركي نتاع الامم المتحده نتاع امريكا ولا هذا هو، كي خرج في الهواء ومشى فك الغلاف اللي هو داير بينا وقاعد يسخن هو يمس الناس كل. دونك احنا حتى كان احنا في تونس ما عندناش انبعاثات غازيه قويه برشا بالنسبه للدول اللي راهو اللي هي معناها تطورت برشا صناعيا كما الاتحاد الاوروبي كما امريكا كما توا الصين، هو أول بلاد ينتج في ثاني أكسيد الكربون هو في الشين، راه معدل ثاني أكسيد الكربون هما على خاطر اقتصادهم طوروه برش. احنا تونس عالميا ننتج 0.07% على مستوى العالم، قلنا 20-30% أمريكا
1: يعني احنا من المتضررين البلدان المتضررة
3: وبالتالي ولا نعم. ما احنا متضررين لأنه كما قلت لك جينا في منطقة هشة اللي هي بحر الأبيض المتوسط مسكر يسخن برشا والماء يسخن برشا وينقصنا من معناها التساقطات متاعنا ويخلينا عندنا معناها أثر على الماء وعلى الصحة وعلى وثانيا شنو يجي بالتغيرات المناخية عندك هيك الفترات اللي يجيوك أمطار قوية برشا ورعد وتساقطات كبار كبار برشا اللي احنا اللي احنا هذو ما ينفعوناش برشا هذو ما بالعكس يضرونا فيضانات وديان معناها تفوت الحد نتاعها نتاع القياسيه ويمشي الكل اكثريته يهبط في البحر ما عندناش معناها احنا حتى الدول
1: سدود ما عندناش عندنا
3: سدود عندنا سدود
1: اللي عندنا معناها الحقيقه معناها احيانا وقت اللي نشوفوا الفيضانات غير قادر يعني السدود غير قادره على استيعاب كميات كبيره من الأمطار سواء من التساقطات وإلا حتى الأمطار اللي تجي من الأقطار المجاورة
3: هو السدود وتغذية المائدة المائية
1: أي.
3: يجي عنده معناها كما نقوله تفاعلات معناها طبيعية والناتوريل في كل شيء أنت قلنا التساقطات هذوما باش يجيوك في ظرف قصير
1: أي.
3: وكميات كبار برشا وباش يجيوك على تربة شايحة
1: صحيح.
3: اللي هي تشقت وقت اللي تهبطك التساقطات لك باش تهز لك الرمل وباش تجرف لك الارض نتاعك حتى كان تمشي في السدود هي باش تكثر مك الارسبه اللي في السدود معناها الماء باش يجي معبي بالتربه ومعبي معناها فيه برشا مواد اخرى مش صافي وحتى كان مشيت للبحار كيف كيف معناها لكان خلطت للبحر وهزت باش تجرف الارض دونك تجرف لك الارض باش تخلي لك ارض غدوه تعبه باش تنتج فلاحيه
1: صحيح
3: دونك هذه الدورة كاملة نرجع للبحار البحار عندنا زوز حاجات عندنا سخانة الماء وعندنا كذلك الارتفاع مستوى البحر وإحنا تونس منطقتنا في البحار منطقة معناها ما هيش غارقة برشا هك شفت أنت معناها بساعات كل مد والجزر كبير برشا أكثر من متر في خليج جيبس
1: صحيح
3: دونك هذا يخلي لك ساعة ما عندكش غرق برشا الماء يسخن فيسع وثانيا عندك كيف كيف الوقت لا يتوا قاعدة الثلوج الذوب وإحنا ما عندناش ثلوج فهمت هو ارتفاع مستوى البحار منين يجي وقت لا عندك الثلوج اللي هي الذوب. اللي هي في الجبال مش الثلوج متاع الأقطاب هذوكم الواحد عندك الثلوج اللي في الجبال اللي هي على الأرض هذيك كذوب تمشي في التسيل وتمشي في الوديان وتمشي للبحار والمحيطات اللي هي تعلي مستوى البحر مش الليبول هيكم الأقطاب معناها متاع الثلوج الكبار هيك اللي زايسبرغ اللي نسميهم احنا هذوكم قاعدين يذوبوا أما قاعدين ياخذوا في بقعتهم معناها فيزيائيا كيميائيا البرج هذاك الكبير يطلع يطف مادامو خف من فوق ذاب الثلج من فوقه هو يخف والماء اللي ذاب ياخذ بلاصته هو كي هو يخف يطلع تخيل أنت عندك معناها قلوب ثلج حطيتهم في كاس وصبيت عليهم الماء وقت يذوبك الثلج هذاك ما يفيعلكش الكاس يقعد الكاس يبرد أما كانك حطيت الماء وزدت قلوب الثلج فوقه ينجم يفيع الكيف دونك هذا الفنومين احنا الماء اللي قاعد يزيد في ارتفاع مستوى البحار والمحيطات هو الماء اللي قاعد يذوب من الثلوج اللي هي صحيت في الجبال والجبال اللي هي على سطح الارض
1: يعطيك صحة على التوصيف يسمع فينا مستمع ينجم يقول انا شنو علاقتي شنو دخلي في التغيرات المناخية شنية علاقتي شنية معناها أين النجم نعمل باش نحد من التغيرات المناخية إذا كان هي خطيرة للدرجة هذه الحقيقة مذبية معناها كلمة للمواطن للمستمع العادي يا هل ترى عنده دور ينجم يكون عنده أثر في هالانعكاسات هذية ينجم ينقص ينجم يتجنب شو ينجم يعمل بالضبط
3: احنا مدامنا قلنا راهو في حياتنا اليومية
1: أي.
3: معناها كل مواطن هو معناها عنده دور في هذا باش ما نقولوش مسؤولية عنده دور انت تشعل في الضوء في دارك تخدم في كليماتيزوريت او في سخانة تمشي في كهرباء دونك تستعمل ليسانس ولا مزود هذم الكل هم مجالات انت كمواطن تنجم تعدل استهلاكك فيهم باش تاخو كاين شي حد اللازم في اللازم هو هذا هو توا لكن انت تقول لي بالحق انا نعمل هكا ونحسس عائلتي ونحسس جيراني ونحسس المنطقه والكارتيه اللي انا فيه مثلا في ناحيه المياه والدنيا هي ما هذا عنده تاثير ولا ما عندوش نقول لك يكون عنده تأثير وقت لهو بالحق يولي يشمل هكا منطقة كبيرة ولا يشمل لواحد كل إنجم يكون عنده تأثير. أما احنا ما نقولنا عالميا الاتفاقيات متاع تحت قبة الأمم المتحدة أي. هم اتفاقيات دولية وتونس مساهمة فيهم راه تونس معناها قدمت منخرطة صحيت ولكن هو المطلوب منهم كون الدول تعمل المجهودات هذية باهي. دونك تونس قدمت الاستراتيجيه الوطنيه نتاعها وقدمت معناها شنو اللي باش تعملوا هي باش تحد من هذا عالميا تحت قبه الامم المتحده. ولكن تونس قدمت مع شكون؟ مع بلدان المصحين الكل ايش و 190 دوله. ولكن المجهودات اللي قاعدين صايرين من كل دوله ما هماش في مستوى التحديات الكبار. نحكي لك مثلا من مستوى الميزانيه يلزم فلوس.
1: اي
3: الأمم المتحدة قالت راهو يلزمني 400 مليار دولار باش نتأقلم مع التغيرات المناخية باهي. هذوما كل الاجتماعات اللي عملوهم كل عام عرفت ليكوب يسميهم هذوما الدول قاعدة معناها دراسات علمية والعباد قاعدة تقيس والدول قاعدة تقدم في هذا الكل. دونك اليوم 400 مليار دولار شكون باش يدفع؟ منين باش يجيبوهم الفلوس هذا؟ هم حاطينهم يقول لك هذايا احنا كدوله في طور النمو احنا هما اللي محسوسين اكثر وعندك زاد مضرين اكثر أي. وعندك هكا الدول اللي هما جزر صغار هذوكم قال لك ما احنا الحد قال لك ما يلزمكش تفوت 2 دوغري في عام 2100 ولا هذا اتفاق باريس الدول هذوما شدوا صحيح قالوا احنا 1.5 عالميا نحكي لك اللي احنا اليوم رانا قريب نوصلوا ل 1.5 انا ما مشيناش ل 2100 ما زلنا في 2030 ولا هكا واحنا باش نفوتوه هذاك 1.5 عالميا ارتفاع درجه الحراره عالميا. اليوم شو يقولوا لك الدول؟ يقولوا لك احنا الميزانيه والفلوس حكرناهم وعملناهم ملكن شكون باش يدفع؟ فما مسؤوليه نتاع دول اللي هي لوثت اللي هي بعثت كربون في الهواء اكثر من بلدان اخرين. هذوما عملوا اتفاقيه قالوا يلزمهم يمولوا 100,000 دولار سنويا ما عطوهمش الفلوس ما حصلوهمش ومن العام للعام الدول توخر شوي تقول لك انا عندي اشكاليات اقتصاديه في بلادي عندي تشغيل عندي يوخروا صحيت. تونس احنا قدمنا قلنا رانا باش نعملوا المجهودات نتاعنا اللي اتفقنا عليهم على مستوى الامم المتحده راني يلزمني 55 مليار دولار تونس هذا برنامج تونس وفيه اكثر من 50% 53% للتاقلم لانه احنا تونس التقليص قلت لك ما عندناش برشا احنا ملكنا لازمنا نعملوا مجهود في التقليص والمجهود ماشي في الطاقه التقليص كله ماشي في الطاقه هو ناجع عتقيه معناها فريمون عندنا برشا
1: طاقات بديله
3: صحيت قلنا رانا 35-30% مستوى 2035 ملكنا تونس تو حاجتها باش حاجتها بالتاقلم اكثر من اي حاجه اخرى يلزمنا نلقاو الادوات والسلوك ريت كيف نرجع لك للسلوك باش نتاقلم باهي
1: البيئي والايكولوجي ولا سواء في استعمال الطاقه ولا في التعامل مع نفايات في التعامل مع تشجير
3: هذا كنقول انا التاقلم. دونك نرجع مستوى دولي مستوى وطني معناها نتاعنا نتاع تونس وبعد نرجع في التاقلم وكما قلت انت السلوكيات دونك نولي المواطن العادي متاعي
1: عندي برشا أدوار مش معني يعني سهل برشا باش نقول هذه مسألة عالمية ومسألة دولية وأتنسل من جميع المسؤوليات ولكن كل إنسان على وجه البسيطة عنده علاقة وعنده سلوك يساهم به في تقليص انعكاسات التغيرات المناخية سلبا على حياة الإنسان
3: صحيح هذا هو وبالتالي كان نقول وإحنا نفرضوا المواطن يقول لك مانيش مسؤول وخطيني وهذا شأن الدولة معناها كان تعمل حاجه ولا برا مشي وشوفوا معناها في العالم انتم قلتوا برشا فلوس برا وشوفوا منين نجيبوا الفلوس هذوما باهي هي كما نعمل شيء شنو نقعد سيء معناها باش نستنى أي. نستنى وكهو اور معناها فيه ديما سلبيات فيه ديما سلبيات هات انا نقدم شويه بلادنا صغيره راه والنجم كما قلت لك احنا تو في التاقلم راهو النجم نلقاو حلول نتاعنا اي حاجه تو انت مشكله الماء تو مثلا مشكله الماء ما عندناش ماء شفت كيفاش اليوم العباد وكل معناها القرش السفدان الصف والماء مينيرال وكل هي انا عندي ماء سونيت معناها العباد تشرب في ماء السوناد، راهو هذوك اللي يشربوا في الماء نتاع الدبابس وكل شويه راهو اقليه
1: يخافوا منه برشا ماء
3: السوناد. اي علاش يخافوا منه مدام؟ علاش يخافوا منه؟ هو كان جات فيه خطر على صحه الانسان اول وحده تنجم تقول لك هي وزاره الصحه،
1: هي السوناد. اي
3: ليه وزاره الصحه السوناد؟ السوناد من ناحيه الاشكاليات الصحيه تراقبها وزاره الصحه والمؤسسات تاع وزاره الصحه. اليوم ما خرج حد قال لك ماء السوناد ما تشربش، وانا صدقني راني نشربه توا في الفتره هذه هكا. علاش؟ بالسخانه وبالتبخر اكل الاملاح اللي وسطه يكثروا شويه. باهي انا في تونس نقول لك خاطرنا نشربوا ماء جاينا من السدود. في صفاقس عملوا له محطه تحليه المياه، في جربه عملوا له محطه تحليه المياه اللي تكلفت على الدوله مليارات. اليوم في صفاقس ما يشربوش الماء، هابط من السباله حلو على خاطر في تحليه المياه يعدل لك الملوحه هو يحكم فيها. بيسكو خرج لك من معمل دوك يخرج لك النوعيه اللي يحب عليها، مش كيما جايبه من السدود والسدود تبخر هذاك ما نجموش نحكموا فيه تبخر وسخانه، هو يخرج لك في ماء حلو وما يشربوهوش العباد. ما غير طبيعي راهو الشيء هذا، غير معناها غير مسؤول.
1: شنو اللي ناقص؟
3: شنو اللي ناقص؟ ممكن توعية. اما كان فيه اشكاليه من ناحيه صحه البدن راهو اول وحده تخرج
1: وزاره
3: الصحه تخرج تقول لك راهو ما تشربش الماء هذا وما تشربش الماء هذا. فهمت؟
1: واضح. معناها بدينا بالماء اشاره اشربوا ماء سوناد راهو ما يقتلكمش.
3: ما يقتلش معناها معقم معقم
1: خاصه وقت اللي راهو صحيح احنا معناها نخافوا شويه ممكن من الماء سوناد ما غير مبرر، ولكن وقت اللي انت تغزر للماء المعلب واللي يعدي في قوارير بلاستيكيه اشهره وايامات في البلاستيك للشمس
3: هذاك اكثر خطر على الصحه.
1: تطلع على معناها الحاله اللي يوصلك فيها الماء صحي
3: ميكرو بلاستيك ما تراهوش. الميكرو بلاستيك اللي هو الميكرو بلاستيك هو اثار معناها الكونتاكت مع دبوس البلاستيك والماء الشمس. والماء وقت اللي يبدا في الشمس يلزموا لي زوفي نتاع الشمس وتبدا سخانه، هذو ما موجودين تو. انت تشوف العطارات الماء الكل مصفف غادي والدنيا كل هوني عندك من البلاستيك نتاع دبوسك البي او تي للماء يمشي له هالميكرو بلاستيك يمشي ديريكت انت ما تراهوش وتشربه. لكن هو تاثيراته على الصحه مش معناها في ساعه في ساعه باش تمرض، يقعد يتكون في بدنك والله لا يقدر يكون لك امراض خطيره اللي هي اليوم منظمه العالميه للصحه صنفته كماده مخطره للصحه هالميكرو بلاستيك. هذه اللي انت ما تخمم
1: في هذا برك واختار شنو تشرب. نشكرك برشا سيدة أمال جراد،
3: شكرا على الاستضافة.
1: عايشك. شكرا لك سيدة أمال جراد المستشارة في البيئة وتغير المناخ لدى الأمم المتحدة، خبيرة في تقييم تقارير الشفافية للدول في احتساب الغازات الدفيئة.
2: يا تونس الخضراء الخضرة بلادي.
1: مواصلين معكم في أرض الخير في فقرتنا الخضرة بلادي، باش نمشيو الباجة مش باش نحكيو على القمح، مش باش نحكيو على أشجار المثمرة وإلا الكروم وغيره من الخيرات اللي تسخر بها باجة، وإنما باش نحكيو على فلاحة جديدة واختيارات جديدة. معنا أحمد مرايدي من باجة، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
4: وبيك عايش أختي، مرحبا بيكم.
1: الحقيقة باش ناخذوهم الزراعة ما همش مستنسين بها برشا التوينسة اللي هي زراعة الكيوي. احنا حتى متابعوا فيك في متابعة الضيعات متاعك والاشتغال على زراعة الكيوي، ان شاء الله موفق. هات نعرفوا سادة المستمعين به المشروع الجديد والواعد على شنو يعتمد اساسا.
4: مرحبا بيك.
1: مرحبا يا احمد.
4: وبيك عايشك عشان أختي. باهي عندنا ماشيات الكيوي عندنا فيه ثلاثة أصناف. عندنا فيه الأنطة والدكار وعندنا الخنطة.
1: إي.
4: هذه الأنطة لازمها دكار معاها باش تنتج لك وكل شيء. هذه الأنطة لو أنت بكتيرية باش يغرسوها يغرسوها معناها تزرع معناها ما كنت كبيرة. لازم تأخذ تزرع الأنطة ومعها الدكار نتاعها.
1: وقتاش بديتوا يا أحمد ال
4: في دار ولا حاجة باش تزرع كعب وكعبتين ما يتحقش معناها باش ياخذوا أنطة ومعها الدكار تاكلوا الإسباس ياخذوا الخنطة.
1: أحمد أنت وقتاش بديت في المشروع متاع زراعة الكيوي؟
4: كيفاه أختي؟
1: وقتاش بديت في المشروع متاعك في زراعة الكيوي؟
4: عندي بريسك 7 سنين هكاك.
1: عندك 7 سنين، علاش اخترت الثمرة هذه بالذات؟
4: كيفاه؟
1: علاش اخترتها؟
4: موش كان الكيوي على فكرة نخدم.
1: أي.
4: عندنا زادك البابايا.
1: أي.
4: عندنا الأفوكادو، عندنا كقشطة. عندنا الحب ملوك، عندنا برشا حاجات،
1: عندك برشا حاجات. احنا اخترنا منهم الكيوي باش نحكيوا عليه في الفتره هذه، موسم الغراسه نتاعو هكا ولا
4: اي وقت الغراسه نتاعو في اي وقت، خاطر عندنا في طشيات راه مش قاعدين متراب طشيات تغرس في اي وقت.
1: حاضرين. انت تزرعهم بذور والا معناها فسائل ولا كيفاش تزرعهم انت؟
4: بالبذور، بذور الكيوي تغرس بالبذور نتاع،
1: بالبذور نتاع. ومن بعد كيفاش تفرقهم الانواع نتاع البذور نتاع الكيوي؟
4: احنا شفت مثال تو، احنا شفت المشات اللي نخدموا فيها، عندنا تو في المنبت نغرسوا فيه الكيوي مثال القنطة والانطة والدكا، نغرسوه ونشتلوا منه.
1: اي
4: معناها من نفس المنبت، معناها مش باش نشروها احنا الصبح نربي تبدا غارت ولا حاج، احنا نخدموا في المنبت نتاعنا. كيما الافوكات وكيف كيف عندنا في الهات نحمو من المنبت نتاعنا، عندنا مشات زراينها ونحمو البذره نتاعها ونغرسها.
1: المشات هذه قداش تاخذ وقت باش تولي صالحه للزراعه، معناها في الجنين ولا في الضيعات ولا في السواني؟
4: قداش تاخذ وقت باش تبدا تنتج؟
1: باش تكبر شويه.
4: كيفاه؟
1: باش تولي مشات معناها صالحه للغراسه.
4: صالحه للغراسه تبقى في العام، هي عندنا في المنبت هنا وبعدها تبقى صالحه للغراسه.
1: قداش يولي طولها تقريبا؟
4: في العام تولى في 120 متر 30 كاك متر 40، خاطر في الطاشيات ما تمشيش كما تبدا في التراب، التراب تمشي اكثر من في الطاشيات. عروقها محصوره ما عندها وين تمشي تحت في الطاجر.
1: التربه اللي تحبها الكيوي شني؟
4: مكتريه رمليه.
1: تربه رمليه.
4: رمليه اي.
1: النبته هذه تحب الماء ما تحبش؟ كيفاش؟
4: تحب الماء معناها مش برش.
1: اي اش معناها مش برشا؟
4: مش كما الجار مثلا نتاع القوارص وحدات ديما التقوان نتاعها.
1: اي
4: لا هذه ما تحبش برشا ماء.
1: يعني معدل قداش من يوم نسقيوها؟
4: تبدا سخانه مرتين في الجمعه.
1: مرتين في الجمعه كافين.
4: تبرد الدنيا ديجا سيئه، او المده هذه ما عادش تسقيها او بارد الدنيا.
1: اي
4: تبرد في الليل تبرد ما عادش تسقي.
1: ما عادش تسقيها.
4: انواع اخرين نتاع معشات استوائيه ما يستحقوش الماء جمل. كيما الباباي، باباي تكثر الماء تنمو.
1: اي اي
4: تخدم كان في السخانه معناها.
1: خلينا ديما مع الكيوي في النمو نتاعها، يا هل ترى تحب سماد عضوي، تحب سماد كيميائي، تحب شنو نوعيه الاسمده اللي تعاونها باش تعطينا ثمره باهيه؟
4: اسمده طبيعيه معناها غبار تاع وقار، هذيك كهو ما تستحق حتى شيء، لا ادويه حتى شيء،
1: ما تستحقش ادويه،
4: ما تستحقش لا ادويه لا حتى شيء. كيوي
1: قداش تاخذ وقت باش تثمر؟
4: الشوط الوقت تاعهم من غادي تفتح الثمار نتاعها تبدا هي بذره تغرسها تكبر تبدا تنتج معناها عامي.
1: تعرف احنا يسمعوا فينا على مستوى وطني، شنية الاقاليم ولا الجهات اللي تنجم تنجح فيهم الكيوي من غير حتى مشاكل وتعقيدات؟ يعني يسمعوا فينا مستمعين ينجموا يزرعوها في الجنان متاعهم ولا في السواني متاعهم ولا حتى ينجموا يستثمروا؟
4: الله ينجح طبعا مبدئيا حتى بتجربتنا كل شيء نجح من الجنوب للشمال، ما تمش بلاصه معناها معينه من الشفافة
1: نجحت في تونس الكل. خطر الكيوي
4: خاطر هي تبدا صغيره مع اي مناخ، مع اي تربه، مع اي معناها شفت حتى الماء تبدا في ملوحيه
1: اي
4: تتاقلم مع تتاع وقتاش بتنجح كي تحولها وهي كبيره. تحولها وهي كبيره معناها من بلاص لبلاص، يمكن مثال باجل توزر ولا حاجه هكاك ما تنجح لك. اما تبدا صغيره تريه تتاقلم مع اي طقس واي مناخ.
1: تعرف اللي احنا نحبوا ديما نشجعوا شبابنا انهم يستثمروا وانهم يقدموا يتبنوا وممكن يبعثوا مشاريع خاصة بيهم وينجحوا فيهم. الشباب اذا معناها باش يتوجه لزراعة الكيوي وما شبهها من اشجار مثمرة، قديش يلزموا مساحة باش ينجم يأسس مشروع يعمل عليه عنده مردودية؟
4: والله في 500 متر وما شاء الله معناه يبدا ما عندوش سباس كبير، حاجه 500 متر وما شاء الله
1: 500 متر وينجم يعمل فيه مشروع غراسه كيوي ناجح.
4: اي 500 متر تنتج له ما شاء الله طيح.
1: اي المشيت اللي يلزم ياخذها حاضره؟
4: كيف
1: المشيت اللي ياخذها حاضره متوفره؟
4: اي موجوده متوفره، كنت تدير حاجه بها موجوده متوفره ان شاء الله. احنا ديجا قال شفت كي حتى يهز المشات نتاعو احنا نوصلوها له ونعطوه كيفاش باش يغرس وكل شيء نتابعوه مده شهر. مده شهر تكبر فجر هيك تشوفوه بدا تنمو في البلاصه هذيك سي بون الوقت هذاك كاكاو.
1: في مشروعك أنت هل ترى معناها تنتج للسوق الداخلية تصدر معناها فيش تنتج بالضبط؟ شنو التوجه متاعك؟
4: والله تو احنا دون لمحمد السوق الداخلية ما
1: للسوق الداخلي. مثالش تحكي لنا شوية على استعمالات يعني فيش يستهلك التونسي الكيوي؟
4: والله الكيوي تو نجح ما شاء الله معناها تو في التونسي في الأسواق كل شيء موجود متوفر وما شاء الله خير.
1: اي يستهلكوه كغلال كعصائر
4: في برش حاجات في برش معناها منافع الكيوي.
1: اي ان شاء الله بالتوفيق ليك احمد مرايدي من من من ابرز الشباب اللي اجتهد واستثمر في غراسه الكيوي.
4: واللي يحب يزورنا على الباج نتاعنا من بطلات الحاج بالعرض نمرونا 97636.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك احمد مرايدي. شكرا ليك والى اللقاء. هذه مصافحتنا للفلاح الشاب مستثمر في مجال غراسه الكيوي واجار اخرى، ولكن حابين نركزوا معاه اي حابين نركزوا معاك على الكيوي لانه توفر مشاتل وتوفر معناها ثمار وكل ما متعلق بنبته الكيوي. ان شاء الله كل التوفيق. الى اللقاء.
4: مرحبا.
1: إلى اللقاء.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
1: الدكتور حكيم.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أغلب جهات الجمهورية تشهد خلال 24 ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، وتسجل منطقة حاسي جربي في ولاية مدنين أعلى الكميات ب 40 ملمترا. ويتواصل نزول الأمطار اليوم وغدا، وتكون أحيانا غزيرة في بعض الجهات. ودعوات إلى الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس وميغرين تحت قنطرة سانغوبا على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك يومي الأحد والاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى الساعة 4 صباحا. الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تعلن تحيينا خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر، وذلك إلى غاية 31 من ديسمبر المقبل بالنسبة للمطالب التي تم إيداعها سنة 2025. أما بالنسبة للملفات الجديدة التي تم إيداعها خلال السنة الحالية، فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس المقبل. مدينة الثقافة تحتضن الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري بمشاركة وزارة الشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. التظاهرة تهدف وفق ما نشر على الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل في تونس وعلى الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. في العالم، مصادر إيرانية تقول إن طهران تلقت طلبا من الصين للضغط على جماعة الحوثي لوقف هجماتها ضد السعودية بعد طلب مماثل من باكستان. وسمعت فجر اليوم أصوات تفجيرات في العاصمة السعودية بعد إطلاق الدفاع المدني تحذيرات من ما وصفه بهجوم جوي معادي في أول حادث من نوعه تشهده الرياض منذ بدء التصعيد الحالي مع جماعة الحوثي. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض بحسب قوله تكاليف إضافية على الأمريكيين. في الأثناء، تصعيد إسرائيلي في لبنان وغزة والضفة حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم طفلة في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. في الضفة الغربية، قوات الاحتلال تقتحم مناطق شمال شرق رام الله وتنفذ عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين. وعلى الجبهة اللبنانية، الكيان الإسرائيلي يواصل شن غارات على عدد من المدن الجنوبية، كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام جنوبا وعملية تفجير في بلدة المنصور جنوب صور. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: إيمان مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
1: من العشرة الماضي ساعة نحلو الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
0: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
1: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
0: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية،
1: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
0: في رياضة وأهداف،
1: ويحلو المساء
0: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايه الحكاية،
0: معنا بدايه الحكاية. بنات أفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
2: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
2: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد،
2: بريحة البلاد.
3: عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحصة الأولى من النسخة الجديدة لبرنامج بنات وأفكاري. سمعتين من زمان من العشر النص نهار، ومن بعد تتقابلوا مع معز الغربي وضيوفه في سمعتين في العتيق، ثم قسم الرياضة من ماضي ساعتين للستة، لقاءات حوارات ضيوف ترجع بينا الذكريات، يكرموا وجوه رياضية، نتقابلوا بالصوت والصورة مع نجوم صغار وبرشة فقرات في المنوعة الرياضية نور عشية، وبعدهم ملاك تجيك في يحلو المساء. بالنسبة لفقرات برنامجنا اليوم بنات وأفكاري، الفقرة الأولى مش نقترح عليكم فيلم شنو تتفرج، من بعد نعرف حالة الطقس وشنو اللي يستنى فينا اليوم، فقرة على كيفك، وتنجموا تتصلوا بينا على الرقم 71 844 404 وتختاروا الغناية وإحنا نستقبلوكم ونمروا لكم اختياراتكم بكل سعادة. في الساعة الثانية من البرنامج مش نحكيوا على الميرامية في فقرة حصاد الشمس، ونعود نرجعوا الفقرة على ذوقك، وتنجموا تكلمون على 71 844 404 وتختاروا الغنية وإحنا نمروها بكل سعادة وسرور. ومن بعد في النص ساعة الأخيرة من ساعتنا الثانية نستقبلوا سيف الدين الجويني، حرفي في صناعة الحقائب الجلدية، في فقرة صناعي من ذهب. الفريق اللي رافقني اليوم في بنات وأفكاري من جانب التقني شكون الطقس؟ بالجانب التقني حمزة سفار، في التنسيق العام للحصرة من مجولي، في الإخراج المرئي سمية زواوي، من القاعة المركزية الفنية لسعد شبيل. وتنجموا تتابعون على صفحة الفيسبوك، على موقع الإذاعة التونسية غاديو تونيزيان.تيان، ولله على الابليكاسيون الخاصة بالإذاعة التونسية. مرحبا بكم الناس الكل، معكم صابرة الهميسي لمدة ساعتين في برنامج بنات وأفكاري.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: شو تتفرج
1: اليوم؟ وفيها الطقس نقترح عليكم فيلم من الخيال العلمي عائلي 100%. الفيلم اسمه بالعربي مشروع آدم وبالإنجليزية The Adam Project. فيلم أخرج على شاشة العرض عام 2022 من إخراج شون ليفي وبطولة ريان رينولدز، جينيفر غارنر، روزي سالدونيا وغيرهم من الممثلين. الحكاية صارت عام 2050. يهرب الطيار المقاتل آدم ريد إلى الماضي باش ينقذ الزوجة متاعو لورا، لكنه يلقى روحه في عام 2022 وين يلتقي بنسخته الأصغر ذات 12 سنة. يتعاون زوز بعد مريد هو صغير يفهم القصة، وينطلق زوز باش يمنعوا سوغيان قائدة مستقبلية شريرة جدا من أنها تحتكر السفر عبر الزمن. يتقابلوا مع لغة ويكتشفوا خطط سوريان للسيطرة على الزمن. وقت اللي هيك القائدة الشريرة هذيك تكتشف الحكاية متاعهم أكهو، من غاديك تبدأ المغامرة الثانية من خلال تدمير خوارزمية السفر عبر الزمن. حكاية عالمية. الفيلم متوفر على منصة نتفليكس، وهو مزيج ممتاز من الأكشن الخفيف، الكوميديا والمواقف الطريفة بين البطل والنسخة الصغيرة متاعه. بالإضافة أنه الفيلم يركز على قيمة مهمة جدا جدا جدا اللي هي العلاقات الأسرية ومحبة الوالدين، وكيفاش وقت اللي تتكتل العائلة ينجموا يتخطاوا أي حاجز موجود وينجموا يقفوا قدام أي عدو. الفيلم نذكركم به اسمه The Adam Project، وإلا بالعربي مشروع آدم. اتفرجوا فيه ماكمش باش تندموا. وبالنسبة للأفلام راني قبل ما نقترحها راني نتفرج فيها حتى نزيد نعمل جو معاكم، فبالتالي اتفرجوا في الفيلم هذايا وماكمش باش تندموا.

0: بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف،
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية.
0: شنو الطقس؟
3: نهار الخميس ربي عطاه خير وغسلت النوادر جات في وقتها والحمد لله. إن شاء الله العام صابة وكل عام وتونس خيرها بزيد، احنا في نعمة إن شاء الله نحافظوا عليها وكهو. للحديث عن حالة الطقس وشنو يستنى فينا نستقبلوا سبيل اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي مشكور لتقديم ما يهمنا حول ما ينتظرنا. مرحبا بك سبيلال.
4: صباح النور، مرحبا بيك ومرحبا بك كيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
3: إن شاء الله نهارك دقلة وحليب. نبدأ باليوم، شنو يستنى فينا؟
4: قبل ما نحكي باليوم نحكي واللي احنا توا في فترة تقلبات جوية اللي قاعدين نعيشوا فيها، خاصة من يوم أمس أمطار تقريبا عامة وشاملة على أغلب مناطق البلاد. كمية معناتها كانت نسبيا معتبرة، أما اللي أهم من الكمية هذه هو كيفية نزول الأمطار ومعناتها وصف للأمطار اللي هي كانت غزيرة. معنى الغزارة أنه الأمطار تصب بكميات معناتها هامة في وقت وجيز، معناتها في نص ساعة غير ربع ساعة،
3: ومعها تبروري، معها تبروري خشين على الأخر،
4: معها تبروري زادة معها ريح اللي يسخوا أثناء ظهور الخلية العادية اللي تتجاوز سرعة 60 كيلومتر في الساعة. هذه الحالة الجوية اللي هي خاصة في فصل الخريف أو مع تقلبات مع هذه الأيامات مع في العشرية متاع شهر سبتمبر اللي يميزها، حاولوا ديما ناخذوا حذرنا خاصة من جريان الأودية وكذلك مع السيول وواحد المياه اللي ترتفع منسوبة خاصة مع في المناطق المخفضة، نبعدوا عليها ونحاولوا ناخذوا حذرنا منها. كما حكينا الأمطار اللي هي عامة وشاملة،
3: نوسعوا بالنا زادة سبيلة حتى كندخلوا موضوع في موضوع، نوسعوا بالنا مع بعضنا في السيركولاسيون، ما فهمش علاش باش تتعدى قبل غيرك، وما فهمش علاش تدز، وما فهمش علاش استنى بشوي بشوي باش ما يصير شكل تتبوش الدنيا كلها وما عادش نجمو نتحركوا الناس الكل.
4: ونحاول زيادة نستقصاو المعلومة من مصدرها خاصة هذه هي أهم حاجة، ونحن تو في صدد المتابعة معناتها في كل لحظة بلحظة وفي الأوقات الكل، وقاعدين نحاولوا معناتها ندخلوا في الأوقات الكل معناتها باش نفيدكم بالمعلومة. نحاولوا أنه نستقصاوها من مصدرها على خاطر قاعدين نشوفوا معناتها تقريبا معناتها معلومات كثيرة قاعدة معناتها تصدر معناتها في صفحات وفي مواقع، دونك نحاولوا نستقصاوها المعلومة من خاصة من المصدر معناتها الوطني للرصد الجوي اللي نحن معناتها نحينوا في كل لحظة معناتها في التوقعات الجوية نتاعنا. اللي يهمنا واللي خصنا اللي خاصة معناتها من ناحية التوقعات الجوية وتطور الوضع الجوي معناتها خاصة من اليوم الصباح لاحظنا اللي اليوم الفجر اللي كانت الخلايا العادية في الجنوب الغربي واتجهت نحو المناطق الشرقية للجنوب عطت كمية نسبية هامة خاصة في حاسة جرمي معناتها من ولاية مدين وصلت 40 مليمتر، مازالت معناتها حاليا معناتها نشطة خاصة في ولاية الجنوب الشرقي وكذلك المناطق الساحلية الشرقية بما في ذلك صفاقس المهدية سوسة والمستير حاليا، وبالتالي معناتها حتى مازالت العشية من منتظرين انه مازال الخلايا العادية معناتها باش تكون موجة ثانية اللي باش تهم خاصة المناطق الغربية. بالتحديد كما حذرنا تو البالغ نتاعنا مازلنا أزرناها أنا تو تقريبا 15 دقيقة ينص على انه معناتها ثم تقلبات جوية اللي هي معناتها خلايا العادية اللي باش تكون متمركزة في فترة من بعد الظهر بالمنطقة الغربية، نذكر بالخص ولاية قفصة القصرين سيدي بوزيد، وبعد باش تشمل الجهات الجديدة تدريجيا الجهات الشرقية بما في ذلك من جديد ولاية صفاقس جهة الساحل الوطن القبلي وأيضا تونس الشمس الكبرى وولاية بن زرت الكميات اللي متوقعينها الحقيقة باش تتراوح بين 20 و 40 مليمتر معناتها في أغلب المناطق هذه الكل، وتنجم توصل محليا إلى حدود حتى 60 مليمتر خاصة في المناطق اللي هي المناطق الشرقية والمناطق الساحلية وكذلك المرتفعات الغربية مع تساقط إمكانية تساقط البرد زادة كيف كيف والرياح القوية اللي تكون موجودة مع ظهور الخلايا الرعدية. هذه الوضعية الجوية بالنسبة لهذا اليوم، ومتوقعين زادة كذلك أنه مش يتواصل مع التقلبات الجوية هذه غدا مع خاصة الأحد بالشمال وكذلك المناطق الغربية، وأيضا بداية الأسبوع مازلت متواصلة مع الأمطار الرعدية خاصة النهار الاثنين بشكون بالشمال والمناطق الشرقية وكذلك مع يوم الثلاثاء تم أكثر مع الجنوب الشرقي وكذلك السواحل الشرقية. فالأمطار خير وغيث مع نافع على بلادنا وناخذ حذرنا وخاصة من غزارة الأمطار، ونعود نركز ونعود ننبه على غزارة الأمطار اللي هي مع أمطار تعطي كميات في وقت وجيز من الزمن ذيك اللي يساهم في اضطراب اضطراب الوضعية بصفة عامة.
3: كما علم الحماية في البحر عنده ألوان، أنتم زادة عندكم ألوان؟
4: نحن الألوان الحقيقة معناتها بالنسبة للخريطة اللي يقضى بقينا ملتزمين باللون الأصفر لأنه عنا معناتها دي سوي كريتيك اللي نتبعها من ناحية كمية الأمطار. هذاك علاش نحن نحكي على كمية الأمطار في خريطة اليقظة خليناها في اللون الأصفر على خاطر اللي سوي متانا يعني كمية بين 20 ل 40 اللي تصل محليا 60 مليمتر تقريبا يبقى في اللون الأصفر معناتها خاصة في أغلب المناطق. لكن نحاول ننبه معناتها من خلالكم أنتم معناتها الوسائل الإعلام الكل بصفة عامة اللي على غزارة الأمطار اللي هي معناتها اللي هي العامل اللي قلق أكثر من أكثر من الكميات نتاع الأمطار.
3: واللون البرتقالي شنو معناه؟
4: اللون البرتقالي تكون الكميات فيها أكثر تكون كميات بتاعت كميات أكثر في وقت وجيز آخر ولا في وقت في حيز زمني معين تكون فيها كميات الأمطار معناتها أكثر. واللون الأحمر زاد كيف
3: شدوا ديالكم
4: أكثر معناتها نحاول ديما معناتها نحن الحقيقة معناتها علميا معناتها باش نستقصى ولا نعمل توقعات الجوية متاعنا تكون عندنا خطرة ذي معناتها حاجات متفاهمين فيها معناتها سواء معناتها الوطن الجوي ولا الحماية المدنية ولا الليجان حتى مجابهة الكوارث باش تكون معناتها تدخلات على حسب معناتها درجة الإنذار المعينة.
3: بالله باش نسألك سؤال سي بلال، نسألش معناها السؤال هو اشتقرى بالضبط معناها شنو قريت بالضبط حساب ما تقريت شنو التوجه العلمي نتاعك؟
4: نحن قرينا بعد الباك عملنا ليكولي بريباراتوار مدرسة المعنطة الانستيتيو بريباراتوار وزيتيد جونيور، وبعد قرينا في المدرسة الوطنية للمهندسين اللي هي الأرصاد الجوية والمائية مدة 3 سنوات تخرجنا مهندسين. وبعد تم اللي كملنا كما نكملنا معنا من شهادة معنا الماجستير وثم شكون حتى اللي كملوا الدكتوراه.
3: هيوار والله يعطيكم الصحة الساعة أولا، ونعرف اللي المسألة ما هيش سهلة ونعرف اللي الحسابات بزايد
4: هي كلها نمذجة عددية وكلها نماذج عددية قاعدين معتها، وفما اللي هي تكون معتها open source معتها موجودة للناس الكل، مش الناس الكل تقرأ بنفس الطريقة
3: أكيد.
4: ومش نماذج عددية اللي موجودة اللي هي free وليبر للناس الكل كما النماذج اللي قاعدين موجودين عنا لهنا في المعدل الوطن الجوي اللي هما توصل حتى الريزولوشن تاعها معتها تعطيك معتها توقعات لكل واحد كيلومتر اللي هي مهم بوسيبل تلقاها في أي بلاصة ولا تلقاها في الانترنت. الخاطر هذه نحن لنا عنا داتا سنتر كبير هو اللي يحسب اللي هي توقعات هذه كلها اللي هو معناتها التكاليف بهذا كبيرة برشا، وقاعدين ديما نحاول نجدد الوسائل نتاعنا وإن شاء الله زادة كيف قاعدين نطوروا معناتها حتى من الوسائل في المعدل الوطن الجوي من خلال اقتناء ولا مشروع الكبير لاقتناء الرادارات معناتها للرصد الجوي
3: إن شاء الله. وظاهر تحب خدمتك مليح مليح واختيارك ما كانش مفروض
4: عليك. والله نحاول نفسروا على خاطر من ناحية المسؤولية نتاعنا نحن نحاول نوصلوا واحد كي يخرج المعلومة تكون صحيحة وتكون في وقتها وتكون مع تنافع على العبيد اللي كلها مع تلصالح حشنا وحماية الأرواح والممتلكات كي تروح مرتاحة تقول الحمد لله وصلت فورماسيون اللي منعنا بها معتها سواء المنطقة ذيك ولا المنطقة ذيك والمنطقة ذيك، ونتقلق زيتها كيف معتها هي تبقى معتها أخرتها توقعات نحاول ديما نكونوا في أقرب ما هو للصح معتها، وعنا ديما اللي سوي امتانا وعلى الكريتيك امتانا اللي يحكموا فينا معتها مش شكك.
3: بالحق، وشكرا لكم، شكرا جزيلا على خطر خدمتكم ما تقفش، وشكرا جزيلا على المصداقية. وبالحق راهو نهار الخميس اللي فات منعتوا برشا عباد وبما فيهم منا، شكرا جزيلا.
4: شكرا
3: سيدي الكريم، ربي يخليك. سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي قدمنا أهم ما ينتظرنا. حتى ونحكي لكم شوية على اللي ريناه نهار الخميس، فما بعض الملاحظات اللي يلزمنا نقولوها ولولا محبة البلاد والعباد زاد اللي ساكنين على الأرض هذه رانا ما نحكي وهمش إذا كل واحد يقوم بواجبه ما نصلوش اللي وصلنا له نهار الخميس. أولا، مياه الأمطار غمرت شوارع حيوية في تونس وتعطلت حركة المرور تماما، برشا مواطنين وشفناها في الفيديو وحلوا في كرهبهم، ودخلت الحماية المدنية مشكورة ومنعت برشا عباد من كارثة كانت تنجم تصير. شنو هو اللي يخلي بلادنا تغرق في كاس ماء؟ أولا التغير المناخي الهيكلي الأمطار الطوفانية هذه جت مباشرة بعد موجات جفاف طويلة وفترات حرارة قاسية وقياسية، هذا يخلي الأرض تولي صلبة وجافة وغير قادرة على امتصاص الماء بسرعة وبسهولة. الحاجة الثانية الكميات القياسية كما تحدث توا سبيل اليحيوي في وقت وجيز في سويعة سويعة ونص، وهذا يفوق القدرة الطبيعية لأي نظام تصريف في العالم، مش احنا وحدنا اللي تفيض طرقاتنا ومش احنا وحدنا اللي الماء يطلع المنسوب متاعه في العالم اجمع تصير العملية هذه، خاطر كي تبدأ برشا ديجا انت في اللافابو وقت اللي تحل تسكر اللافابو وتعبيه وتحل من بعد اللافابو باش تفرغ تشوف كيفاش ياخذ وقت باش يفرغ الماء من اللافابو. حاجة اخرى الثالثة التوسع العمراني العشوائي، وهذا يقلص المساحات الخضراء والترابية اللي خلى اللي الماء يركرك، خاطر ما عادش فما أرض اللي تشرب الماء هذاك اللي يهبط من السماء خيرات ربي. ونجي وتوعات للصحيح للسلوكيات المجتمعية والمواطنة، عنا انسداد البلوعات وهذه ما ينجمش يكون حتى حد آخر مساهم فيها غير المواطن من خلال إلقاء النفايات المنزلية والمواد البلاستيكية، وأيضا ثم حاجة أخرى المواطنين قاعدين يعملوا فيها اللي هي إلقاء مخلفات البناء في مجاري المياه والأسطح، وهذا يمنع الماء من التسرب إلى القنوات الأرضية. فبعد اللي رناه نهار الخميس ثم برشا عباد عاشت في وقت قليل ضيق كبير ياسر وخافوا وتفاجعوا حتى على صغارهم معاهم في الكراهب، يظهر لي حسب ما أنا نعتقد وقيت باش نفيقوا على رواحنا.

الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 ل 8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: محلاها الغناية بصوت أصالة وأسمى المنور سيد الغرام في فقرة على كيفك. انتوما اللي تساهموا في تأثيث الفقرة هذه بأصواتكم واختياراتكم باش نمشيوا مباشرة لصفاقس ونستقبلوا سعاد. مرحبا بيك مدام سعاد.
3: ألو صباح الخير.
2: أهلا بسعاد، شنو أحوالك؟
3: والله إلا بأس، شنو أحوالك؟ عندي نهار دقة وحليل إن شاء الله.
2: ربي يخليك، شنو أحوال صفاقس؟
3: الله الحمد لله، الأمطار
2: ما شاء الله،
3: ربي يجيك ربي يزيد ويبارك إن شاء الله.
2: آمين يا رب، إن شاء الله ربي يعطينا خيرها ويبعد علينا شرها.
3: امين يا رب العالمين.
2: شو تعمل في الدنيا؟ امين
3: خير يا عم، الناس الكل ان شاء الله.
2: امين يا ربي على تونس كلها. شنو تعمل في الدنيا سعاد؟
3: والله في المنزل ربي البيت.
2: صح عليك، صح عليك، باهي راي مهنه.
3: صح عليك بالحق،
2: مهنه ممتازه جدا، راي
3: مهنه ممتازه ومرتاحه، وحتى نفسانيا مرتاحه راهو
2: الحمد لله.
3: والله معناتها اذا كان نعمل معناتها قد ما نجتهد وقد ما العائلة هكيك تكبر
2: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله
3: وإن شاء الله ومعناتها تكبر وتزيد معناتها من في القيم والمبادئ.
2: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. اخترت لنا اليوم، يلا سعاد، اخترت لنا حلوة بشكل الفريد الأطرش.
3: نهديها لك أنت،
2: ربي يخليك،
3: ونهديها للإذاعة الوطنية،
2: ربي يستر،
3: كلهم الكلهم الكلهم،
2: ربي يبارك لك ان شاء الله.
3: وبنات خويا في ليبيا نهدي لهم زيدا الاغنيه هديه، وزوجي وبنت اختي زيدا في دبي، كل ربي يهنيك وربي يسعدك ان شاء الله.
2: امين يا ربي، امين
3: يعني،
2: وربي يسعدك انت زيدا
3: ان شاء الله، يعيشك
2: وربي يفرحك وربي يهنيك، وشكرا جزيلا انك سمعتنا صوتك في الصباح.
4: حلوه بشكل

طعم بشكل خد منها الورد اللون وش.

دمعك شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل حلو.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع

0: تعي جرب يديرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا لي عادة ياسين مجاونة؟
0: شنية مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ديما وزادة ياسين الوالدة
0: الوالدة تو تفرحها، يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الوضع الجوي خلال هذا اليوم يتواصل ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وغزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيدة، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهات الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 تبلغ نحو 11 مليون قنطارة، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجية السوق من هذه المدى إلى حدود شهر جانفي 2027 وفق ديوان الحبوب. يوم إعلامي مفتوح اليوم للتعريف ببرنامج دعم ومرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية إنوفارت، ويستهدف البرنامج مجموعة من أصحاب المشاريع والمؤسسات الحرفية وعدد من النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشروع، ويتضمن دورات تكوينية مجانية وتأطير فني لتطوير المهارات وتأمين المرافقة اللوجستية بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة. يوم تحسيسي اليوم حول تشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر، ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الموافق ليوم 21 من سبتمبر من كل عام، لرفع الوعي بهذا المرض وتعزيز فهم أثاره على المرضى وأسرهم والتشجيع على الوقاية والرعاية والدعم. وحدات الأمن الوطني بسوسة تفكك شبكة دولية تنشط في ترويج المخدرات في تونس، وتقبض على عنصرين من أفرادها وتحجز كمية من مادة الكوكايين وعدة قطع أثرية ومبالغ مالية. في العالم، استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة وحي شجاعية شرقي مدينة غزة. في لبنان، الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته على مناطق في الجنوب، وينفذ عمليات تفجير ونسف، ويحرق المستشفى الحكومي في ميس الجبل في ظل توغلاته بعدة نقاط. في الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أن حرب إيران ستنتهي قريبا، رغم قوله إنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار.
5: سبت واحد منسينا حد،
4: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
5: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
4: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
5: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
4: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
5: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
4: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
5: من العشرة الماضي ساعة نحلو الباب ونستقبلو الأحباب. مع كوثر بن دليلة
4: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
5: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
4: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية،
5: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
4: في رياضة وأهداف،
5: ويحلو المساء
4: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدأت الحكاية،
4: معنا بدأت الحكاية. بنات وأفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك.
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
2: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك

0: حصاد الشمس.
1: في حصاد الشمس اليوم حبيت نحكي لكم على نبتة. النبتة هذه برش عبيد ما تعرفش الخصائص متاعها، تسمع بها لكن ما تعرفش شنو تصلح، اللي هي الميرامية. الميرامية النبتة هذه خضرة ورقها طويلة، مزيانة برشا وقت اللي تبدأ في بول، لكن ما تخليش ما تزينش بها الدار فقط، راهي تهدأ الأعصاب والتوتر، تساعد على الاسترخاء وتهدئة القلق والانزعاج، تدعم صحة الجهاز الهضمي، تخفف الانتفاخ والغازات، وتساعد على تهدئة المعدة، تعزز التركيز والذاكرة، دعم صفاء الذهن والانتباه بشكل طبيعي، غنية بمضادات الأكسدة، تساعد على دعم المناعة ومقاومة الإجهاد التأكسدي، وتدعم صحة الفم والحلق، تستخدم تقليديا لتهدئة الحلق وإنعاش الفم. كيفاش تستخدمها الميرامية؟ سهلة، تغلي الماء، ترمي فيها شوية ميرامية، تخلطها، تخلي حكاية دقيقتين هكاكا، تشربها دافئة، في تشرب كاس وإلا زوز كيسين في النهار بعد الأكل، مش على الخواء تشرب، تقوم تشرب الميرامية، لا، تاكل تعبي المعدة متاعك ومن بعد تشرب الكويس هذاك، تشوف كيفاش حتى الأعصاب لوحدي ترخى، كيف ما تشوفوني أنا تو يترخى واللي يحكي بهدوء بطمأنينة بسعادة. بالحق استعملوها الميرامية هذه، ما تكثروش منها بطبيعة الحال، ما كنتش تولوا كل يوم تشربوا في زوز كيسين، لكن على الأقل مرة في الأسبوع تنجموا تعملوا الكور هذه، معناها تشربوا الميرامية ما هيش باش تضركم. نمشي ومع زوز أغاني باش نسمع منيرة حمدي الله يرحمها وينعمها في غنية ما عندك سوا، ونسمع يا لله جيتك بتخيل من زيارة، عرض الزيارة، ومن بعد نستقبل مكالمة هاتفية في فقرة على كيفك.

0: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار
1: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: والفقرة توا على كيفك، هاكا نعمل على كيفك في الساعة الأولى ونعمل على كيفك في الساعة الثانية باش نسمع أكثر أصوات، خاطر أنتوما اللي تأثوا الفقرة هذه. نمشي ومباشرة للسليانة ونستقبلوا لله من نوبية. مرحبا بيك
3: نوبية وفاطمة وربيع الجبالي من سليانة.
2: مرحبا من نوبية وفاطمة وربيع
3: الجبالي.
2: الجبالي مرحبا بيكم يا لالا،
3: يعيشكم بيكم أكثر يا غالية.
2: لبس عليك.
3: الحمد لله والشكر لله.
2: سليانة راي تهبل توا بالمطر والدنيا.
3: الدنيا كل تونس كل باهية إن شاء الله، ديما محفوظة ومضمونة بجاه النبي محمد.
2: آمين يا رب. من نوبية اخترت باش تسمعنا اليوم فايزة أحمد.
3: فايزة أحمد وإلا عبد الوهاب. يا حبيبي يا خويا.
2: باهي أنا هي اللي تحب، احنا حطينا فايزة أحمد اللي اخترتها الأولى.
3: كيف كيف الله يرحمهم الكل ويعيش الحيين.
2: آمين يا رب. ليش كنت تهديها الأغنية هذه يا
3: ميمة؟ خويا صلاح الدين الجبالي بسليانة.
2: باهي.
3: في هولندا مجيا فاكونس.
2: هاي مرحبا بيه، مرحبا بيه. ربي يهنيك عليه وربي يأنسكم ببعضكم ويفضلكم لبعضكم. وتوا نسمعوك أغنية فايزة أحمد يا حبيبي يا خويا.

0: صناعي من ذهب.
1: كي نقولوا صناعي من ذهب في بنات وأفكاري شنو معناها؟ معناها الحكاية بدات بلا شيء، تنجم تكون بالصدفة، تنجم تكون متعدي شاف حكاية، نجم حد رمالو كلمة قال له مثلا علاش ما تعملش حكاية، ينجم هو وهو يسكرولي يتصفح حاجة جلبت له انتباهه، وهو ما عندوش الصنعة هذية بالأساس، ولكن أصر أنه يتعلمها، ما خذهاش على معلم، جاء وحده. المعلم يمكن يبدأ اليوتيوب، يمكن يبدأ فيديو، يمكن يبدأ هكا بالخزرة يركز. هذيك هي صناعي من ذهب في برنامج بنات وأفكاري، واليوم استدعيناكم صناعي بالحق من ذهب. صويبعاته ما شاء الله عليها، إلى اون تري بيل انرجي، عنده انرجي مزيانة ياسر ياسر، كي تفرج في فيديوهاته كيما هو فرحان انت تفرح، يعديك بالطاقة الإيجابية اللي عنده، يعديك بالسعادة اللي عنده. وقت اللي يعمل حاجة وتحضر هك الحاجة ويحطها في البوشيت ويورينا من بعد التفاصيل متاع الخدمة وين وصلت، ومن بعد كي يجبدك المنتوج متاعه من البوشيت، يلزمكم تشوفوا فيديو من اللي فيديو متاعه، يلزمكم تشوفوا السعادة، تشوفوا العصافر اللي تدور على راسه، النجوم هك الوحدة ذيك متاع الذكاء، ذيك كلمبوبة اللي تشعل، تشوفوا برشا حاجات بزيانة، تشوفوا الخضرة وراها، تشوفوا السعادة، تشوفوا التفاؤل، الأمل. مرحبا بيك سيف الدين الجويني.
2: مرحبا مدام سابرة، جست من لون ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، ومحلى كلامك على الاخر، مرحبا بيك، يبارك لك. نعرف لكم بروحي سيف الدين الجويني، كرياتور وفونداتور دو لا مارك جوي فانز. جست نفسرهم جوي فانز شنو؟ جوي فانز هي نتسمى زل سمول بيزنس،
1: تحبها
2: زلنا بديين براند متاع دي ساكاما كوير، سيكان جلد، كانت البدايات سيكان كريستال، ومزلنا سيكان كريستال وسيكان جلد، ومخايدين كلهم باليد.
1: خايتين باليد، علاش ما تاخوش ماكينة وترتاح من التعب؟
2: أكثر كومنتير يجيني من عند برشا عبيد، علاش ما تاخوش ماكينة وعلاش تضيع في وقتك؟ ديجا هي الكرياسيون تبقى بريسك أربع أيام تبدأ تخايد في ساك باليد. بو كيفاش برشا عبد ما تفهمش راهي حكايه تفسير باليد، مي خم بسطوها نحكي لوجيك، مانيش نحكي هكا جوست احساس محليه وتعطي من وقتك، والحكايه هذيك الكل مش عبد تفهمها، جوست تخيط حاجه باليد تنجم تكونترولي على تفاصيل اكثر، ماكينه ما تنجمش تكونترولي. بار كونتر باليد كل ديتاي صغير تركز معاه، كل حاجه صغيره، وذيك الحاجه اللي باش تخلي القطعه تكون مزيانه على الاخر. في الاخر نجم نفسر الحكي، مي باش تفسر العبيد احاسيس، وكي تخدم باليد حاجه محليها على الاخر، ساعات نبدا ستريسي نهار، ساعات تكون كي نشد نخيط ساك باليد بالحق الستريس الكل يتنحى. الحاجه هذه ما يسمعوني ويفهموني كان العباد اللي تخدم
1: اللي يخدموا باليد
2: احاسيس محليها على الاخر.
1: ليه هو راهو يسفين انه الواحد يتفرج في فيديو من فيديوهاتك تو يفهم اللي السعاده القصوى اسمها انك تخدم الساك باليد.
2: هذاك اش نحاول نوصل للعباد من الفيديوهات، نحاول نبارتاجي معاهم ستيبس الكل، الخدمه الكل، كل مرحله كيفاش تتخدم، والفرحه نتاعي ساعات يبدا كرياسيون لازم نهبطها كي تكمل، مي في مرحله معينه نبدا فرحان بالستيب اللي وصلت لها، بالمرحله اللي وصلتها، نقول علاش ما نبارتاجيش معاهم الفرحه نتاعي، علاش ما نعملش هكاك. هذاك اش نحاول ديما نوصل معاه، قاعد نبني، خلينا نقولوا عائله اكثر من نبني كليونات، نحاول نبارتاجي معاهم كل فرحه كل حاجه، مش ديما مخاطر ما وصلت للمرحله هذه كان زاد بفضلهم هم، فضل ربي وعائلتي واصحابي والناس اللي تدعم فيا
1: والناس اللي امنت بيك.
2: امنت بيك، يعطيك الصحه،
1: امنت بيك. علاش الكلمه هذه مهمه ياسر؟ خاطر وقت اللي تبدا ماكش صنايع وماكش قاري الحاجه هذيك، وتغامر وتدخل غمار انك تصنع سيكان للنساء تحديدا، باهي هات نبداو من الاول، شنية الحاجة اللي جات في مخك باش تستعمل كريستال ولا باش تعمل سيكان؟ كيفاش بدأت الحكاية؟
2: أول نقطة، نبدأ بأول نقطة،
1: هات أول نقطة.
2: يمكن الحاجة اللي عاونتني أني نخدم وكل شيء أني بديت جست مش حط كونسيبت نتاع نبدا مشروع و 1 بلس 1 ايجال 2، معناها جست بديت بفضل كم على اصحاب، جست باش ندور مصروف نقرا اول وقتها عام فاك، باش ندور فلوس وكل شيء، وكم ام جون لازمني مصروفي وكل شيء. بديت بمصروف يخليه لي الدار.
1: كيفاش بديت؟
2: بديت عرضني فيديو بارزار على
1: صحيت.
2: تيك توك، يعطيك الصحة. نقطة هذيك عجبتني الحكاية، راهو زبيتو الفيديو هذاك ما ركزتش معاه، مي عاود عرضني بعد بنهارين، قلت يا سيف علاش؟
1: علاش بعد بنهارين؟
2: مرتين هكا هاو بروبوزيت، ديما تسأل الأصحاب ولا حاجة، اسكو رايكم نعمل كذا وكذا؟ قالوا لي فازي من باتخام. مشيت بكا المصروف.
1: محليهم أصحابك؟
2: الحمد لله
1: هذوما أصحاب الواحد.
2: والله من العباد اللي ساعات يقول لك فما شكون يحط لك عصا في العجله. انا الحمد لله ربي طيح بيك الناس المحليه
1: صحيح،
2: والله اليوم انا دي مع عبيد محليه دايره بيه الحمد لله يا ربي.
1: مهم انه العبد يبدا محاط بعبيد يهزوه ينشلوه بعبيد يشجعوه، حتى يشجعوه على الباهي
2: على الباهي
1: صحيح، تختار اصحابك
2: الحمد لله.
1: هذه النصيحه اللي نعطيها للناس اللي تسمع فينا
2: الحمد لله.
1: وي وربي معك
2: عايشك. دونك بديت عندي وقتها شويه فلوس مصروف يعطيهم لي الدار، بديت بيه. كانت الكرياسيون الاولى مش مزيانه، نوري لاصحابي صلح بدل، بعد كيفاش باش نبيع حط البري كي هما قالين
1: صحابك كيفاش يفهموا في سيكان النساء راهي هذه
2: كومين بنيت
1: هاي
2: وانا تسال تاخذ رايها كل شيء. دونك بشويه بشويه هبط اول فيديو نلقى العبيد شخط على الحكايه تفول يخدم في ديسا كمان من الاول مريت كان الكلام البي
1: الحمد لله
2: الحمد لله ربي وكومنتيرات بهين وعبيد زاد تشجعك دونك تكبش في الحكايه
1: صحيح
2: ومشيت. دونك فما فلوس صحيح، ديما الفلوس عندها دور كبير، غرام مي الفلوس مش كل
1: خاطر الماتريال غالي زاد
2: يعطيك الصحه،
1: الجلد غالي ولي بيرل غاليين.
2: سامحني قصيت عليك من الاول ما بديتش بالجلد، من الاول بديت كريستال حكايه بازيك من با 80000 نجم تبدا بالحق
1: بيه.
2: حاجه مونطون صغير على الاخر تبدا بيه، بديت وبشوي بشوي بديت تكبر بشوي بشوي. دونك كم نحكي لك
1: هاي ملاشنو هذا كلام انا جايبتك باش نحكيو باش نوريو للسادة المستمعين انه وقت اللي تجري ورا حلمتك، وقت اللي تجري ورا الحاجة اللي انت تحب تعملها، راهو اكيد باش توصل تطويل المدة
2: أكيد.
1: يمكن
2: من بروحك
1: صحيح، يلزمك ايمان بروحك وما تستناش انه يجيك حد باش يقول لك يا ولدي سيب عليك اجي نمشيو نعملوا قهوة وكذا ولا نعملوا سهرية، راهو نجم تخدم حاجات وانت في دارك.
2: دونك بديت بشوي بشوي. علاش قلت لك من الاول ما مستريسيتش روحي، معناتها منش داخل الكوم سي مشروع ولازمني نبيع اللي خدمته،
1: لازمني نربح
2: لازمني نربح. كان خممت هكاك اول حاجه الكرياتيفيتي وكالجو الحاجه الارتك الحكايه باش تتنحى باش تخمم فلوس وتستريسي روحك وين ما تبعتش. دونك الحاجه الباهيه اني من الاول بديت جست مصروف، كان تبعت تبعت كان ما تبعتش
1: عادي
2: مانيش متقلق
1: صحيح.
2: ركزت في البارتي متاع الفن، نخدم حاجة مزيانة نحاول ننسبيري الحاجة ذيك اللي عاونت، وبشوي بشوي يعرضوك عبيد بتبيع عبيد باش تعجبها الخدمة متاعك
1: أكيد.
2: كل مرة يجي ستيليست باش يلبس شكون مرة. الحاجة اللي فرحتني أول حاجة وقتها فرحت بها على الأخر فاطمة صفار الممثلة ستيليست عزيز بن عبدالله اقترح عليها الكرياسيون متاعي وحضرت بها في فيستيفال ريد سي جدة في السعودية تابي روج. وقتها عانت لي برشا الحكاية أول مرة
1: شبابة الحكاية
2: تفرح على الأخر يعطيك الصحة
1: تصفيق من غير تصفيق
2: ولا
1: مهمة.
2: دونك الفازات الصغيرة ذوكم هم اللي خلوك تكبش تقول ما عادش باش نجم نرجع توا، خاطر ساعات تجيك كومام أنت تخدم تجيك حاجات تقول يزي كهو وشبه عكسة معايا كذا التفاصيل هذوكم ومحبة العبيد وعائلتك كيفاش تدز معاك تقول في اللحظة هذه بعد العبيد امنت بيك مش توخر
1: لا
2: ما تجيش
1: لا.
2: دونك تكبش وتمن وكل شيء
1: الحمد لله.
2: بديت
1: شقريت
2: انا كنت نقرا جينيلو جيسيال مي ما كملتش
1: عليه ما كملتش شديت في الصنعة
2: شديت في الصنعة
1: مهمة هي الصنعة
2: يعطيك الصحة. ما قسيت من القراية الا ما تأكدت سيبون ما عادش عندي حتى حل اخر اني كان باش نكمل في الحاجة هذيك. دونك حطيت وقتي الكل في الكرياسيون
1: اي معناه ما
2: سيب
1: ما قسيت على حاجة الا ما عندك
2: تأكدت الحاجة الأخرى سيبون كبش فيها وتوصل باش نعطيها
1: نجم توصل اكيد صح. اكيد
2: دونك الاله لا محمد رسول الله بدينا كريستال وبيرل. بعديك لاحظت انه بدات الحاجه هذيك في تونس تنتشر برش
1: صحيح
2: بدات تكثر
1: الناس كل ولا تخدم
2: فيها عندك منافسين
1: كبار
2: كثر ولا حبيب لازمك تبدل
1: تكون
2: ديفيرون على بيت. دونك جاي في مخي كالعاده تغرمت وقتها بيرميس والكرياسيون نتاعها وبراند سيكال كلها متخيطين باليد
1: صحيح.
2: ديما نحاول نغزر الحاجه بعيده صعيبه نكسر معاها راسي تنوصل لها قلت لي ساكا ما كوير مخيطين باليد بديت اللوج على الماتريال خاطر فما ماتريال معين تخدم به باليد قعدت تسكرت نلقى حانوت برك ديجا البارح برك يسالوني ونبعث ميساجات راه فما في البلاصه هذيك كيفي برا وتلقى خذيت مع عنده ماتريال كوير وبديت اول حاجه نجربها حسيتها قلت حطيت فلوس الكل في الاخر طلعت هكا الخدمه كيفاش تصلح قلت مش مشكل كيما تعلمت الكريستال بشوي بشوي نتعلم الكبير يعطيك الصحة. دونك ضربت عام كامل نجرب نعطي لصحابي فهمت اللي نجربوا الكبير كل تجي عبد هكاك نعطيه خاطر الخدمة ماهيش واضحة مش مستوية دونك قعدوا لي ما نجمش نبيعها خدمة مش مزيان الوالدة تاخو ساك كل إلا جي خذيت ديسيزيون قلت صيف لازمك تصلح شنو هو البروبليم الموجودين في الساك لازمك تصلح صلحت وخرجت وقتها اول كوليكسيون. فما شكون قال لي ما تتبيعش، فما شكون قال لي فاش تعمل ميم با جمعه من
1: وفات
2: تبيع السيكان
1: ما شاء الله.
2: بون كي نحكي كوليكسيون راني مخيط باليد، نحكي على 7 ماكس 10 سيكان خاطر مخيطين باليد ياكلوا لي برشا وقت.
1: صحيح.
2: ومن وقتها الكبير ولا دخلت الكبير جست نزلت تويكا ما دخلتش الاولاد خاطر نحس نحكيو بالتونسي الرجل ما يهونش كيما المراه على الكرياسيون.
1: صحيح.
2: المراه تحس اكثر بالفن وتعطي قيمه الحاجه قيمتها دونك
1: كي تحط سنسيبل
2: فوالا
1: اكثر سنسيبيليتي
2: سنسيبيليتي اكثر دونك تفهم فاش تعمل والخدمه كلها نحس نخدم بحساس راني مع الكرياسيون
1: تاعي
2: ونعطيها من وقتي وكل شيء. دونك نزلت ما دخلتش الاولاد من شاء الله قاعد تويكا نخدم كرياسيون كان للبنات. سيبل هذاك الوحيد اللي قاعد ماشي معاه.
1: باهي السؤال، هل تخدم دي بياس يونيك والا تنجم الساك هذاك تلقاه عند حد اخر؟
2: فوالا سؤال مهم. دونك بديت البدايات اني الساك نجم تلقاه عند عبد اخر.
1: باهي.
2: كي بديت نخدم كوير نلقى انه ياكل لي برشا وقت. وسامحني قصيت عليك، انا حاولت نعرفش اسكو نقول هربت من القرايه، من اني نحب نكون كل واحد حر نعمل اللي نحب، ما يكون فيا حد نختار نحب خدمتي وحدي ما نخدمش تحت العباد. سو كي اخترت الحاجه هذيك ما نجمش انه يجي عبدي فرسي عليا تعمل لي ساك وتعمل لي ساك اخر.
1: ايه؟
2: الله غالب اخترت الحاجه هذه دونك، والعباد اللي تاخذ من عندي فهمتني الحمد لله يا ربي ومشيوا معايا وعجبتهم الحكايه. اني نخدم ساك بركه تو قاعد مشي فيها، ما نحبش نعاود الحاجه، نحب ديما كرياسيون جديده جديد نطور حاجه جديده، ما نحبش نبقى نعاود ديزاين مره واثنين وثلاثه.
1: وحنا نحكيو على النساء ما فما حتى امراه تحب تبدا هزه ساك وصديقتها هزه نفس الساك.
2: اكزاكتومون
1: اعصابها الكل
2: تمشي. صح. ساعات نوصل كوموند كي تبدا قريبه وكل شيء نوصلها انا، الكليون تبدا ماخذ الساك وتقول لي متاكد كعبه بارك ما انا جو كبير
1: نحكي لك على حاجه نعرف
2: كعبه بارك ما نعاودش استنى. وانا ديجا نقلق كي نعاود الساك برشا مرات ويقول لي وقت ديما نقول وقت هذاك اللي باش نعديه نربح ونخدم كرياسيون جديده.
1: صحيح.
2: نطور من نفسي في حاجه جديده. صحيح. دونك لو بوان ذي اني صحيح نخدم كعبه برك، مي في الكريستالس عندنا مثلا البيست سيلر اللي هي اكثر ساك تبعت لي الشاشيه
1: مشبهه كريستال محلاها وكي تشوفها وتشوف ديجا انت الديزاين منين خذيته من الكبوس التونسي من الشاشيه التونسيه. صحيت. واللون الاحمر هو بيد ويتماشى مع اللون الشاشيه وهبط لنا هاك الخيوط
2: الشاشيه. دونك كنت ذيك اكثر حاجه عاونتني باش نتعرف، عندها فضل كبير على جوي فانز وعلى على برشا حاجات. ودايوغ فما كي تركب في الطياره فما المجله نتاع تونسير تلقى باج تحكي على الشاشيه بالحق تعرفت برشا. دونك ساك هذاك حاط انه رجعت تويكا نخدم فيه ما نجمش نقص خياسيون ليدونتيتي نتاع البراند. حتى ساعات فما شكون ياخذ من عندي بعض معاه الشاشيه دونك كاليدونتيتي نتاع جوي فانز حاجه انسبيري من الكولتور نتاعنا التونسيه.
1: تونسي بيان سور. وبطريقتك انت تصدر لل
2: يعطيك الصحه
1: للحاجه لا ملموسه هذه
2: ولا تحاول تبدلها تنسبيري منها وتحاول تغير فيها شوي. دونك قعدت الشاشيه اني نحاول نخدم الكليونات وفما نحاول نكتب خاطر نحاول ناخذ برشا مواعيد خاطر ما نجمش نخدم كل شيء. عندي كراسة فما شكون بعد شكون اخر نخدم له خاطر برشا كليونات وحاجه هذيك تاكل برشا وقت
1: ما شاء الله.
2: دونك بشوي بشوي والكبير حاولت اني نختص انه نعمل بيس يونيك وحده برك وان اوف وان تهبط. الحمد لله يا رب مزت ما تبدا الباك ما كملتش يجيني مساج راهي السكه هذيك عليا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: دونك تهبط تبدا مباعه وساعات ما تبيعش تبقى نهارين ثلاثه ويجي لك اليوم تاعها ويهز القطعه
1: يجي مولاه
2: يجي مولاه نسمي قطعه فنيه. ساعات نبدا يهزها وكاني باش نحي حاجه مني
1: بيان سور
2: مكله معايا برشا وقت من تحضير الباتروناج تحضر الديزاين ترسم وبعد تحضر الديزاين بالوراق بعد الوراق هذوك تحطهم على الكوير وتقص الكوير تاكل برشا وقت كمان تعدي معاك برشا ايامات من نهارات كل شيء دونك تعني لك
1: بيان سور تولي حاجه منك تبعتك هي خارجه من يديك ومن تفكيرك ومن خزرتك للاشياء
2: وقتك وسهرانك وليلك.
1: لا شنو عامل اتوليي والا تخدم في بيتك؟
2: عندي اتوليي في الدار. كنت من الاول بديت في بيتي طاوله في البيت ونخدم
1: اكيد.
2: بعد الوالده يرحم والداها عملت لي اتوليي تبع الدار البرة دونك قعدت نخدم فيها. ودغنيغمون الوالد جا قال لي كان تحب نعاونك نحل لك فازه هكا قلت له جوك احلى جو.
1: ربي يفضلهم.
2: عملت على روحي نكمل نكسر روحي نهار نستحقك كل متاكد تو نجيك
1: ربي يفضلهم
2: ويرحم والديك. دونك تو قاعد مع بيني وبين روحي في الاتيليي نخدم مانيش مقلقتني خاطر ليفريزون نجم السوسيتي توصل لي وما شاء الله السوشيال ميديا توصل الكرياسيون تاعك ما تستحقش انك عندك ستوري لبرا
1: صحيح
2: ما زاد تعاون انه ستوري باش تعبد تجي تشوف الكرياسيون طول
1: وتمثل حاجه وتشوفها
2: بشوي بشويه ستيب
1: ستيب. احلامك سيف الدين جويني ما هو الحلم انك تولي براند عالمي معناها كيما نحكي على شانيل ونحكي على هرمس ونحكي ما نعمل في ببليسيتي ما همش مستحقين الحق ما شاء الله قل والله واحد ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله ربي
1: تكون هكاك انت زاد هذاك هو الحلم نتاعك
2: ان شاء الله. دونك الحلم ساعات لحبيت قزم راه الحلم كي تبدا تحلم برشا يقول لك
1: احلم
2: برو فما تعرف لوجيك
1: لا احلم
2: يعطيك الصحه ما نحكيش برشا ميت نحكي نحلم كما قلت انت ارميس شانيل عبد يحلم بالكبير مي ملون نقولوا نحلت لي في تونس ومن بعد ربي سهل برا كان تحب الخياسات توصل بعيد لازمك تكون البر تونس محدوده وبرشا حاجات صعبه
1: 12 مليون نسمه معناها السوق اصلا
2: سوق صغيره على الاخر وصعيب توصل الخياسات البر دونك الحلم البر ربي سهل من البدن اللي نحب نكون فيها ايطاليا ميلان وتكون عندك اتيلي غاديكا عاصمه الفاشن
1: يعني بيع
2: الحلمة موجودة وبقدرة ربي نوصلها شي جي نهار ونوصل ونحاول اني كي نوصل لبعيد ليدونتيتي نتاع البراند ما تبدلش
1: اللي هي
2: نحاول فوالا نحاول نسبيري من تونس بالحق مش هكا كلام كوميرسيال ولا فازة
1: لا لا لا ريتك انسبيري من باب لوح ولا اللون حتى اللون هو بيدو
2: يعطيك الصحة حتى الشوتينغ والتصوير نحاول نمشي للمدينة
1: التونسي
2: وساعات كي نصور بلاصة نعاود نهبط في الباج راهي هذيك المدرسة السلمية كذا راهي تأسست كذا وكذا نهبط بيبليكاسيون وين صورت نحاول معناتها اترافيغ الكرياسيون تاعي نحاول نعرف بتونس والحمد لله يا ربي فما عبيد تبع من برا فما كوميونيتي كبيره برشا مع عبيد من برا دونك نحاول نوصل تونس كذا وكذا فما كذا ونصور انسبيريت من الباب هذاك انسبيريت شاشيات تونسيه ساعات نقول انه كي تنسبيري من الكولتور نتاعك والحاجات التراديسيونيل باش تخلي البراند نتاعك بيرسونيل على الاخر اللي هي ما يعرفوهاش برشا شاشيه نقولوا باش تخلي بيرسونيل مش يعرفها في العالم الكل مش يعرفوا شاشيه مي نحاول ساعات تجيني كومنتير حاجه تفرحني على الاخر يقول لي فما ريحه تونس في الديزاين نتاعك
1: اي ثم توش
2: فما توش نفرح على الاخر الميساج وصل نقول نتهنيت انه الحاجه اللي نخدم عليها قاعده توصل انه فما ريحه تونس ومن تو كي يجي عبد الاخر يغزر الشيخ ما يعرفش فما قاعد هكا وهكا مره ننسبيري من الكولتور نتاعنا اللي هي اي عبد يقول عرب ذي حاجه كي ومن تو نحاول نعمل توش صغيره تونسيه يعرفها التونسي كي يغزل للساك يقول لي فما ريحه تونس في الخياسيون نتاعك وان شاء الله ربي سهل انت سالتني على الحلم نتاعي ان شاء الله نوصل لبعيد وتبقى ليدونتيتي كيما عندنا الله يرحمه عز الدين عليا
1: الله يرحمه ينعم
2: بالحق القدوه نتاعي خلينا نقولوا كتونسي والحاجه اللي وصل لها العالم الكل يعرفه وهذا الكل فما تونس ما يعرفوهوش
1: صحيح
2: حتى اصحابي نحكي لهم كل شيء
1: نحكيوا عليه ساز الدين عليا
2: يستحق علي برشا يستحق عبيد تعمل عليه فيلم بالحق
1: صحيح.
2: عبيد مصممين تعملت عليهم فيلم وهو ساهم في الموضه نتاع العالم الكل عنده دور كبير في فيه دونك كذلك نتصور ان شاء الله نوصلوا قدوه كيف وربي يسهل لنا بقدره ربي
1: ان شاء الله ربي يسهل لك سيف الدين الجويني جاي فانز ادخلوا على الباج فيسبوك ادخلوا على الباج انستغرام وشوفوا الطفل هذايا بعد اذنك الطفل هذايا شنو ما ينجم يخدم المحبه اللي عنده للحاجه اللي اكتشفها صدفه لكنه كيما البذره رماها وبدا يزرع فيها وبدا يتلهى بها ويسقي فيها بشويه بشويه ويبعد عليها كل الحشائش الطفيليه وبدا يصفي في الجو نتاعو حتى شلي طلعت ما شاء الله وان شاء الله نراوك في احلى المراتب ونراوك في اعز المهرجانات ونشوف الساك هذاك ونقولوا الساك هذا راهو سيف الدين الجويني سي لو كرياتور نتاع الساك
2: ان شاء الله ربي ميرسي بوكو
1: نفرح لك برشا
2: يبارك لك ولا ربي يخليك
1: شكرا جزيلا على قبولك دعوتي
2: طيبه ميرسي بوكو عايش
1: شكرا جزيلا نبقاو مع النغم ومن بعد نعاود ونرجع معكم

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: بعد شوية تتقابلوا مع معز الغربي اللي رفقكم في ساعتين في العتيق، ومن بعد قسم الرياضة من هذه ساعتين للستة برنامج جديد نور عشية، وتكون العشوية ولا آخر العشوية مع ملاك اليزيد في يحلو المساء. التحية توصلكم من عند حمزة صفار من أمام الكونسولات، في التنسيق العام للحصة رامي المجولي، في الإخراج المرئي سمية زواوي، ومن القاعة المركزية الفنية لسعد شبيل. وصابرة الهميسي تتمنى لكم بقية يوم ممتع وممتاز، ونخليكم توا معنا فيسا حسني تقدم لكم موجز اخبار منتصف النهار. الى اللقاء.
3: اي جرب يديرك ما خسر شيء.
4: ايمانا قلنا ليه عاده ياسين مجاونا
3: شني مجاونا يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
4: ايما وزيد ياسين الوالده
3: الوالده تو تفرحها يا ما زيد فرح روحك شيخ يا اخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا انا غلط؟
4: صحيح.
3: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. سخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي جرب.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن أحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية بكلفة جملية ناهزت 90 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة وفق ما جاء على صفحتها. ومن بين هذه المؤسسات التربوية الجديدة مركب رياضي تربوي بالقيروان، ومدرسة فرصة ثانية بمدينتي باجة ونابل ومعهد تونس الدولي بحلق الواد. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع المعتمديات اليوم انطلاقا من الساعة الواحدة ظهرا تحسبا لهطول كمية كبيرة من الأمطار في الجهة. والوضع الجوي خلال هذا اليوم يتواصل ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيدة، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهات الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية، الكشافة التونسية بزغوان تطلق مشروعاً بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. قائد فوج الكشافة بزغوان سليم التهامي يصرح للزميلة حنان العباسي.
7: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية الذي تموله وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والرياضة والتربية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار خلال المدة دي تدوم حوالي سنوات، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية.
6: جمعية أندى العالم العربي تواصل برنامجها لدعم مرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية في قطاع صناعة التقليدية. البرنامج انطلق السنة الماضية في ولايات تونس الكبرى، ومن المنتظر أن يتم تعميمه في ولايات أخرى وفق ما صرحت به للأخبار مديرة البرنامج بالجمعية آية الشرايتي.
8: هذا البرنامج انطلق السنة الماضية في تونس الكبرى، وقام بدعم أكثر من 100 حرفية وحرفيات، وخاصة دعم النساء الفئات الصغيرة في مجال الصناعات التقليدية. وسوف يدعم السنة الحالية عدة مناطق أخرى، بنزرت ونابل وسيدي بوزيد وأخرها من المناطق في السنوات القادمة. يهدف هذا البرنامج إلى دعم المؤسسات الحرفية في جميع الميادين.
6: وفي الشأن الثقافي، لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية المقررة من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل تعلن تمديد أجل تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة الحالية إلى غاية 22 من سبتمبر الجاري. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة وفي الضفة الغربية تصعيد لاعتداءات المستوطنين طال إحراق ممتلكات فلسطينيين وخطوط مياه رئيسية. في اليمن، تجدد الاشتباكات في مأرب وتعز وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة بين القوات الحكومية والحوثيين، والأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد معلنة أن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في اليمن. في الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أن حرب إيران ستنتهي قريبا رغم قوله أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: نصف النهار الماضي ساعتين
1: مع معز الغربي. في العتيق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا والعود أحمد من جديد لبرنامج في العتيق في هذه الشبكة الإذاعية الجديدة، كل سبت إن شاء الله من نص النهار ما ساعتين غدر جين موعد العادات والأصالة والتقاليد وكل ما يهم تراثنا وموروثنا ومخزوننا الثقافي المادي واللامادي في كامل تراب الجمهورية بكل التفاصيل بإذن الله. حاولوا باش نمشوا في الذاكرة ونبحثوا عن طبعا التاريخ وكل ما يهم المدن والقرى التونسية من شمالها لجنوبها. سعيد جدا أنه يجدد معكم اللقاء في تصور جديد مختلف شوية على بقية ربما المواسم السابقة، لأنه مش نحاولوا أكثر التركيز على الذاكرة والتراث والعادات والتقاليد وأيضا البحوث اللي تمت في هذا الاختصاص، وأيضا الحرفيين والحرفيات اللي هما عندهم مكان في هذا البرنامج يكونوا حاضرين في بعض الحلقات، وأيضا خاصة تكون هناك معارض مهمة، معارض يعني تهتم بهذا التراث بالتاريخ وبكل مهم العادات والتقاليد، فإن شاء الله نكونوا حاضرين أيضا في بعض المناسبات في تعاون مع الدول الوطني للصناعة التقليدية كالعادة اللي دائما يكون معنا في كل المناسبات الكبرى. إذا نذكروا أنه اللقاء يتواصل حتى ما ساعتين غير درجين. اسمه حمزة صفار رامي المجولي يحييكم من خلال هذا اللقاء. معز غربي يقول لكم إن شاء الله نقضي مع بعضنا أجمل الأوقات. نبدأ بأجواءنا التونسية اللي تعودتوا عليها في برنامج في العتيق، الأغاني التونسية ما تغيبش، وزياد غرسة في هذه الوصلة اللي بإذن الله توصلنا حتى موعد أذان الظهر ونواصل معكم اللقاء في العتيق.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في العتيق.
1: نصف النهار و 24 دقيقة، تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نعود من جديد لبرنامج في العتيق. قلت التصور باش يكون مختلف شوية على ما تعودتوا عليه في برنامج في العتيق، من خلال استضافاتنا وحواراتنا مع ضيوفنا اللي يشرفونا بالحضور. اليوم يشرفنا بالحضور في الافتتاح متاع الموسم البرنامج في العتيق سي رشاد الخياطي، عضو جمعية صيانة مدينة نابل. وسعداء انك تكون حاضر معنا سي رشاد، مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك، وانا فرحان اللي مش هذه اول مره تجي الاذاعه الوطنيه. أي. وتبقى الاذاعه الوطنيه هي مطمح كل انسان يحب يكون موجود في اللونتين ويتحدث وكذا.
1: ام الاذاعات يعني.
2: ام الاذاعات كبرنا بها
1: يا سيدي، شرف لنا ويعطيك الصحه ومرحبا بيك. نابل هالمدينه وهالولايه الكبيره ممتدة الأطراف ما شاء الله، بولاية كبيرة بالحق نابل، يعني من سليمان حتى الهوارية ما شاء الله، يعني
2: وعلى مشارف إيطاليا،
1: على مشارف إيطاليا
2: خاطر من الهوارية ومن خاصة من قليبيا ومن زلتميم تقص به، شوفوا بنتلارية
1: بالضبط
2: اللي هي بنت الرياح بالعربية. هاي. بنتلارية تشوفوها معناها في الليل، هذاك ما نحكيوش الضوء تشوفوا
1: به. نابل وجهة سياحية بامتياز، نابل تاريخ، نابل مدينة منوعة يعني فيها كل شيء يعني، وبالحق هالموزايك هذه في مدينة نابل خلاتها تكون ديستانجي، تكون يعني ظاهرة للناس، كسوة للناس اللي يزوروها خارج الحدود من تونس، وإلا أيضا التوانسة اللي تكونهم فرصة باش يمشيوا معرض نابل أو باش يمشيوا الموسم الزهر، موسم الهريسة والفحات، كل شيء تقريبا موجود في نابل. هات نرجع بالتاريخ، الجمعية هذه جمعية صيانة مدينة نابل قدش عمرها؟
2: جمعية صيانة مدينة نابل تأسست تو 30 سنة،
1: 30 سنة
2: تمام الكمال في جويلية 1996. اليوم احنا 2026،
1: يعني شهرين احتفلتوا بمرور 30 عام.
2: ما حبيناش نحتفلوا، بعدنا على الأجواء الاحتفالية.
1: علاش؟
2: لا لشيء، أنا نحتفلوا احنا كل سنة، معناها على مدار ساعة نحتفلوا، عندنا
1: ديما أنشطة وديما
2: عندنا مهرجان الهريسة قريب في آخر أكتوبر،
1: يعني قريب
2: أي 29 30 31 أكتوبر عندنا مهرجان الزهر، مهرجان عريس السكر، عندنا مهرجانات، عندنا الاحتفالات. وإحنا نشاطنا بالأساس هو تراث المدينة وتاريخ المدينة والحافظ على التراث المادي والغير مادي للمدينة.
1: اليوم نابل بهالحجم متاعها الثقافي والتراثي وهالمخزون المادي ولا مادي للتراث، هي كما قلت تستحق انه نحافظوا على اللي عندها. الجمعية اكيد قائمة بالواجب، الجمعية يعني الاعضاء متاعها يتجدوا كل قداش وقت، فما يصير يعني
2: تلقى جلسة عامة تكتفى العهدة و
1: كل قداش
2: هو احنا نقول انا كي دخلت بعد ثلاث سنين تقريبا، لكن هي كل عامين تلقى،
1: لكن فما عناصر حتى ولو بعد يقعد على تواصل مع
2: هما القدماء
1: اعضاء، يعني
2: القدماء ما زالوا في الجمعية
1: المؤسسين، يعني
2: مؤسسين ديما في الجمعية وقراب الجمعية،
1: تواصل الأجيال يعني.
2: تواصل الأجيال عندهم الخبرة متاعهم، وفي إنسان عنده عبارة على ولده.
1: أي بتبع.
2: فمش واحد شكون سايب
1: هو ولده. أنا ديما نقول صيانة المدينة في كل المدن في تونس تنبع من حبك للجهة متاعك ولمدينتك، يعني ما تكونش قاعد تقول أنا باش نلتحق بجمعية صيانة المدينة، لا لشيء، لأنك أنت فما محبة خاصة كما قلت أنت، كما واحد يحب أمه وأبوه يعني بالضبط.
2: الجمعية هي اللي معناها هي المطالبة باش تحافظ على تراث مدينة نابل، اللي غير على تراث نابل ينخرط في الجمعية، أنا هكا نشوف.
1: والأبواب مفتوحة؟
2: مفتوحة، لا ما عندناش.
1: أنتم مقركم في دار نابل؟
2: في دار نابل
1: اللي هي موجودة في الأزقة العربي بتاع المدينة، يعني
2: هي في الشريان الرئيسي لمدينة نابل
1: فين السوق
2: لأحقاب طويلة، هو شارع فرحات حشيت.
1: أيوة.
2: اللي كان مقسوم على ثلاثة، معنا الجزء الأول كان اسمه جيل فيغي هذا وقت فرنسا.
1: أيوة.
2: والمحومة ذيك اسمها التقليدي هي البحير،
1: البحير
2: لأن جمع بحيرة، والبحيرة هي لابخيري ما عندهاش علاقة بالبحر.
1: أيوة.
2: و هذه البحير، فما حمام البحير مثلا معروف اسم الحوم اسم البحير، وبعدها هي جي ساحة حسين بي.
1: هي دار نابل كي تدخل لها تو، وانا كنت احضرت في مرجل الهريسة منذ سنوات.
2: سمحني عفوا اني قلت جوي فغيرة ولقصد سادي كارنو. شارع سادي كارنو معناها كارنو باسمه نيسي كارنو. سادي كارنو كان رئيس فرنسي زاد، دونك انا قلت جوي فغيرة ذاك شارع بورقيبة
1: بالضبط هذاك
2: كان جوي فغيرة. وقت انابسوس وقت زلت لسان شارع باش نعطيو التاريخ
1: المضبوط.
2: شارع سادي كارنو اللي اصبح شارع فرحات حشيد.
1: فرحات حشيد قلت لك دار نابل كي دخلت وحضرت فيها مجدة يعني في ريستوري، يعني تحسها بك الفايونس والزليز الجديد. هي شنو كانت في الأصل؟
2: في الأصل هي تجم تقول حاجتين في حاجة، هي كان فضاء الأول فضاء الثاني.
1: أيوة.
2: الفضاء الأول يدخلوا منه وهذا كان مدرسة ابتدائية كانت تسمى وقت فرنسا ليكول كورانيك، لكن تعليم ابتدائي عمومي.
1: أي.
2: عام مش ديني ولا قرآني.
1: أيوة.
2: كنت تستضيف جمعية الطالب النابلي.
1: عندكش فكرة قداش عمرها البنية يعني؟
2: هي من القرن اللي تعدى من أوائل نتاعو قل حتى قبل. هي أصلا دار بن عياد، مدرسة بن عياد. كان عندنا بن عياد قايد في نابل، هو حبس أمواله عليها وكان سبب هو اللي بنها.
1: واضح.
2: اي
1: به اليوم الفضاء جميل برشا،
2: لكن بحذاء سيدي علي عزوز ما نساوش
1: في الحومة
2: نفس الفضاء. وقع دمج سيدي علي عزوز مع المدرسة. سيدي علي عزوز هو دفين زغوان،
1: ولكن موجودة الفروع في برشا.
2: هو الزاوية الأصلية في تونس في تونس. سيدي علي عزوز في حذاء بزيرة سوق البلاد الكمادة متاعه، فما غديك الناس سيدي علي عزوز.
1: أي نعرف. أي.
2: فما الزاوية، وكان يتعبد في العزلة يعملها في زغوان الاعتكاف وكذا في الزاوية في مغارة في زغوان كما أبو الحسن الشادي هذاك الهرميتاج نتاعو، وذولي وفاته المنية غاديك ودفن في زغوان، وأحد البيات أقام له مقام كبير.
1: واضح.
2: ووقت ترميمه بعد الاستقلال في عديد
1: المرات. قلت لك في الفروع موجوده، قلت في نابل في تبربه عندنا زاد فضاء سيدي علي عزوز يعني مقر حلو برشا وشباب برشا.
2: هذيك تبقى ديما اوقاف راي.
1: اوقاف اي بالطبيعه كما سيدي بن عيسى وغيرها من من الزوي. به اليوم الجمعيه كما قلت كل عام عندها عده مناسبات او تظاهرات مهمه تحضر لها، واكيد كل ما يقع اتمام ايفينمون الا وتدخلوا في التفكير في اللي بعده يعني.
2: لا انا قبل ما نتحدث في ايفينمون احنا في الوعاء اللي هو دار نابل.
1: دار نابل
2: خاطر جبتي على موضوع الزليز والخا.
1: اوكي قلت كي جا
2: هذاك هذاك ما كانتش هكاك، هذاك موجود للجمعية. والجمعية لقات الدعم من بعض الميسورين وما بعض الشركات والجهة في الدولة وغيره، ولمينا في وقت معين سيتي بوسيبل أنا ما كنتش معاهم، أما لكن تمكنوا الخيان وقتها باش لقاو كيفاش لموا الإمكانيات وفروا يعني. باش مولوا الأشغال اللي هي مش سهلة. شوفوا كيفاش كانت كيفاش ولات الصور موجودة والحلة اللي هي فيها اليوم. هذاك مجهود أعضاء الجمعية.
1: برافو.
2: لازم نحاويهم اللي أسوها.
1: برافو برافو. به الـ الـ الـ الـ كما قلت الأنشطة نتاعكم النشاط القريب إن شاء الله في آخر أكتوبر.
2: هو اللي تشهدت به نابل كما مشهورة بالفخار مشهورة بالهريسة.
1: الهريسة.
2: الهريسة اللي هي التونسية هي نابلية لكن في اليونسكو تسجلت كما توش تونسي.
1: تونسي طبعاً.
2: أي.
1: أيوة.
2: والجمعية لعبت دور كبير بس سجلت في 1 ديسمبر 2022. أيوة. معنا مع الوطن التراث مش وحدنا
1: طبعا.
2: واليونسكو غاديك كان الممثل التونسي غازي الغرايدي اللي كيف كيف لعب دور هام، وبتضافر الجهود توصلنا باش الهريسه نتاعنا ما نجم نفكها لنا حتى حد.
1: به على ذكر الهريسه ونرجع شويه وسيادتك يعني غير تكوينك في السياحه وانت خريج يعني معهد سيدي الظريف يعني، وتحية لكل خريجي المعهد لأنه قاعد يقدم في مجهود كبير وفي إضافة كبيرة للسياحة التونسية. هات نعمل شوية قراءة في التاريخ أو في جيراننا اللي يحذانا، إخواننا من الجزائر، إخواننا اللي في المغرب، إخواننا اللي في مصر، إيطاليا، إسبانيا، المحيط المتوسطي وغير، يعني الهريسة هما بتاعهم تشبه لهريستنا وإلا هريستنا مختلفة؟ يعني تو في الشرق فما الشطة يقولوا هكا ولا هي عندها قريبة لهريسة ولا
2: احنا توش نتوسع باش نشوف بالفرنسية يسموها لي صوص بيكونت، هذوما الصلصات الحارة
1: الحارة اللي موجودة في المكسيك برشا زاد
2: موجودين، وحتى في جنوب في كاليفورنيا في جنوب أمريكا ياكلوا الحار
1: سبايسي
2: سبايسي، وعندهم التابسكو وكذا، وعندك في تركيا عندهم صلصة حارة زادة معروفة لاصوص تورك، في الجزائر كيف كيف، لكن
1: هريستنا
2: احنا تختلف ويصنعوها في الجزائر ويصنعوها في ليبيا، فما مصانع صناعية لكن يعرفوها هي تونسية
1: الطريقة التقليدية اللي تعمل في نابل وفي الجهات وفي الساحل وفي برشا مدن.
2: أنا أقول لك حاجة،
1: طريقة يعني مختلفة،
2: اشري توا أي نمشيو للهريسة الصناعية، اشري أي حكة مصنوعة في تونس، وين تحبها تكون مصنوعة، في سوسة، في المهدية، في أي مكان في القيروان، مش تسميه ماركات لكن يكتبوا عليها هريسة الوطن القبلي.
1: صحيح،
2: هريسة الوطن القبلي
1: نابلية،
2: معناها هريسة الوطن القبلي هي الهريسة، مش نابل
1: عاصمة
2: وحدها، هي الهريسة توصل حتى دار علوش ومازلت ميم
1: والهورية
2: وقربة في مصانع تهريسة أكثر من نابل.
1: وعندكم حاجة تميزكم بالحق يعني، السلام عليكم الزملاء الحي والسي الأسعد، تميزكم منكم فما فيح خاص بالجهة متاع الوطن القبلي، الفاح وحتى الكونسرفاسيون يعني طريقة نقولوا احنا حفظها.
2: انت قلت لي جيراننا، انت مش تخمم في الجزائر وليبيا، انا مش في بادية الحمامات وهذا
1: لا جي... صار زاد هذوك بيختلفوا
2: لا
1: يعني هذوك نابل الولاية المدينة.
2: لا انت قلت لي جيراننا، انا ديما
1: جيراننا كل
2: لا انا اعتز بجيراني اللي هما بحذايا، واحنا خاطر عندنا بحذايا نسختنا دار شعبان، ودار شعبان ما نجمش تحصل على نابل من غير دار شعبان،
1: بلاد البناءات يعني ما شاء الله،
2: نقش على الحجاره
1: وامهر
2: البنائين ومن دار شعبان وبخيار ومعموره، ما نجموش تحصل على نابل من غير ما تحصل على دار شعبان. ونفس الشيء اذا كانت حدثنا دار شعبان تحصل على نابل، مربوطين مع بعضهم ياسر، ومعهم تو بخيار ومعموره، وعندنا الحمامات احنا كعقود العنب معناها مع بعضنا
1: متمسكين،
2: كان مثلث رهيب هو نابل دار شعبان الحمامات وابن خيار ومعمورة كيف وصلنا تزرق.
1: على ذكر الجمعية، حتى جمعية صيانة الحمامات أنا كنت حضرت في مقر سيدي بن عيسى اللي هو في وسط البلاد، زاد يعني ناشتة. يخدموا في خدمة ناشتة. ممتازة برشا،
2: والسفيرات الحمامات
1: هذوكم
2: الحيو إيمان إسماعيل صديقتنا
1: تحية لها
2: ناشطين، وسي احمد بوعجينا في بني خيار جمعيه سيد مدينة بني خيار، دونك احنا نتحركوا مع بعضنا راهو نابل بني خيار ودار شعبان والمعموره، ما ماناش منفصلين على بعضنا، يد واحده
1: مهمه برشا مهمه.
2: وحتى قليبيه ومازلت ميم نقول كي تحثوا على الوطن القبلي ككل، عندك شمال الوطن القبلي مازلت ميم وقليبيه، هذيك الهند نتاع تونس، هذيك اللي فيها البهارات فيها التوابل، هذيك اكبر سوق اسبوعيه في الجمهوريه التونسيه وسوق مازلت ميم من هذا ثلاثه اللي هو سوق التوابل بالاساس، تو بدا يتنوع، لكن كان تجار التوابل في الجمهوريه التونسيه كامله من وقت المملكه، من وقت الدوله الحسينيه، من قبل الجمهوريه، كلهم ولا بد التجار الكبار باش هذا ثلاثه يتنقلوا مازلت ميم، فهمتني؟
1: موعد
2: هام، كما توا علاش الانجليز سيطروا على الهند وقتها وكذا، على جل على التوابل وسمينا هذيك لاغوت دي ثنيت الهند، هذيك لاغوت دي زيبيس. احنا عندنا تو تحثوا عليه شويه، عندنا طريق النارنج في نابل في شكل طول
1: نارنج طبعا
2: في شكل طول.
1: اذا الموعد يكون اخر اكتوبر يعني تقريبا، قداش اليوم الدات يعني؟
2: هو
1: مارجل الهريسه
2: هو يجي ويكند، معناها السبت جمعة وسبت وأحد
1: التواريخ
2: 29 و 30 و
1: 31 29 30 31 أكتوبر بإذن الله الشهر القادم باش يكون موعد مهرجان الهريسة
2: بلاتولي كلي حمراء. عندنا
1: الواس البلاد كلها وعندكم كل محلات فما فيش قرون فلفل كانهم شلاغم ياسر الفكره حلوه.
2: في كيعلقوا المعلقين الرياضيين على كما
1: مقابله
2: كما سي ناشق قيسم وجي نصري
1: اي ربي يشفيه ان شاء الله
2: يشفيه معاه يعني ايش عليه صدق عاد يقول احمرت اتمنى كي تخرج ورقه حمراء
1: اذا صفرت احمرت
2: صارت احمرت
1: صحيح
2: نفس الشيء تحمر النابل وقتها والتظاهرة متاع العام هذايا باش تكون ما بين فضاء دار نابل وتكون في الشارع ايضا في شارع حبيب الرقيبه مقابل الولايه باش يعملوا خيمه كبيره
1: العرض ان شاء الله يكون ملائم زاد
2: ان شاء الله العرض والبيع باش يكون في الشارع والتظاهرات الثقافيه والمحاضره وعندنا الجيلان كيف كيف شعملوا فيها المحاضرات باش انفتاح للمحيط ما نكونوش منغلقين في دار نابل لكن تقعد دار نابل هي النواه الاصليه ما يلزمش تفرغ
1: اي طبعا طبعا
2: هي هي المعقل نتاع الهريسه وما خطط ودبر باش تحصلنا على التسجيل في اليونسكو كله انطلق من دار نابل من اجتماع في دار نابل ديما يلزم بدايه
1: فما شكون زحموا لها في اليونسكو ولا؟
2: اللي ما جاتش البال كافقوا بها عملوها توا توا
1: خاطر يزحموا فينا في برشا حاجات اخرى
2: توا في قسنطينه في الجزائر تحب تسجل تقطير الزهور
1: اللي هو زاد نتاعكم
2: اللي هو نتاعنا
1: حومتكم
2: هما قطروا حتى التسويق قطر يحبوا يسجلوه احنا ما نجموش نصرعوا في كل شيء ان شاء الله نصرعوا حتى في هذه فهمتني خاطر تونس تشعر راي على جيرانها
1: طبعا طبعا
2: التجار التوانسه كانوا موجودين في شرق الجزائر
1: فعلا
2: تجار التوانسه من نابل عندنا برشا عائلات اللي ممكن الثروه نتاعهم كونوها في الجزائر كانت التجاره نتاعهم في عنابه في سوكهراس في قسنطينه في تبسه
1: نعم
2: واليوم اصبحوا كم تجار مستثمرين في عده القطاعات في نابل
1: وفي
2: تونس.
1: الحدث اللي بعد او ليفينمون اللي باش يكون من بعد ان شاء الله بعد شهر اكتوبر يعني في شهر 12 ديسمبر ولا
2: جانفي عندنا ثلاثة محاور اساسيه هما الهريسه وعندنا راس السكر
1: اللي في راس العام الهجري
2: العام الهجري
1: اي اللي هي زاده تختص بها
2: نابل
1: هي
2: نابل وايطاليا
1: سيسيليا مش امازيغيه هي ك
2: لا هي جاتنا من هي شوف عرايس السكر هما هي تقاليد فاطميه وقت كانت صقليه خاضعه للدوله الكلبيه اللي هي من فروع الدوله الفاطميه
1: نعم.
2: وقت الخلافه انتقلت لمصر للقاهره من المهديه لمصر و
1: سمح لي باش نطلب من السي حمزه زميلي فما اغنيه محمد الجراري الهريسه كلقيناها محمد الجراري
2: أي.
1: كلقيناها نبثوها على شلاء وعندنا اغنيه ديجا حاضره قبل ماضي ساعه الفضل
2: و وقتها ولات معروفه في صقليه جا سبب باش عملوا عليها السكر بعد عندنا الجاليه الايطاليه اللي استقرت في نابل
1: في نابل
2: في مطلع القرن يتعدى جابوها هذه خاطر ما يعملوها في عيد الاموات لا توسان احنا نعملوها في راس العام الهجري
1: هجري.
2: لكن في مصر ما زالت موجوده يعملوها موجودة. يعملوها في المول النبوي الشريف ونفس الشيء في الاردن
1: به الصغيرات يحبوها العرايس السكر
2: يحبوها فيها الفرحه فيها الالوان فيها معناها السكر الحلاوه تاع السكر يحبوها
1: الصغيرات يحبوا المذاق
2: يحبوها ويلزم معناها عنده حاجه ناقصه في داره كان مع ابوه ما عملوش ولا امه مثلت مثل جاي من الثريد هي نوع من العصيده كان يحبها انا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دونك عملوا المثلد فوق منه مزين ما كسكسي فوق الطرس العام فوق العروسه والا المكسرات
1: به السؤال ديما نطرحوه والضيف اللي يكون حاضر معنا مش يتهرب من الاجابه لكن يقول لك ديما فما مشكل نتاع الدعم صيانة مدينة نابل أو جمعية صيانة مدينة نابل ما وردها منين؟
2: والحمد لله ما وردت خاصة علاش
1: الحمد لله؟ والحمد لله
2: على خاطر إيه ما ماناش شوف فما التمويل مشبوه توا والدولة قاعدة معناها وقفت له معناها
1: تحارب
2: فيه.
1: نعم.
2: احنا ما نجموش يشكوا فينا خاطر ما عندنا حتى مليمة تأتي من الخارج، معناها ما
1: عندنا
2: حتى الدعم ما عندنا حتى منظمة دولية تبعثنا في فلوس.
1: باهي.
2: وما ناش
1: كله لوكال يعني
2: ما قدمنا حتى مطلب للدعم الدولة. احنا كلهم اموالنا الخاصة
1: من المنخرطين.
2: اي. وعندنا فضاءاتنا يعاونونا باش دخلوا شوية فلوس.
1: اي.
2: و...
1: مستشارين.
2: مستشارين.
1: اي.
2: عندنا مستشارين في الهريسه مثلا يمولوا معناها الحمد لله مستورين، ما نقولكش عندنا برشا اموال لكن مستورين.
1: حسيتكم منظمين يعني كل احنا كل كل مليم يمشي لبلاصته.
2: عندنا الحوكمه الرشيده احنا نعسوا على فليساتنا ونحاولوا ما نحتاجوا لحتى حد. احنا ما عندناش كان فضاء هذاك، ما عندناش كان نابل، عندنا سيد سليمان وعلى سيدي محسن.
1: هذوما في
2: نابل ثلاثة فضاءات على ذمة الجمعية.
1: أيوة.
2: والثلاثة فضاءات نصرفوا عليهم. ورممناهم ثلاثة.
1: ممتاز.
2: عندنا سيدي سليمان على البحر.
1: أي أيوة.
2: وفيه منتزه عائلي.
1: أي شفتوا أي.
2: وعندنا حتى الديوان الصناعة التقليدية توا موجود عندنا. كادي لازم نقول ما غير يدفع الكراء. حتى لين يكمل البناية نتاعو. عندهم الهوب نتاعهم.
1: التعاون هذا.
2: أي عملوه عندنا احنا. وعندنا السيد المحفصي.
1: على البحر
2: يعني على البحر ركزنا عليه في وقت معين فيه
1: في بحر ممتاز.
2: ممتاز مكتبه شاطئيه كما موجودين في اوروبا.
1: حلو.
2: الناس اللي يعوموا يقراوا الكتب ما لقيناش الفكره ما لقاش رواج كبير، الناس ما يحبوش يقراوا للاسف الشديد. فهمتني
1: حمزه قال ديما كتاب هو يبدا على الشط وكتاب يقرا هكا ولا مغرومه صحيح والبنوته زاده مغرومه ربي فضل.
2: ماذا مرحبا بيهم في نابل.
1: أو قالك فضاء كامل مكتبة شاطئية. رامي إذا كان يحب عنده نوعية كتب العلمية يحب ربي.
2: و لما التظاهرات عملنا ورشة نتاع فوسي فوسا رومانية. ورشة تصرف عليها الفنانة لطيفة البيضة السي لطفي بالطيب.
1: اي.
2: ولات على مدار السنة هذه توا. الصيف كامل اللي خدموا تبارك الله عملوا كومان كومبيوس للصغيرات اللي يحبوا يتعلموا الفوسي فوسا.
1: ايوا.
2: والجمعيه راهي احتضنت فنانين في الفوسي فوسا من العالم الكل حتى ممتاز. من امريكا اللاتينيه جاوا.
1: برافو.
2: مره في السنه جاوا اللي قبلوهم احنا سكنوهم احنا.
1: قالت فيروز زوروني كل سنه مره
2: يعني. اي جونا كل سنه. تو عندهم عميمه جاوش محله خدمونا
1: السيد
2: خدمونا فوسي فوسا جداريه في سيدي سليمان.
1: حلو.
2: و معناتها للسلام تومز السلام في العالم. وعملنا وقت الهريسه وقع تسجيلها عملنا طابع بريدي بالفوسي فوسا وكتوا في الجدار نتاع احنا نقولوا اوتيل لابوست وانا المركز البريد الرئيسي تاع الحوايج.
1: بعد كيف قلتوا يعني في شهر في الربيع نتخيل هذاك المهرجان تاع
2: تقطير الزهور يعني. خاصه النارنج.
1: زهره
2: النارنج
1: اللي هي زاده يعني وجهه تنجم تقول عالميه يعني.
2: كبار الماركات مش نعملوا احنا تو اشهار وما مش حاجه
1: اشهار للعطور.
2: كبار الماركات العطور في العالم في فرنسا يشريوا من نابل.
1: برافو.
2: اي. و مارشي دو غراس في فرنسا معروف اكبر سوق في العالم للزهور خاصه للعطور. النيغولي تاع نابل.
1: اي.
2: تاع نابل.
1: برافو.
2: يمكن احسن ما ثم في العالم.
1: ما شاء الله.
2: جوده.
1: برافو.
2: الهواء نتاع الجهه و لو سافوار فيغ الناس تعرف فما ما فماش كان الهواء والطبيعه فما الناس
1: اسلوب يعني
2: التقاليد ولات عندنا تقاليد في زراعه شجرة النارنج.
1: النارنج.
2: اي. احنا تعرف عبارة تكاد تكون شجرة مقدسة في نابل كالزيتونة على ذكر الزيتونة.
1: أي.
2: تحدثنا احنا شمال الوطن القبلي ما تحدثناش على زيتونة الشرف.
1: اي اللي هي اقدم
2: 2500 سنة عندها.
1: واو.
2: ومعناها بروفي بال
1: هيستوريكمون يعني.
2: اي بالواحد كربون 14.
1: اي.
2: فهمت 14 مش معناها علميا. محدة علميا فوق 2500 سنة.
1: برافو.
2: لكن نجم نهار نجم تتحرق نجم تتقلع نجم
1: يعني
2: يلزمنا احنا مسؤوليتنا
1: سيانتها
2: احنا حراستها مسؤولية
1: حراستها واللهوة بها.
2: أي.
1: وعلش لا تصبح مزار ايضا
2: يلزمها تكون مزار ماهيش قاعدة
1: مزار يعني
2: انا سائح
1: اجنبي يجي ويسمع بانه فما شجرة زيتون عمرها 2500 هكا.
2: تسمى جبوزه هي، وتاتي
1: يعني بالطبيعه يجي ويعمل صور وبالعكس
2: انا ذقت الزيتون نتاعها والزيت نتاعها تاتي بالزيت والزيتون اي عالميه خاطرها عندها رمزيه كبيره.
1: سبحان الله. سبحان الله. عندكم اللباس ايضا في نابل، كي نقولوا نابل المدينه والولايه متميزين بلباسكم التقليدي الاصيل اللي فيه برشا زخرف وبرشا الوان وفيه برشا زادة سافوار فير كما قلت انت، صنع يعني صنع. الناس تعرف تخدم وتوارثوها.
2: الحي المرحومه ومن وراها هي زاد عديد الحرفيات. المرحومه بنيه اسكندره في دار شعبان
1: الله يرحم
2: تعيش، هي كانت معلمه، ودار المعلمه كانت هامه ياسر، كانت
1: تكون
2: اكاديميه
1: هي تكون ايه؟
2: تكون نساء المستقبل حشنا بهم، الامهات نتاع المستقبل
1: في كل شيء،
2: في كل شيء يتعلموا في دار المعلمه. كانت انستيتيوشن معناها مؤسسه رهيبه مش لعب، دار المعلمه. ومنهم معروفين صالحه طيبه منيه اسكندره سميتها توا، عياده مراده، معناها معروفين في نابل. احنا في نابل انثوا اللقب العادي راهو الانساء هكا، في كما في كما في روسيا فهمت، انثوهم احنا.
1: يعني هي في الاصل منيه اسكندر،
2: اسكندر طيب اسكندره
1: اسكندره
2: اي، احنا في نابل
1: عياده يعني عياد
2: اي في الحمام، حتى في الشخص عمل وقت سمعت الحمامات في في بني خيال كل في
1: داودة زاد عندكم
2: داودة
1: داودة
2: داودة قطر الزهر
1: اي. فما هذيك اللي في الهريسه زمرا محلاها تعدت معنا برشا مرات.
2: تحكي لي انت على شهيده،
1: شهيده تحيه لها هي وقتها مرت بازمه صحيه
2: ربي معها
1: اي لاباس
2: تو شو بيعملوا في الاشهار
1: لا لا لا نحكي عليها هي لا لا هي خدامه ما شاء الله
2: انا برشا انا كنت حاسمه يا اسكندر
1: هي خدامه ما شاء الله
2: تحدث تحدث على سلمى العريبي اللي هي مختصه في كل ما هو تراث بارك الله عليها بارفيتمون بيلانك عربيه فرنسيه
1: اي على سبع دقائق الغنايه يا حمزه يعني 53 نعطيك ان شاء الله قبل الموجز او نشرة ماضي ساعه.
2: سلمى العبيري من سلمى العريبي من دار شعبان،
1: دار شعبان
2: من الفيري، دار شعبان الفيري. وعندنا خوله المجلوب توا اللي هي هي الامل تاعنا في صناعه في اللباس التقليدي خاطر تقوم بالبحث العلمي
1: صحيح. يعني اليوم
2: وعندنا ساميه دهان في نابل
1: نحافظوا على انه ايش خلات اجدادنا ولكن ايضا نطوروه ويكون ملائم انه يكون يعني
2: هذوما الانامل نتاع النساء
1: بالضبط صحيح.
2: انامل يعني النساء راهو اختلفوا على رجال ما جوش من الخدمه هذه وعندهم الذوق الرفيع النساء وعندهم معناها
1: انا وقتها جيت لنابل زاد في قبل الصائفه خدمنا من جيلان وقتها قلت لك قبيله في الاوف يعني امراه قالت لنا عندها زي ما عادش قدش عمره ايش وقريب 100 سنه
2: فوق 100 سنه عندهم الدخله هذيك تسمى ولا قص كسة الحمامات ولا قدوم ياسر
1: ويعيشوا
2: يعيشوا يعني بالصارمه، الصارمه هو الفيرمي هو الفضه مغصه في الذهب.
1: برافو. قبل ما نختموا معاك وباش نسمعوا اغنيه على رياحي، تعرف اغنيه يا نابل على رياحي؟
2: هذه كلمات سي محمد بوذينة
1: ايوه الله يرحمه، صديقي سي محمد وسي الهادي بوذينة زاد صديقي الله يرحمهم. نختموا معاك واكيد الجمعيه باش نكونوا حداكم حاضرين لانه يهمنا انه نكونوا في دار نابل ان شاء الله على الشلاء في مهرجان الهريسه نكونوا نواكبوا هذه التظاهره المهمه في برنامج في العتيق. كلمه الختام رساله توجهها لابناء مدينه نابل باش يلتفوا حول جمعيتهم وخاصة
2: حول مدينتهم
1: ومدينتهم شيء بدرجة
2: الأولى لازم يغيروا عليها
1: ايوه
2: الكل معناها على حد سواء
1: خاطر النوابلية حتى ولو هو شغله خارج مدينة نابل لازم في الويكاند يجي نابل يعني فماش نقاش
2: يلقى حتى ما يحكي لأولاده كيف بده يحكي لهم على نابل عنده ما يحكي لهم على بلاده وعنده ما يوري لضيوفه كي يجوا معاه. أنا ما نخبيش عليك باش نحثوا على ممكن السلبيات أنا كي يجيني ضيف تقلق لحشم اليوم الوضعية فيها البلاد.
1: أنا أتمنى نابل على مستوى الطرقات النظافة
2: والنظافة والمواطن الشريك فيها زاد راهو مش كان مشكل بلدية.
1: مسؤولية مشتركة
2: يعني. مشتركة وحال البلاد إن شاء الله يتحسن.
1: إن شاء الله.
2: وندعو معناها النوابلية اللي ساعات حتى كان عندهم بين بعضهم خلافات ضيقه ينسوها يبعدوا عليها خاصه في الرياضه هذه عندنا جمعيه الرياضيه الملعب النابي ملعب النابي كره القدم
1: باسكيت
2: واي وفما وجماعه جمعيه اخرى اسمها اليو اس ان تاع فوتبول وكره القدم في نابل اللي تو ما نزلت ما عملش الاقلاع نتاعها من الاسباب هما التكتلات هذوما
1: للاسف. المهم نابل كما قلتي في قلوبكم وفي قلوبنا احنا كتوانسه الكل لانها وجهه ثقافيه وسياحيه.
2: نابل انا كنت نقولها لجماعه الحمامات يتغشوا منها ساعات تقول انتم عندكم الدكتور نجم نقولوا انا عندكم الفنادق
1: هاي الفنادق
2: واحنا عندنا المتحف في نابل في هذه جيو
1: يكملوا بعضهم.
2: هي نابل عاصمه الصناعه التقليديه
1: يكملوا بعضهم والفخار زاد حكايه ونقعدوا
2: الحصير
1: وكل شيء. سيدي شرفتنا برشا وان شاء الله عوده ميمونه لنابل
2: قبل الامطار
1: ان شاء الله باذن الله ربي يوصل في السلم. سي رشيد الخياطي عضو جمعيه صيانه مدينه نابل شرفتنا برشا وان شاء الله نلتقي قريبا ان شاء
2: بارك الله.
1: بارك الله فيك علي رياحي يا نابل قبل نشرة ماضي ساعه.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرت الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم، وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
1: الدكتور حكيم.
3: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
4: هنا نكتب حكايات الأبطال
3: ونكتشف عوالما من الأسرار
4: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
3: سعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. عيادات مجانية اليوم في إطار يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر. أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بأغلب جهات الجمهورية اليوم وغدا ودعوات لتوخي الحذر. فرصة ستريت تظاهرة حول فرص التشغيل وتكوين وريادة الأعمال اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة. وفي العالم تصعيد إسرائيلي في لبنان وغزة وترامب يلوح بهجمات جديدة ضد إيران. في تفاصيل النشرة، تنظم اليوم شبكة تونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالاشتراك مع جمعية الزهايمر تنظم يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر في إطار إحياء اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل سنة. رئيس شبكة تونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية الدكتور رياض قويدر:
4: فما 20 مركز متقسمين على 15 ولاية، اللي هو مهتم بالموضوع نجم يسترشد في المستشفيات الكبيرة كيما الحبيب بورقيبة، وين فما دكتورة مريم دمق يعطيها الصحة، هي اللي قامت بمجهود كبير لتنظيم اليوم. وفما في سهلول وفي جابس وفي جربة وتونس فرازي ولا في شار نيكول موجودين، الناس ينجموا يجي ويسترشدوا. وفما حتى حملة متاع تشخيص مبكر مجانية في بعض المساحات الخاصة، وفما في المستشفيات العمومية التقصي لمرض الألزايمر. العباد اللي يحبوا يثبتوا أو يحبوا ياخذوا معلومات على المرض باش يلقاو أطباء أعصاب ومهني صحة معاهم باش يحاولوا يعاونوهم باش يفهموا المرض أو يعاونوهم في التشخيص المبكر المجاني.
3: وكما يكتسي التوقي من مرض الزهايمر أهمية، يشكل الكشف المبكر عاملا هاما في إبطاء تطور المرض وفق ما بينه الدكتور رياض قويدر.
4: التوقي من مرض الألزايمر مهم جدا. عندنا السكر، عندنا الدم، الإنسان يلزم ينظم ماكلته، يلزم عنده مجهود زهدي، نجم ينظم النوم تاعو، يتجنب التوكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم، هذا للتوقي. لكن التشخيص المبكر مهم، علاش؟ حتى قد ما نعطيه الدواء أبكر قد ما نكون حظوظنا لتنقيص قوة المرض أكبر. وش حاجة ثانية، التشخيص المبكر يخلينا احنا مهني الصحة والخاصة العائلة واللي لاهين بالمريض انهم يعرفوا اللي فما مشكلة، اللي فما مرض مازال كي بدا، اللي راهو المريض وقت اللي ينسى او يقول لك ما لقيتش فلوسي وما لقيتش مفاتح او يقول هزولي فلوسي، راهو تابع البروسيس نتاع المرض، يخلي العائله اقل ستريس مع المريض وما تدخلش معاه في خلافات اللي قاعدين نشوفوها ساعات تزيد تصعب الشيء على المريض وتصعب الشيء على عائلته. فالتقصي المبكر مهم جدا من الناحيه الدوائيه، كيفاش نتكفلوا بعنايه نتاع المريض. المرض كيضرب المريض بطبيعته ما عادش هو ينجم يعمل حاجه كبيره، المحيطين به ينجموا. فما طرق ميزيكوثيرابي، فما ارغوثيرابي، فما حوايج اللي نعملوها باش نمرنوا، وفما ادويه اللي نعطيهم.
3: ويمثل السن عاملا رئيسيا في الاصابه بمرض الزهايمر وفق رئيس الشبكه التونسيه لجمعيات طب الاعصاب والعلوم العصبيه الدكتور رياض قويدر.
4: المرض الألزايمر أكبر عامل فيه هو عامل السن، أقل من 65 عام فما 1% برك عندهم ألزايمر، هو يتسمى الألزايمر المبكر اللي هو عنا منه حالات في تونس. وبعد هذاك كي واحد يوصل 80 سنة 90 سنة يبدأ شخص على 4 في العالم عنده مرض ألزايمر. فالسن أهم شيء اللي يجيب الألزايمر. الحاجة الثانية، في تونس صارت إحصائيات نسبية لكن ما فماش إحصائيات جديدة ثابتة. قولوا احنا العدد بعشرات الآلاف، قولوا 70,000 مريض تقريبا موجودين اللي هما هالإحصائيات. فما اللي قاعد يعطي إحصائيات أقوى منك لكن بدون بصراحة أي دليل مثبت على هذاك. فاحنا من جملة الأمور اللي باش نعتنيو بها، بما أنه المركز الهلزايمر في تونس اللي هو في الرازي ولا مركز متعاون مع المنظمة العالمية للصحة، المركز هذا يلزم يكون رائد في إحصائيات على مستوى الجمهورية باش نجمو نعرفوا شنية الخطورة وشنية المشكلة اللي فما في الألزايمر.
3: يتميز طقس اليوم بنزول أمطار أحيانا غزيرة بأغلب مناطق الجمهورية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، كما يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد الأحد وفق المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
0: يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 ملائم لنزول الأمطار، تكون بأغلب الجهات وأغلب المناطق وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية بولاية قفصاء القصري سيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية منها خاصة ولاية صفاقس جهة الساحل وكذلك الوتر القبلي وأيضا تونس الكبرى وولاية بالزرت. الكميات تتراوح عليها بين 20 و40 ملمتر وتصل محليا في بعض المناطق إلى حدود 60 ملمتر، مع تساقط البرد أيضا وكذلك هبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية التي ممكن أن تتجاوز سرعتها في شكل هبة 60 كم في الساعة. ومن المنتظر أيضا أن يتواصل أيضا نزول الأمطار.

0: لإذاعة قفصة. وتعيش بعض المناطق بالمعتمدية حالة من العزلة إثر تهاطل الأمطار خلال الليلة الماضية.
1: أثر الأمطار اللي شهدتها مدينة المتلو البارح، حتى الأضرار على الأمطار السابقة هذيك ما زالت معناها الأثر نتاعها تو موجود في شبال التاج والمتلو، طرقات الرابطة بين مدينة المتلو وألس المناطق الفلاحية. اليوم ثم جريان واد التاج، ثم خزوز كانوا عالقين في شبال التاج، معناها كي جا الواد ما نجموش يخرجوا، ثم تدخل حماية مدني، تم إجلاء الشخصين هذوما. مدير الفلاحية اللي هي رشت نعام والسقدود واد سيلي واد نكاز، مواطنين كيف نتاع المناطق الفلاحية هذه في عزلة. تم استياء كبير من المواطنين، خاصة توا موسم تاع الدقلة وبرشة تجار عالقة توا في ريشة النعام اللي جاي من السقدود وإلى من واتسيري، حابسة الحركة المرور كاملة.
0: كما ألحقت الأمطار الغزيرة المسجلة مساء أمس خاصة بتبار وتبرسق ومدينة باجة أضرارا هامة بالبنية التحتية للطرقات. الهندسة المدنية في خدمة سلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة موضوع ندوة علمية نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين، ندوة سلطت الضوء على واقع سلامة المرورية وإبراز دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور. مزيد من التفاصيل مع الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين محمد العياري.
2: حلقة نقاش من التشخيص لدور المهندس المدني إلى الحلول المبتكرة والمستدامة، فيها مسابقات ورشات تدريب، ثم حل مرتبط بالابتكار الاجتماعي وهو المختبر المجتمعي المنفتح يلم جميع الأطراف بطريقة مستدامة، ولأنه احنا عندنا الإشكال في الصيانة والتعهد. النقطة الثانية نحكيه على طريقة مبتكرة اللي هي التحليل متعدد المعايير، المهندس المدني تكون عنده نظرة، المهندس المعماري عنده نظرة أخرى، العمراني عنده نظرة، ونخدمه بطريقة تشاركية. فما نقطة أخرى اللي هو البرنامج العالمي لتقييم الطرقات، وهو برنامج ممتاز جدا تنخرط فيه وزارة التجهيز إن شاء الله قريبا، وهو لوحة قيادة يعطينا شبكة الطرقات نتاعنا الكل مقسم على 5 مستويات على حسب مستوى السلامة المرورية، تولي عندنا نظرة واضحة وين التدخلات الأولوية، وين باش يكون الاستثمار. النقطة مهمة جدا، الحلول المستدامة المبنية على الطبيعة، هو نجم نستعملوا غرس الأشجار، لفت الانتباه للسائق في المناطق اللي هي يعني مداخل المدن أمام المؤسسات التربوية.
0: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا تظاهرة فرصة ستريت حول فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات، كهيئة مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي.
3: هي فرصة باش نقربوا للشباب باش نوريو فرص التشغيل المتاحة في تونس، كيف خارج تونس باش يشوفوا سعة لابيرانت اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة في تونس وخارج تونس، وكيف فما مجموعة من الورشات اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة على مستوى التشغيل والتكوين المهني، الفورماسيون بروفيسيونيل، لونتربرونيا، بعض المشاريع، مرافقة الشباب في تطوير أفكارهم. وهذا الحقيقة أدوارنا احنا، خاصة وقت نحكيو على الإدماج الاقتصادي وال اجتماعي في الاستراتيجية الوطنية للشباب، وهنا نعتبر أنه هذه فرصة كتمرين تطبيقي أنه يكون فيه عمل تشارك من أجل إعطاء المعلومة للشباب. اليوم أكثر من 259 اختصاص موجود، فما 7 اختصاصات جديدة، كيف باش يتعرف على فرص التشغيل والشراكة مع الدولة الألمانية.
0: عدد من الشباب المشارك في التظاهرة تحدث لسلوى المجري.
4: جيت اليوم باش نشوف على الفرص، كان فما ماستر البر حتى الاوس بيلدونغ وكل، خرجت ديزاين ايماج اوديو فيجوال، جيت ناخذ فكره زايد على سوق الشغل في المانيا
5: متخرج انا حاليا ونخدم، قاعد نلوج على نقاش اوبورتونيتي برا، وما احنا قاعدين هكا ديجا ناخذوا في فكره باش نكمل نزيد نشوف ليزات اللي باش نزيد ناخذ فكره اكبر.
6: انا متخرج جاي لهنا نحب نعرف علاش الدومينيت كلها موجودين، كان اللوجيستيك لي ما جاوبني حتى حد على السؤال نتاعي، مازلت باش نحضر باش نسال باش نلقى ريبونس للكيستيون. هي
7: انا متخرج مهندسة في الجيني شيميك بروسيدي، جاي لوج على فرصة قاعدة نكتشف طبيقة في الليستون، لوج على خدمة ولا دكتوراه البرمانت.
0: يحتضن كورنيش مدينة المرسى غدا الأحد تظاهرة رياضية في سباقات العدو ستخصص عائداتها لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، وفق ما أفاد به للأخبار المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي.
8: غدوة إن شاء الله من كورنيش المرسى باش تكون تظاهرة رياضية تربوية.

0: اجتماعية بامتياز يشاركوا فيها أكثر من 1500 عداء وعداءة من كافة الفئات العمرية، وين باش يجري 1 و5 و10 كيلومتر. الهدف أنه الفلوس الكل متاع أي شخص باش يحطها يزيدوا عليها فلوس أخرى كلها باش تمشي لمدرسة ابتدائية عمومية. مازلنا ما نعرفوش لنا مدرسة ابتدائية عمومية داخلية، هذا كل بالتنسيق مع وزارة التربية. غدوة إن شاء الله من 7 متاع الصباح فما حركات حمائية، الانطلاق 10 كيلومتر مع الساعة 8 صباحا و 8:05 دقائق خروج جماعة 5 كيلومتر، باش تكون أجواء احتفالية ثقافية تفرح القلب، وخاصة إذا كان نوصلوا نعاضوا مجهودات الدولة في الحد من آفة كبيرة برشا، الانقطاع المبكر عن الدراسة.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في أخبارنا العالمية، استشهد 3 فلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيداً لاعتداءات المستوطنين طال إحراق ممتلكات وخطوط مياه رئيسية وحملات مداهمة واعتقالات لعدد من المنازل والفلسطينيين. على الجبهة اللبنانية، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق في الجنوب ونفذ عمليات تفجير ونسف، كما أقدم على إحراق المستشفى الحكومي في ميس الجبل في ظل توغلاته بعدة نقاط. في اليمن، تجددت الاشتباكات في مأرب وتعز وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة بين القوات الحكومية والحوثيين، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة لوقف التصعيد، معلنة أن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات. وفي الملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران، في وقت تبحث فيه إدارته استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. عيادات مجانية اليوم في إطار يوم تحسيسي حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر. أمطار رعدية وأحياناً غزيرة بأغلب جهات الجمهورية اليوم وغداً، ودعوات لتوخي الحذر. فرصة ستريت، تظاهرة حول فرص التشغيل وتكوين وريادة الأعمال اليوم وغداً بمدينة الثقافة بالعاصمة. وفي العالم، تصعيد إسرائيلي في لبنان وغزة، وترامب يلوح بهجمات جديدة ضد إيران. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع. في العتيق تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
3: إيه يا حسرة اللي تعدى
2: وفات زعما يرجع. وعلي بني وعلا بين البارح واليوم.
4: بين البارح واليوم.
2: والكل في العتيق كل سبت من نصف نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
4: مع معز الغربي
2: في العتيق.

0: ماضي ساعة واثنين وعشرين دقيقة في العتيق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. معنا على الهاتف السيدة إيمان المغربي، كهية مدير بإدارة المعارض بالديوان الوطني للصناعة التقليدية. سيدة إيمان، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا سي معاذ، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي برنامجكم الكل.
0: بارك الله فيك. إذا كالعادة الديوان الوطني للصناعة التقليدية عنده رزنامة بتاع بداية الموسم لأهم الأحداث والمعارض والتظاهرات الكبرى اللي ينظمها. حبينا من خلال لقائنا الأول اليوم في برنامج العتيق ناخذ معك فكرة على أبرز المحطات اللي تنتظرنا على الأقل حتى الآخر ديسمبر أو بداية جانفي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. حبيت نقول لي الديوان الوطني للصناعة التقليدية نزلت اختتم مشاركته في صالون دولي لتحفل هدايا ميزون يوجي في باريس.
0: أيوة.
1: وقاعد توا يحضر في روحه إن شاء الله المشاركة بالمعرض الدولي بمارسيليا إن شاء الله من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر.
0: أيوة.
1: في نفس الفترة عنا معرض مهني مهم جدا، هو صالون أرتيكريا، هو صالون مهني للصناعة التقليدية و منتجات الحرفية ذات الجودة العالية، مخصص لهدايا الصناعة التقليدية وللمصدرين.
0: تاريخ
1: من 5 إلى 11 أكتوبر بقصر معارض الكرم إن شاء الله. أيوة. وعندنا زادة في آخر السنة بالتزامن مع معرض دار ديكو، فما زادة معرض زربية اللي هو معرض المنسوجات والألياف النباتية.
0: نعم، هذه المحطات الأولى لآخر سنة 2026 في انتظار إن شاء الله الموسم يعني السنة القادمة 2027. هنا تناخذوا فكرة معك على مدى استعداد الحرفيين والعارضين عموما لمثل هذه التظاهرات، يعني يقع من قبل إعلامهم كيفاش يكونوا على علم بهذه المواعيد؟
1: هما تبارك الله احنا الحرفيين نتاعنا في ديما يتبعوا أخبار الديوان، وهم بيدهم حريصين أنهم يكونوا حاضرين في المواعيد هذه. حبيت جوست نضيف المعرض الدولي المهم أرتيجان فيرا اللي بش يكون في ديسمبر إن شاء الله، قاعدين ينتظروا فينا ننزلوا بلاغات المشاركة اللي تكون عبر الصفحات الرسمية لنا وعن طريق المندوبيات الجهوية اللي باتصال مباشر بيهم.
0: أيوة.
1: دونك هذاك فما الاتصال المباشر، نرجع للسؤال سي معز، يا اما عن طريق المندوبيات الجهويه والا عن طريق الصفحات الرسميه للديوان.
0: ذكرنا بها الصفحه نتاعكم اسمها
1: ارتيزانا ايميتي دار دو تونيزي.
0: هي
1: بيدا موجوده على الانستغرام، موجوده زاده على في لينكدين باسم اوفيس ناسيونال دو ارتيزانا.
0: الشروط نتاع اللي تعتمدها يعني او يعتمدها الديوان لقبول ملفات ترشح الحرفيين خاصة بالنسبة للتظاهرات خارج تونس، هل هي الشروط يعني تعتمد الأقدمية، تعتمد الخبرة، تعتمد الحرفية أكثر، يعني شنو بالضبط الشروط المطلوبة؟
1: احنا عندنا معايير مختلفة، أهمها بالنسبة للمصدرين بالخارج ملائمة منتوجهم للسوق اللي موجود فيها، يعني لازم تكون ملائمة المنتوج للفئة المستهدفة عن طريق المعرض هذايا. كما توا قاعدين نحضر إن شاء الله في مشاركة مثلا بيوتي وورد اللي هو معرض مهني لفنون التزويق والزينة، دونك احنا نستهدف الحرفيين الناشطين في قطاع تقطير الأعشاب وصنع منتوجات التجميل الطبيعية. فما معايير أخرى اللي هم يكونوا مصدرين، على خاطر احنا الهدف الأول المشاركات بالخارج هو التصدير.
0: نعم.
1: لازم تكون ناس مصدرة بيان سور عندها مشاركات في صالون الابتكار الصناعة التقليدية، الناس عندها خبرة، عندها فما عدة معايير نجمش أن نعددهم الكل، أما الكلهم الهدف نتاعهم ملائمة المنتوج والعارض. يعني احنا
0: يعني
1: المهم
0: اتفضل
1: سمح منهم عنا العارض كي يمشي يكون رابح، ما يكونش يعني عرضة للخسارة المادية وإلا كيما هكا.
0: فما يتشكيو من الكلفه، يقول لك ساعات يعني انك باش تتنقل وخاصه خارج الحدود مع كراءك الفضاء وغيره يعني مكلفه شويه.
1: المشاركه مع الديوان راهي مشاركه مدعمه.
0: مدعمه.
1: مشاركات نعم، فما مشاركات تتم عن طريق مركز النهوض بالصادرات اللي يعني العارض يتكفل هو بجميع المصاريف.
0: أي.
1: منها بجميع المصاريف عن طريق الديوان العارض باش يلقى جناح يعني يتسوغوا ديوان، يهيئوا ديوان ويتكفل زادة بالنقل نتاع البضائع والمعروضات نتاعه ذهابا وإيابا في حالة الصالونات المهنية.
0: يعني يوفر عليه برشا فلوس يعني.
1: فوالا في الحاله هذه العارض باش يتكفل كان بالمصاريف الخاصه نتاعو، مصاريف الطائره، مصاريف التاشيره والاقامه ومصاريفه الخاصه، اما المشاركه في حد ذاتها مدعمه من الديوان.
0: فما سؤال اخر يقول لك، فما بعض المجاملات لبعض الاسماء تتعاود، نشوفوها في ميلانو، نشوفوها في باريس، نشوفوها في المانيا، معاش صحيح ولا الكلام هذا؟
1: انا بتعرف شو نقول لك ليه، على خاطر احنا عندنا ابيلا كانديداتور نعملوه ثم مطالب، دونك لجنه الانتقاب باش تخدم على المطالب هذيك. اسكو السيد اللي يشكي من المجاملات، اسكو قاعد يصب في المطالب واسكو قاعد هو يستجيب لشروط المشاركه؟ هو هذا هو السؤال. احنا يعني الدوله التونسيه هي اللي تشجع في الحرف التقليديه والصناعات التقليديه، دونك احنا عندنا مشاركه يجب تكون ترتقي للاسم البلاد بتاعنا، دونك لازم يكون جودة نتاع منتوج موجودة، وبروفيل نتاع المشارك يكون يطابق المعارض هذيا.
0: به هات نذكر السادة المستمعين بالمواعيد اللي ذكرتها في بداية الحوار. قلنا كنت في باريس هكا،
1: اي هو صالون مهني
0: كان من الى
1: كان من 10 الى 14 سبتمبر، والديوان الوطني شارك فيه في دورتين، دورة جانفي ان شاء الله عن قريب تو نعلنوا زاد على المشاركه نتاعها بعنوان الثلاثي الاول سنه 2027. نعم. ودوره سبتمبر
0: وتوا مارسي، فما
1: وتوا مارسي اللي تمت سيئة، تمت يعني الانتقاء نتاعهم وحتى المنتوجاتهم فهمت تم شحنها، وان شاء الله باش يبدا بيانتو لو 25 سبتمبر،
0: من 25 الى 5 اكتوبر. من 25 سبتمبر الى 5 اكتوبر، ثم عندنا الموعد اللي باش يكون من 5 ل 11 اكتوبر في معرض الكرم في قصر المعرض
1: كيريا. ولا هو صالون مهني واحنا عاملينه ان صالون ابريد، دونك بي تو بي اي بي تو سي، مفتوح للعموم ومفتوح للمؤسسات الوطنيه ومفتوح ايضا للمؤسسات الخاصه، القطاع البنكي، لكل من يهمه امر الهدايا اخر السنه، وايضا للمؤسسات الوطنيه لتاسيس وتطبيق مقراتها.
0: ومن بعد ديسمبر بتاع راس العام هذاك،
1: في ديسمبر عندنا المعرض، نذكر معرض الغربيه، معرض المنسوجات اليدويه والالياف النباتيه.
0: شرفتنا برشا مدام ايمان، ان شاء الله تجي حدانا الاستوديو عاد ان شاء الله.
1: ان شاء الله والله انا اعتذرت اليوم خاطر احنا ديجا في مع هاني فريق عمل كامل قاعدين نحضر ان شاء الله المشاركه نتاعنا نتاع سالون ارتيكليا، ان شاء الله في
0: بالتوفيق. قرب
1: المناسبات ان شاء الله نكونوا معكم. شكرا،
0: لانه ديما نعتبروا انه الديوان الوطني هو الشريك فاعل معنا، ومهم جدا انه يكون مع البرامج الاذاعيه والعموم الاعلام عموما، يعني انه باش نعطيو فكره للمستمعين وخاصه الحرفيين والمهنيين عن ابرز المواعيد خاصه باسم المعارض ان كانت في تونس او خارج الحدود. شكرا لك كهيئه مدير باداره المعارض بالديوان الوطني للصناعه التقليديه، كانت معنا السيده ايمان المغربي.

0: في العتيق.
1: مضي ساعة واثنين واربعين دقيقة في تونس. نواصل مكالمة تليفونية مع السيدة بسمة العيادي رئيس جمعية تونس الحديثة. سيدة بسمة أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة المستمعين الكل، مرحبا بكم نفسكم.
1: شكرا. إذن جمعية تونس الحديثة تناخذوا يعني فكرة وجيزة وقتاش تأسست وشنو أهم أهدافها؟
2: داكور. جمعية نساء تونس الحديثة هي جمعية ثقافية اجتماعية تعنى بالمرأة والأسرة ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
2: تعبر عن مشاكلهم عن طريق المسرح والسينما، وتركز كل التركيز معناها على التمكين الاقتصادي للمرأة.
1: به، وذاك علاش اليوم في مقر دار الثقافة النموذجية السليمانية الجمعية عندها يوم إعلامي تنظم فيه حاليا ظهاليا موجودين يعني.
2: موجودين توا حاليا توا كي كملنا معناها من الفترة الأولى.
1: أيوة.
2: والمرحلة الأولى.
1: هو لدعم ومرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية اللي
2: الصغرى.
1: أي الصغرى خاصة. أعطينا فكرة على الأشغال متاع الصبحية اليوم وشو مازال في اليوم إن شاء الله.
2: اليوم حبينا نعمل فكرة تقديم للبرنامج ككل.
1: أيوة.
2: اللي هو باش يدوم 6 شهور كاملين.
1: اي مهم.
2: باش يكون شكل ترند معناها سبت كل جمعة وسبت.
1: أيوة.
2: فورماسيون تخص الحرفيين في الإطار القانوني الإداري في كيفية معناها التسويق في شبكات التواصل الاجتماعي.
1: أيوة.
2: هناك العديد معناها في تطوير المهارات كذلك. باش يكون مقسم على الفترة الأولى 3 شهور الأولانيين باش يكون برنامج معناها كما قلنا من المسائل معناها القانونية والإدارية، وبعد تدخل في مسائل التمكين الاقتصادي للمرأة كيفاش معناها تنجم تطور المشروع متاعها وتسويقه خارج تونس وداخل تونس.
1: هذوما
2: كل معناها ديفورماسيون يكونوا مجانا للنساء الحرفيات وكذلك حتى للرجال معنيين بالمشروع هذا.
1: يعني الولايات اللي بالشركة يعني من كامل تراب الجمهورية وإلا ولاية تونس الكبرى يعني بالضبط في منين؟
2: حاليا بالنسبة لتونس الكبرى اللي هو مجنا نحن باش يكون هذا على امتداد حتى شهر ديسمبر.
1: أي نعم.
2: وبعد يتحول البرنامج مع شريكنا اللي هي عند العالم العربي.
1: أي نعم.
2: باش يتحول في نابل في الكاف في توزر كل 3 شهور في منطقة في تراب الجمهورية.
1: مدى تفاعل الحرفيين والحرفيات مع هالمشروع ومع هالبادرة ذي اللي من شأنها ندعمهم لأنهم ديما عندهم من خلال معرفتي بالحرفيين في برنامج في العتيق تلقاها عندها إمكانيات متميزة في الخدمة اللي تخدم فيها، ولكن عندها مشكل في التسويق في الترويج للمنتوج متاعها.
2: صحيح. البرنامج هذا باش مش باش يكون معناها
1: لا قلت تفاعلوا معاكم، كيفاش تفاعلوا معاكم يعني فما اقبال؟
2: بطبيعة فما اقبال كبير والحمد لله.
1: أيوة.
2: اليوم معناها كان عندنا 25 امراه.
1: اي نعم.
2: كان جوز من جوز رجال معناها حرفيين.
1: اي
2: تفاعلوا بالكدا معناها معنا الحمد لله معناها كانوا فرحانين بالبرنامج هذا خاصه اللي هناك بعض الحرفيين وعندهم مهارة وعندهم معناها برنامج خاصة في الصناعات التقليدية اللي انهم تنقصوا معناها شهادة الكفاءة المهنية وبطاقة الاحتراف.
1: ينا.
2: اللي هو في صلب البرنامج متاعنا هذا باش نحاول معناها نساعدهم على الحصول على هذه البطاقة وعلى شهادة الحرفي. كانت معناها لقاء متميز وحبوه وبش يواصلوا معنا وفي نفس الوقت معناها أصدقائهم اللي من الحرفيين اللي موجودين في أحواز تونس نقولوا بن عروس ومنوبة وأريانا اللي ما التحكوش بينا إن شاء الله في بداية البرنامج اللي بش يكون نهار 25 و 26 سبتمبر.
1: نعم.
2: بش يكون معناها نتوقع معناها بش يكون عدد أكثر وأكثر
1: إن شاء الله. إذن يعني فرصة مهمة برشا وبادرة مهمة، يعطيكم صحة. كيفاش يتصلوا بالجمعية سيدة بسمة؟
2: يتصلوا بنا كي يحبوا معناها، هو شريكنا الثالث هي دار الثقافة النموذجية السليمانية.
1: أيوة.
2: نجموا مباشرة في دار الثقافة وإلا يجونا لنا، احنا موجودين في مقر تاعنا في الحفصية في تونس. وإلا يجيوا يطلبونا على الواتساب 22
1: 22
2: صفر 38
1: اي
2: 199.
1: هذا واتساب.
2: هذا واتساب.
1: يعطيك صحة سيدة بسمة. اي تفضل.
2: يعيشك الدعوة مفتوحة للجميع، معناها اللي يجدوا في نفسه معناها بيحب ماذا بيه يطور من مهاراته وخاصة في الصناعات التقليدية.
1: ممتاز.
2: نحن موجودين، معناها الحرفة مش كافية فقط. لازم تعرف كيفاش تدير المشروع نتاعك، كيفاش تطوره، كيفاش تنهض بيه معناها، وتشارك بيه في محافل دوليه اكبر واكبر
1: ان شاء الله
2: بالمنتوج التونسي خاصه في الصناعات التقليديه.
1: ان شاء الله باش نواصلوا معكم المواكبه، لانه مهمنا انه النتيجه ان شاء الله اللي قلتوا يعني 6 شهور اكيد باش تعطي نتائج مهمه برشا. شكرا لك سيده بسمه العيادي رئيس جمعيه نساء تونس الحديثه، شكرا لك وبالتوفيق، الى اللقاء.

في العتيق يتواصل حتى أخبار الثانية. ونذكر أنه نوار عشية بعد قليل مع زملاء من قسم الرياضة، أكيد عشوية رياضية بامتياز نجوى طالبي رجل مختار وكامل الفريق. قولوا لي أعطيني المعلومات. جوائز قيمة يقولوا لي باش تكون حاضرة في البرنامج، وأكيد اليوم النسخة الأولى والحلقة الأولى من البرنامج أكيد باش تكون فرصة باش نتعرفوا على هذه المجموعة الرياضية اللي باش تكون حاضرة طبعا، وكل التفاصيل بعد قليل مع زملاء من قسم الرياضة. إذاعتكم الإذاعة الوطنية كؤوس حاضرة، وجو كبير جو كبير يا سيدي، شرفتونا برشا الناس كل، يعطيكم الصحة. هذه الحلقة الأولى من برنامج في العتيق في نسخة جديدة، نحاول كل مرة باش نطوروا طبعا في مضمون الحلقات القادمة إن شاء الله. حميد الورغي، أيضا حمزة الصفار، ورامي المجولي، وكامل الفريق يحييكم. معز غربي يقول لكم شيء طيب، تقابلوا إن شاء الله نهار الثلاثة في ويحلو المساء، تلاقي من 7 مساء حتى 8 ليلا. اسمه شلي الحاجي ابن جابس في وصلة جابسية حتى الماضي ساعتين.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول الأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للبلاد، خاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد أن القطاع سيشهد انفراجا خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، ويجري التعامل مع النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عبر عدة آليات. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق طريق المحلي رقم 457 الرابطة بين تونس ومغرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مغرين غدا الأحد وبعد غد الاثنين، بداية من الساعة 10 ليلا وإلى الساعة 4 صباحا. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، وأبرزها تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. التمديد في أجل تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة 37 لأيام قرطاج سينمائية إلى غاية 22 من سبتمبر الجاري. في أخبارنا العالمية، استشهدوا 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفلة، وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال يشن اليوم سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدة النبطية الفوق جنوب لبنان، منفذا عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام. في اليمن، القوات الحكومية تستهدف اليوم عدة مواقع للحوثيين في الجبهات الشرقية، لا سيما في محافظتي مأرب والجوف. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مضيفاً أن تحقيق ذلك يتطلب من الشعب الأمريكي تحمل بعض الأعباء، مشيراً إلى أن الحرب ستنتهي قريباً. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار.
5: سبت واحد منسينا حد،
4: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للـ 9 في صباح الخير يا تونس،
5: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
4: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
5: نهار السبت من 9 للـ10 موعدكم مع أرض الخير،
4: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
5: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
4: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
5: من 10 للماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
4: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
5: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
4: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
5: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
4: في رياضة وأهداف،
5: ويحلو المساء
4: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدأت الحكاية،
4: معنا بدأت الحكاية.
5: نوار عشية،
6: نوار عشية من الماتشات للفار،
5: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
6: أصوات ضيوف كواليس ذكريات،
5: أرقام وميداليات،
6: نحلوا نتناقشوا،
5: ممكن نتخالفوا
6: وممكن نتوافقوا،
5: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
6: تلقاوه في نوار عشية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعتين وخمسة دقائق، هذا هو الموعد معكم في البرنامج الجديد اللي هو نوار عشية، كل نهار سبت يتواصل معكم إن شاء الله حتى لحدود الساعة السادسة. موعد جديد وعنوان جديد في الشبكة الجديدة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كل نهار سبت إن شاء الله يكونوا معكم ثنائي من الأسماء اللي تعرفوها في الإذاعة الوطنية التونسية لسنوات طوال بطبيعة، والموعد هذا بالتأكيد شكون فيه الجانب الرياضي هو الأول. لكن إذا كان ما فماش مقابلات يعني في المباشر، لأنه يعني تجي نهار سبت وحد كيما تريف اللي باش تجي ما يكونش فما مقابلات ونقل مباشر، تنجموا تستمتعوا بمجموعة من الأركان عادتها بتبيع مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية. واليوم أنا معاكم مع كل زملائي اللي موجودين هنا في استوديو خمسة. حمزة سفار مازال معانا مرافقنا في الهندسة التقنية، أيمن يحذر روحه شوية آخر، أيمن طنفوري مازال خلاتي يرتاح شوية لأنه العشوية طويلة حتى لل الستة، وأيضا زميلتنا العزيزة راجل مختار اللي موجودة هنا في الاستوديو تشرف على أول حصة من الموعد هذا، ونزيدوا مباركولة بطبيعة نجم قولوا أنه الإشراف على برمجة البرامج الرياضية في الإذاعة الوطنية التونسية. البرامج الرياضية مش فقط تقتصر على الإذاعة الوطنية.

0: قبيلة داخلين مع بعضنا ما شاء الله معنا الناس كل معنا فرحانين به ويسلموا عليه ويحكي لنا شوية معنا تحس حتى مخلي بصمة مخلي بصمة في الكرة التونسية وإنسان طيب جدا جدا وراجل راه معنا أبار الكرة تبعد نحكيه دونك مش نحكيه كرة قدم مش نحكيه قائمة المنتخب التونسي مع ضيفنا مش نحكيه شوية زاد على التجربة متاعه في الرابطة الأولى حاجات أكيد باش تكون منوعة متاع شوية تثبت مع برشا موزيكا مع برشا جو إن شاء الله.
1: وضيفنا على يميني عبد السلام بوحو مرحبا
2: عايشك مرحبا بك
1: قول احنا راهنا انك تكون موجود معنا في الموعد الاولاني في الساعه الاولانيه في الدقائق الاولانيه لانه نعرفوا المعدن يعني بتاع عبد السلام بوحوش.
2: بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك اختي نجوى على الاستضافه سي مهدي بارك الله فيك يشرفني نكون في الاذاعه الوطنيه وهذا يشرف كبير وان شاء الله تعدى حصه ممتازه
1: متاكدين
0: لاحظت حاجه حشيم
1: عكس ما يظهر عكس ما يظهر تو بعد نحكي على تصويره ياسر محليها الجمعه اللي فاتت كان هو البطل نتاعها عبد السلام بوحوش شنجمو نستقبلوا بين اغنيه كان يا ولد بلادي
0: هو شعبي راه هو شعبي يحب بلاده معناها تجي تمشي معاه برشا حكايات
1: هو انا وانت راهو فيها بطبيعه تصويره نتاع التونسي لبسيت نبداو معاكم موعد هذايا بالغنيه نتاع لطيف العرفاوي

0: الوطنية.
1: مرحبا بكم كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين حتى للستة متاع العشية في نوار عشية. تحياتي أنا مهدي عبيد، نجوى الطالبي، كل الفريق العامل معنا اليوم العشية. كما قلنا كل ساعة تقريبا والتام تاعها عديد من الفقرات وعديد من الرياضات باش تكون حاضرة معنا، وأحيانا عنا مراوحة بين الرياضة والثقافة. ضيفنا نعود نذكر المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش، تحياتي مرة أخرى، أهلا وسهلا. باش نحكيو عن المنتخب التونسي بعد شوية، وخاصة أنه فما تدوينة حكى فيها عبد السلام على عودي حاجه، وهنا ربما جاتنا الفكره انه لما لا زاد نعطيو فرصه للاعبين المتالقين في البطوله انه نحكيوا عليهم، وقلما انه نشوفوا معناها مسؤول هكا يدافع على اللاعب نتاعو. على كل حال، عبد السلام بوحوش قبل ما ندخل المنتخب الوطني، انا فما مره نجوى سميته عم ناول شخصيه الموسم بكل ما يقال على عبد السلام. احيانا يتغشوا منه، وتحس حتى لساعات جمهور تغش منه شويه، تحس هما بعد ولاو يمنوا بمشروع بوحوش وفكره بوحوش. ويقول لك شوف معناها الفريق اللي عامله بقل التكاليف، فرض الاحترام الحقيقه. وخلنا نبدا لك بحاجه قبيله، احنا جايين تحدثنا وحكالي على اشغال في ملعب العمران، وهذه حاجة تفرح. ونتصور عبد السلام أنه النتائج والشيء اللي عملتوه في شبيبة العمران، وكيفاش احتضنتوا الشباب وأطرتوا وكونتوا وليدات صغار وغرمتوا الناس اللي راهو في جبل الأحمر والمناطق المجاورة، تجم تكون فما جمعية تصنع التاريخ، هذا ربما خلى التحركات تصير وخلى الأشغال تصير في الملعب.
2: هو صحيح الحقيقة، أول مرة في التاريخ ومنذ تأسيس معناها نادي شبيبة العمران، أول مرة باش تصير عندنا مدارج، معناها اليوم بداوا معناها في الأشغال وصورتها وهبطها على الصفحة الرسمية بتاعي، بداوا كل شيء في اليوم، والسلعة بدأت معناها بلغتنا تدخل وكل شيء. هذا حلم من أحلام منطقة جبل الأحمر من أول التاريخ. تعرف ملعب العمران، معناها شبيبة العمران 84 سنة حاليا، الناس كي تجي تتفرج على الطبعة والماء واللغة ذيك، فهمت؟ اليوم الناس معناها باش تولي الحقيقة بكرامة، وباش تولي الناس عندها قيمة، وباش تولي كذا، بارك الله فيهم معناها كل السلطات المعنية بالأمر، وربي يخلي معناها رجال تونس اللي الحلم هذا باش يتحقق، وباش نمنعوا برشا. تعرف معناها منطقة معناها جبل الأحمر سخونة والعمران، هك الشباب اللي خارج عن النص باش يرجعوا، والدليل توا معناها كان نقول لك على معناها الرقم في الأكاديمية ايش عندنا واللي جانش عندنا، هذاك من الكل احنا نأطروا فيهم باش نخرجوا منهم معناها معناها شباب صالح، حتى ما يكونش في الكورة رب معناها رب باش يصلحوا
3: اتجاه سوي على الأقل من المشروع هذا.
2: والحمد لله أنا في ثنية صحيحة، ان شاء الله باش يبدا عندنا معناها مدارج، وعلاش ليه ان شاء الله ما عادش نلعبوا في ملعب معناها زويتن، وعندنا معناها مدارج، معناها الناس بيجي تفرج غادي، بارك الله فيهم، وهذا حلم كبير، وان شاء الله
3: ربي يبارك. حطت دات معينه باش تنتهي الاشغال ولا مازال؟
2: الحقيقه حطت وما تحطتش، خاطر تعرف باش يبدا، وخاطر ديما فما ميزانيه، خاطر احنا نحبوا على معناها على المدارج، وتحتها معناها باش تكون معناها غرف ملابس، معناها باش تستغلوا معناها الاسباس. قالوا لنا معناها الميزانيه هذه، وكل عام نخلطوا ميزانيه باش تكون عندنا مدارج. احنا كي تكون هكا فما خدمه معناها نصبر الحقيقه،
3: المهم نوصل الهدف نتاعنا،
2: حاجه في المستوى اللي احنا فيه. وهكا الحقيقه معناها صولت معناها حتى في البلديه والاخوه معناها وسيد الوالي، الناس كل اتفقوا اللي كونوا بالميزانيه هذه، وكل عام يركحوا شويه فلوس اخرين للي تبدا الامور مريقله، وتبدا الحمد لله
3: ان شاء الله. لانه يقعد العمران تعملوا لي زونترينمون نتاعكم، الجواريت صغار الاكاديمي، الاكاديمي زيد الاولاد اللي فيها، ولا تقعد الاشعاع نتاعها الباك سبور يظهر لي زيد
2: الباك سبور. الباك سبور عامل زيد ماخو صدى كبير.
3: صحيح.
1: الهدف الكبير اللي هو قاعد يحقق فيه، وربما برشا ناس من الاول ما امنوش راه بالمشروع نتاعو. يقول لك اول حاجه عبد السلام، مني انا فما شباب غاديك لازم نحتضنهم ولازم ندخلهم معايا، راه فما ظواهر سلبيه جدا في المجتمع التونسي وبالاخص في المنطقه اللي تعزعت وينسى الكل، راهو يقول جبل الاحمر، يقول الشعبيه، البساطه نتاع المواطنين، والكلمه اللي تعاود برشا يقول لك راهم رجال معناها كل
3: سورتو مهدي لومبلاسمون نتاع المنطقه، يعني اللي محيط بها الكل، يعني كلها احياء شعبيه كما نقولوا بارد. واحنا مثلا الملعب نتاع هادي النايفر، شوف قداش احياء من حيث تضامن الدوار يشر، قداش يعني محيطه بهم وقداش تستقطب صغار.
2: الحقيقه توا اللي هي قبل ما كانتش معناها تسير، توا كي تشوف معناها بين قوسين الاحياء الراقيه كيف ميتويل فيل والمنزه والمنار، اولادهم ولاو معناها يجيبوهم وكذا معناها باش يدربوا كانوا قبل من الحقيقه يخافوا معناها كي
1: يشبعوا يجيبوك من المناطق هذيك للعمران ممتاز
2: تو ميتيال في المنار منزل بارد
1: حلو برشا
2: لا كانوا قبل ما يجيبوهمش فما معناها حاجات
1: فما فكره يخافوا زاد
2: تو يجيب لك يقول لك ولدي عندك يمشي على روحه معناها
3: متهني
2: الامن معناها قايم بالواجب نتاعه والناس الكل حتى معناها العقليه تبدلت احنا الحقيقه الناس الكل عقليتهم معناها تبدلت في ملعب العمران الناس الكل تخدم على رواحها الناس الكل فرحانه الناس الكل يعرفوا اللي معناها شبت العمران في الرابطه الاولى حسيلو معناها ولت الضحكه واللعبه و... ومعناها حاجات معناها باهيه حاجات معناها تبشر بالخير فوالا
3: حاجه باهيه كيما ايضا انتم مستمعينا تنجموا تبعوا الموعد هذا وفي الاخر تاخذوا جائزه بكومنتير فقط على واحده من السيكونس اللي تتعدى اليوم في نوار عشيه تعليق على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال والفوز بدعوه لحفل نصيف زيتون وايضا رحمه رياض بمناسبه افتتاح الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون فتعليق من التعليق بتبيعه اللي نلقاوها في في الـ في السيكونس كما قلت هذه نتاع راديو ناسيونال في معلومه من المعلومات اللي باش تتعدى توا هاو نحددها انا توا توا بعد شويه مع عبد السلام بوحوش معايا انا مهدي اللي انا باش نحكيه على الصفحه الخاصه بالمنتخب الوطني التونسي فالمعلومه موجوده و20 دعوه موجوده على ذمتكم اذا كنت تتبعوا بطبيعه الموعد هذايا اللي في دقائق قادمه قلت لك شي راه والله باش تطويل راه مع عبد السلام بوحوش
1: لانه الوقت راه الحديث معاه ممتع
3: قلت لك
1: يا خويا ما شاء الله عليه ومعناها تنجم تحكي معاه في برشا مستويات
3: وانا راه انت قلت لك راه باش يطويل مع الزينه ولا جويلي موجوده لهنا بطبيعه في الاستوديو لي تروفي ولي تروفي اللي موجودين هنا من معز ستور يعطي الصحه بتبيع باش يكونوا موجودين في برامجنا كل يعني وحتى في الشوط الثالث ايضا باش تكون مزينه بال بال باللي تروفي هذا شي يعني لك التروفي هذاك اللي بحذاك
2: الحقيقه
3: التروفي هذاك شي يعني لك اللي بجنبك على يمينك قطقت
2: هذا هذه حاجه ممتازه برشا الحقيقه معناها تحيه لخويا معز سبور اللي اللي شبيبه العمران معناها ما نتعاملوا معاه كان هو معناها حتى الملابس نتاعنا ناخذ من عنده هو الحقيقة جودة عالية في كل شيء ومسهلها للناس كل وبرشة توا معناه في رق قاعدين معناه يتعاملوا معاه وإحنا فرحانين معناه رئيس النادي ستارق حمزة قال لك ما تجيب لي حتى ماركة إلا سيد معز سبور اللي نتعاملوا معاه الحقيقة بارك الله فيه
3: والبتبيعة في ستور متاعه اللي يتبيعه كما قلت أنت الأزياء كما موجودين بتبيعة فشكرا لي معز سبور بتبيعة اللي ما كنا بتبيعة من الأجواء هذه اللي نعيشوها في الاستوديو مهدي من شوية حكاية على الشخصية متاع عبد السلام بوحوش على قربه من الناس ممكن اكتشاف البرشة ناس في السنوات الأخرانية لأنه في العادة مهدي كنت نحكي مع عبد السلام أنه في العادة فما رئيس الجمعية اللي ديما مسيطر اللي ماخذ هو الأضواء بعد بشوية ولا رئيس الفرع في السنتين الأخرانية كما قلوا بالمصري كلاش جو الكل عبد السلام بوحوش مناجير في الجمعية متاعه أي
1: تقريبا هو الرئيس معناها على أرض الواقع
3: صحيح
1: بطبيعة فما رئيس النادي
3: فما هيرارشية بطبيعة
1: هو اللي يدفع زادة ونتصور أنه يشاور في كل شيء بطبيعة لأنه هو رئيس النادي أما عبد السلام يجاري في كل شيء قاعد نشوف فيه معناها منه مدير رياضي منه رئيس نادي
3: والتأثير والتأثر بتاع الجمهور بشخصية عبد السلام بوحوش منين جيتي عبد السلام
2: والله شو حبيت نقول حاجة معناها بالنسبة لي أنا في شبيبة العمران نخدم معناها مع رئيس نادي ستارق حمزة نخدم مع خويا والحاجة خويا اللي معناها اللي مسهل لي برشا حاجات خاطر احنا نكملوا بعضنا أكيد. ومعنا الإخوة بتبيعة ما نجمش واحد معناها يضوى على كل شيء الحقيقة كل قرارات شبيبة العمران وكل معناه مسؤوليات ياخوهم رئيس النادي انا معناه نقدم له معناه الملفات وهو ياخذ قرارات فيهم وعلى ذوق ذاك احنا نكون وراه الحقيقه حتى كي تبدا الى حد الان فماش حاجات سلبيه اما كي تبدا حاجات سلبيه معناه نتحملوا مسؤوليتها زاد احنا كيف كيف لكن معناه ناكد لك اللي راهو كل قرارات شبيبة العمران ياخذها رئيس النادي انا نخدم لكن اعطيني معناه الصلاحيات الكل الكامله معناه يتعامل معايا كاخو يقول لي راك خويا تاخذ قرارات في كل شيء بطبيعه حتى في اي جانب وهو مثيقني وهذيك نعمه كبيره ابقى معناها واحد كما قلت لك انا راني نمشي بليتي فهمت وربي يعطينا القبول
1: مش كل رئيس ينجم يعطي الثقه
3: تكامل فما تكامل يعني بيناتهم
1: ونعكس
3: بالتاكيد على شبيبه العمران اللي كما قلت في السنوات الاخرانيه يعني نلقاوها في ترتيب مطمئن حتى انت ديما تقول المانتيان انا كلمه المانتيان انا حتى ولدي نحب مثلا يقدم هكا في قرايته ولا نشجع نقول وراك نجم تجي له وراك علاش يا عبد السلام انت في جمعيتك تحكي كالمانتيان شجعهم شويه
1: منه راهوتي مقصودة مقصودة تعود فيها ديما
2: هي مقصودة بطبيعة الحال خاطر شوف نحكي على عقلية الملاعب التونسي
1: صحيح
2: وعقلية تعرف رم بعد يشدوا عليك حاجة في تونس كذا يبدوا يصوروك هاو قال نلعب على البطولة هاو نلعب على الوسط وتعرف عاد التوانسة احنا ما نحبوا بعض
1: تعمل ضغط على
2: ولادك ولا بالنسبة للملاعبية والستاف متاعنا ديما ما نحطهمش في ضغط
1: صحيح
2: والحقيقة احنا نحكوا على المستوى متاعنا احنا رانا مازلنا طلعنا عنا عامين رو مانيش رو فهمت ما عندناش تقاليد جملة في الرابطة الأولى عامين رو ما تحسب شيء رو في الرابطة الأولى فهمت فما ناس أقدم منا الفرق التونسية اللي في الكل أقدم منا عندهم تاريخ كبير لذلك احنا نعرفوا نجاريه ومعناها نعرفوا معناها عقلية الملاعب التونسي نحكيه معاه معناها بطريقته ورا ونلعبوا عنا هدف كان ربي تأخير وبعد بعد ما نعملوا النتيجة ذي باش نقدموا أكثر علاش ليه فهمت أما نلعبوا على المستوى متاعنا الحقيقة إن شاء الله الناس ديما راني نحكي عليها نلعبوا على مستوانا وكهو فهمت
3: بعد شوية انتقلوا بتبيع للفقرة متاعنا الخاصة بالكلمة الجمهور قبلها تصويرة متاع الأسبوع اللي فات يظهر لي شفتك قبل في قبل ماتشوكم يعني توما تلعبوا يظهر لي بالأحد بالسبت يظهر لي في ماتش المرسى والإتوال والتصويرة المزيانة محليها ولاد صغار بالجنوية يظهر لي يجيوا يقولوا له أنت مع شكون أنت أنت مع مع المرسى ولا مع الإتوال هو يقولوا منا الاثنين راني جيت نتفرج وبعد يقولوا له الجنوية باهية قالوا هاي برا باهية محليها الأولاد والثقة اللي لقاوها في عبد السلام بوحوش
2: يا ربي يستر والله انا مشيت الحقيقه نتفرج تعرف معناها معناها المرسى تعز علينا الناس الكل مشيت نتفرج في مباراه معناها البطوله لقيت كل الترحاب معناها والدليل احنا المرسى لعبت في النهار هذاك انا مشيت معناها نتفرج ويمكن الغدوة شبيت العمران تلعب ضيفت جماعة المرسى كيف كيف جاوني معناها الملعب زويتن وتفرجوا ما فهم مشيك الخلفيات وكل عقد متاع هذيك يخبي وذي نمشي يعني نتفرج ونفرح لبعضنا هذيك الكورة فيها ربح وخسارة ونيل بالنسبة للصغيرات الحقيقة بارك الله فيهم وإن شاء الله معناها
3: محليهم تصور في عمر صغيرات
2: اي محليهم معناها عصفرات جنة محليهم كذي ربي يبقي عليهم الستر وان شاء الله ربي يحقق لهم احلامهم كهو
3: ان شاء الله والاحلام تاع صغيراتنا كلها ان يكونوا في نوادي كبيره وفي منتخبات هكا ولا
1: بالضبط في منتخبات وباش نحكيوا بطبيعه على الملاعبيه على المدربين اللي يخصوا المنتخب الوطني التونسي زاد تحيه للمدرب امين الباجي اللي هو امن به عبد السلام لكن زاد امين ورا روحه سور تيرالي بامكانيات متوسطه بفكتيف معناها نجم نقولوا متوسط بارابور الجمعيات الاخرين عملوا معناها بذكاء باستراتيجيه ذكيه وظاهر نغم وتجانس كبير بينك وبينه عارش كلمة على المدرب هذا اللي هو تألق
2: شوف أمين بقطع نظر على الخدمة متاعه أولا أخلاق عالية ومدرب نظيف ومتربي ما تسمعش منه حتى كلمة وكيف كيف زادة مش من المدربين اللي يجيب معناه بش يبدأ نحب هذه وهذه يخدم بالموجود
1: صحيح.
2: عنده ثقة في روحه يعرف يمن بالجروب يمن بالملاعبية يمن معناه بالنادي رئيس النادي بالمدير الرياضي بالإخوة الكل والدليل عنده أفكار طبقها
1: ونجح
2: بها مع الملاعبية الحمد لله
1: بالتوفيق ما بين الملاعبية أكيد بعد نحكي وكان عبد السلام معناه عنده دعوة أنه يكون عدي بالحاج موجود في المنتخب عدي ما كانش موجود في المنتخب وعديد من اللاعبين من البطولة ربما زاد الحقيقة كان فما عديد من المطالب حتى من محايدين ما حنش نحكيه على أنديتهم أنه يكونوا موجودين جماهير التونسية خذينا عينة من جماهير المنتخب التونسي اللي كانت الحقيقة عندهم عديد من التحفظات على القائمة وفما مؤيد وفما ربما اللي عنده شوية معناها احترازات على قائمة معين الشعباني للتربص القادم نسمعوا الفقرة هذه إذن الكلمة للجمهور
0: الكلمة للجمهور
4: الليستة والله إيش بيش أقول لك والله تحشم شو كترى علي معلول تحشم كترى محمد علي بن رمضان تفرجت فيه مرة فاتت كونتر الاتحاد يظهر لي شيء حشم ومشيرة أخرى الفيفي متاعك منحط جدا الكورة اليوم أنا متبع في الإكيب ناسيونال من عام 87 أضعف وأخيب إكيب ناسيونال ريت بالحق والله دي قوتي تعرف أول مرة في حياتي ما عادش عيني باش نتفرج في الكيب ناسيونال وباش تبع توا لو نحنا تحنا راك كاتيجوري باش تولي تكور مع كاتيجوري بالبنين مع ناميبيا هكا النيفو نتاعك انت جورة تتحشم معناتها تجي تشوف جورة الكل ليك دو اليوم راه عندك جو كي بطل الصخيري توا خذينا جور بركة يلعب في ديفيزيون الأولى في التوب 5 بذيح لا عندك جارديانات لا عندك دي لاتيرو وتوصل الناس تلعب في الليغوان تروازيم ديفيزيون ودي دو سويد يجيو كيب ناسيونال معناتها سوا بالحق يخرجوا يصارحوا الناس رانا توا عامين ثلاثة ما تستناو منا شيء ما هنا نخدموا باش نشوفوا واش نحسنوا واش مش نحسنوا حتى عامين ثلاثة ما تعمل شيء ما هو تبدا تو امورس لو موفمون سينو الكورة الله يرحمها في البلاد وكا هو.
0: السلام عليكم. بالنسبة لقائمة المنتخب ما فماش مفاجآت كبيرة، يمكن نقطة اللي يعني تجلب الانتباه معدل الأعمار خاصة في وسط الميدان مرتفع جدا. أنا من رأيي إنه حان الوقت باش نفكروا في يعني في وجوه شابة كيما محمد الترابلسي لاعب نادي صفاقس اللي من عامناه واللي قدم في مستويات جيدة. بالنسبة لي أنا أبرز نقطة استفهام هي غياب غيث الزعلوني. غيث الزعلوني اللي المساندة الهجومية متاعه كظهير من أحسن ما عنا، كي نشوفوا المنافسين اللي نورمالمون احنا باش نهاجموا يلزمك ظهير هجومي كمقارنة بالنفاتي وغاليري اللي خذوا فرصهم أكثر من لازم وما نشحوش، ويبقى يعني زعلوني ما يكونش حتى في القائمة، مش حتى يعني نحكيوش احنا على التشكيل الأساسي نحكيو على القائمة، غياب يعني يثير نقطة استفهام كبيرة.
5: رأيي في القائمة كذاك الموجود، إذا كان ناخذ بعين الاعتبار اللي الملاعبين الموجودين ينشطوا تويكا بخلاف خمسة لاعبين اللي عندي عليهم تساؤلات، نبدأ بحراسة المرمى تواصل اللي كان وذاكم ثلاثة أحسن حراس موجودين في تونس ينشطوا تويكا. بالنسبة لخط الدفاع عندي زوز تساؤلات على زوز ملاعبين اللي هم الزعلوني بلاصة النفاتي اللي ما وراش حاجة كبيرة من اللي رجع تخلي المنتخب عنده عام ورغم كل الفرص اللي خذاهم، وعمر الرقيق اللي ما عندي عليه حتى فكرة علاش ما تمتش دعوته، عمل اللي هو انتقل لفريق جديد عندوش برشا. وسط الميدان ممكن كانت دعوة حاج محمود كانت نجم تفيد، جوار كان برا في لوغانو يعمل في بداية موسم ممتازة مع الترجي التونسي. وبالنسبة لخط الهجوم تساؤل على غياب اليسع وتساؤل على غياب ممكن راقي العويني. وبالنسبة لشوات المجوار الخامس اللي هو نتصور ما عيطلوش المدرب على خاطر بطولة بتاع ليبيا وما زلت ما عملش برشا ماتشوات، نعرفوا ديما تربصات هذوما اللي يصيروا في سبتمبر ديما الملاعبية ما همش لاعبين برشا ماتشوات والاختيارات تكون صعيبة، لكن في المجمل منتظر وننتظر تفسيرات لبعض الملاعبية اللي خاصة الزعلوني بالنسبة لي أنا ورقيق وسعد.
6: والله صعيب واحد باش ينقد ولا باش يتكلم خاطر الفيفي نتاعنا هو ديجا ناقص وزيد نقص ديغنيغمون بخروج السخيري وخروج خميرة وخروج العابدي، ما عادش عندك برشا شوا اوبليجي. معناتها انت مثلا في الميليو العباد تنقد علاش يراجع فرجاني ساسي مثلا ولا لايدوني، شكون عندك؟ ما تنجمش تخاطر في الزون هذيك اللي هي قدام الديفونس الزون اكسيال الديفونس واللي قدام الديفونس، تنجمش تخاطر وتحط عباد ماهمش اكسبيريمونتي. السخيري كان هو شادد لك ليكيب يتسمى بليزو موا بون، فما زان عليه غرام مش قاعد يشارك جمله شوشين جديد ديفيزيون 2 يلعب اوكي نشوفوه نعطيوه فرصته، ما نعرفش كان عنده النيفو نتاع الانترناسيونال ولا.
7: السلام عليكم. بالنسبه للرأي في القائمه والله هذاك هو الموجود معناتها توا في الوقت الحالي الحقيقه، معناتها سيرتو مع الاعتزال نتاع السخيري سيرتو بعد اللي صار في كاس العالم، دونك كنا بيزوان معناتها دي جوار كادر معناتها شي يقربوا الجروب البعض شويه. دونك في الدفاع تمنيت يكون معناتها عمر رقيق الحقيقه سيرتو معناتها كان معناتها في نظري احسن مدافع في كاس العالم الاخرانيه، تمنيت معناتها غير زالونيا ياخذ فرصه معناتها في تروا ماتش هذوما زاد سيرتو مع انه فاليري معناتها يلعب في الليغوان في الانجلتير. بالنسبه لوسط الميدان معناتها هذاك هو الموجود الحقيقه احسن ما عندنا، ممكن تمنيت محمد ترابلسي معناتها يكون موجود نتا نادي صفاقسي، فرحان برشا معناتها بالدعوه نتا سامي شوشان معناتها ميريتي على الاخر، طول رجع من البعيد عملوا في الدرجه الثالثه في فرنسا سنه في طلع الليغ 2 قاعد يعمل في بريستاسيون باهين قاعد يسجل حاسم برشا مع فريقه، دونك سامي شوشان دعوه مستحقه معناتها مستحقه على الاخر. بالنسبه لخط الهجوم معناتها لي سعد معناتها عندي تساؤل معناتها لي سعد تمنيته يكون موجود، نتمنى معناتها بالمدرب معين الشعباني معناتها في المستقبل نبداو ننتجريو شويه معناتها في اللاعبين الشبان، خاصه انه عندنا معناتها فيرار بريك معناتها لاعب يلعب في مركز رقم 6 معناتها قاعد يعمل في بريستاسيون باهيه مع فريقه في السيري بي وكان من احسن اللاعبين في دوري طولون، معناتها نتمنى يتبعهم معين شعباني. كيف لاعب كليرمون معناتها اساسي اليوم وكان اساسي في زوز ماتشات الاخرين، نوام ستروتس فهمت لاعب منتخب اقل من 20 سنه، اذا نتمنى معناتها يتبعهم معناتها معين شعباني في التربصات القادمه ان شاء الله.
8: الكلمة للجمهور.
3: جمهورنا اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ماضي ساعتين ونص راح ندعوكم بطبيعه وانكم تتابعوا معنا الحوار هذايا في الاذاعه الوطنيه التونسيه وضيفنا عبد السلام بوحوش. نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي والسؤال تنجموا تكونوا موجودين معنا من خلال الاجابه عليه والا من خلال كومنتير في سيكونس من لي سيكونس اللي تعداو اليوم. قداش من منتخب ينجم يترشح لكاس افريقيا من كل بول بطبيعه؟ وتلقاوه بالتاكيد في دقائق هذه في كل مره باش يتكرر بطبيعه وتتكرر الاجابه اللي انتم تنجموا تقدموها. وبطبيعه الفوز بدعوه من الدعوات العشرين اللي موضوع على ذمتكم في الاذاعه الوطنيه التونسيه تنجموا تحصلوا عليها بطبيعه الحفل الخاص بنصيف زيتون ورحمه رياض. الموعد باش يكون نهار الاثنين 21 سبتمبر 8:30. قبل ما نحكيوا على الكلمه او نعطيوا الكلمه لعبد السلام بوحوش نحب نثني على الناس اللي تكلمت على المنتخب الوطني التونسي وخاصه على القائمه مهدي. فما كونيسور في كل واحد فينا بطبيعة لكن أما تلقى بالتكنيسيتي هذية التوينسة ما شاء الله عليهم
1: جمهور راوي تبع المنتخب الحقيقة نعرفهم معناها مغرومين بالكداب الكداب الكداب المنتخب الوطني التونسي وديما يعلقوا حتى على المنشورات بتاع الإذاعة الوطنية ومستمعين أوفياء ومتأكد أنه يفهموا برشا كورة أكثر التوينسة قصة حب برشا مع المنتخب التونسي أونديري مدربين. المهم إن شاء الله المنتخب التونسي متاعنا ينورنا لأنه أبار لي بول الأخرى يترشحوا زوز مجموعاتنا يترشح واحد برك
3: حكم أنه كينيا موجودة
1: أوغندا
3: موجودة معنا
1: كينيا وتنزانيا في مجموعات أخرى
3: يعني أنا نجي ثاني وراء أوغندا نترشح عليه لأنه أوغندا هي اللي تنظم منتخب وحيد يترشح بطبيعة من المجموعة.
1: بالله ذكرنا بالسؤال متاعك قبيلة على المجموعة متاع تونس
3: مجموعة تونس بطبيعة قديش من منتخب أو
1: في مجموعة
3: في المجموعة متاعنا قديش منتخب يترشح بطبيعة
1: بالصدفة أنا كنت نتكلم ذكرت سؤالك
3: ما سمعك حد قديش منتخب بطبيعة في الفول بتاعنا يترشح الكاس افريقيا اللي بشكون 2027 بعد الدورة بشكون 2028 ونقطعوا هكا مع الدورات اللي تكون كل سنتين لأنه بعدها بشتولي كل أربع سنوات. يظهر لي حاجة صحية عبد السلام وأنه يصير هالاختلاف ويصير عذية كل واحد في مخه وحتى في مدرب أنت كمانجير زيدا جبت لنا ممكن الفكرة وقت حكيت لنا ورجية على أنك ممكن ملاعبي في الجمعية متاعك تصوروا أنه ينجم يكون في المنتخب الوطني التونسي فصراع والاختلاف في الآراء أنه لاعب محلي ولا لاعب يلعب البرة ولا حتى مزدوج الجنسية نجم يكون في المنتخب حاجة عادية لكن يذولي من القائمة هذه الناس تتصور وأنه معين الشعباني كسابقي يخاف من البطولة التونسية.
2: شوف راو معنا التونسة رعفوا معنا يعرفوا يتفرجوا راو التونسة عنا فئة معنا من الجماهير التونسي ولا يعرف معنا يتفرج في الكورة ويعرف يحلل ويعرف ويعرفوا اللي القائمة لعبت الحقيقة فدت من برشا وجوه في الليكيب ناسيونال فما ملاعبية السلوحيات متاعهم أقل حاجة عندهم 10 سنين 11 سنة في الليكيب ناسيونال لا استفدنا منهم في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل نحبوا الليكيب ناسيونال فما وجوه جديدة نحبوا الليكيب ناسيونال مش مربوطة بفلان وفلتان وكذا هو اسمه معنى المنتخب الوطني التونسي فما فرق مدام احنا كنا نعملوا قبل على ملاعبية اللي يكوروا في الليكيبات الكبار في الليكيبات الكبار خاطر الفورماسيون والحكاية توا
3: وخاطر يشاركوا زادة في المسابقات الافريقية كانوا معنا نوادي يلعبوا في الكاف والتشامبيونز ليج
2: حاليا ما نقولش الكل فما ملاعبية معناها كانت فركس تلقى في جمعيات اللي في وسط معناها التابلو نجم تعطي فرصة يا اخي احنا ما قلناش تعطي فرصة في ستاج في معسكر في كذا في ماتش معناها ودي وشوف الطفل معناها شوف الطفل احنا ليش نحكيوا على عدي بالحاج ولا معناها شبيبة العمران الحقيقة العمران الحمد لله قاعد معناها نتقدم في نتائج لكن شفنا اللي كونه عدي بالحاج بإجماع وليد معناها متكون صحيح معناها 33 سنة لكن نبني على كلام المدرب سي معين شعبان قال راو بالنسبة لي هنا العمر مجرد رقم مادام تعطي في التيران والألوان هذه آخر حاجة نخمم فيها ونحب واحد معناها يعطيني معناها في الماتشات شفنا اللي كونه تو كان جي تسأل أي واحد في تونس تقول له عدي بالحاج رغم اللي كذا شبة العمران يقول لك احسن ملاعب يتو قاعد ينشط وقاعد يعطي في روندمون وقاعد كذا وكذا علاش لا انا ما نعطيش فرصه باش تجي تقول لي مثلا كي هو كيف زعلوني زاد كيف احسن
3: محمد طرابلسي زاد تذكر
1: محمد طرابلسي حاج محمود عنده اصابه معلومه هاي
2: زعلوني خفيف احسن ظهير ايمن في تونس حاليا لعب كومبيتيشنات الكل بطل تونس قائد فريق معناها باجماع معناها الناس الكل او موا ما نقول يتحط في الليست نتاع ليكيب ناسيونال بطل تونس، رأى الكلوب بطل تونس، نادي افريقي بطل تونس، واحنا معناه عاداتنا اللي كونه كيكون بطل ينجموا يمشيوا أكثر معناه من لعبية. احنا عام تعام وقت النجم الساحلي كذا مشى وقرب 9 اللي كيف ناسيونال
1: ترجي زاد اخذت وقت
2: ترجي كيف كيف
1: نادي الفريق قبل
2: علاش ليه احنا يا خويا فما زعلوني وفما كذا نجي نعيط فما كعبيت وفما ملاعبيه كيما قلت لك ما هذاك علاش معناها جماهير معناها التونسيه تفد تقول لك فما وجوه هي هي خويا نحبوا نبدلوا
1: معناها انت ضد
2: باش تجي باش تقول لي انت
3: العوده نتاع فرجيني ساسي مثلا
1: عيدوني علي معلول يزي من وقتهم
2: لا يعني. شوف عيدوني
1: عيسى حاجه اخرى
2: عيدوني الحقيقه ناس كل باجماع
1: واصغر منهم زي
2: لا وفكاك كوره
3: سورتو تحرم في الكوب دي
2: وعنده مجهود نزيد نعاود راهو فما ملاعبيه يعطيك في الليكيب نتاعو في المنتخب باش تلعب مع سمر مع دي زافريكا مع كومبيتيسيونات كذا سامحني باش تلقى الراس قدك ساق قد فاهم
1: معناها باش تلقى جسمانيه حاجه اخرى
3: بربي على على ذكر كلامك انت قلت فما دي جوغ تسميو في فتره ما في الثمانينات جوغ دي كلوب فمش احسن يظهر لي من الملاعبيه اللي نعرفوها في وسط الميدان كيما لطفي العسومي وهادي بياري هذوما من الاسامي اللي يقلبوا لك تروح في جمعيه ومن اهم الاسامي اللي موجوده لكن ما نجحوش في المنتخب اللي تسميو دي جوغ دي كلوب
1: معناها مش بشرطي هي
3: ماهوش بالضروره انه تنجح مع النادي بتاعك انك باش تنجح مع المنتخب
2: صحيح. وفما زاده اللي ينجم لما حاله ما ينجحش مع الكلوب نتاعو مع ليكيب ناسيونال هذه كوره فهمت
3: انت مع انك تعطي فرصه
2: تعطي فرصه وعلاش ليه تعمل قائمه معناها موسعه وتقول راني انا نتبع في هذا ونتبع في اقل حاجه راني نتبع هذا ونتبع وعندي معناه عباد معناه كشافه معايا وتشوف وكذا واثنين انا يا اخي ليكيب اولمبيك ولا هي هذيك الاقل من 23 سنه عملت نتائج باهيه
1: لا موجوده في تربص تو وعندها زوز ماتشوات ضد البنين الفتره هذه نتاع تصفيات كاس افريقيا مؤهله
3: لعبها سيرتو عندنا دي جوغ يلعبوا في البطوله منهم
2: معناها شفت وفم ملاعبين الحقيقه بارزين في فرق كيف شبيبة العمران انت ماكش باش تخسر شيء باش تعيط ثلاثه ولا اربعه ملاعبيه وتشوف ورام يخطفوا فما اقبل عيطنا برشا معناه في ليكيب ناسيونال ساعات وصل معناه روجيلو مير قبل معناه روجيلو مير قبل عيط معناها عيط من ناسيونال بي وقتها معناه روجيلو مير
1: اي جات فتره عيط فخر الدين قلبي نادي القربي
2: كي ما لقاش ما لقاش في الأ بون خاطر تو الناس تقول لك فاش يحكي اما الفرنسيس عملوا هكا جانا مدرب اجنبي امن بالحكايه ما لقيتش انا في الرابطه الاولى نجم نعمل كعبه في
1: فما فرصه انه يدارك معين شعبين خاطر عندنا زوز مقابلات هذوما نذكر تصفيات كاس افريقيا وغندا ثم بوتسوانا 24 و 28 سبتمبر في رادس يوفا ستاج الاول ثم يدخلوا في طرابلس الثاني عندنا زوز مقابلات وديه في انتظار التاكيد الرسمي من الجامعه 3 اكتوبر و5 او 6 اكتوبر ضد مالي وضد موريتانيا حسب معلومه اللي عندي في انتظار بطبيعه التاكيد الرسمي وقتها تنجم كما قال عبد السلام تنتجري ولاد صغار جدد ولا من البطوله التونسيه تعطي فرصه في الوديات
2: اعطي فرصه وتعرف احنا زاد في تونس راهو جهه تونس الكل اللي هذا يحب معناها مش معناها اللي هذا يحب عندهم لاعبي ولا اثنين باش يتشاف وكذا وبعد هاي فرصه عندك في ستاج يعني معناها نتصور معناها المدرب معناها نتاع المنتخب الوطني التونسي كي يشوفك في ستاج وتنجم انت تعطيه وتنجم تقدم علاش ليه باش يخليك في الليستا وفهمت باش تبدا الامور مريقله
3: ان شاء الله نحن نقولوا انا قلت كلمه من شويه قلت ممكن معين شعبين يخاف من البطوله التونسيه لا نقصد انه ممكن ما يلقاش حلول في البطوله التونسيه هذه حسب القائمه هذه حسب القائمه اللي قدمها مهدي
1: في لحظات قبل ما نتعداو ربما الفقرات اخرى باش نسكروا موضوع المنتخب عبد السلام كان اشد المنتقدين كرويا نحكي معناها للياس الصخيري ويلوموا عليك ساعات حتى مزدوجي جنسيه معناها الجمهور يقول لك هاك تشوف حتى داير لي زوديتور اللي تعداو معانا يمنوا برشا بحكايه الملاعبيه تلعب البر يقول لك شبيه عبد السلام متحامل مع مزدوجي جنسيه بعد اعتزال الصخيري والكوب دي موند الخايبه اللي عملها تعتقد انك كسبت الرهان معاه ولا انت وصلت قلت يجري فقط
2: معناها شوف الحقيقه انا الياس الصخيري معناها يحكيوا عليه وليد متربي ومتخلق
1: ومعناه بروفيسيونيل جدا
2: انا ديما نحكي
1: كروي
2: كرويا معناها الحقيقه شنو هي انجازاته مع ليكيب ناسيونال وشنو هي عمل ماتشوات خاطر ما نجموش نهزوا احنا معناها تيتر ولا نجموا نص دومي فينال ولا نجموا فهمت اما شنو هي اعطيني المباريات اللي عديهم في ليكيب ناسيونال بار كونتر المباريات اللي عداهم مع الفرق نتاعو اللي في اوروبا تلقى فرق كبير بون اجمعنا اللي كونوا الكاليتي ما فماش لكن انا بالنسبه لي انا قرار شجاع خذاه
1: تحييه عليه القرار
2: نحييه برشا الحقيقة، ونحيي برشا ملاعبية تو في ليكيب ناسيونال كان يخرجوا ويقول لك راني باش نستقيل معناها من ليكيب ناسيونال وراني ما عادش نجم نكور خير، خاطر الحقيقة راهو معناها سامحني باش يمسحوا معناها كل شيء فيهم راهو فهمت هذاك علاش إن شاء الله معناها شوف يلزم توا يخرجوا للناس يقولوا لهم راهو باش نبنيو منتخب، راهو باش نعملوا منتخب الناس يصارحوا التوانسة اللي راهو عنا يلزمنا برشا وقت ويلزمنا كذا يلزمنا معناه نستناو إذا بالحق باش الناس ما تلومش عليهم يلزم يستناو يعملوا منتخب ممتاز خاطر نزيد نعاود احنا نحب نقدموا فما ناس مقدمين وفما ناس يحبوا يقدموا فما منتخبات تحب تقدم وفما منتخبات تخدم معناه على جميع النواحي لذلك ما نخليوش معناه التراي فوتنا وكهو فهمت
3: ان شاء الله وإي سورتو ممكن باش نقفلوا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والاختيارات ما عندناش الملاعبيه كيما الجزائر وكيما المغرب شي نجم يجيب لك يعني من بطولات مختلفه اما على الاقل كي نجيب مش نسمع باي ملاعب يلعب في اي جمعيه نجيبه يعني على حساب ملاعبي من البطوله
2: احنا هنا جربنا في ال 12 سنه هذاما جبنا معناها ملاعبيه يلعبوا في اوروبا بين قوسين زعما في اوروبا وكذا ايه ما احنا ما نقولوش الكل لما البعض ما شفنا منهم شيء 70% ما شفنا منهم شيء فما 30% وشوف انت وين يكوروا توا واحد كان لعب ما معناها يلعب في اوروبا وين بالضبط فانا جمعياتي ما وين نعيط الملاعب يلعب في جمعيه كبيره ولا كذا من تونس خير من ملاعبي يلعب لي ميتون لبرا وبعد ما يلعبش واحد ما نعرفش فانا بطوله يلعب فهمت احنا ما قلنا شيء مثلا يبدا ملاعب يلعب في الما ما عارش يعني في فرنسا تيتولير في الانجلتير في المانيا اما يلزم يكون زاد يعطي الاضافه فهمت ما قلناش لي اما جيني انت ملاعب يلعب ما نعرفش معناه في السويد في البطوله الثانيه ولا
1: نفاتي ديفيزيون 2
2: لذلك نزيد نعاود حذاري من حرب السمساره وحرب وكلاء اللاعبين راهو اكبر فيروس ضرب كره القدم التونسيه ونأكد لك اللي هو وكلاء اللاعبين مش ناس كل خاطر فما ناس خاطر نزيد نعاود يهمهم كان في الجيوب متاعهم مصلحة الفرق وليكيب ناسيونال
1: قبل المصلحة
2: الوطنية يقول كان نعبي جيبي
1: ميهموش
2: ويبدأ كذا
1: وهذا اللي ضر المنتخب
2: هذا اللي ضر المنتخب وراو شوف ايش نقول لك يلزم يكون عنا مدرب وطني مسكر وذنيه يخدم على روحه ان شاء الله هاو ان شاء الله معين
1: ان شاء الله معين يكون الكيس اللي يتصدى لهذا
2: لكن
1: الكل
2: مع يرد بال يتصدى لكن مع كي شفنا القائمه توا الناس كل
1: خوفنا شويه وكانه ما تبدل حتى شيء معناها رجعنا شويه
3: للسؤال علاش قلت انا في العنوان كسي بقيه يعني حسيناه وانه البطوله التونسيه ما تعنيش
1: حاجه تحس هي تسلك الامور تو في الكوب دافريكا نتاهل وبعد يعمل
3: في لي دو ماتش ممكن
2: هي المشكل سلك الامور تو هي مش مشكل اما هكا باش نسلك امورنا سلك لي مش مشكل فما مع القائمه ايش باش تسلك راك باش تلعب في النيفو راهو بالحق راهو افريقيا وما ادراك ادغال
1: قدموا المستوى اللي احنا حاجتنا به في زوز مقابلات هذوما وبعد ربما
2: احنا نحبوا الوطن ونحبوا اما واحد يستبق فما واقع اليوم شو اسمه الكاب فير الارجنتين ربحتها بالسيف اللي معناه كنا يبدو فرحانين يلعبوا ضدنا وكذا معناه نربحهم ثلاثه يبدو فرحانين اليوم ولا تلعب مع الارجنتين وتربح الارجنتين وتوصل
1: وتقدمت
2: الدنيا الكل ما بقاتش هي بيدها
1: وخاصه نكسب كاس العالم نجوى ان شاء الله نتعداوها بقرارات كما قال هو تكون لمصلحه المنتخب بلاش منطق الجمعيات وبلاش مصالح ضيقه نتاع اشخاص
3: ان شاء الله بالتاكيد نستنيكم مستمعينا والتفاعل نتاعكم معنا على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه التونسيه والجائزه كما قلت هي الدعوه لحفل الاذاعه والتلفزيون افتتاح الدوره 26 لمهرجان للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون بحضور نصيف زيتون وايضا رحمه رياض فقط جاوبونا على كما قلت الصفحه هذه قديش من منتخب يترشح في البول نتاعنا البول تاع تونس والإجابة كانت حاضرة وميسالش نعطيكم فرصة أخرى قبل ما ثلاثة مهدي ذكر باش تعاود الإجابة
1: لا مش ما نعاودش الإجابة أنا فقط نقول كونوا وراء المنتخب التونسي في معناتها جماهيريا لأنه مقابلات مهمة خاطر تو سامبل مو ترشح واحد
3: منتخب وحيد يترشح
1: بالحق مهمة الجمهور زاد لازم يكون حاضر خاطر
2: كما ترشحش فضيحة كبيرة
3: أكيد
2: كبيرة
3: وكما قلت
2: أكثر من كأس العالم
3: أوغندا خارج الحسابات تلعب معنا ولا النقاط نتاعها ما تتحسبش
1: من 94 حتى لتو منتخبنا بشكل منتظم في كاس افريقيا
2: برا نسبق الخير
1: جيل هذا كان يراتي معناتها يضيع عنا كاس افريقيا فانو تكون كيف على الكره التونسيه دونك هيك علاش الجمهور ديما نقولوا لازم يجي زاد ويشجع مهما كانت خيبات المنتخب
3: ونخليوا شويه امل حتى بالنسبه لنا المنتخب صحيح. واملنا بالتاكيد صغيراتنا اللي ديما مغرومين ديما بكره القدم الصغار نتاعنا في تونس باش نمشيو البيجا مع ستار صغار ومحمد اسلام الريحي

0: محمد سمير حم الصغرى نتفرج في الماتشوات و... وكنت ترينا في هنا وتستيت والحمد لله تقبلت واني تو نكبر في اصناف الشاب الاولى في الباشي.
1: شنو هو البوست نتاعك اللي تكبر فيها؟
0: بيفو بالطبيعه القرايه ساعه تجي الاولى هي بالطبيعه ومن بعد الكوره خليها حاجه ثانيه.
1: قداش جبت معدل عامه؟
0: 16.
1: ما شاء الله عليك. احسن ملاعب في البطوله التونسيه شكون يعجبك؟ شكون المغروم به؟
0: بلالي.
2: اضرب يا بلالي اضرب اضرب يا بلالي اضرب طياره يا بلالي.
1: في العالم تتبع مغروم الرياضه العالميه اعطيني يعني شكون مغروم به؟
0: والله يعجبني بيلينغهام يعرف الوسط يعني وميسي بتبيع ذاك لا غنى عنه.
1: المعلم
0: المعلم هذاك مولاي الكوره.
3: ميسي لديكم لا خوف عليكم.
1: كيفاش تقضي يومك؟
0: نصلي نجي نترينا نفطر نحافظ على بدني نترينا في الصال نترينا في الجمعية سهر لي كهو
1: لهين بيكم لهنا في الأولمبي الباجي الفئة العمرية متاعكم انتوما
0: بيع كل سنة في يحرصوا بشي يطوروا شي يطوروه يجيبوا له أحسن لونترينيرات لونترينيرات زادة يعطيهم الصحة قايمين بالواجب صلحوا فينا ديما معانا يسيبورتي فينا أي حد يقولنا كوروا وما تخافوش صلحوا يصلحوا فينا هما لنرو
2: مش تفسر انت بتقولي ايه؟
0: حب الجوال جوال كبير ومالي تبي
1: وهذا من جي؟
0: كان بالقراية بالقراية والخدمة زاد خدمة والانضباط أهم حاجة.
1: العائلة متاعكم واقفين معاك كما ينصف
0: يعاونوا فيا يدزوا معايا باللي يقدروا هما ويرحموا والديهم ويعطيهم الصحة وشاء الله ربي يخليك.
1: تسميهم كذلك
0: ايه عثمان رياحي ونوال الجبري
1: يعطيهم الصحة واقفين معاك كما ينصف خاصة الوالدة طيب لك بالباهي
0: تبيع مدلتني هذيك.
1: شنو أحسن أكلة تحبها أنت؟
0: كسكسي أهم حاجة وأبن حاجة تونسي
1: مغروم بالغناء شنو تسمع؟
0: عبد الحليم حافظ ذاك الحكايه تبعك
1: ايه هاك باهي تسمع عبد الحليم اعطينا مقطع من عبد الحليم
0: قمه الاحراج لندن
1: ما يصيرش ندندن معاك
0: والله ما نشدش اما نسمع انا عجبني نسمع اما ما نشدش في مخي اما نسمع بالكدا زاد
4: ضيعت عليه العمر يا ابويا

0: صاحبك بيه معكم
1: رجل شلون مالك
0: هو داير لي الكابيتان
1: ايه كابيتان
2: ليه يوسف كابيتان
3: سلوما وين الحوم هذاك
1: سلوما سلوما براح مارك ارب
0: تخير بين الرياضه كره قدم او الدراسه
4: حقيقه دراسه خاطر ما غير قرايه وما عادش فماش قبل القرايه راك توصل كل شيء سخ سبحان نحن نشوفوا في جوالات صغار كيفاش يتضربوا معناتها ما كي تضرب ما الكل مش باش تبقى معاك اما قرايه الكل باش تبقى معاك معناتها انت بلاش قرايه ماكش باش تسوي حتى شيء لازمك القرايه دي حاجه الاولى القرايه اهم حاجه ما تحط معاها حتى شيء القرايه والصلاه ومن بعد تجي الكوره وتجي الحكايه الاخرى
0: يعطيك الصحه زلوما ان شاء الله موفق بين الرياضه والدراسه وان شاء الله نشاهدوك لاعب كبير في تونس

0: الاخبار.
1: تحية زميلنا لطفي خالد على الخدمة المزيانة هذه. الحقيقة حوار بالحق. حلو وخفيف وفيه جانب مهم جدا في تربية الصغار. وما نعرفش عبد السلام حسيتك حتى تفعلت مع الجملة اللي قالها معناها الوليد ذا يلعب في باجة وشافوا لطفي وقت معناها ملتقيتي الكرات يكونوا في مقابلة سينيور قالك القراية صلاة وبعده تجي الكرة. ها محمد سليم ريح نسلم عليه سلومة
2: عايشك. شوف أكثر من هكا محلاها. أول حاجة البراءة واثنين إن شاء الله معناها يكونوا الكل متكونين بالطريقة هذه فهمت. خاطر بالحق عنا جيل ينجموا معناها يربيوه معناها بطريقة ممتازة. وكما قال معناها الدراسة والقراية والسبور يكون معناها واحد معناها متألق فيهم الزوز بحوله واحد ما يخافش عليه طفل فهمت.
1: كيفاش تتعامل معهم اللي جون متاعك في شبيبة العمران
0: يذولي نفس الرسالة اللي هو تخدموا عليها انتوما؟
2: شوف تنجم تشوف حتى على الصفحة الرسمية متاع شبان شبيبة العمران احنا شنو قاعدين نهبطوا وشنو قاعدين ديما نقول لهم وبتواصل مع والديهم. خاطر تعرف احنا نوصلوا حتى معناها نعاقبوا ملاعبي ما يلعبش كيكون معناها مع
1: في
2: القراية ولا مع ابوه وما تعرف فهمت. احنا عندنا الفئات الكل ان شاء الله معناها ديما نعطيو معناها دروس وسمعه للناس اللي كونوا روشة شبيبة العمران ماشي في ثنية صحيحه
0: ان شاء الله. بطبيعه هذه نصور انه رساله موجوده في مختلف الملاعب لانه بالتاكيد باش ينعكس عليه على شخصيته الملاعب الصغير هذا وايضا على نتائجه الدراسيه وعلى حياته بصوره عامه. باش نستسمح كانك تسمع معنا ولا حتى بالتأكيد صورة توصل لكل مستمعينا يعني تسمعونا وتشوفونا في الإذاعة الوطنية التونسية. وتحية لزميلنا فاروق زرعي صورة وتعليق وبعد نخلي لك التعليق زيد انت.
3: صورة وتعليق.
4: فولا يا فولا كولا يا كولا خشي يا تاني شكرا يا شكرا نور يا حمادة هذا صح.
3: صورة وتعليق.
0: نعطي التفاصيل الساعة وبعد نخلي العبد السليم وأيضا مهدي بالتأكيد الإضافات والتعليق. هذا صوت معلق ليبي كان في الماتش متاع سويحلي الليبي وذلي فريق من زنزبار. الفريق هذا كان في دورة تمهيدي من تشامبيونز ليج وبطبيعة سويحلي الليبي هو منافس الترجي القادم يعني في دوري الأبطال. ما كانش هو معلق الماتش
1: محمد الكوني
0: اسمه محمد الكوني ما كانش هو معلق الماتش. هو عنده علاقة بالتأكيد بالرياضة وتقديم البرامج الرياضية فانقطع الخط يعني من الزنزبار مشاكل تقنية نلقاوها الناس الكل. فالقناة متاعو عيطت له معناتها أنقذ الموقف. فهو حتى في التعليق متاعه رغم أنه كنا طوي عاود هنا أيمن بالتأكيد عاود هنا تعليق بعد لحظات يعلق ويقول سامحوني كان تعليقي ما عجبكمش. أما يذولي التعليق متاعه عجب الفريق وعجب مسؤولي الفريق اللي ربح.
4: رسولة يا رسولة كولا يا كولا خشي يا تاني شكرا يا شكرا نور يا حمادة هذا صح.
0: كاني ما فهمت
1: اللاعب اللي بيسولا كي سجل الهدف هو العاب سي سي السولا هذا قبل دونك كانت الفرحه نتاعو عفويه. وبعد هذا شنو صار نجوى
0: اللي صار وانه الجائزه نتاعو كانت كبيره من مسؤولي سويحلي اللي باش تصور هالجائزه نتاعو
2: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
0: ايش تتصور الجائزه نتاعو
2: والله كرهبه
0: يا زي انت
2: خويا تنعلق لك كما تحبوا انتم
0: تنعلق لك حتى من
2: داخل
0: اعطيني كرهبه اعطيني
1: اللي تحب. تحيه ليه تحية لشقانا الليبيين العفوية متاعهم صحيح ديما هكا في التعليقات يحبوا برشا الكرة
0: وطلب سماح. هو قال راو سامحوني راني ما عندي حتى علاقة بالماتش جيت باش ننقذ الموقف فقط. فمسؤولي سويحلي الليبي وحنا نعرفوا الفلوس بتبيع اللي عند سويحلي الليبي اللي منعكسة حتى على الانتدابات متاعهم 35 ولا 40 مليار بتبيع الانتدابات اللي في فريق سويحلي. فنفهموا عليش انه خذي كرهبة.
2: تعرف معناه سويحلي الليبي قاعد اللي هو
1: شي لعبوا ضد الترجي الرياضي التونسي
2: معناه حط سعيد للترجي الرياضي التونسي في المسابقة الإفريقية متاعو حط سعيد للترجي الرياضي التونسي في المسابقة الإفريقية متاعو. وأكيد يلزم معناه الترجي تحضر معناه الفريق هذايا ترسانة
0: صحيح
2: كبيرة من الملاعبية أموال كبيرة
0: جابوا جوار من ليتشي في
2: ملاعبية
0: إيطاليا
2: كبار
1: وربحوا نزاع متاعهم في
2: نزاع.
1: الفيفا مع الفريق الإيطالي
2: معناه باش تعرف شنو هو حجم
1: الفريق غندر يلعب فيه زادة
2: حجم الفريق هذا عندي ما أقول
0: شوية جو شوية هكا ترند ويعطينا حظه معناتها
1: لا فكرة كان ما حد يعلق هكا ناخذوا كرهبة هوني ما شوية جايين في البطولة نعلقوا بالطريقة
0: نبعثوك
1: حبيت ننسى عبد السلام وحنا نحكيو شوية هكا على الجو هكا والتنويع في التلفزة ربما ما نعرفش زادة دارنيير مون كنت حدثت على كلموك على مسلسل سيريوز الحكاية هكاك
2: معناها صحيح ومشيت قابلت مع المخرج وحكيت قلت راهو المخرج معناها معروف في الوطن العربي وافريقيا وكذا
1: تونسي معناها
2: تونسي تونسي الحقيقة أما ديما المجالس بالقناة
1: أكيد أكيد
2: المسلسل كان مشي تعدى في رمضان يدوم 12 حلقة معناها كان مشي معناها مشي تخدم في جربة وفيه معناها شوية فلوس
1: جميل
0: أكيد كل حقك
2: معناها بطولته أنا معايا شكون معناها طبيبة
0: وكيكة قصة معتخذيت السيناريو قريته أي
2: كل شيء وعرضته على كذا هو عرضه علي
1: شاورت شكون معناها
2: شاورت زوجتي الحقيقه
1: خاطرك لا
0: خليك في الكرينو نتاعك
2: خليني وقعد غادي
0: شو السبب معناها ذكرني براضي جعايدي لانه راضي جعايدي
1: اي عمل في مسلسل مكتوب
0: صحيح خاذ تجربه راضي جعايدي نتاع
1: التمثيل
0: مجدي تراوي شفت اي اما راضي جعايدي هو اللي قاعد التصويره نتاع
1: فيل وقتها الحكايه ما كانتش برشا
0: صحيح
1: ايوا علاش السبب بالدور ما عجبكش ولا ما يتمشاش
2: ليه انا الحقيقه حبيت المثل
1: غيره نتاع نساء هذه
2: اي قصه حب ولا تليفاها ولا تحكيات
0: مالك يجيك دور اخر لا علاقه معناتها بعدين تصور تقبل زيدا
1: الغيره نتاع نساء حكم في الموضوع ربي يفضلها وربي يداوم العشاء
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك لانه الساعه كانت محليها معك ما قلقنيكش
2: لا
1: الساعه خفيفه زيدا يعطيك الصحه وموفق ان شاء الله ان شاء الله من حسن الى احسن ديما الملاعبيه اللي كانوا يلعبوا قبل اللاعبين سابقين نفرحوا برشا انه ينجحوا كمدير أكيد. رياضي لانه يعني مدير رياضي خطه راهي متسمي على اللاعب اساسا وهو لو بون اكزامبل في نجاح خطه المدير الرياضي ربي معك
0: شكرا بارك
2: الله فيكم شكرا
0: وعندي ولدي حضار نسمعوها نخليوها بعد شويه نخليوها بعد شويه بعد الاخبار بارك الله فيك يعطيك الصحه عبد السلام
2: شكرا بارك الله فيك
5: تسمع على موجاتنا الهادي القلال
6: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
5: صفوة
7: دبلجوا وحدين هي من قريلي دبلجوا وحدين يا مديرين
5: يوسف التميمي
8: عامل معروف يا سنة عامل معروف عامل معروف يا سنة عامل معروف
5: لذاع الوطنية تونسية 100% الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
9: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع
5: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات
9: فكونوا في الموعد
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
11: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار مركز زهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، وفق ما أعلنه رسميا اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يومي 22 و23 من سبتمبر الجاري بالعاصمة ورشة عمل إقليمية للتعريف بمزايا وإمكانات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لدعم المؤسسات التونسية وتعزيز استفادتها من الاتفاقات التجارية الإقليمية. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو تطلق الإصدار الثالث المطور من معجم البيانات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات، وذلك ضمن أعمال منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنعقد في نسخته الرابعة بالرياض. تمديد أجل تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية إلى غاية 22 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، وفي غزة استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة متأثرة بجراحها في القصف المتواصل للاحتلال الإسرائيلي على القطاع. الجيش اليمني يعلن مقتل 13 من عناصره خلال اليومين الماضيين في مواجهات مع الحوثيين في جبهات التماس بمحافظتي لحج وتعز. وفي سوريا تشيع جثامين 11 شخصا قتلوا أمس بانفجار مجهول المصدر إلى حد الآن في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور بشرق البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم. كان هذا موجز أخبار الثالثة بعد الظهر، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
13: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
14: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
13: شنية مجاونة يا ودي؟ جرب مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
14: ما وزادة ياسين الوالدة
13: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
14: صحيح.
13: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل تو تضيع. مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
12: لا للمخدرات، نعم للحياة.
15: نوار عشية.
16: نوار عشية من الماتشات للفار،
15: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
16: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
15: أرقام وميداليات،
16: نحلوا نتناقشوا،
15: ممكن نتخالفوا
16: وممكن نتوافقوا،
15: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
16: تلقاوه في نوار عشية.
15: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: تعيش الرياضة على الوطنية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ما 3.7 دقائق في نوار عشية، هذا هو العدد الأولاني في الشبكة الجديدة. برنامج كان طلق معكم من ماضي ساعتين مع زميلي مهدي عبيد، إن شاء الله يتواصل معكم حتى حدود الساعة 6. الموعد بتبيع انطلق معكم ماضي ساعتين، وكنا قدمنا مسابقة، لأنه اليوم فما زوز مسابقات. المسابقة الأولانية بتبيع حكينا على مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كأس إفريقيا، قديش من منتخب يترشح للنهائيات. والجائزة كما قدمنا منذ حين هي دعوات لحفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. السهرة ستكون يوم الاثنين بوجود زوز فنانين، نصيف زيتون وأيضا رحمة رياض. فكثفوا من تعليقكم بتبيعة في السيكونس متاعنا والإجابات في الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية التونسية. و20 فائز نجم يتحصل بتبيعة على دعوة من الحفل هذية. مرحبا بكم بتبيعة. كما نذكر إن شاء الله أيضا بعد الأربع عنا مسابقة أخرى بتأكيد مهدي، والفايز عينيه نتصور على الكرة هذية اللي تزين الاستوديو هذية مع اللي تخوفي من معز سبور. نتصور أنه الناس الكل الجائزة تروق لهم، خاصة أنه جاية من حدث هام هو كأس العالم.
2: كأس العالم نتصور طموح كل جون، معناها الكرة هذيك الحقيقة حلو.
1: أنا حسيتها طموحك أنت مهدي الحقيقة،
2: وأنا كان مربح حد نصور الأقرب هنا أولى بالمعروف، والمالي ماشي للسدرة زيتون أولى بيه، عجبتني الحقيقة.
1: نستنيكم
2: مبروك علي ماشي يربحها في المسابقة.
1: وبعد الأربعة إن شاء الله نعطيكم السؤال الخاص بالمسابقة هذية، تخص ضيف من ضيوف متاعنا. كل المعلومات تلقاها إن شاء الله بعد الأربعة. مازلنا معكم في أخبارنا، وإحنا العشوية هذية بحكم أنه ما فماش مقابلات رياضية، فان خير وأن النشاط الثقافي أيضا يعزز النشاط الرياضي في الموعد هذية من نوار عشية. ونتصور زيدا أنه المركز الثقافي في المنزه الرياضي من بين أهم لزدغيس اللي الأولياء وأيضا الشباب الصغير حتى في العمر من 12-13 سنة يكونوا موجودين فيه ويسجلوا فيه، خاصة لأنه الانطلاقة تكون مع بداية الدراسة 14-15 سبتمبر.
2: كما قبيلة نحكي وزيدا على دور الجمعيات الرياضية والأندية أنه تحتضن الشباب وتأطر وتساهم في تربية الأولاد الصغار، وحكينا لبون اكزامبل في هذه الحقيقة في منطقة جبل الأحمر شبيبة العمران، ونحييه وبطبيعة كل الأندية اللي تخدم على هذا. زاد فما دور كبير للمركز الثقافي والرياضي للشباب المنزه السادس، هذاك علاش استضفنا رئيس مصلحة التنشيط الثقافي سيدة ديسم بالخيرية. تحياتي مدام، أهلا وسهلا.
3: عاصم مرحبا بكم، تحية لكم كيف المستمعين الإذاعة الوطنية.
2: شكرا.
1: مرحبا، ضحكة محليها مزيانة تشره شكوني نجم يجي يحب يقايد ولده، يظهر لي الضغط كبير في الوقت هذي بالذات مع العودة المدرسية. كل ولي مضى به وأن ولده يكون موجود في نشاط من الأنشطة، وإحنا نعرفوا قديش العدد متاع النوادي كبير بالنسبة للرياضة وأيضا بالنسبة للثقافة.
3: صحيح العدد كبير، وزيت متزامنة مع العودة المدرسية اللي هو الولي بشي يقسم وقته ما بين رونتري سكولير ما بين تسجيل في النوادي الثقافية والرياضية، على خاطر بالنسبة للولي مهم برشا إنه صغيره معناتها يشارك في نادي أو يسجل في نادي ثقافي أو رياضي، ويساعده برشا في الاندماج في الكسوة في الحياة العادية متاعه والحياة المدرسية، يعاونه برشا يطوره يساعده. دونك احنا بدينا تسجيل، افتتحنا أبوابنا يوم 14 سبتمبر. كان عنا الافتتاح الرسمي للنشاط النوادي الرياضية والثقافية، وقاعدين توا متواصلين. كل كلوب عاملين الانسكري متاعو في نهار كامل، على خاطر الحقيقة عنا نسبة كبيرة برشا من معناتها من الخارطين يحبوا
1: يفوتوا 10,000 مدام.
3: والله هو حسب الاحصائيات متاع 2025 عنا 15,192 مستفيد من المركز،
1: لأنه المركز زاد مدام. نذكروا أنه بتبيع المكان متاعه هو يجي في منطقة لليسي الكل موجودين، فما ليسي منزهويت هذيك ليسي البيلوت، فما اللي زوتر ليسي، فما لي كوليج. فالأولوية يقول لك ولدي أنا في الساعة هذيك ولا في الساعتين هذوك ولا في العشوية يمشي يعمل نشاط خير.
3: نذكر على الحكاية ذي هو راهو ماهوش مقتصر على معناتها البارتي، على خاطر هو في المنزه أو عنا العديد من المنخرطين من العديد الولايات كما بنعروس كما منوبة، يجيو معناتها من برشا بلايص الحقيقة يستفادوا.

0: من المركز. كيف كيف قلنا نعاود نقول 15192
1: رقم كبير،
0: منهم 2705 ثقافي و 12487 رياضي. الحقيقة عندنا نوادي رياضية فيها نسبة أقبال أكبر بما أنها أكثر أنشطة، معناتها متنوعة،
1: الاختصاصات الكل تقريبا موجودة
0: تقريبا. هذاك علاش زادة سنة دعمنا إن شاء الله وزارة الشباب والرياضة، وعدتنا أنها باش تزيد دعمنا بأسات التنشيط الرياضي اللي هما باش يكونوا حاضرين معنا، باش نزيدوا هكاك نكثروا من الكلوب، نوعوا معناتها النوادي اللي مش موجودة نزيدوها، وإلا ندعموا الفريق الموجود.
1: توا يجيكم حد باش يسجل تقولوا له لي وعنا طاقة استيعاب كملت، ولا كيفاش تتعاملوا مع لي بارون اللي يسمع فينا حتى توا جاتوا الفكرة باش يسجل؟
0: صحيح. أكيد هما اللي يتبعوا فينا واللي يشوفوا فينا أكيد يعرفوا النظام والقانون نتاع المركز. احنا نقعدوا مع تلت أيامات الصيف نحضروا للرونتري هذه، خاطر مهمة بالنسبة لنا نحنا. دونك عنا طاقة استيعاب في كل نادي، معناتها نحبوا الصغيرات يكونوا، خاطر الحقيقة ما هو جاي باش يتفرهد وجاي باش يتعلم حاجات، ما نحبوش يكون اكتظاظ كما في القسم ولا حاجه. دونك عندنا كل قسم فيه نسبه معينه من كسوة صغيرات والا شباب، هذوما نحدوها نحن ونحدوها مع الأساتذة والمؤطرين.
2: كان نجم نعرفوا النوادي شنو بالضبط؟
0: بالنسبة للنوادي الثقافية عندنا رسم الأطفال، عندنا مسرح الأطفال، عندنا كيف كيف فنون تشكيلية معناتها للأطفال، عندنا التكوين المسرحي تأطير سي معز القديري، عندنا مسرح الشباب سي فؤاد ليتيم، هذوما ممثلين معروفين، عندنا زادة نادي زمن الجميل اللي هو كلوب دي شان للأعمار كبار شوية،
1: هذا يساعد احنا
0: ذيها عنا نسبة تقبيل اللي يحب يتفرج زادة، ما نسيناش صغار وشباب، ما نسيناش زادة الكبار. بالنسبة زادة
1: مربوطين ببعضنا، راه احنا لي بارون كي نبداو مفرهدين نعطيو الصغار نتصور هكا
2: على نجم يهز ولده وهو يعمل لو ميم طون،
0: هذاك علاش تلقى ولده يترينا باغ اكزومبل في سبور والبارون يتعدى الكلوب. كيف كيف عندنا في الانشطة الرياضية عندنا اليوغا، الزومبا، عندنا سباحة للاطفال، عندنا سباحة للعموم محلولة معناتها الناس كل الأعمار كل، عنا الكونغفو، الفيتنس رجالي ونسائي، عنا إن شاء الله منكون الكونغفو، الكاراتيه، برشا برشا
1: رياضات الدفاعية الكل موجودة.
2: فما مدربين تخصصوهم
0: بالطبيعة، عنا مؤطرين من خيرة المؤطرين وخيرة الأساتذة اللي هما عندهم عديد سنوات معنا في المركز الثقافي، وكل عام نحاولوا معناتها نضيفوا حاجات جدد من ناحية المشاركات أو معناتها التظاهرات الثقافية أو الرياضية.
2: تعرف أكثر حاجة نجي لبالي أنه نشجع الناس أنه يمشيوا لمثل هذه النوادي من أجل حد من عديد معناها التصرفات والسلوكيات، وخاصة التعلق الكبير بتاع الأولاد الصغار
1: بالتليفونات، تمليل وقته، المهم تمليل وقته بعيد على التليفون.
2: عندي مشكلة في التليفونات، خاطر احنا كنا صغار قبل الويكاند هذوما يهزونا مكتبة عمومية، يهزونا نوادي. بالحق عملناهم الكل
1: اختلفت العادات والتقاليد.
0: هذاك علاش السنة احنا باش يكون عندنا أول افتتاح لنادي الجيمينج، واخترنا النادي الجيمينج هذايا بالنسبة للشباب والأطفال اللي هما مغرومين برشا بالتليفونات. أما باش يكون ماهوش نادي للألعاب فقط، لا باش يكون نادي خاص بالكرياسيون دي جو،
1: بالكرياسيون دي
0: معناتها نعلموا
1: اجتهاد في اجتهاد
0: في كل
2: ما نوظفوا الجانب الإيجابي متاع التكنولوجيا.
0: صحيح، خاطر هو الحقيقة معناتها فما نسبة كبيرة من الشباب تبارك الله عليهم معناتها قادرين أنهم يصنعوا كرياسيون دان سيت ويب وإلا يعملوا حاجات معناتها متطورة.
2: تو بالذكاء الاصطناعي نجموا زادا نوظفوا ربما المجال هذايا للشباب.
0: صحيح، باش يكون زادا فما كما نقولوا احنا معناتها كما نقولوا مقابلات في الفريق بين الجيمينج بين تونس ودول اخرى، يكون معناتها مؤطر كل شيء. دونك هذاك علاش حبينا احنا ديما نعاود نرجع لكلامك اللي هو احنا نحاولوا نبعدوا بالحق صغارنا وشبابنا على التليفون وكل ما هو مخاطر، كسوا في الالعاب الالكترونيه او مخاطر اخرى معناتها تنجم تكون في الشارع. ما تنساوش للتأطير الثقافي زاد كما المسرح
1: اكيد عنده دور،
0: والرياضي عنده يساهم بنسبه كبيرة باش يبعد الشاب ولا الطفل على
1: المخاطر،
0: المخاطر
1: ما أكثرها
0: ما أكثرها.
1: تو حكيت على النوادي الثقافية، النوادي الرياضية، نتصور أنه فما برمجة كبيرة تتعمل قبل ما تصير هالنوادي هذية. البرمجة كيفاش تعاملت في الصيفية، كيفاش حضرتوا؟
0: صحيح، احنا عنا كل عام برنامج سنوي يقع معناتها نقولوها كما مع نعملوا جلسات مع الاساتذه اللي هم معنا في المركز الاساتذه الثقافه او الرياضه، ونشوفوا على البرامج. عندنا برامج سنويه وتظاهرات قاره اللي هي كيف ليالي رمضان اللي ولات عاده من عادات المركز.
1: قداش عنده تو ليالي رمضان؟
0: تو عندنا هذا الرابع عام ان شاء الله كربي حينا.
1: مازال مجاني؟ مازال
0: مجاني. مجاني هي ليالي رمضان يعرفوها المنخرطين واللي يتبعوا معنا في صفحة.
2: لا هي ظاهر اللي عندها نشاط سابق في الليالي. خاطرك مازال مجاني
1: الحقيقة. هو يحطوا في الكالندري نتاعي
0: الهدف نتاعو مجاني على خاطر ولا عنده جمهور وزادة ولا عنده إقبال كبير يكون في
1: جمهوره من المنخرطين يعني اللي موجودين في ولا جمهور عادي؟
0: لا جمهور عادي. احنا نحلوا معناتها الأبواب اللي معناش معناتها خاصة للعائلات خاصة في رمضان الحذرة حاجات صغيرات دونك نحاول
2: العائلات تنجم
0: بالطبيعه. هو ديجا الجمهور نتاعنا يعرف
1: جمهور عائلات
0: كيف كيف. عندنا برامج وتظاهرات اخرى نكون ننظموها كما مسرح نوفمبر الموسيقى، اكتوبر الموسيقى، نوفمبر المسرح، السينما كيف كيف. ان شاء الله باش يكون عندنا الافتتاح ان شاء الله ربي سهل يوم 2 اكتوبر هو بمناسبه الحقيقه 1 اكتوبر اليوم العالمي للموسيقى. دونك باش يكون نعملوا حفله نتاع منها افتتاح ومنها الاحتفال زادة معنا ان شاء الله باش يكونوا دار المسنين ان شاء الله. هذا برنامج قاعد
1: يتحضر شوي. اكيد الاذاعه الوطنيه في برامجنا الثقافيه باش نواكبوا الانشطه هذيا الكل. حبيت نعرف بطبيعه انه فما الاقبال تويكا بالنسبه للصغيرات الاولياء نتاعهم اللي قاعدين يسجلوا فيهم. نعرف زادة ايضا بالنسبه للمركز هذا وانه يستقطب الجمهور ويستقطب الصغيرات اللي في الحفلات اخر السنه. فما ايضا مسرح، عروض سينمائيه، يعني كل شيء منوع بالنسبه للبرمجه.
0: صحيح عندنا قسم هو خاص باداره التظاهرات والبرمجه والتظاهرات اللي هو معناتها كل ما يهم العروض الخاصه في كما قلت انت الحفلات الروضات او الحفلات الموسيقيه
1: تاع اخر السنه.
0: احنا جوست نبرمج ويكون المهمه نتاعنا ان نبرمجوها معناتها تناسق مع البرامج نتاعنا نتاع المركز. هكاك يكون فما برامج متنوعه زيد كيف كيف نعلنوا عليه على خاطر مهم يكون عنا عرض مهم ان نعملوا له معناتها نقولوا راهو هذا موجود في المكس الثقافي باش العباد تستفاد وتجي وتتفرج.
1: كل نجاح احنا نتصوروا بالنسبه للعروض الكل وللناس اللي تحضر تستفاد.
2: اسمع انا على طريقه الكوره والرياضه ديما نستوحي ساعات الفكره من هذا خاطر في الرياضه مثلا مواهب صغار نتبعوهم ويوصلوا كل شيء. هل انه مثلا في مثل الانديه هذه والمراكز الثقافيه هذه تمنوا بتكوين الموهبه في مجال معين او فقط راهو معناها للترويح على النفس جوست في ويكاندك هاو جيب حذانا والا بالعكس فما مثلا دي تالون طلعوا اترافير الانديه؟
0: فما هو ماهوش الحقيقه ترفيهي ولا صح. انه باش يجي صغير يتعامل يتعلم بار اكزومبل الجمباز والا لا بالعكس احنا عندنا صغيرات وصلوا شاركوا في بطولات وخذوا معناتها الحقيقه وبالتنسيق مع الاساتذه اللي هما رياضيين بامتياز معناتها يكون التنسيق مع الجامعات. وكما تعرفوا احنا دورنا هو الهدف نتاعنا ان ناطروا صحيح اما نحاولوا نربطوا
2: نكتشفوا مواهب
0: ومامتون اذا كان احنا معناتها نربطوا مع الجامعات والا مع فرق اخرى باش يشاركوا هكاك يكون اليوم نتاعنا نحنا ها هو كنعرفوا التالون نتاعنا والاساتذه بيان سور ينسقوا هما مع مراوش صغير تالون الحقيقه ما نوصلوش والا ما يشاركش في بطولات. وعندنا ديجا شكون مشارك وربحوا جوائز وذي الكل ديجا ديما نهبطوه على صفحتنا الرسميه نذكر بالي هي سنتر كولتوريل سبورتيف المنزاسيس موجود عليه المعطيات الكل.
2: التسجيل عبر الصفحه ولا سور بلاس؟
0: التسجيل في النوادي لا عندنا جدول احنا حاطينه في الصفحه اللي هو كل نهار شنو الاختصاص اللي يقع التسجيل فيه هكاك الولي ما غير ما يقلق روحه يعرف روحه كل نهار شنو يجي يسجل.
2: يعطيك الصحة. شكرا لك مدام دايسم بالخيرية رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس.
1: يعطيك الصحة وبالتأكيد نتابعوا نشاطكم احنا ديما وكل نجاح وتوفيق.
0: مرحبا شكرا.
1: شكرا يعطيك الصحة. باش نسمعوا فناننا الكبير الهادي سمليلي في أغنية عندي ولدي يا حضار اللي هو ينقل من نادي لنادي كيما كنا نحكيو توا.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: مواصلين معاكم في نوار عشية مع زميلتي نجوى طالبي حتى للستة متاع العشية. تحياتنا أيضا زميلتنا رجاء المختار موجودة معنا في كل كبيرة وصغيرة في الحصة. أيمن تنفوري حميد في التنسيق العام كل فريق العام معنا اليوم العشية. العشية مازالت متواصلة وانتم راهو تنجموا تربحوا معنا جائزة مهمة جدا. إذا كان جاوبوا على سؤال سهل ياسر، شكون اللي باش يترشح معناها الفريق اللي في مجموعة تونس، قديش من فريق يترشح في مجموعة تونس؟ ها باش نسهل لكم أكثر، عكس المجموعات الأخرين، مجموعتنا احنا فيها بلد منظم هو أوغندا، مجموعة كأس أفريقيا عنا أوغندا وعنا بوتسوانا وليبيا، قديش من واحد يترشح فيهم؟ مع العلم اللي فما فريق بطبيعته مترشح هو سي أوغندا. قد شو يربحوا معنا ما نعرفش انا
3: بالطبيعة. كما قال مهدي منتخب وحيد بالطبيعة يمشي من المجموعة
2: متاع بقول لهم الإجابة بالله
3: محسوبة قلناهاش احنا قولوا فيها كل لحظة. نستنيكم بالطبيعة ولي كومنتير متاعكم على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك.
2: أي فيديو متاع لايف تدخلوا عليها وتحطوا الريبونس معناها اللي تعرفوها.
3: وكما قلت أنت الجائزة هامة لأنه احنا قاعدين نسكروا في الحفلات في تونس، الحفلات الصيفية اللي ما زلت متواصلة ديما على ركح مسرح قرطاج، والجوائز والدعوات خاصة بحفل نصيف زيتون ورحمة رياض اللي هما دعوات خاصة بحفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. فنستنيكم بطبيعة عنا 20 دعوة مرحبا بكم باش نجموا تفوزوا بهم. نسكروا بعد شوية بطبيعة المسابقة هذه لأنه كما قلت فما مسابقة ثانية انتظروها الأربعة متاع العشية بعد موعد الأخبار والجائزة هي قدامي قاعدين تغزروا بطبيعة. شكرا فاروق زارعي في الإخراج الرقمي والصورة بطبيعة واضحة خاصة بكرة المونديال كأس العالم هي اللي باش تكون الجائزة.
2: من الفقرات القارة إن شاء الله تعودوا بها في حصتنا نوار عشية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع معكم في تاريخ وذكرى لحدث هكا رياضي معين. المرة هذه زميلتنا نجوى الطالبي عملت لنا السيد هذا اللي باش يبقى في تاريخ الرياضة تقريبا إلى الأبد. طبعا تحكي لي اسكو تحطموا أرقامه ولا لا؟ يلا نسمع بعض.
0: تاريخ وذكرى.
4: C'est une légende de l'athlétisme, 6 fois champion du monde de saut à la perche et champion olympique en 1988.
5: ذكرى ونجم اليوم ترجع بينا لتاريخ 19 سبتمبر 1992، يوم ما كانش عادي في تاريخ القفز بالزانة، واسم الأوكراني سيرغي بوبكا بوصوله لقفزة ب 6.13 في طوكيو.
6: Extends and clears 6 meters, the first human ever to do it.
5: السنتيمتر الواحد كلفه 3 أشهر من جويلية لسبتمبر. هو من مواليد 1963 بالاتحاد السوفيتي سابقا، وأرقامه معاه واصلت حتى 91. ثم تولت بعض الأرقام القياسية 6.14 بالهواء الطلق و 6.15 في القاعة. بوبكا حطم 35 رقم قياسي في مسيرته وقفز 46 مرة أكثر من 6 متر. هو بطل عالمي 6 مرات وبطل أولمبي في دورة سيول 1988. بعد اعتزاله ما بعدش على الرياضة إداريا وخاصة منها التواجد الأولمبي. السياسة أيضا جلبته في بلاده وتم انتخابه عضو في البرلمان ليبقى اسم سيرغي بوبكا مرادف دائما للنجاحات.
0: تاريخ وذكرى.
3: وذكرى اليوم مرتبطة كما سمعتوا التقرير باسم سيرغي بوبكا اللي كما اليوم حطم رقم قياسي، أرقامه القياسية مرتبطة به بطبيعة في نفس اليوم هذا 19 سبتمبر كان وقتها في طوكيو. الرقم كان 6 متر وهو أول رجل يتخطى حاجز 6 أمتار، والرقم كما قلت باسمه. ثم مشيت بطبيعة 6.13 6.14 الرقم الحالي هو رقم سويدي باش نعطيه المعلومة كاملة 6 متر وواحد وثلاثين لأرمان دو بلانتس. هذا هو اللي عمل الرقم رقم خيالي, لأنه هو يوصل بشي يعمل كما قولوا رقم من 6.13 سنتيمترات يبذل فيها مجهود. وقعد قديش, شوف قديش سنوات من سيرجي بوبكا لأسماء أخرى حتى وصلنا بتبيعة لأرمان دو بلانتس السويدي هذا اللي عمل 6 متر وواحد وثلاثين, عملها 12 مارس 2026. حسب رأيك مرا قديش نجم تعمل أرقام
2: هذه ساعة أسطورة الأرقام هذه الحقيقة دوختني أنا في بليش الحقيقة
3: اسم كبير
2: نجم نوصله للمستوى هذه. أتوا فاروقي خرج لنا صورته هيك على الديجيتال موجودة وحتى قريت عليه الحق فما ما يتقرأ عليه
3: أكيد أكيد.
2: معناها مقالات ومقالات عملت رشيرش معناتها عليه أسطورة. منعرفش في السيدات يفرقوا الأرقام
3: هذاك علاش سألتك تتصور قديش مرات نجم تعمل قفز بالزينة توصلنا 6 متر 31 بالنسبة للرجل قديش أكثر رقم وصلنا له لحد الآن؟
2: نتصور بين 3.5 و4 ماكسيموم.
3: لا 5 متر فاصل 6 باسم الروسية إيزين بايفا اللي هي من أهم الأسماء. هو إرث تقريبا روسي أوكراني وإحنا نعرفه بتبيع التقسيمات اللي صارت وحتى كان باسم الاتحاد السوفيتي كان يأخذ في الأرقام تاعه حتى 91 حتى التقسيم بتبيع ثم كما قلت قعدت حتى بالنسبة لنسي واسم إيزين بايفا الروسية اللي هي رقم واحد في العالم.
2: هو تم حتى بعد الرياضة حسب ما شفت خرج حتى من الرياضة دخل السياسة دخل عمل عديد المناصب سيدة دي موجود حتى في اللجنة
3: الأولمبية
2: وموجود زادة في البرلمان
3: صحيح كنت قدمت مضحين أنه ما بعدش على الأضواء.
2: أي معناتها معلومة اللي سمعتها معناتها كما شفنا مرة جورج ويا معناتها أسطورة في كرة قدم شد في ليبيريا معناها منصب سياسي تحس الرياضيين أنا هكا نمن بها الرياضيين اللي عمل حاجة معجزة في الرياضة المجتمع بعد يستغل ومعناها ويمشي في مناصب اخرى.
3: شفنا حتى برشا صور للناس نجم تدخل تشوف صور نتاعو مع بوتين قبل المشاكل بتبيع السياسيه اللي نعرفوها
2: الروسية.
3: شوفوا الصور مع رئيس بوتين يعني اسم كبير جدا
2: حبينا نوريه فوالا قيمته قيمته خاطر مش اللي يجي يحظى بالثقه هذه في الدول نتاعو.
3: واحنا رياضيين في تونس زاد عندهم اسماء كبيره ونستناو انه يكون عندهم ارقام متميزه خاصه قادمين على بطولات عالميه على العاب اولمبيه. نتحدث على مجال خاص جدا اللي هو 3000 متر موانع اللي هو باسم مروه بوزياني اسم كبير نستناوه على مستوى عالمي.
2: مروه اخترنا انه تكون اليوم معنا في فقره نواره اليوم باش نسمعوا حاجه زاد حضرتها انت يعطيك الصحه الفقره هذه ان شاء الله اسمع النجم وراه نعملوا علاقة بيننا بين المستمعين البناية اللي مثلا تحبوا احنا تقترحوا علينا انه نكرموها في الرياضة متاعنا وزاد عنا بعد باقة ورد رياضية فيها تكريم لواحد من الرياضيين كل جمعة تجموا تقترحوا علينا واحنا اكيد نجموا نعملوا حاجات هنا تفرح المستمعين وتعطي حق الرياضيين خاصة. دونك البداية ان شاء الله باش تكون بمروة بوزياني ثم كل مرة
3: ومستحقة النوارة هذه اللي نقدموها لها لانه هي بحق كانت النوارة في السيزون هذايا.
2: نورت اليوم
0: نورت اليوم
3: مروة بوزياني بطلة تونسية بمستوى عالمي في اختصاص 3000 متر موانع اختصاص مرتبط بالأسماء التونسية بعد ما فتحت حبيبة الغريبي أبوابه. بدأ ظهورها وتألقها من سنوات مع تحسن أرقامها من مسابقة الأخرى ما يأكد مثابرتها وتحديها لنفسها. عام ناول كملت الرابعة في بطولة العالم وسنة بحق كانت الانطلاقة القوية ذهبية الألعاب المتوسطية بعد فضية وهران 2022. نزلت 5 مرات تحت 9 دقائق رقم شبه إعجازي في 3000 متر موانع وتبقى جولة ستوكهولم من أهم نجاحاتها في جولات الدوري الماسي بعد ما صعدت 4 مرات على البوديوم وكانت حاضرة في فينال بروكسل بترتيب متميز 4 عالميا. مروة مشروع بطلة أولمبية في لوس أنجلوس 2028 وقبلها في بطولة العالم السنة القادمة.
0: نورت اليوم
2: هذايا بإيجاز بورتري الحقيقة إن شاء الله نكون وعملنا لها معناها أضعف الإيمان إنه نفرح بها. وهي موجودة معنا في المباشر ديك صحة نجوى ساعة, وشكرا لكل زملائنا في قسم الرياضة على الإعداد طبعا للحصة. كنتوا تسمعوا في تقريبا الخطوط العريضة لمسيرة مروة بوزياني, نحبوا نستقبلوها معنا ونحبوا نهنيوها بالميداليات اللي قاعدة تحقق فيهم الفترة الأخيرة خاصة في الجمات. تحياتي مروة, أنت في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية.
7: عسلامة, مرحبا بك ومرحبا بكامل المستمعين إذاعة الوطنية.
3: مرحبا بك يا مروة.
7: وبك عايشة بنفسي.
2: إن شاء الله عجبك ساعة البورتري, معناه هو خفيف فما ما شاء الله فيه تقريبا المسيرة ولو بإيجاز.
7: أي والله يعطيك الصحة, ما قصرتوش ونفرحوا برشا. راهو كيف بالحق الإعلام التونسي معناه يحكي علينا ويحكي على إنجازاتنا ويعرف بالإنجازات بتاعنا.
3: سيزون هذه ما كانتش سيزون عادية بالنسبة ليك نتصور مروة, مع نزولك أكثر من مرة تحت 9 دقائق راهو شبه إعجازي بالنسبة للسبورتيف في 3000 متر, وأنه يهبط أقل من 9 دقائق. قلت 9 متر وين قاعدة شد قعدت مع سيرجي بوفكا مع سيرجي بوفكا 9 دقائق, خاصة دورة ستوكهولم اللي هما دورات باش نجم تكون موجودة في الفينال في الفينال الأخراني اللي كان في بلجيكا
2: لكاليف
3: والحاجة الباهية أو الحاجة ممكن باختيار منك. الحمد لله وأنه جابت ميدالية ذهبية في العاب المتوسط, أنك فما دورة من الدورات ما كنتش حاضرة باش نجم تشارك في المتوسط, هكا ولا أي نحكي وبتبيع على المسيرة متاعك هذية متاع السيزون هذية مروة.
7: أنا الحمد لله سمعت ما تعرف السيزون كانت موفقة وكانت ناجحة 100% الحمد لله. سنحة حققت رقم قياسي تونسي اللي هو كان 8.54, هو كان عندي أنا قبل 9.01. سنحة حققت معناها رقم قوي برشا, رقم خلاني نكون السابعة في تاريخ معناها 3 متر ستيبل. لازم اليوم نحكي على وقت كبير برشا خاطر مش ديما 8.4 نجم تتشرى في 3 متر ستيبل. جيت سنة كما قلت 5 مرات تحت 9 دقائق. الحمد لله اني انا وفقت وكنت نكون معناه في المستوى بتاعي, مش بالساهل في الليفو الانترناسيونال هذيك باش تشارك في الكومبيتيونات كيف ما هكيك وباش تبقى في المستوى هذيك. الحمد لله اني معنا تحضيراتنا وكل شيء انا والمدرب واختياراتنا للمسابقات معناها كانت صعبة ساعات رو نحنا نحيت انا قلت لي معناها تخليت على كونتيتشن اي انا تخليت على زيريخ
3: اي
7: كنت النجم نجري وقت ما احسن وكنت النجم نتكلاسة فيه, ولكن يلزمنا ساعات نختار حاجة اني انا اخترت اني نمثل بلادي ونمثل الالعاب معناها نمثلها في الالعاب البحر الابيض المتوسط اني نكون من المتوجين واني نرفع رايه بلادي فوق. انا راهو مع بلادي ما عادش تكون لدي موليك لحد شيء, ما عنديش حتى حل لازمني نشارك في الالعاب. وبعد بنهارين من الالعاب كانت فينال دور الميسي لغالب ما عنديش برشا وقت بينهم. انت تعرف انه فينال دور الميسي تشارك فيه النخبة بتاع العالم العشرة الاولين في العالم. انا بعد بنهارين من الالعاب مشيت شاركت والحمد لله اني زاد حققت ثاني افضل وقت لي اللي هو 8.57 وحققت المرتبة الرابعة.
3: نتصوروا اختيار في بلاستو مروة, انك على الاقل خذيت الالعاب المتوسطيه الميداليه الذهبيه وما خسرتش زاده مشاركتك في النهائي الكبير يعني نتاع الالعاب المسائيه في بروكسل.
7: اي اكيد خاطر زاده الناس الكل تستنى فيك في الفينال, عندك مانجر عندك برشا حاجات مربوط بيهم, وزاده ما تنجمش انك انت زيت لي كومبيتيسيون كلها بتاع دايما اللي تفوقت فيهم وتغيب على الفينال. معناها انا كنت من معناها من المتميزين, ما تنجمش تغيب على الفينال, لازمني كنت نحضر والحمد لله انه وفقنا ربي. راهو نحكي على نهارين نبين معناها من دوله لدوله وترومتر ستيب الحاجه مش سهله. الحمد لله سيزون بيرفيت راضيه. تو عنا العام جاي
3: بطوله العالم
7: عنا الالعاب البحر عنا الالعاب الاولمبيه جايتنا ان شاء الله.
3: وعنا منافسين كبار كنقولوا زوز أحداث كبار هذوما. نرجع بعد أذن العصر نتحدث بتبع على كل المواضيع هذه معك مروة. ابقى معنا مستمعينا الكرام، يرفع الآن أذن صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاور.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: وما زلنا عايشين معكم الأجواء اليوم في الموعد الأول بتبيعة من نوار عشية. ما زلت ربع ساعة فقط مهدي يلزم مستمعينا يكثفوا كما قلنا من شوية التعليقات متاحهم والإجابات متاحهم. تشوفوا هذية بتبيعة في كل سيكونس اللي يتعاديو من موعدنا هذية فيما يخص السؤال اللي تعاود ذكر
3: بيه. والسؤال اللي ما نذكروا بيه
2: ولكن تعطيهم الجواب من الأول.
3: واضح سؤال سهل. مجموعة المنتخب التونسي في كأس إفريقيا اللي هي فيها أوغندا ليبيا وتونس وبوتسوانا بطبيعة. شكون معناه قداش من واحد يترشح في المجموعة لكأس إفريقيا؟ سؤال سهل وإن شاء الله اللي باش يفوز عنده جائزة حلوة. الجائزة هذية توا مع الوقت هذايا هكا الترانزيسيون بين الصيف والقراية يعني مش يبدل الجو شوية.
2: فما ناس تسكر بها الصيف وتقول لك حضرت في حفلة كيما الحفلة اللي باش تكون نهار الاثنين إن شاء الله مع نصيف زيتون ورحمة رياض اللي هما نجوم كبار بتبيعة موجودين في كارتاج إن شاء الله نهار الاثنين 21 سبتمبر. ودعوات للحفل هذايا تنجموا تاخذوها أترافير الإجابة على السؤال هذايا. هي بتبيعة سهرة ستكون متميزة بالتأكيد مع افتتاح دورة 26 المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. وتذكركم تاخذوه من نهار الاثنين من مقر الإذاعة التونسية تاخذوه مصباح
3: تعملوا تعليق على كما قالت نجوى على صفحة رسمية متاعنا الإذاعة الوطنية في البث المباشر للحس.
2: جاوبوا على السؤال بتبيع لأنه في ساعة في ساعة كما قلت ما عادش وقت لأنه عنا
3: مسابقة أخرى. يا واحد يا اثنين يا واحد يا اثنين.
2: قبل الأربعة نقول لهم قديش
3: واضح
2: الأربعة بتبيع بعد قد عنا سؤال آخر كما قلت الفوز بالجائزة الجميلة اللي موجودة قدامنا اللي هي كرة المونديال. ونرجع لجميلتنا نوارتنا اليوم اللي هي مروة بوزياني. مرحبا بك من جديد مروة.
4: مرحبا عايشك
2: مروة. قلت بالنسبة
3: لي اسمع من سيدي بوزيد تطلب فينا راهو تحية كبيرة لسيدي بوزيد وأهالي سيدي بوزيد الكل
2: وأهالي الرقابة.
3: أي
4: عايشك
2: تحية
3: اليوم منبع الأبطال ظهر لي. اسمع استقبلوك استقبال باهي هكا ويليق بالأبطال بعد جماد والواحد.
4: والله الحقيقة لا.
2: علاش مشيت متخفية ولا ما في بالهمش ولا كيفاش؟
4: يعني ما زلت نستنى ما نعرفش
2: اللي يستنى خليت منا ما تصورش أنا مش تعدى هكيكة لأنه الحقيقة كما قلت سيزون ممتاز جدا. وكان جينا نجم ونعملوا توا الاستفتاء متاع آخر العام أحسن سبورتيف في آخر العام تنجم تكون كان أنت الحقيقة مروة لأنه النتائج كانت ممتازة جدا. ونتصور أنت سطرت لها قبل 2026 جي توا نختم معك ب 2027 لأنه تنتظرك فيه بطولة العالم وبعدها فما لوس أنجلوس في 2028 وإحنا وأنت زادة تعرف اللي هما شكون المنافسين الكبار الكود بوس اللي يلزمها تصير قدام الكينية قدام الأوغندية وأيضا قدام البحرينية اللي مجنسة هكا ولا إيه؟
4: أي احنا كما تعرف راي الخدمه في الاتليتيزم توا ما عادش صدفه والا انا نجي اليوم دخلت نترين اكهورني باش نربح. لا هي خدمه سنين هي تعب تضحيه برشا عباد. انا بريسك من 2021 مع روفما بروغريسيون بديت بشويه بشويه. 2024 كانت بالحق وقتها ما مشيتش معايا بالباهي اما وقتها حطيت الاوبجيكتيف ان شاء الله على 2028. حاجه مش سهله انت متعرف اللي الرياضي متعرض للاصابات متعرض لكل شيء لكن الحمد لله احنا ديما مستحفظين على رواحنا ناخذوا في خدمه برو كل الحمد لله. فما كل عام فما بروغريسيون كبيره السنة كانت البروغريسيون أكبر وأكبر. أنا كما قلت لك باقية نحلم والحلمة اليوم باقية نشوفها تتحقق
2: إن شاء الله.
4: حلمت برشا أوقات باش نجريهم الحمد لله السنة حققتهم وجريتهم وما زالت الحلمة متواصلة الحلمة أني إن شاء الله نحقق ميدالية في بطولة العالم وفي الألعاب الأولمبية إن شاء الله.
2: نستنيوك إن شاء الله 2027 كما قلت في سبتمبر هي ولا قبل شوية
4: في سبتمبر
2: في سبتمبر. كل النجاح مروة كل تشجيعاتنا وطمنا وهنينا أنه أهلنا في سيدي بوزيد من خلال الإذاعة الوطنية التونسية طب تجي الاحتفالات بالنتائج الإيجابية اللي حصلتها
4: ان شاء الله. ان شاء الله
2: يعطيك الصحه. فرحتك رحاب اللي كانت معاك في السباق محليها الاولى والثانيه توينسه
4: اي اكيد
2: شبيبه برشا تصويره شبيبه
4: معايا في نفس الجروب معناها انا وياها معناها نسكنوا مع بعضنا كل شيء مع بعضنا عندها عمين بريسكم اللي جات ترينا معايا بالعكس انا ديما نقولها لو باش تكون انت كما قالت لي انا حبيبه قبل باش تكون الخليفه بتاعي هي زاد باش تكون الخليفه بتاعي ان شاء الله ربي معاها ربي يوفقها نتمنى لها كل خير حاجه تكون مزيانه اني كنكون انا لولا معناها وتكون الثانيه تونسيه وخاصه تكون بنت جروبك
2: صحيح.
4: حاجه ما تكون كان تنجم
2: شفتها شيخه انا شيخه كان مش مصدقه لانك كنت قط سباق وبعدت عليهم الناس الكل لانه المستويات بعيده جدا شيخت بالمرتبه الثانيه رحاب ريني
4: اي خاطر هي جاتها مع معناها بعد اصابه كل مع بعد فتره ساعات الاتليت راهو يتعدى فتره صعيبه شويه
2: في
4: كتجي ميداليه والا وقت والا حاضر ويفرح به برشا ريحان فرحت بالميداليه برشا على خاطر انا قلت لك جت بعد اصابه وبعد مسكينه برشا تعب ان شاء الله ربي يوفقها وربي معاها ونشوفها في اعلى المرات
2: يعطيك الصحه كيما ايضا نستنيوك انت مروه ان شاء الله ديما القدام ان شاء الله من نجاح لنجاح وان شاء الله كل تسطروا توصلوا
4: امين ان شاء الله شكرا يعطيك الصحه
2: يعطيك الف صحه شكرا
3: شكرا ليك خبر يجينا من ابيجان من بطوله افريقيا للاصاغر الف مبروك للمنتخب الوطني اذا لكره اليد التاهل نجوا منذ قليل الى الدور نصف النهائي من البطوله الافريقيه هذه بعد انتصار نجم نقولوا السهل على حساب المنتخب الكاميروني 35-18 منتخبنا بذلك يضمن التاهل لبطوله العالم للفئه العمريه هذه اذا للاصاغر 2027 و في الدور نصف النهائي باش نقابلوا يا غينيا يا رواندا معناها فينال تونسية مصرية تقريبا بنسبة كبيرة أنه الدور النهائي سيكون إذن بين تونس ومصر كما الأسبوعين
2: إن شاء الله النهائي تكون أفضل بطبيعة لأنه
3: معهم ذكرى مش باهية ذوما في المهدية وقتها كل عام في الدور النهائي إن شاء الله إن شاء الله المنتخب التونسي مرة
2: إن شاء الله يكونوا خير لك
3: يتحصل على لقب ونذكروا كما قلت لك أنه زاد أسبوعين التالي ولا أقل له جمعة التالي تقريبا 10 أيام تونس وتونس ومصر في الجونيور فينال وربحونا بصعوبة إن شاء الله المرة هذه علاش منتخبنا يتوج باللقب
2: ان شاء الله ابقوا معنا بطبيعه في الاستماع نعاود ذكركم دقائق قليله مازلت تفصلنا على نهايه المسابقه نتاعنا احنا موعدنا موجود حتى للسته لكن باش نبداو معكم مسابقه ثانيه قبل هذايا بطبيعه نذكركم بالسؤال قداش من منتخب ينجم يترشح من البول نتاع تونس في تصفيات كاس افريقيا مجموعه بطبيعه فيها المنتخب الاوغندي اللي هو باش يكون واحد من ثلاثه منظمين لكاس افريقيا
3: كينيا وتنزانيا ينظموا المجموعات الاخرين الكل يترشحوا عاديين كالعاده معناها الاول والثاني مجموعاتنا فيها حاجه اخرى معناتها خاطر فيها بلد منظم
2: نستنيو بطبيعه التعليقات نتاعكم على صفحه
3: الاذاعه الوطنيه المفروض يقسموا معايا اللي باش يربح يقسم معايا خاطر انا وضحت
2: يا رجاء مهدي ما عادش تحطوا مهدي ماذا في الناس الكل تربح
3: وانا نحب تعليقاتهم تنورنا على الصفحه
2: اكيد مرحبا بكم يضمنوا
3: نظمنوا احنا اللي هم قاعدين زاد يتابعوا فينا ويتفاعلوا معنا ومرحبا بكل مستمعين
2: اكيد مرحبا بكم بطبيعه نسمعونا غامض ثم نكملوا فقرة أخرى صغيرة تهزنا للأشواك ممكن نلقاوها في الورود نلقاوها في الرياضة بالتأكيد في الموعد هذايا الأولاني في الشبكة

0: نوار عشية متواصلة حتى للستة. مهدي عبيد، نجوى طالبي، رجاء مختار، كل فريق الرياضة حاضر معاكم. إن شاء الله كما كنا نهار السبت كي يبدأ ما فماش رياضة وهداف، ما فماش منافسات البطولة، نرجعوا لكم بالحصة هذه اللي كما لاحظتم منوعة بعديد الفقرات. نوصل توا لفقرة ورد وشوك. اخترنا البطل السابق هيكل العشوري، نسمعوا التقرير مع زميلنا محمد حبيب قويسم.
1: ورد وشوك.
2: هيكل العاشوري بطل افريقيا 7 مرات، مشارك في العاب الاولمبيه 3 مرات، برونزيه العاب البحر الابيض المتوسط، وعديد الدورات الدوليه، ونعمل منشط رياضي في وزاره الشباب والرياضه، مقري في معهد رياضي بيير دي كوبرتان بالمنزه، وكنت مرني في المنتخب الوطني التونسي 2 ورا بعضهم. وجدت معنا فتره تنجم نقول بها هي تنجم نقول صعيبه، تضحيه فيها اكسبيرينس حلوه. حاولت معناها من مجهودي الخاص، اعطيت برشا من مجهودي الخاص، ما حسبتهاش كوتي معناها فلوس، تعبت فيها برشا تعب، نهز ونجيب في الاولاد، وعملت جروب، وتبدا ثم برشا ديزاتليات في الطابي، وتولي ثم احتكاك في الطابي. في ظرف عامين عملنا بوديوم افريقيا، عندي وليدات رانيتو جست عام ونص ولا عامين في بطوله افريقيا، عمل دوزيام بلاس، الاخر عمل البرونز، الاخر عمل الفضه. اكسبيرينس كانت ناجحه بالرغم برشا مشاكل، ظروف عملنا صعيبة، مثلا نقصين ماتريال، نقصين إحاطة، نقصين إعاشة لزاتليت، ما نجمش تخدم كيما الأتليتي ولا ما عندوش حوايج، ما نجمش يجيك يتدرب، سلسلة كاملة مربوطة ببعضها، كي تنقص حلقة في سلسلة ما السلسلة ما يجمش تعدي لك، يعني مش يشد روحه ثاني نهار اثنين ثم نفح، نقولوا شهر وشهر ثاني ما عادش تلقاه.
3: ندير المشرفين على الرياضة هذيا باش نتفاداو بطبيعة المشاكل هذيا.
2: يتلهوا بالصغيرات، عندنا وليدات باهيين، عندنا كاليتي باهية، علاش معناها انا كي نشوف مثلا مصر ولا الجزائر النيفو نتاعهم، حتى المغرب النيفو نتاعهم طالع، هربوا علينا. علاش ما نتلهوش؟ يجيك المسؤول وقتاش يعرف ليدة الكومبيتيسيون، ما يعرفش لي هو شنو انت خادم شنو انت، ما يعرفش، يجيك يقول لك نحب انا ريزلتا، هي ريزلتا انت شوفرت لي باش تعطيني ريزلتا.
1: ورد وشوك.
0: تحياتنا بطبيعة للمصارع التونسي السابق، كان مختص في المصارعة الرومانية خاصة، بطل سابق كما كنتوا تسمعوا في السجل متاعه. ورد وشوك هذه كما فهمتوا أنه الفقرة فيها معاناة للأبطال، كنتوا تسمعوا في ظروف تدرب صعيبة، وفي حد ذاته السيد هذا تحسه مش مستهلك عالميا، وبالتالي نجم نحكيه على صعوبات وهضم حقه أقل شيء عالميا. نحن ديما في الإذاعة الوطنية عنا مجال للجميع، بعد الموجز إن شاء الله نستقبله معنا بالنسبة لهواة الباسكيت المغرومين بالباسكيت رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة الأستاذ سفيان الجريبي.
4: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: بكم مستمعين الكرام إلى موجز للأخبار. في مدينة الثقافة تتواصل اليوم وغدا الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرصة تشغيل وتعريف الشباب وخريجي الجامعات والتكوين المهني بالمسارات المتاحة لبناء مشاريعهم المهنية في تونس والخارج. التظاهرة ينظمها المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 26 و2000 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر المقبل بالمعرض الدولي بطرابلس. تراجع معدل الولادات في تونس من 19.4 بالألف سنة 16 و2000 إلى 10.6 بالألف سنة 24 و2000. والطبيب المختص في المساعدة على الإنجاب محمد خروف يوضح بأن تأخر سن الزواج والإنجاب يمثل أحد العوامل المهمة لهذا التراجع إلى جانب تنامي خيارات عدم الزواج أو عدم الإنجاب أو الاكتفاء بطفل واحد. إلى أخبار العالم، وفي غزة استشهدوا 3 فلسطينيين بينهم طفلة متأثرة بجراحها في القصف المتواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وروسيا تكشف عن هجمات سيبرانية في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية التي تجري في البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: كل سبت واحد من 6 لـ9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: نوراشيه
1: نوراشيه من المتشيت للفار،
0: اهم المواعيد واخر الاخبار،
1: اصوات ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: ارقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضات الجماعيه والفرديه
1: تلقاوه في نوراشيه.
0: تعيش الرياضه على الوطنيه.

0: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: مكملين معاكم في نوار عشية في العشوية هذه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الحصة اللي تجمع وتراوح بين الرياضة طبعا والثقافة، ونحاولوا نبدلوا جو شوية على المستمعين. توا وصلنا لفقرة ضيفنا. ضيفنا هو رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة الأستاذ سفيان الجريبي. تحياتي رئيس، أهلا وسهلا.
3: أهلا ومرحبا بكل المستمعي إذاعة الوطنية.
2: شرفتنا ونورتنا. ربما برشا ناس ما يعرفوش اللي رئيس الجامعة هو محامية،
3: وهو كذلك
4: وقبل هذا اللي هو باسكتور، يعني اللي هو لعب بطبيعة
2: وعنده اسمه في الباسكت.
4: أما أكيد،
2: أما معناها التجربة معناها والتكوين معناها والخدمة الأساسية كمحامي، تعاون في الرياضة، تعاون في الكرة.
3: صحيح، تعاون إنسان رجل قانون هو محمول عليه باش يطبق القانون أول بالذات. صحيح في الأمور المهنية تطبق القانون، لكن زاد حتى الرياضة لازمها بارشة قانون. وبالمناسبة هذه أنا عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي.
2: أي ممتاز،
4: حاجة تشرف بالطبيعة. احنا محتاجين الكوادرنا كلنا يكونوا موجودين بالطبيعة في مختلف الإدارات العالمية.
3: المنداه الثالث في الاتحاد الدولي دونك في جنيف
2: بالطبيعة من الكفاءات التونسية اللي نفتخروا بها في كرة السلة، وحتى زاد حتى على مستوى التشريعات والنزاعات وكل رينا حتى معاكم أنتم في البيرو هذايا رينا معناها تقريبا فما إتقان للجوانب القانونية والملفات تم التعاطي معها بشكل تقريبا صارم وواضح ويحترم القانون.
3: وهو كذلك احنا بالنسبة للجامعة كان ما تحترمش قانون، وكذلك يعني قانون اللعبة، وكذلك فيما يتعلق بالتأديب كان، وأهم حاجة هي مبدأ المساواة. رغم بالنسبة لنا ما يزمناش معناتها تدخل فيها الحسابات، وبالنسبة تتغاضي بعض الأوقات على بعض يعني الإخلالات كي واحد يطبق القانون. والهدف متاعنا هو المساواة بين والتكافؤ بين كل الفرق بدون يعني أي يعني فرق بين فريق وفريق. هذا أهم حاجة هو القانون فوق الجميع.
2: علاش حكيت لك على الموضوع هذا؟ وتأكيدا لكلامك نجوى، الجامعة التونسية لكرة السلة نجم نقوله فرضت الانضباط على الجميع مبكرا قبل انطلاق الموسم من خلال القرارات التأديبية الكبيرة والصارمة اللي صارت بعد المباراة الودية بين شبيبة القيروان والنادي
3: الصفاقسي. صحيح، ومن المؤسف راهو باش نبداو احنا نكونوا يعني مش فرحانين برشا، راهو كي باش
2: نصدق تقريبا
3: سابقه والله توا برشا توا الناس طرح التساؤلات، هل يمكن للجامعة ان تقوم ب يعني عقاب ويعني تفرض يعني عقوبات تأديبية في مقابلة ودية؟ احنا نشوف كان نرجع حتى القوانين الداخليه حتى ذول جميع الرياضات، احنا في القانون بتاعنا موجود يعني باب خاص بالمقابلات الوديه،
2: فما دي فيد ماتش يتعاملوا في مقابلات وديه، وكذلك
3: وفيها يعني التنصيص واضح وصريح يقول راهو تنطبق على المقابلات الوديه نفس القوانين ونفس الفصول التي تنظم المقابلات الرسميه، وبالتالي يعني فما يعني نفس العقوبات ونفس يعني الحاجه الوحيده ممكن هي عدم وجود يعني اجازات، خاطر تعرف في بدايه الموسم الاجازات ما زالت، بعض معناتها فما لاعبين في التجربه وفما لاعبين فما ميتاسيون فما، هذا الفارق الوحيد يعني.
2: رغم ذلك عملتوا ايقافات وعقوبات صارمه سواء اطار فني او لاعبين،
3: خاطر هو التنظيم هو تنظم يعني الجمعيه، ولكن باشتراك مع الجامعه باعتبارها هي اللي تنظم في خصوص يعني الحكام. احنا الحكام احنا بعثناهم وهما يعني زفروا المقابله هذه وعطاوا التقرير نتاعهم، والتقرير نتاعهم واجتمعنا بصفه طارئه نظرا للظروف اللي تعدات بها المقابله هذه. واليوم فما بعض اللاعبين والمسيرين تعدوا على المجلس التأديب، لأنه بالنسبة للمكتب الجامعي نظر في خصوص يعني الأحداث بصفة عامة ولنظر للخطورة، لأنه هناك فصل يقول لك فما التعهد التلقائي، خاطر تو بالنسبة للوضعيات كما هكا ما نستناش

0: تقرير ولا تقرير ولا جمعية شكات. دونك فما حالات اللي هي واضحة، حالات فيديوهات موجودة، صفحات موجودة، صحيح. تقرير الحكم موجود. دونك مباشرة يعني المقابلة صارت نهار سبت، نهار الأحد ارتحنا، نهار الاثنين عملنا يعني المكتب الجامعي بصفة طارئة ونظرنا في الأحداث وخدينا القرارات هذيك اللي هي معاقبة يعني الشبيبة القيروانية بأربع مقابلات بدون حضور جمهور. و ما نجمناش نعاقبوا احنا اللاعبين، تعرف اللي احنا كيما نتاو نرجعوا راجل القانون، ما نجمش انا نعاقب شخص بدون سماعه. لا لا ما تسمعوش، لان احنا احلنا الملفات على المجلس التاديب لسماع الاطراف هذه، خاطر تو احنا العقوبه على التيران شو مش تسمع. سمعنا في الجلسه نتاع المكتب الجامعي الممثلين على شبيبة وممثلين على سفيقس يعني. واخذين القرارات ثم معناتها بعد الفيديوهات بعد سمعنا الحكام وحتى الميقاتين الكل عطاونا فكرة على العنف اللي صار. اليوم وقع استدعاء يعني مجموعة من الملاعبية وكذلك الإطار الفني والمسايرين باتخاذ معناتها اللجنة مستقلة تاخذ فيهم القرارات.
1: معرضين للعقوبات للاسف. أكيد. ما حبيناش نبداو بالصوره هذه، لكن
2: سورتو ماتش ودي يعني بين نادي الصفاقسي وشبيبه القيروان يعني ما كانش داعي.
1: انا اللي ثمنته هو الجانب تاع الردع تاع الجامعه. يا خويا غلطت، لازم نتحمل
2: تعهد لانه باش ما يفتحش الباب زاد.
0: والله مؤسف
1: ما تصير في الموسم،
0: ما نحبش نبدا الموسم حاجه كيما هكا، لكن كنا ملزمين ومكره اخاخ لبطل.
1: فيها رساله، راه القانون فوق الناس الكل منذ البدايه.
2: ان شاء الله بتبيع هذاك حد البيس بالنسبه لانطلاقه سيزون هذايا في الباسكيت. ما عادش برشا، واحنا بعد شويه باش نحكيو على الاجتماع اللي صار عاملينه قبل ديبيوت سيزون. كنت معايا زيده في المباشر وحكينا على انطلاقه، ان شاء الله انطلاقه طيبه بتبيع بالنسبه للموسم هذايا. خليني نسكر المسابقه الاولانيه لانه باش نعطيو المسابقه الثانيه. المسابقه الاولانيه اللي قلنا قداش من منتخب بتبيع يترشح في البول نتاع تونس في تصفيات الكان، هو منتخب وحيد ان شاء الله بتبيع المنتخب التونسي، لانه نعرفوا انه كما قلنا اوغندا موجوده معنا
1: بلد منظم وبالتالي
2: تترشح يعني تلعب هي
1: شكليه
2: شكليه انه نقاطها ما تحسبش بتبيع مع ليبيا.
1: ثلاثه الاخرين ياخذوا منتخب فقط.
2: اكيد اكيد. فكما قلت تونس ان شاء الله، تونس باش نقول لك تونس هو المنتخب المترشح ان شاء الله بتبيع. والتذاكر نتاعكم ولا الدعوات الخاصه بالحفل المنتظر نهار الاثنين العشرين الاولانيين تو بعد بتبيع تعرفوا الاسماء نتاعكم والاذاعه تتصل بكم باش تكونوا على علم بالموعد ان شاء الله نهار الاثنين صباح بمقر الاذاعه. نجموا تاخذوا الدعوات الخاصه بحفل نصيف زيتون ورحمه رياض. باش نقعدوا في المسابقه الثانيه نجموا بنفس الاجراء بتبيعه تعليقا واجابه على سؤال اللي يهم الباسكيت. لعب امين رزيق، شنو الفريق الاولاني اللي يلعب فيه؟
1: ابن اي نادي؟ خاطر هو بعد يكون معانا في فقره زاده جديده عملناها ورجعناها زاده ديما الاذاعه الوطنيه ديما حتى في رياضه واهداف وكل ديما ناخذوا الرياضيين اللي لبرا. دونك اليوم حاولنا نرجع ريحة البلاد من خلال أمين رزيق اللي هو مدرب مساعد أول في فريق أهلي طرابلس الليبي. من أي فريق ينحدر؟ أصله شكون؟ معناها الأصل
2: وين
1: الفريق
2: وين لعب فريق الأولين؟
1: تو بعد أكيد جدا هو نحاولوا نبربشوه باش يقولها معلومة. ركزوا معانا
2: دارها شليلة ومليلة.
1: أما بدايته بدايته كانت عرب حر
2: أي.
0: المولعين بكرة السلة ذول سهل برشا
2: سهل. الجايزة
1: هي
2: الكرة هذية اللي قدامنا اللي هي كرة المونديال، نجموا تفوزوا بها بنفس الإجراء اللي عملناه اللي كنا في المسابقة الأولانية. تعليق وإلا رياكسيون بتبيع على واحدة من السيكونس اللي تعدى على الصفحة متاعنا الغاديو ناسيونال. ومرحبا بكم بتبيع. نكمل معك سي سوفيان ذاك اللي هو رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، منورنا هنا في الاستوديو. نبداو من البارح ثم بعد نبداو نرجعوا بشويه بشويه. وانعقاد الاجتماع البارح باشرافكم بتبيعه وحضور ممثلي الانديه، واحنا نقترب من انطلاق الموسم. الجامعه شنو حضرت، شنو مشاكل النوادي اللي انتم تعرفوها كما احنا نعرفوها، كيفاش هالسيزون هذايا باش تنطلق؟
0: صحيح، هو الاجتماع هذا راه مبرمج عنده مده، مش معناتها بعد الاحداث اللي صارت عملنا الاجتماع هذا. وكما قلت التشخيص واضح، راهو التشخيص ذول الناس كل نتفقوا كونه كرة السلة قاعدة تتطور، كرة السلة التونسية قاعدة تتطور، تطور معناتها كبير. الشامبيون نتاعنا يعني البطولة نتاعنا من أحسن البطولات في أفريقيا، ونعرفش قاعد نقول يعني البطولات الإفريقية. وشوفوا معناتها المنتخبات، راهي المنتخبات ما يلعبوش في البطولات نتاعهم
1: محترفين
0: الكل، يعني المنتخبات اللي جاوا شاركوا في النافذة هذه تاع تقريبا 100% ما نقولوش 90 ولا 99% من اللي شاركوا كلهم في البطولات. ونجم نقول لكونه معناتها بالنسبه للمقابله الاخيره اللي ضد جنوب السودان تبين يعني كان نحبوا نعطيه حتى ايفالواسيون للشامبيون نتاعنا. تشوف كلهم لاعبيه 99% الا لاعب وحيد اللي هو ياسين التومي كلهم يلعبوا في البطوله التونسيه. وشفنا البطوله التونسيه امام بطوله يعني عالميه اللي هي
1: امريكيه
0: واوروبيه مقابله مش ما نقولش بطوله مرضيه جدا يعني مقابله بعض جزئيات كنا نجم نجمو ننتصروا على الجزء. هذا ايش نقول؟ نقول يعني وصلنا الى مستوى يعني البطوله نتاعنا. انا كان لي حديث مع رئيس الاتحاد المصري قال لي ليه الملاعبين نتاعكم قال لي يحبوا يجيبوهم الاهلي الزمالك
2: ومشاو هما في قدام فتره
0: قال لي الملاعبين يقول لك لا ما نمشيش خاطر نخلص في تونس خير. هذا معناتها اخر مره معناتها وهذا يحل ملف اخر وكبير جدا يعني السالري كاب بالنسبه للملاعبيه نتاع الكره السله راهم يخلصوا في معناتها ربي يزيدهم ان شاء الله. اما بالنسبه ماهوش يتماشى مع مقدره ويعني امكانيات الفرق نتاعنا. الفرق نتاعنا يعني تشكو البارح كلهم يتشكاو من يعني صعوبات ماليه كبيره برشا والنسق نتاع الاجور نسق كبير برشا. وهذا من جمله ما تحدثنا عليه كان مش نتحدثوا على على الموضوع اللي تحدثنا خاطر تحدثنا على عدد جوانب منها خاطر ديما نسمعوهم احنا قبل البطوله شنو المشاكل نتاعهم ونعطيهم شنو جديد في دونك برشا خاطر العقود نتاعهم يتصبوا احنا سنة منا بعض التغييرات العقود معناتها ايداعها في الجامعه لازم يكونوا مسجل العقود مسجل لان يعني فما قوانين تنظم البلاد ما نجموش احنا ما ناخذوش يعني العقود نتاع العقود هذوما معناتها فيهم اشكال. يعني بالنسبه للموسم القادم معناتها فما يعني ثلاثه او اربع فرق بعد ما صاروا هالليميتاسيون ما بين فما تنقلات لاعبين باش يكون يعني تنافس كبير برشا في الموسم القادم ان شاء الله.
2: مشاكل الانديه فاش تمثل بخلاف الماليه لانه نعرف انه مشاكل زاده عندها علاقه بالقاعات.
0: القاعات الانفراستركتور هذه معناتها معضله في كل الرياضات مش كان كره السله ولكن كره السله خاطر هي تتلعب في القاعه وكان القاعه تقطر ولا معناتها ما فيهاش صيانه ما تنجمش تلعب مش كيما كره القدم معناتها في الفضاء العام. صحيح فما مجهودات قاعده تقوم بها من وزاره الرياضه هذا البلديات ولكن هذا معناتها لازم فما تكافؤ عده معناتها اطراف تدخل لانه الحق التجهيزات ناقصه برشا بالنسبه لصلاحيه
2: القاعات
0: تخضع لي معناتها بعض مرات فما مجاملات باش نعطيو خاطر تو فما بعض قاعات حقيقه معناتها الارضيه نتاعها لازمها برشا صيانه هي تو حتى القاعه نتاع رادس
2: الباركي
0: قبل ما نشكيو احنا في النافذه اللي تعديت معناتها قاعه معناتها صيانته وترقيه وكل دونك
1: وبالتالي حتى الكره الطايره ماهيش في قاعه رادس معناها
2: اي هذا مشكل
1: زاده
0: اي اما حاجه
1: رجعوا للمنزه
0: والمنزه بيدو معناتها لازمو برشا صيانه الانفراستركتور هما برشا. بالنسبه للموسم القادم شنو الحاجات اللي تغيرت على الموسم السابق الفارت هو نظام البطوله. نظام البطوله كما شفنا السنه الفارته كان فما زوز مجموعات سنه مجموعه واحده دونك تكون اكثر مقابلات عدد المقابلات
1: تنافس زاد
0: تنافس اكثر وناس كل خاطر فما تعمل زوز مجموعات فما بعض فرق يقعدوا بالعميم ما يلعبوش ضد بعض
1: صحيح.
0: ما يتيحوش ضد بعضهم دونك اللي يلعبوا بلاي اوت وبلاي اوت دونك سنا الناس الكل تلعب
2: بول واحد
0: بول واحد هذايا ومن بعد كيف كيف دونك سته سته يلعبوا
2: على اللقب وسته في
1: ديفيزيون فاينل فور كالعاده
0: كالعاده
1: 5 جيم معناها
0: 5 جيم كالعاده دونك جوست التغيير هو في النظام البطوله باش يكون مجموعه واحده. بالنسبه للحكام زاد البارح حرصت باش يكون معنا حاضر المسؤول على اداره الحكام لان يعني تعرفوا اللي كانوا باش تنجح بطوله راه من جمله الحاجه الاساسيه هي التحكيم اي معناتها مشاكل تصير
1: أي.
0: وقلت لهم حتى الحكام كي اجتمعت معهم قلت لهم انتم الواجهه راهو اي معناتها مشاكل تصير للجامعه راهو يقول لك الحكم وبعد احنا اللي في الواجهه دونك احنا صحيح نحميكم ونكونوا معاكم ولكن زاد فما شويه تكون فما لازم يكون فما مسؤوليه بتاع الحكام دونك احضر معنا المسؤول على الاداره الوطنيه للتحكيم وحكى له مع الخطه نتاعو، فما سوبرفيزور، فما معناتها تكوين اكثر، وفما اكثر يعني التجاء الى حكام، نعطيهم فرصه اكثر حكام يعني شبان. شفنا عملناو بعض الحكام الشبان خذوا فرصتهم، لكن في الاخير فما شويه انعدام الثقه ما بين الانديه والتحكيم التونسي. شفنا التجاءنا
2: مش منعم مش في الباسكيت فقط، هذولي في الليسبور
0: ولو تعمل معناتها اللي يخسر يقول لك لا بالتحكيم. دونك التجاءنا الى تحكيم اجنبي اللي عملناه وجبنا ثلاثه من روسيا، وصدقني معناتها ماهمش خير برشا من، ولكن فما الانضباط والاحترام. الحكم الروسي يمكن قاعد يجي اربع ولا خمس دقائق ما سمعناش الزفارة نتاعو، تمرك الكره يرجع لا فوت لا شيء، معناتها الناس كل منضبطين ولا واحد تكلم معاه. هذا قلت له ماذا بين اللي شفت معناتها الرياكسيون اللي عملتوها مع الحكام الاجانب تعملوها مع الحكام
2: التونسي. سهلوا تسهلوا المهمه
0: العقليه
1: حتى في الفوت
2: كيف يعني. قلت له في الاسبور الكل
0: بالرغم اللي عملوا اخطاء
1: اي يخطئوا سبحان الله بشر.
0: والحاجه الثانيه قلنا راهو بالنسبه لنا لن نتسامح مع اي حكم يتلاعب المقابلات. احنا توا صحيح نعطيهم فرصه، ولكن الاخطاء هذه حاجه وارده والاخطاء بشريه، ولكن كلنا باش يقع فما دي سوبرفيزيون تاع الفيزيوناج تاع المقابلات.
1: تم تسجيل حالات تلاعب احيانا.
0: وخلينا نحكيو مسيخات البارح فما نادي عمناول معناتها عمل تقرير في حكم على اساس فما تلاعب.
2: وفما دي بروف.
0: ما عندوش دي بروف. خاطر البارح انا لمحت له شويه قلت له احنا راهو فما شبهه رانا نوقفوا الحكم. الى غايه معناتها ما فماش شبهه ولا سناب شات عايز يفر على روحه ما عندنا حتى اشكال. ما نجمش نتهم شخص بريء الى ما تثبت ادانته. احنا بالنسبه لنا الشبهه اونلي كارت.
1: والتقرير السابق هذايا ما جاش فيه يعني
0: ادله. بعد حكيت انا بعد الممثل يعني رئيس الجمعيه قال لي انا عرفتك. قلت له ايه هاو مسيجك مادام حكيت. راهو بالنسبه لنا رانا عمرنا ما نظلموا شخص، راه الشبهات راهي ساعة تكون راهي مش صحيح. وراهو ثبت نوعا ما مادام راهو كان تثبت حاجه رانا مش نعاقبوه، ما عادش يجي بكل يقع معناتها ابعاده تماما.
1: شطبوا نهائي.
0: فماش هذه معناتها اجرام بالنسبه للشخص انا راه اللي يتلاعب ولا خلينا نقولوها معناتها امور بمسميات رشوه في خصوص قطاع التحكيم راهو ما فماش. لازم فما ملف عدلي ويلزم نواصلوا مع التتبعات العدليه. ما فماش خاطر
2: هذه النقطه القانونيه. قانون بديت بيه كملنا بالقانون مع سي سفيان.
1: زاد قانونيا في لحظات سامحني في قانون الاجانب كالعاده يتم
0: كيف ما بقاش تغيير.
1: مش صار مقترح
0: انه برشا مقترحات. وبالنسبه لتنقيح القوانين عندنا الجلسه العامه ممكن تكون في اخر اكتوبر. عندنا عده قوانين نحاولوا باش نغيروا فيها. دونك قعدنا في السيف عملنا يعني مراسله لكل الأندية أعطانا مقترحات بتاعهم. عملنا يعني احنا جمع لكل المقترحات وتقريبا في 80% حاضرين للتنقيحات بتاع القوانين. ان شاء الله باش نعديهم على الجلسه العامه.
1: صح ان شاء الله موسم مميز. ان شاء الله نشوفوا نفس الحماس اللي رناه عمناوي
2: اكيد. لكن هذا لازم ينعكس زيد على المنتخب التونسي اللي كنا شفناه بطبيعه. ما نجموش نتعديو من غير نحكيو على المنتخب التونسي والنافذه الاخرانيه اللي كانت في تونس. علقنا عليها برشا امال رغم بواقعيه نعرفوا جنوب السودان اش تسوى، نعرفوا كامرون اش تسوى، جنوب السودان اساسا المنتخب الوطني التونسي في النافذه هذيا كان اقل الحقيقه من اللي تصورناه في الزوز مقابلات. ما ريناش ملاعبيه برزو ولو انه احنا قاعدين نعملوا على تقريبا نفس الملاعبيه ونفس الاسامي. تونس ماهيش ولاده في الباسكيت من 95 ل 2015 نفس الاسماء اللي قاعده تلعب. وين المشكل في لي جون؟ ما نجمناش نطلعوا جوار نتاع باسكيت.
0: على ذكر المنتخب تذكير فقط صيفه مش هذه الصيفه اللي قبل
2: أي.
0: شوفوا وضع يعني المنتخب بنفس الملاعبيه. قلت نفس الملاعبيه ناخذوا معناتها من الليكيب اللي ربحناها الكاب فير خسرنا معها 22 بونت. الجيريا قريب 30 بونت في الافرو باسكيت اللي في انغولا. تغيير تقول لي كيفاش تغير الكل. انا لازم نقول لك معناتها بالاطار الفني التونسي عاد ثلاث لي اختياره ما كانش من عدم لانه شخص يعني كاريزما. خاطر بعض المرات تقول ها تجيب احسن فني موجود في العالم جيب سربي ما يتمشاش مع العقليه التونسيه ما تنجمش تنجح.
2: والباسكيت ارتبط اسمه النجاحات مع سي عادل.
0: ماهيش كلها راي فنيات. فما حاجات اللي تكون راهو العمل اللي قمنا به وهذا معناتها مش مخبي. كان المنتخب التونسي معناتها حتى الملاعبين ما كانوش اصحاب اللي في الفريق هذا متعارك مع الفريق هذا والفريق دوك ما كانش فما كل لحمه. تو تشوفهم تبارك الله الناس كل مع بعضهم ولحمة كبيرة برشا ما بين نرجع لك. دونك بالنسبة للفريق عودة تكون وراو فما عناصر جديدة، نذكر لك محمد المنفذ جديد وشوفنا مع تقاعدي تقدم شيئا فشان، فما ياسين التومي ما كانش يعطي فك المردود هذاك شغل يعطي مردود كبير، فما يعني الحامي، فما بعض اللي أسماء اللي ما زال باش تعطي يعني مردود أكثر. نرجع للشوبان، الشوبان على مدة طويلة يعني بالنسبة للسنوات الفارطة ما كناش شاركوا حتى ببطولات الأفريقية، سنة كان تبعنا مع الأقل من 18 سنة، فما يعني نفس جديد وفما يعني أمل باش تكون يعني بعد عام عامين عندك قرابة 4 و5 فوق زوز مترو، يعني فما شكون يلعب مع تايلي زوز مترو 12 وسنة، فما منهم المنتخب هذا أقل من 18 سنة، فما 3 منهم باش يلعبوا، فما واحد ماشي لأمريكا وفما زوز باش يلعبوا في فرنسا. دونك هذوما اللي بعد كي يرجعوا تحس اللي فما معناتها
2: ان شاء الله، لانه كما قلت قعدنا نعملوا على نفس الاولاد الحقيقه ونفس لسامي وما رينيش اسم بروز يعني وزيد الحقيقه معناتها هذه المشكل المعلن بالنسبه للباسكيت. ونحب نحكي على حاجه ايضا معلنه قالها المدرب عادل التلاتلي، وانه تونس المنتخب التونسي محتاجة وأنه ملاعبي مجنس يكون موجود في المنتخب. حكينا طبعا التجربة متاع مايكل رول اللي ما تكررتش، الجامعة شو الموقف
1: كانت
2: متاحة؟
1: كانت فما تجربة،
0: والله فما هو طول الموضوع أنا مش مربوط بالجامعة، الجامعة ماذا بينا يكون عنا قدر طول فرق الكل أو المنتخبات الكل حتى المنتخبات الإفريقية اللي كانوا معناتها هي مستحيل باش يخموا على التجنس
1: ولا هما يجنسوا
0: ولا يجنسوا حتى المنتخب الجنوب السودان فاهم امريكي
1: مضوب الناسيوناليتي
0: فما امريكي معناتها امريكي مجنس امريكي مجنس دونك وفما معناتها
2: الاسيويين احنا الارثوذكسي الاردني والسوريين كلهم يجنسوا
0: معناتها ولات حاجه قطر كل يكون معناتها انت على مستوى الدولي عندك يعني نقص وعندك اونديكاب كي الناس كل تجنس وتجيب في ملاعبي كبار. هذا احنا بالنسبه لنا نحبوا نمشيو فيها مع صوت الاشراف، تحدثت حتى مع السيد الوزير فما امكانيه بتتر في السنوات القادمه تنجم يكون فما عندنا اسماء بعض اسماء نتاع اللاعبين اللي عربوا يعني عن رغبتهم، خاطر راهو الاجنبي اللي باش يجي ياخذ الجنسيه التونسيه عنده راهو مش باش ياخذ فلوس، خاطر عنده يعني ديزافونتاج كي يلعب هو في اوروبا يلعب على يعني بالجنسيه التونسيه نجم يكون ماهوش على الكوتا نتاع الامريكان، دونك بالطبيعه يحبوا يجيوا لتونس.
2: مشكل اخر نحكيو فيه بالنسبه للباسكيت قبل ما ناخذوا ضيفنا، لانه ضيفنا ايضا عنده ماتش مرتبط فيه في دقيقتين فقط سي سفيان، مشكل اخر بالنسبه للباسكيت التونسي انا راه مشكل وبرشا ناس راه مشكل ما نعرفش بالنسبه لكم كجامعه تراوه مشكل والا لا، انه ملاعبيه نتاع الفرق التونسيه تلقاهم لعبوا في الكلوب افريكان السنه هزوا تيتر
1: ساي
2: ولات فما فلوس في رادس ولا في مستير، احنا مازلنا ما حفظناش لسامي فين يلعب، انا مازلت في الكلوب نلقاه في مستير، مشكل هذا والا لا؟
0: مشكل انا نجم نقول لك مشكل لانه معناتها نفس الملاعبيه وفماش يعني هذا بالنسبه لنا حاولنا باش نحاولوا نلقاو حلول بالنسبه للتنقيحات الجديده، ان شاء الله تكون فما تنقيحات تحد شويه من التنقل العشوائي نجم نقول العشوائي لانه معناتها ما تخليش الفرصه للملاعبيه جدد يطلعوا، معناتها نفس اللاعبين وهذا اللي تحدثت فيه معناتها حتى بالنسبه للعقود قاعده تطلع، انا مثلا باش نمشي الفريق هذايا انا نعطي اكثر منه ونجيب
2: المهم التيتر بالنسبه لهم مش التكوين
0: يزيدوا على بعضهم ومعناتها هذا ما يخدمش،
1: مش هذا خاطر منطق الاحتراف اللي دخلنا فيه هو اللي خلى معناها تدفع اكثر تاخذ معناها
0: سمي احتراف، ولكن احتراف مش في هذا برك، احنا ماذا بينا احتراف في كل شيء في الكومبورتمون في الاخلاق في الفير بلاي في كل شيء، تشوفوا الملاعبيه الاخرين البرا تشوف الفير بلاي اللي عندهم معناتها بشيء عقليه احتراف، احنا مازالت العقليه من الحق بشوي بشوي.
2: مازلت معنا بالتاكيد سي سفيان بعد لحظات يكون معنا ضيفنا، لكن السؤال متعلق بالضيف نتاعنا امين رزيق، اني هو اول فريق لعب فيه لاعبنا اللي باش يكون ضيفنا؟
1: وهو امين شرفنا كلاعب مع المنتخب الوطني التونسي وشرفنا كمدرب، باش ناخذوا التفاصيل في ريحه البلاد.
3: ريحه البلاد
1: أمين رزيق اللاعب الدولي السابق المتوج بكأس أفريقيا مع المنتخب الوطني التونسي، المدرب المساعد الأول حاليا فهلي طرابلس الليبي، واحد من الكفاءات التونسية اللي مشرفتنا منورتنا. تحيات يمين، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: عسلامة نجوى، شحويلك عسلامة نجوى.
2: مرحبا يمين، أهلا وسهلا.
3: سي سفيان كان الجريبي.
1: سي سفيان الجريبي موجود معنا.
2: أنت نجم تسمعوا بالطبيعة سي سفيان، ويظهرلي أنت كنت قريب ياسر من أنه يكون مساعد لعادل تلاتلي ولا لا سي سفيان؟
0: والله كانت فما إمكانية كبيرة برشا باش نكون معنا إن شاء الله.
2: خاصة أنه أمين.
0: والأبواب ما زالت مفتوحة، أنا أمين باش يكون معنا.
2: هاي دعوة أمين أنك تجي تونس، وأمين قبل كان بالطبيعة في المساعد ليكيب ناسيونال، لعب في الملعب النابلي، في النجم الساحلي، في رادس، يعني الكويده الكبيره في البطوله، الارمي نتاع مصر، الاهلي المصري، الاتحاد السكندري لعب، وهو في المنتخب التونسي وقائد المنتخب التونسي في فتره طويله من 95 ل 2015. ما شاء الله على المسيره، وبالتاكيد خلفت لك برشا ذكريات باهيه امين، افضلها 2011 والا لا؟
3: أكيد أكيد بيتر، بتاع 2011 البطولة الإفريقية هي الأولى أو البطولة الإفريقية، وكانت ذكريات كبيرة برشا عشناها.
1: مدغشقر هي
3: مدغشقر اكزاكتومون، كان فينال في أنغولا.
2: أي سي سفيان حاضر وقتها موجود بالطبيعة، في أنت نائب رئيس الجامعة وقتها،
0: نائب رئيس الجامعة والمسؤول على الفريق الوطني.
1: أيوة.
3: كان أتليت ليونترونور، وفي سفيان كان هو وسيعدي، وكان جيل الذهبي الكل.
2: صحيح.
3: توزنا الحقيقة هي خدمة تاع سنوات، يعني ما جيتش بالصدفة الكوبا أفريقيا هذيك، مدة سنوات كبيرة معناها قاعدة نخدموا بعض، نفس جروب نفس ستاف، خدمة كبيرة طحينا الناس الكل الحقيقة، ما كانوش ممنون بينا قبل اللي نجموا في كرة السلة نهزوا كوبا أفريقيا، لأن في كرة السلة معناها مع احتراماتي كل الرياضات هي أصعب من أصعب الرياضات حقيقة. لي شانس ديما بعاد، في كوبا أفريقيا في المورفولوجي في كل شيء معناها، فهمت؟ دونك الحمد لله، هذيك كانت انطلاقة نتاع بطولات أخرى
2: أفريقية،
3: والحمد لله معناها كانت مسيرة باهية، وكان جيل
2: جيل ذهبي
3: أقل ما يستحق هو ذاته.
2: صحيح، والألقاب اللي تحصلتوا عليها. تو كان سؤال من شوية على تترحل السي سفيان، علاش مازلنا نشوفوا في نفس الأسماء؟ علاش الباسكت مش ولادة؟ مريناش أسامي جديدة في اللي جون تاع باسكت تونسي؟ صحيح فما أسامي ذكرهم سي سفيان ونعرفهم، أما ياسر تقعد المدة طويلة باش نشوفوا احنا نجم من نجوم؟
3: شو هذا سؤال يلزم ديباع كبير وكبير، لكن أنا باش نلخصه بسرعة، في أنه قعدت شوية جاء جيل ذهبي، صارت النشوة يعني أنه الناس الكل شيخين ذاك الجيل ذاك. أول حاجة ساعة جرام ميريت للإداريين والمسؤولين يعني التوصيف عامة والليزانترونار اللي وفروا الإحاطة لازمة بالجيل ذاك، لكن زاد الميريت زاد للجوار اللي حافظوا على مستواهم، وحتى اللي بش يطلع سي با فاسيل باش يلقى بلاصتو معاهم في ليكيب بريمير وكل. دونك كان جيل بالحق، طلعنا الكل مع بعضنا عطاشا وجعانين باش نعملوا تيتروات، معناها سواء لشال انترناسيونال سواء ذيك الكلاب والكل، قعدنا محافظين برشا على البرفورمانس والكل. دونك خليت صعيب اللي باش يطلع، لكن هذا مش مبرر الحقيقة أنه ما صارت كما قلت من دول الناس كل شيخة باك الجيل هذا، كما صارتش خدمة في الصغار الحقيقة، يعني سواء الاسيان في الاكيب معنا الاسيكيب والكل، سواء مام حتى على الاكيب ناسيونال اللي بعدنا في الصغار، بعدنا على المشاركات، بعدنا على الأدوار الأولى. دونك ما صارتش الفورماسيون اللي صارت في الصغار قبل اللي أعطات الجيل الذهبي هذاك والكل، ما صارتش كما كنت تحكي قبل مع سي سفيان، انه الهجره ما بين الكلوب
2: نتاع هجره داخليه هذه.
3: صحيح. دونك الناس الكل كنا قاعدوا اسامي ديما يدوروا من كلوب لكلوب، اللي كما قال سي سفيان ان شاء الله يلقاو له حل، انه على الاقل جوار دو ليكيب ناسيونال انه ما نجموش يتجمعوا الكل في ان سول كلوب، كما توا العام والوسنا والكل في دي انو ترى يا بوكو دي كلاب اللي يضموا عناصر منتخب، وفما كونكيرانس والبطولة تولي عندها شارم كبير وفما حتى الجمهور والزونترونور والجمعيات كل المسؤولين اللي هو فما شارم ما عادش عندنا ماتش برك ما بين دو كلوب في العام الكل لا كل ماتش مهم معنا احنا قبيلة كنت قبيلة قبل الجيل هذاك تكون عندنا ستة اللي بتاع البلاي اوف الجمعية كل تربح في في الصالة نتاعها دونك ديما تلقى 3-4 ايليمون في كل كلوب كي سون سوليسيتي با ليكيب ناسيونال دونك تخيل انت في كلوب عندك على الاقل 3-4 باهين هذاك ليترونجي وكلهم دي جوار انترناسيونال وكومبيتيسيون كبيرة هذيك تخلق لك بالعكس كونكيرونس اكبر موتيفاسيون اكبر لو ماتشي يبدا فيه اكثر جوارات ليكيب ناسيونال تبدا تحير شكون هم 12 معناها تفكر انا قبل حتى مع الاتحاد والمؤسسين والمؤسسين يتفكروا الكل باش تعمل 12 فريق ناسيونال تحير تحير معناها عندك مينيموم
2: نيفو قريب ياسر نيفو
3: قريب نيفو عندك 18 20 جوار كي سوبال معناها سانسيرمون دونك باش تعمل 12 تحير اصلا شكون هما 12
2: توا قل برشا الاختيار لانه عندنا جوارات كبار في الثلاثينات قعد ممكن عباد يظهر لي في 30 زاد هو اللي هو 60-70% من ليكيب ناسيونال حتى حد ما ينجم ينكرها بقيت جوارات 33-34-35 يظهر لي حتى اكثر بالنسبه للاولاد يلزم التغيير اي فما فما الحل الحل يلزم يكون موجود باش المنتخب الوطني التونسي يقعد في الصوره اللي نعرفوها عليه
3: الحل بدا خدمه حتى في الكلوب راه مش كانوا نقول لك ناسيونال خاطر في الاخر ليكيب ناسيونال هي
2: الريزولتا
3: باش تلقى مي الكلوب لازم ترجع يركزوا اكثر على الفورماسيون على نيفو دي جون الناس كل تلوش في الليفون والفلوس باش تصرف على الكبار اي تو اليوم الكوتا المارشي طلع وكذا معناها حتى الفلوس تقول السينيور برشا فلوس باش لازم تسديد اليوم مش واحد برك من 12 مثلا في الشامبيون فما كي برك باش تسديد الاخرين شنو نعملوا الناس كل ملعب وعطيت على الاقل فما فورماسيون ونرجعوا للاك ستركتور سواء نيفو دي زونترونور معناها الناس ترجع مغرومة والكل وكل نيفو زاد الفيدراسيون تعمل الكالندري دي جون تعملها موتيفونت معناها تشجع فيها انه الناس يخدموا نيفو دي جون يلعبوا اكثر ماتشوات ومعناها وبرنامج كامل سيرتو نيفو دي جون
2: هاي ملا حضر البرنامج وهاو سي سفيان قالك جيبوا لي ديتايي واعطيهوا لي
1: هو نجوى تقريبا
2: زي خاطر ناخذوا ناخذوا من الناس اللي لعبت وسيغ تيغان عندهم الحل اكيد
1: هو مرتبط مع نادي الليبي نصور ويجدد في التجربه ما نعرفش حكينا شويه على التجربه هذه اللي عملناها واللي كانت ممتازه جدا وهزيتوا ديجا لقب وتوا تقريبا مين موجودين زاده في طرابلس في تونس
3: اكزاكتومون ما نعملوش في نادي الاتحاد طرابلس عملنا الحمد لله توجنا بالثنائي زي بطولة وكاس وسنا الامام زوبسكتيف بك البال سنا عملنا البال طوى حاليا نحن في تونس استاج نحضروا عملنا رود رود ببال في اكتوبر ان شاء الله دونك قاعدين نحضروا لهنا ديما معناها جو بريفير اكثر هنا ديما في تونس دي كونديسيون باهيين ديزيكيب نجمو نلعبو ديما دي ماتش اميكو في نيفو عالي والكل دونك سي اون بون بيريود اللي نجمو نعملو فيها دي ماتش ونحضرو للروت كبال كيف كيف سي سفيان وجامعة الصحة نحب نشكرهم بالمناسبة اللي معناها سهلولنا الأمور الكل باش تكون لي كونديسيون تري فافورابل سينو أنا سور بلان بيرسونيل الحقيقة طول العوام الأخرى الكل في ليبيا خدمت مع نادي طرابلس مع نادي الشباب وكيف كيف توا مع نادي الاتحاد اكسبيريونس باهية سورتو أنه النيفو في ليبيا قاعد يتطور بشكل سريع جدا هما المغرومين برشا سواء اللاعبين المحليين يتطوروا برشا وسواء المحترفين اللي قاعدين يجيو من طراز عالي معنا لاعبين يوروليك لاعبين NBA جيليك دونك قاعدين يجي يستقبوا في نختار المحترفين في مستوى عالي يخلي الاحتكاك يخليه كبير ثانيا نشاركوا في كل تقريبا البطولات الدولية الموجودة لي تورنوا الكل نمشيولهم نشاركوا نعملوا معسكرات في مستوى عالي دونك الاحتكاك هذايا والخدمة يخلي اللاعبية تتطور ومستوى يتحسن وأنا كمدرب قاعد الحمد لله يعني كنت عامل في الحضر في ماتشات كبار وتعامل مع لاعبين كبار وكل حقيقة قاعد نكتسب كل يوم في تجربة كبيرة وخبرة كبيرة والحمد لله معنا الحقيقة شيء ساتيسفاين وقاعد كما أقول واحد يكون في روحه في معنا من ناحية فنية والتجربة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق. قبل ما تغادرنا نحب نذكر اللي أنت نص متى مسابقة راهو استغلينا اسمك وكاريرك لأنه عملنا مسابقة هذه ما أنت بشير بح فيها شكون كورة متى كاس العالم بعد بالتصويت ما أنت بالقرعة ونختار وشكون في الكومنتير كورة كاس العالم هذه فيفا 2026. السؤال على أمين رزيق تجمو تحطوا الكومنتير على الصفحة متاعنا على الباج أوفيسيال الإذاعة الوطنية التونسية. أمين رزيق فريق الأم معناها شكونه طبعا وين أول فريق لعب فيه وأنا في الختام باش نخليك تعمل تحية بطبيعة للجهة متاعك وللفريق الأول اللي لعبت فيه باش كيكا تسهل لهم شوية حتى بالليسيني هكا ولا بالله
2: قلت لك شي راجي
1: سهل راهو
2: قلت لك شي راجي لم نعنا في المسابقة الأولى لا الثانية مع مهدي
1: والله سهلة راهي سهلة على الأخر
3: إن شاء الله بنصوت اللي باش يربح بكورة ياسر حلوة إن شاء الله اللي يربحها فريق الأم كما لون الكورة بالضبط
1: كما كرة اي فوالا كرة
3: باسكت من الكرة اورانجي ديجا هو حتى في وسط مدينة الشيك اللي في وسط المدينة هو مفرد بالكور
1: فوالا
3: اورانجي زادا
1: فوالا
3: سهل كانت هما حاطين
0: قوارص نقولوا
1: قوارص
2: شنو اخر نزيدوا نكملوا نعملوا جغرافيا
3: هذا 13 متر دونك ليكيب ظاهره معناها
2: عندها وعندها لي جوغ تيب لي جوغ تيب خلاف من رزيق فما قرعلي فما سيميو كبار بمنير قرع فما سيميو اي
1: حديدان
2: الاخوه حديدان
3: هكا ما خلينا ما قلنا
2: هكا يعطيك الصحه يا امين اي او ذكرتني بنجاح عبيد
0: ومر الفريق الوطني كذلك
2: سي عادل الثلاثي طبعا
1: والمدينه هذه معروفه بالهريسه نتاعها بدينا ياسر وانا داير معناها تسمى مدينتي ولايتي تسمى فوالا
3: اي وانت زاد مهدي
1: زاد معروفه بمهدي عبيد العفو خويا انت واحد من النجوم الكبار في كره السله ونفتخروا بك امين
2: اكيد يا امين عندك الحلم انك مش الحلم هو اما الخدمه على انك توصل مدرب المنتخب التونسي لانه الحلم اكيد كي تخدم عليه توصل له سي سفيان عنده كل المؤهلات امين كيف الاولاد الكل اللي مروا على المنتخب
0: الخبره اللي زاد عنده توا نجموا يعني ناخذوا الخبره نتاعو نتفع بها في
2: نتبع في امين تصورش المحبه والغرام الكبير اللي في ليبيا على امين رزيق
1: صحيح هو متربي برشا ومحبوب معناها
2: وكاريير وكاريير الكبيره زيدا كاريير
1: بطبيعه خلى مسيره
2: كبيره اش خليني لك تقول امين
3: يعطيكم الصحه على الاستضافه نحب نوجه تحيه قبيله على فريقي والأم والولاد بيتي كل بطبيعة تحية لجمهور كرة السلة الكل الناس اللي تسمع نتمنى ديما كل خير كيف مشوار الكيب ناسيونال في السنوات الجاية إن شاء الله يتحقق الهدف بالكاليفيكاسيون إن شاء الله ننتصروا في المباراة الجاية ونحققوا الكاليفيكاسيون ديما في باساج يصير ربوندسمون فتاتر يتسمى متاع باساج دي جينيراسيون والكل شوية صبر شوية خدمة ولازم إن شاء الله أون ريبرون البلاصة اللي نستحقوها والكل سواء شبيطلوها في سهرات
2: إن شاء الله بلاصة نستحقوها توا وين ماشي تلعب توا مين؟ جرومبيليا؟
3: في جرومبيليا ضد قروان ماتش أميكا
2: إن شاء الله بالتوفيق بتبيع
1: وقت ومسيرة ترجع لنابل ولا ترجع لنابل ولا؟ هاي نتقابلوا نشوفوك ان شاء الله عنا مدة عليك يعطيك الصحة من رزيق تحية ليك بالله باش ما يقولوش ما سماش فريق الأم وينجموا تحية كبيرة كبيرة لمين رزيق والملعب النابلي اللي هو أنجب عديد من النجوم زاد باش اللي يسمع الحوار يقول لك يطلعش تجنب انه يسمي الفريق
2: لا لا لا.
1: فريق كبير وعريق الملعب النابلي عمل تقريب أجيال وراء أجيال معناها هي اللي دخلت بطولة عربية لتونس 95 وقتها كانت ذكرى
2: وصالة نتاع نابل تشهد بالطبيعة هذه والأجوال كبيرة اللي تعدت راجل قايدوها هذه مرة ناخذوا سلة من سلات منير قرعلي بتعليق بطبيعة تصور تعليق تونسي ممكن بالحجر جيز وقتها الله يرحمه موجود يعطيك الصحة شكرا لي كمين عايشك بسلامة. شكرا لك سي سفيان. نافذة الأخرانية بتاع المنتخب التونسي باش نجموا نقفلوا، لأنه الحقيقة المسيرة كانت صعيبة وصعبنا على رواحنا في صحيح. تونس بالمنافسين الصعاب اللي لعبنا له، مازال عندنا أمل نحكيوا عليه وإلا
0: يعني لا. حسابيا مازال الأمل منطقيا صعيب ما شكونوا واقعين
2: صحيح.
0: يعني
2: صحيح.
0: ولكن حسابيا نربحوا الثلاثة مقابلات نتاعنا وهي حاجة مش مستحيلة، صعيب باش نربحوا، لكن غير مستحيل باش تربح ثلاثة مقابلات، خاطر تعرفوا اللي كانوا فما احتمال اللي كانوا الفرق هذه ما تكونش بجميع عناصرها يعني المحترفة اللي تلعب في البطولات العالمية الأمريكية أو اللورو ليج، دونك فما إمكانية باش يكون يعني عندنا حظوظ باش نربحوا المقابلات ونقعدوا ننتظروا، يعني فما إمكانية باش نتعداو على مايو تروزيام نجمون
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: هو هذا كل يعني احنا وقت اللي بدينا ما قلناش راهو فما هو حلم يعني كون الفريق يعني فيه عناصر شابة تنجم ذيك الخبرة نتاعها نستعملوها في بعد، فما يعني الافريكان يعني فما عم جاي باش نلعبوا الافريقي مالشان نتاع باللاعبين المحليين، وحنا كلنا لاعبين محليين
2: كل محليين دونك تشاركوا
1: نجموا نشاركوا ولو نيشان في الفوت تم الاستغناء عليهم ما نجحتش التجربه،
0: قاعدة في كرة السلة
2: ونشاركوا فيها خير. نختم معاك بسؤال اخير وعلى الاقل استفسار للناس اللي تسمع فينا انا ومهدي قاعدنا نقولوا ما نقولوش اما نقول انت شريكك بطبيعه في التجربه هذه في الاول كان النجم الكبير مادام حكينا مع امين رزيق قائد المنتخب اللي هو صالح الماجري خلى بلاستو في الإدارة صالح ولا ليه؟
0: والله تخلى بلاستو أنا بكل صراحة معناتها بدون أي مجاملة صالح الماجري والمشروع بديناه مع بعضنا
1: هذي الذكاء نتاع مراك تحب تطيح التونسيوم تاع حاج انا كنت شو نقول لك فما خلاف مع صالح الماجري غزرت له خلى بلاصتو انت ما قويه يعطيك الصحة لا بالعكس انا نحبه
0: هو فماش خلاف فما خلاف
1: عادي
2: عادي لا يفسد لنا القضية
0: الاختلاف في طرق العمل هذا معناتها ما نخبيوش يعني فما طرق العمل موجودة يعني كل واحد وطريقة العمل نتاعه وهذا ممكن خلاه يبعد شوية صالح وصالح معناتها بالعكس نجم يفيد كرة السلة التونسية حتى كان وقت اللي كان المشروع نتاعه راهو انا ما نخبيش معناتها نقول الكون ما كانش عندي النيه باش نشد الرئاسه وبرشا اتصلوا بيا وكل ما كانش عندي النيه بتاتا من حكم العمل نتاعي وعديت يعني عديت فتره
2: مع المنتخب
0: وعديت فتره من المكتب الجامعي ما عنديش نيه باش نعاود نرجع وموجود في الاتحاد الدولي لكن الصدف
1: الظرف هذاك حتى ما كانت تدخل
0: بدينا نلموا في
2: يعني
0: الاعضاء وكله هذا
2: ما حتى
0: ذكرها هو ذكر حتى انا ذكرتها اللي كونوا بالحق المجموعه كونناها مع بعضنا وكل بقى بالنسبه للقوانين كانت يعني ما تسمحش باش يكون
2: شروط يعني مش متكدش متوافق
0: صالح في دونك كنت انا موجود ولكن كي نكون انا موجود راه باش نكون انا رئيس الجامعه التونسيه لكره السله ما نجمش نكون انا رئيس الجامعه التونسيه لكره السله وما نكونش صاحب القرارات ولا صاحب يعني دونك هنا فما الاختلاف في هذا ممكن
1: في الصلاحيات
0: وفما معناتها اختلاف في طرق العمل وغدوة بعد غدوة معنا مع حتى خلاف
2: أكيد اسم كبير
0: والباسكيت يستنفع بيه معاه وقت طلوع وكل شيء وكنت أنا موجود يعني معنا
1: الأبواب ديما مفتوحة
0: طبعا بالعكس طاوي النجم حتى كان ماهوش داخل المكتب الجامعي نجم يفيد المنتخب نجم يفيد معناتها كرة السلة التونسية نجم يفيد معناتها بأراء بالكل معناتها احنا أذان
1: صغير ربما هو الحماس الكبير اللي عنده زاد كلاعب وزاد كأيقونة بدا كرة السلة في تونس ربما هو خليه انه يحاول يقترح ولا حاول يعطي افكار اخرى ولا قرارات وزاد ديما الملاعب هذاك اللي عنده هكا ستاتيو بتاع لاعب كبير ديما ما يحبش برشا التدخل بتاع المسؤول موجوده حتى في الفوت راهو تقريبا زياد جزيري في الفوت صارت شويه صعيب التعامل مع في مدير رياضي مع انكس جوير اللي يكون هو صالح الماجر الاسطوره بتاع الباسكيت في تونس
0: والعمل الاداري راهو فما يعني
1: انا لازمك تسيب
0: ضوابط
1: ما عنديش حتى اما في نفس الوقت فما
0: ضوابط يعني كل ما هو اداري كل ما هو يعني ضوابط يعني قانونية كله بون ما عنديش مشكلة انا بصفة ديمقراطية ما عنديش مش عائلة واحدة ما عنديش هذا شكون رئيس وشكون
2: مصلحة بالعكس احنا
0: فما الامور الادارية الامور هذا هو اللي ممكن الصعوبات تخلي انسان ما عندوش تجربة باش يكون يعني
2: المهم الابواب ديما مفتوحة الباسكيت التونسي ان شاء الله يكون بخير احنا نتمنيه بطبيعه. حلمنا انه ملاعبيه جدد يدخلوا المنتخب، حلمنا للبطوله التونسيه ان شاء الله بنظام البطوله الواحده او المجموعه الواحده، ان شاء الله النسق يكون خير والمنافسه تكون افضل، ان شاء الله موسم ناجح.
0: ان شاء الله موسم ناجح، ان شاء الله معناتها نشوفوا يعني مقابلات وتنافس كبير برشا في جو من يعني من روح رياضيه ونجحوا يعني كلنا مع بعضنا، خاطر نجاح الموسم راه مش بالملاعبيه وبالفرجه اللي نتفرجوا فيها فقط، بالحكام
1: بالجمهور
0: ان شاء الله يكون زاد في المستوى، وان شاء الله لما لا تكون فما جمهور من الفريقين هذا حلمنا باش ترجع يعني الجماهير الرياضيه في القاعات. يعني بالنسبه لنا احنا جهزنا كل ما الزانغريديون بتاع نجاح الموسم،
1: مكونات اللعبه
0: مكونات
1: كل
0: ان شاء الله تكون يعني الفرق كلها على جاهزيه باش تعاوننا لنجاح الموسم هذا.
1: شوف في الاخر ما نكونوش قاسيين، المنتخب التونسي ريت كي تتفرج تو تحس فما الروح بدات ترجع الحقيقه، معناها فما حاجه، فما الجو الكل العام تبدل، حتى كنا كما قال هو قبل نسمعوا راهو خلافات ما بين اللاعبين وكل شيء، يبدو انه الامبيونس معناتها قاعده تنضاف بشويه بشويه، هذا لازم شويه وقت نتصور يعني. اداره جديده، مدرب عائد من بعيد، جيل جديد في طور التكوين، معناتها لازمنا نصبروا شويه نتصور، ما احناش نطولوا برشا بحول الله نرجع، خاطر فما كما قالك فما الانديه اللي قاعده تتنافس، راه التنافس زاد باهي ما بين اللاعبين، وعمنا ورينا موسم مشوق جدا، ان شاء الله السنه نعاودوا نشوفوا مرحله اخيره من البطوله تليق بمستوى الكره التونسيه.
2: هو المنتخب اللبنه الاولانيه نتاعو النوادي، يعني منين الخدمه طبعا. الخدمه الكل نوادي، ان شاء الله كما قلنا سيزون باهيه، ان شاء الله سيزون اكيد بتتعدى في الاذاعه الوطنيه التونسيه كل التفاصيل الخاصه بالمقابلات
0: في التلفزه الوطنيه كذلك
2: قبلت تتعدى في التلفزه الوطنيه
0: والرياضية، يعني الوطنية الرياضية باش تكون يعني هي
1: الحقوق
0: دونك عندهم مقابلات
2: خل ترجع الروح والناس بطبيعة البسيطة
1: إذاعة الشباب زاد زملائنا اللي هما معناها ديما يتبعوا في المقابلات
2: ديما
0: موجودة كل ويكاند كل سلة الحق إذاعة الشباب من زمان معنا
2: بالتأكيد
0: مواكبين كل يعني النشاطات
1: موافقين إن شاء الله
2: بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله سيزون كيما قلنا سيزون ناجحة. بارك الله فيك سي سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية الكرة السلة، والمسابقة خاصة بالباسكيت لأنه بطلها بطبيعة ونجمها المسابقة هذه هو قائد المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة لسنوات طويلة من 95
0: ل 2015.
1: بارك الله فيك
2: يعطيك الصحة أمين الرزيق، أنا هو الفريق الأولاني اللي هو بنفسه أعطاكم عليها ديزانديس إذا كان مش مهدي قال عليها أصلا.
1: أي لا هي عفوية راهو بعد ما عملنا الجائزة قلنا يا الضيف اليوم نعملوا له سؤال خاص
2: احنا مش حاجتنا باش نصعبوا، حاجتنا أنكم تكونوا موجودين معنا في الاستماع.
1: فريق الأم شكون وقال قبيلة وسماه دونك في لي كومونتير على الباج بتاعنا تنجموا تربحوا معنا وتجيبوا بالصحيح.
2: ولو تربحوا معنا الكرة متاع المونديال الأخير مكملين معاكم ديما فينا وراء شيئا.

0: الموجة اللي توتيك.
1: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
2: هنا نكتب حكايات الأبطال
1: ونكتشف عوالما من الأسرار
2: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. يتواصل الوضع الجوي اليوم وغدا الأحد ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات وفق نشرة محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الداخلية توصي في بلاغ المواطنين بالالتزام بقواعد السلامة وتعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وعدم المجازفة بقطع الطرقات وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. تونس تحيي هذا الاثنين والاثنين المقبل 21 من سبتمبر مع المجموعة الدولية اليوم العالمي للزهايمر. ومركز زهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، وفق ما أعلنه رسميا اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني. الوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الآجال الممنوحة للمخابر للحصول على ترخيص ترويج الأدوية. مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات فادا ينظم يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الجاري دورة تكوينية بمقره بتونس العاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 26 و2000 والمزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر المقبل بالمعرض الدولي بطرابلس. ولا وفي أخبار العالم، ارتفاع عدد الشهداء في غزة اليوم إلى 4 شهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين في الغارات المتواصلة لجيش الاحتلال على القطاع. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على بلدات في جنوبي لبنان وسط غارات جوية وتفجير للمنازل، ويعلن إصابة 2 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية جنوبي لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: نوار عشية،
3: نوار عشية من الماتشات للفار،
2: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
3: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
2: أرقام وميداليات،
3: نحلوا، نتناقشوا،
2: ممكن نتخالفوا
3: وممكن نتوافقوا،
2: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتو ما معنا جزء من الطرح. كل شيء يهم الرياضة الجماعية والفردية
3: تلقاوه في نوار عشية.
2: تعيش الرياضة على الوطنية.

0: والفريق لعب فيه أمين كان من شوية ضيفنا مع رئيس الجامعة التونسية للباسكيت. باش نفتحوا الآن صفحة
1: معناها الكومنتير مازالوا توا قايمين، ينجموا يعملوا تعليقات على صفحة رسمية الإذاعة الوطنية على فيسبوك في أي لايف تلقوه توا. مثلا في الساعة دي تنجموا تكومنتي وشنية أول جمعية لعب فيها أمين رزيق في كرة السلة تربحوا الكرة المزيانة هذه لكأس العالم.
0: وبتبيع هذه المسابقة الثانية، لأنه زوز مسابقات تعدي، والمسابقة الأولانية 20 دعوة الحفل نصيف زيتون وأيضا رحمة بتبيع سمعتوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية رحمة رياض. الموعد يكون نهار الاثنين 21. التركيز ضاع معك مهدي في الصيعة الأخرانية. وقعدوا بتبيع تبع معنا الموعد هذا باش نفتحوا فيه صفحة الفولي.
1: صفحة الفولي من خلال الفقرة اللي باش نعملوها طبعا على البال، معناها فما حاجة مميزة جدا تو بعد باش نسمعوها، حاجة مميزة جدا انت كنت حضرت لنا في الفولي، ذكرى جميلة تو بعد كي نحكيو على المنتخب التونسي نسمعوها. قبل هذا عن باقة ورد، الفقرة اللي باش نكرموا فيها واحد من نجم نقوله من المساهمين في انعاش هكا الذاكرة الرياضية وإلا في تأفيف المادة الرياضية في وسائل الإعلام، مش قاعد هكا ربما ياخذ هكا برشا حضور جسدي ولا حضور معناها في البلاتوات، أما بصمته تقريبا موجودة وحاضرة في كل الفضاءات الإعلامية بطريقة مباشرة وغير مباشرة. خلينا نكرم السيد هذايا في باقة ورد.
0: باقة ورد، باقة ورد الفولي، وانا مسيو فولي قاعد بحذايا.
1: والله نجمو نعطيوها له السيد هذا زاد.
0: اكيد اكيد
2: اللي باش تكرموه
1: علي يقدو وعلى الكره الطايره.
0: خلينا نخصوا له حاجه لانه عنده حاجه في قلبي. ضيفنا بعد شويه نحكي عليه. سيد احمد بوسيق هو اللي استحق باقة الورد اليوم. مرحبا يا لا وسهلا بيك سيد احمد.
3: مساء الخير، مرحبا بكم.
0: مرحبا، ان شاء الله تكون بخير بطبيعه وبصحه وعافيه.
3: شكرا.
0: سيد احمد بوسيق بطبيعة تقديم محلول يعمله مهدي هو الذاكرة متاع الفولي، هو الذاكرة متاع المنتخبات الوطنية، هو الذاكرة متاع النوادي التونسية. تلقى الاخبار عنده ما تلقاش حتى عند الجامعة التونسية للكرة الطائرة، لانه الرجل يخدم بغرام، يخدم بمحبة. انا العشرة متاعه معاه من دخولنا الاذاعة لهنا من 31 سنة كاملة. سيد احمد بوسيق ديما مواصل في الغرام متاعه، فاستحقيت باقة الورد هذية من عندي مع عند كل زملائي في مصلحة رياضة بالإذاعة الوطنية. سيد أحمد.
3: أيوة.
0: أنيهو في المسيرة متاعك هذه الكل باش نسهل عليك، أنيهو أحسن فترة مر بها الفولي التونسي؟
3: هي دوائم شي فترات نقولوا فترات، عندنا فترات عند شقاء مصر.
0: أعطيني أنا
3: بالنسبة لنا احنا في تونس عندنا عام 67 حتى العام 71 هذه نتكسب زوز بطولات. مصر هزت اول بطوله نتاعها في تونس هنا.
0: باهي، نزيدوا نقدموا بالسنوات.
3: قدموا وبعدين نمشيو في التسعينات.
0: اي
3: التسعينات ما شاء الله نجم نقول 95 97 و99 ثلاثه بطولات متتاليه. وبعد جينا في الفتره الاخيره هذه 2017 في مصر و2019 في تونس و21 في رواندا. هذا ما نجم نقول الابرز التتويجات اللي عملهم المنتخب نتاعنا الكره الطايره، هما لا محاله 11 لقب.
0: اي
3: انا اعطيتك منهم ديار 9.
1: بصمتك موجوده في كل الالقاب هذوما، معناها عشت كل الالقاب هذوما في بمعناها مراكز مختلفه. خلينا ساعه مثالش حتى بشكل مختصر نقولوا للناس شكون سيد احمد بوسيق، معناها هل فقط الجانب التوثيقي هكا ومغروم معناها بالجانب التوثيقي والارقام والاعلام، او فعلا خدمت كمسؤول خاطر هو عنده تجارب بطبيعه كمسؤول؟ خليه يحكي عليهم.
3: بالنسبه لي انا كنت راني لاعب في كره اليد مع نصر الهواري اللي انا من المؤسسين نتاعو عام 66.
1: كره يد مش الكره الطايره.
3: هاي لا كره يد، كره يد 67 خاطر الهواري وقتها عندنا فريق كره يد عام حتى العام 69. عام 69 معناها جانا مدرب مختص في الكره الطايره، والفرق اللي كنا نتنافسوا معاه كلها انحلت. قليبه مع عندها فريق والفرق المجاوره كل ما انسحبت. قعدت الكرة الطائرة شكون بقى؟ نقل ليبيا وشوي بن خيار ونابل هذوك والوديان هذه الجمعيات اللي نجموا تنافسوا معهم في نوره هي اللي ما حلت حتى الكره

0: طايره
1: وبعدها
0: بعدها هي فجانا سي محمد بن شيخ الله يرحمه وجانا من بنزرت وركز لنا معناها فرع كرة طائرة اللي تواصل إلى حد الساعة هذه.
1: هذه من سنة قداش سيد أحمد؟
0: أول لقب خذها نساوري عن 69 في صنف المدارس. ومن وقتها صنف المدارس مدات حتى وصلنا في التسعينات ولينا كوننا لاعبين نجم تقول اللي هما كانوا عناصر أساسية وبارزين في كرة طائرة على مستوى وطني ودولي. حتى الأسامي معناها ما شاء الله مثل الهوارية راهو كون أجيال كبيرة كبيرة. مثال نور الدين حفايط ابن الهوارية نبيل الميلادي ابن الهوارية محمد علي بن عثمان ابن الهوارية فهمتي الأخوين الهميسي وماش اسمه هيكل الجربي وعندنا في مخصص التكوين عنا زهير بن حصالح المرحوم حامد الحشيشي على مستوى التسيير نساوش أنه فما رؤساء معناها ساهموا مالهم الخاص كيلك أبو بكر الحديدي اللي يرحم أبو بكر الحديدي 9 سنوات على بي 5 سنوات معناها تنجموا مولوا جمعية بمالهم الخاص
1: وتبركلا يعني أنت عاصرت كل الأسماء هذه من تجربتك يعني كلاعب وين مشيت بعد سيد أحمد
0: أنا وقت اللي وين مشيت أنا وقت اللي مشيت النابل
1: أي
0: نلعب الكرة اليد قالوا لي أنت تلعب كنت ما نلعب شاو يثبتوا علي أنا وين نلعب واحد كل شيء قالوا لي أنت عمرك ما لعبت استطرح تضعنوا الإجازة باسم آخر على أساس وأنه بيش يربحوا عام
1: هاي
0: هاي سي بن عمر وقتها هو المدرب بتاع كرة اليد قال يا اسمك مش موجود إجازة صحة حصلوا بعدها ولا في تاع الباسكيت كمشهور برشا ربي فيه هو قولوا له احنا برونو ها كل لك عليه خبرني باسكيت ينابل وبعدها نقلت حكم واني نقلت لتونس وين مش نقل وقتها مشيت نقلت في مدرسة الطائرة المدنية اللي هي في برج العامري وأقرب جمعية البرج العامري هي الملعب التونسي مشيت سجلت باش نلعب كرة يد في الملعب التونسي
1: ديما الهوندي تبعي
0: هاي هوندي بعدش ما تمكنتش باش نواقب خاطر الدراسة ومشي وجاي واحد كل شيء بعد وليت أنا نجم نقولوا نمثل نسر الهواريه في الجامعه نهز الاجازات ونشري الاجازات
1: من وقتها بدات التجربه الاداريه معناتها
0: انا غادي يلقوني مغروب ونعاون فيهم في الاجازات ونعاون في كذا كذا والله اللي يذكر بالخير كان موجود وكان توفى ربي يرحمه في صادق مريح قال لي انت هكا تخدم هكا كل واحد وكل شيء
2: مغروب
0: عاوننا وغادي تخدم في الاجازات مع قال لي جيب الخوجه قال لي اش تعمل انت قلت له انا خصي صادق قال لي باش تعاوننا قال لي انت منين قلت له من الهواري قال لي وتلازم تجي قلت له انا نقرا هنا راه ما انا قال لي دبر راسك كل عشيه وانا هنا وليت هذيك الفيدراسيون عام 72 و73 انا ماشي جاي على الجامعه ونعاون
1: من وقتها لتوا والمسيره متواصله الحقيقه واسم كبير في الفولي التونسي وكما قلت الوثائق فقط اللي عند سيد احمد لانه نحكي معاه يعني في الاوف الحقيقه عنده
2: موسوعه
1: وعنده ارشيف كبير كبير كبير خاص بالنوادي التونسيه ضيفنا الثاني باش نخلي له كلمة أيضا يوجهها السيد أحمد بوسيق وباش نسلموا عليه لأنه باقة الورد هذه مستحقة ليه كما أيضا ممكن ماشي في ثنية متاع الحقيقة
2: ما شاء الله عليه خدام
1: ما شاء الله عليه مسيرة متميزة هادي. في الفولي كما أيضا فوت هادي جبنياني مرحبا
3: مرحبا نجوى لو سهلا
2: مرحبا هدود مرحبا
3: سيد أحمد لو سهلا بيك
0: اهلا مرحبا بيك
3: شو حبيلك سيد أحمد
0: باش نعطيك سكوب حتى
1: انت هاي هاي
0: هاي المرحوم توفيق الحجلاوي نظمه في بطولة افريقيا للأندية في سات الجورجاني وقتها كان سي المنذر ربي خليهون
1: ربي فضل سي المنذر جبنياني
0: بعد سي توفيق الحجلاوي قال لي تعرف شكون مع سي المنذر هذاك هذاك ولده
2: الهادي وقتها صغير
0: صغير هو جابه الجورجاني فرحنا بيه وكذا
1: هاي الفرحة الفرحة بيه تواصلت التوى ورضع الفولي كما يلزم
2: مغروم
1: سيد أحمد بارك الله فيك يعطيك الصحة هذه الباقة اللي حبينا نوجهها بتبيع عليك
3: سلام عليه
0: وأنا بعد ما خرجت من الجامعة 2012 خرجت بأسباب صحية فهمتي شكون جاء للفيدراسيون يسأل عليا هو أقرب الناس ليك تكون
3: سيد احمد انا حبيت نقول لك ربي فضلك وان شاء الله ديما في صحه وخير. احنا ديما كل شويه سبت نجوى ومهدي يعني ما نجموش ما توصلوش مع سيد احمد بوسيق في نتائج الكره الطايره. اما انا ديما يبقى اهم سؤال ان شاء الله الارشيف اللي عنده تو هو يستحفظ عليه خاطر تو ولا على الحاسوب نتاعو ونوميريك وانفورماتيزي وهذه حاجه باهي كما نقارنوا مثلا عائله المنوبي في الصور ولا عائله تهميمه في الصور
2: عماد الكيلاني في الفود
3: زاد اهم حاجه سيد احمد يعني الارشيف لازم ما يضيعش هذا خاطر فيه ذاكره وطنيه
1: ان شاء الله
3: كبيرة.
1: لانه انا نعرف زاد الخطوات اللي قام بها سيد احمد وخطوات كبيره ومشي قابل المسؤولين انه الارشيف هذايا راهو ارشيف
3: فروة
1: تونسي
3: فروة فروة
1: مش باش يقعد السيد احمد ولا راهو يلزم تونس تستفاد به.
3: هذا هو هذا هو
0: والله جمعته من عند مسؤولين تاع جمعيات لازم نقول لك اليوم جاء بعده جمله واحد كل شيء ومشيت حتى لسوسه سوسه ولقيت عندهم الارشيف الكل نتاع الكره الطايره حاطينه في معناها اي وما تنساش وانه صديقي نجم نقول لك عصام الشوالي هو اللي قال لي مره جاء الجامعه طلبني قال لي يا اخي شنيك ما عادش في الجامعه قلت والله غير ما عادش قال لي دبر راسك راك انت لازم تعرف تعمل في تاريخ الكره الطايره اخويا واصل لنا اي وعندك وانا خاطر كان يجي يهز المجلات اللي كنت نعملهم كل شهر كنت نعمل شهريه مجله شهريه فيها النتائج والمعلومات وكل النشرة رسمية متاع الجامعة
2: هذيك
0: اللي عاونتني برشا باش أنا
2: وهذيك مرجع زاد العديد الصحفيين كانت مرجع للعديد الصحفيين
1: إن شاء الله بتبيع ما يضيعش هالأرشيف
2: ديما وديما إن شاء الله نتواصلوا معاك وربي فضلك ويشدك في صحة بدنك
1: وقبل ما نسلموا عليك ذكرت من بين السنوات يعني وممكن مقابلات على البال ذكر لي برشا سنوات من السبعينات للثمانينات ممكن التسعينات أكثر وذكر لي أيضا الفترة هذه متاع 2017-2019 احنا باش نسمعوك نهاية مقابلة تونس مصر 2017 المصورة تقعد على بالك كما على بالنا الناس الكل.
4: على بالي
5: دائما ارسلت سبايك لكن المفروض يامن هيلعب ارسلت سبايك حذاري انه خطا حذاري انه خطا لكن امن بشكل حلو قوي وجه بشكل حلو قوي ادي حاط الصد ولا خارج الملعب اذا نقطه الشوط والمباراه هو اللقب التاسع لها المنتخب التونسي يحسم المنتخب التونسي اللقب الافريقي في مونديال افريقيا مصر 2017 ويكرر سيناريو عام 2003 كاخر لقب انجزه في عالم الكره الطائره ومونديال افريقيا بعد عام 2003 يعود في عام 2017 وينجز اللقب الافريقي على حساب المنتخب المصري هنا في القاهره.
6: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وطن واحد بعالم واحد لتاريخ واحد بمصير واحد.
4: على بالي
1: هادي على بالك 2017
3: بتبيع
1: ديما على بالنا
3: البوان ذي حظ وين 2017
1: اي والله
3: حاجه ما تنساش وحاجه باش قعدنا في التاريخ
1: اكيد ويلزم نذكروا الناس بالاجواء علاش اخترناه لانه الماتش هذا وقت مصر هزة 2005 2007 2009 2011 2013 2015 بعدنا ست دورات كاملين كما كان المذيع المصري المعلق المصري يقول 2003 عوده تونس للتتويجات 2017 وذولي وقت ما مشيناش فافوري لانه وقت الكره الطايره المصري يعني في قوتها ربحناهم في بلادهم 3-0 هذاك علاش قلنا ماتش ما تنساش كيما ماتشات نتاع فوت يعني ما تنساش الماتش هذا بالذات ما تنساش
3: والماتش هذا صدقني اول امس نحكي مع هشام الكعبي يعني على الفكره هذه قلت له هو يقعد لك الماتش اللي في بيل تونس مصر ولا العظيم قال لي 2017
2: هشام الكعبي في الجيل هذاك في
3: ما تنساش اول يعني ماتش هذاك وديما يعني فما كل
2: ريفاليتي
3: ليه بين تونس ومصر وفما كل فرحة هذيك الإضافية كي تربح البلد المنظم في بلادهم
1: صحيح وخاصة المنافسة التونسية المصرية وفي بلادهم ديما قاعدة في بالنا بتبيع الماتش هذا كما ماتشوات فيناليت صارت في الهوند يعني بين تونس ومصر الماتش هذايا بالذات وفي وقتها سامي قاعدة تحضر في روحها للخروج كما القراموسلي يعني وقتها دخول ذولي الياس فما سيك القاعد يوفى وسيك القاعد يحذر بالنسبة للكرة الطائرة التونسية فقاعد في البالي ذولي الماتش هذي
3: أكيد ونتصور بشي تعاود هنا في البطولة هذي الحالية بتونس ومصر مصر بدلت شوي احنا بدلنا ما مش كما مصر ما بشقعد ماتش كبير يعني حتى بدي الحديث على الفينال يعني حتى من اللي عملنا سحب القرعة يوم الجمعة الفارط بتفادليك الوفد التونسي والوفد المصري يحكيوا مع بعضهم على الفينال وقتيش مش حتى من دور المجموعات للادوار الاقصائيه نعسوا على بعضنا تونس ومصر وقتاش
1: لا فيش الاخراني
3: لا فيش
1: الكاميرون ما تنجمش تعمل الكاميرون مفاجاه وتطيح مصر
3: والله فما الكاميرون نقولكم حاجه اليوم زاد انا توا كنت في القاعه وجيت كنت نتفرج في رواندا اللي هو باش يكون منافسه نهار الاثنين زاد راهو رواندا ليل الاستسهال راهو عنده زوز ملاعبيه من اصول برازيليين عند الملاعب هذه اللي عمل عليه المدرب الفرنسي جيران هو توتراو اسمه ويك فليك زوز مترو مهاجم مموه يعني الملاعب هذايا كي ينقز يمس في 3 متر و80 93 علي له بركه نجوى وما تعرفش وين يضرب يعني صعيبه برشا حتى
1: المنافسه
3: المنتخب الرواندي وحتى المدرب في الاجتماع الفني يعني انا قلت باش يقول لي جيت باش نحتك جيت باش الملاعبيه يدخلوا في المسابقه مع نش تقاليد كبيره لا مباشره قال لي جيت للدومي فينال انا جيت للنصف النهائي مباشره وتوا قال لي انا عملت عثره كبيره كي خسرت مع الكاميرون في الدور الاول خاطر هو حاب يتعدى على راس المجموعه دونك باش نجيو احنا البلد المنظم لكن اليوم حتى وعن التصريح نتاعو اكد لي وانه باش يلعب كل ما في عنده وحظوظ وافره جدا للمرور للدور النصف النهائي
1: أكيد ما زلت معنا ومازلنا مواصلين في الكرة الطائرة والحديث عن البطولة الإفريقية نكملوا معكم الستة نسمعوا نغم بصوت لطفي بوشناق

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: مرحبا بكم لطفي مشناقي. وصلنا حتى لل 35 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية نوار عشية حتى للستة مع زميلتي نجوى الطالبي. كنا قبيلا نحكيو على الكرة الطائرة في باقي طوار. تكرمنا السيد أحمد بوساق نسلموا عليه برشا مرة أخرى وألف تحية ليه ألف شكر وإن شاء الله بالصحة الدائمة وربي يفضله. أيضا السيد أحمد احنا كرمناه وهو كرم عديد من الوجوه اللي حكى عليهم معناه ربما المجال ما تسعش باش نسميه برشا. يصر زاد يبعث لي يقول لي باش ما نساوش أيضا رئيس نادي شد الفريق نصر هوارية 9 سنوات كاملة سي معاوية العكروت. دونك سيد أحمد بوساقي وجه له تحية كيفو كي حمادي بو عايشة يقول لي وكل الوجوه وكل المسؤولين السابقين اللي خدموا بجد وكانوا ساهموا في نشأة وتكوين الأندية متاعهم كما النادي هذا اللي هو عريق طبعا نصر هوارية في الكرة الطائرة. الهديش بنياني زميلنا موجود معانا من إذاعة شباب.
3: مرحبا مهدي مش
2: نكملوا في الكرة الطائرة قبل هذا
3: عطاير
2: كرة قدم زاد رابطة ثانية اختصاصك واختصاص إذاعة شباب.
3: أكيد حركة كبيرة حاليا بمقر الجامعة التونسية لكرة قدم
2: حاليا
3: حاليا
2: سبت
3: العشية محلولة الجامعة وحركة كبيرة خاصة بخصوص فرق الرابطة المحترفة الثانية الممنوعة من الانتداب. كما تعرف أنت السباق ضد الوقت وغدوة 20 سبتمبر مع منتصف الليل هو أجل نهاية الميركاتو يعني السيستم باش يتسكر بلغتنا احنا. دونك كما تعرف 20 من جمل 28 نادي قاعدين يخلصوا في الديون نتاعهم او يلقاو في جدوله ومفاوضات مع الدائنين باش ينجموا ياهلوا المنتدبين نتاعهم. دوسي كبير برشا يعني اعتقد اصعب دوسي واكثر دوسي معقد هو الملعب الجيبسي. ملعب الجيبسي عنده 584 مليون رسميا الان جيني معلومه الملعب الجيبسي يرفع عقوبه المنع من الانتداب. يعني رئيس النادي سي عصمت جيزه حاليا موجود بمقر الجامعه وشفنا الورقه مع بعضنا كلمته خلصوا نقدا ما يفيد 240 الف دينار والمبلغ المتبقي في اطار جدوله واتفاقيات مع الدائنين. دونك رسميا استيدا تنضم الى قائمه عديد النوادي اللي نجحت في رفع عقوبه المنع من الانتداب
2: وبالتالي مؤهل لخوض الموسم.
3: هو مش يلعب
2: البطولة
3: احنا على عكس الرابطة الاولى راهو الفريق يلعب البطولة مش كما الرابطة الاولى لكن المنتدبين خاطر
2: مش مؤهلين
3: خاطر الملعب الجيبسي يلعب عطلوع اكيد وجاب يعني ملعبية متاع خبرة على غرار اشير فكرير حارس المرمى انت تعرفه بالكدي حارس الدولي. دونك مشكلة كبيرة تصور كل الملعب الجيبسي ما يرفعش العقوبة وما يتمتعش بالمنتدبين
2: ومازال سي شاكر مفتاح هو
3: المدرب
2: خاطر المرة الأخرى مع وفاء تحسوا هكا متململ شوية من الظروف وكل شيء نوجه له تحية
3: بصفة عامة
2: كنت حاضر معهم وقتها
3: بصفة عامة يعني سي شاكر كان متقلق وعلى تأجيل البطولة زادة
2: وديجا قال لنا وقتها قال راه فما إمكانية للتأجيل
3: من عنده هي
2: يعطيك الصحة
3: سمعوها برشا ناس ومن بعد بدا يعني الفيسبوك خذا مساره ومن بعد
2: تقريبا هو اللي بادر انه الاخبار هذاك خرج وكان يقول لي ظروف صعيبة وكل دونك المهم سيواصل المشوار وإن شاء الله بالتوفيق للستايدا. هاكا خبر صار من الهديش بنياني لجماهير الملعب الجيبسي اللي رفع رسميا عقوبة المنع من الانتداب. بدينا نقدمه بشوية بشوية في بطولة افريقيا هذه ظهالي وبدينا نقربه من الخطوات الأخيرة. عموما اليوم فما دور ثم نهائي منافسين ثم نهائي المنتخب التونسي معفى طبعا من ثم النهائي. قبيلة زادة المرة اللي فاتت زادة سمعتك تتحدث على المجموعات الكل كلهم يتأهلوا بعد يصير خاطر العدد متاع الأندية 13 زادة بعثر شوية الأمور عرفتش مشيت معناها
3: ليه ما مشيتش بالقدية الحقيقة ثلاثة مجموعات ثلاثية ومجموعة رباعية هذه للأسف ما هذه هي ما نحبش نقول حاجة يتميز بها الاتحاد الإفريقي ما حاجة لازم تتنحى اللي يقول لك ما كي نبدأ الاجتماع الفني وقتا نحدد القائمة النهائية. يعني أنت تصور مثلا تحط اجتماع فني متاع صاحب روزنيمة 6 متاع العشية 5:15 فما منتخب نقص 6:15 يجيك المنتخب هذاك مثلا تدخلوا أنت في صاحب الروزنيمة. دونك منتخب الزيمبابوي تقريبا قبل 24 ساعة اللي هو كان المنتخب رقم 14 ما جيش وبالتالي العدد ولا 13
2: صحيح توصلنا للثمن النهائي.
3: توصلنا للثمن النهائي ويتلعبوا حاليا مقابلات. يعني اليوم المنتخب الرواندي فاز على المنتخب الغامبي 3-0. المنتخب الرواندي حكينا عليه منذ لحظات مع نجوى. نهار الاثنين نلعبوا ان شاء الله الستة متاع العشية، والدعوة مفتوحة للجماهير، خاطر نقطة سلبية لحد الآن هو الجمهور ما فهميش
2: مع دخول المكتب، ربما
3: كل شيء جاء مع بعضه الحمد لله، اما كل شيء جاء مع بعضه. اما نهار الاثنين ان شاء الله يجي الجمهور، وان شاء الله زاد اسعار التذاكر تكون في المتناول باش الاحبه تدخل وتتفرج. دونك نهار الاثنين الستة متاع العشية المنتخب الغاني فاز على المنتخب التشادي اليوم 3-0. ما زلنا ماتش ان شاء الله اليوم، المنتخب المغربي يلعب مباراة الدور الثمن الانهائي.
2: تشاد طبعا مدربها تونسي حمادي القرقني،
3: حمادي
2: هو
3: القرقني
2: هو المدرب واللي كانت وقتها مع نادي ريدي سفاقسي نذكروه معنا في سنوات التالية، وكان شارك حتى في بطولة العالم للأندية.
3: وتصور منتخب التشاد مادي ما عندهمش بطولة في التشاد.
2: يحكي لي انا قبيلا وجه له تحية، دوخني قال لي معناش
3: ما فهميش يعني حتى انتقاء اللاعبين كان بصعوبة، ما فهميش حكام، فهميش بطولة، فهميش شبان،
2: فهميش إنارة، حتى قال لي قاعة واحدة ما فيش إنارة، مشاكل كبيرة برشا. هو طبعا محاضر لدى الاتحاد الدولي، وتم تعيينه من طرف الاتحاد الدولي لتطوير المنتخب التشادي معناه في خط مدرب، وقال لي انه باش يكمل الكومبيتيشن هذه وباش نخرج تماما وعقدي مانيش باش نواصل فيه معناه، لأني قال لي الظروف ما عادش نجم. هذه التجربة الثانية لي مع التشاد، كان تجربة أولى كان ناجح فيها، يقول لي عمل تطور متاع الكرة الشادية.
3: دونك المغرب ضد الكونغو الديمقراطية الستة متاع العشية. الكونغو الديمقراطية بأسطورة كمدرب أول تعرفوا إيريك نغابيت، حتى ولده يعني أسطورة في الكرة الطائرة. وغدوة نهار لحد زوز مقابلات في الدور الثمن النهائي. مصر أكيد يعني في طريق مفتوح، مطلثة متاع العشية ضد أفريقيا الوسطى، والجزائر في مواجهة كينيا ستة متاع العشية. الماتش ذي بين زير وكينيا نجم حتى يمشي الخمسة أشواط. أنا شاهدت يعني تقريبا كل المنتخبات ديما ترقى أفضلية لمنتخبات شمال إفريقيا، أما راهو اللي قاعد يتبع في الكرة الطائرة هي الأفضلية ما عادش كيقبل، يعني بدا يتقارب المستوى، خطر حقيقة المنتخبات جنوب الصحراء قاعدين يخدموا مهدي، وأول حاجة عندهم البنية التحتية. صحيح. يعني اعتقد انه هو اهم.
2: رواندا معناتها احسن مثال في
3: رواندا احسن مثال. صحيح. اللي باش يلعب لنا نهار الاثنين ان شاء الله.
2: ملاحظتك هما لازمنا الحذر، وفي نفس الوقت معناتها باهي انه يكون فما منافس جيد. خالد بن سليمان، خالد بن سليمان باش نختموا به معاك هادي ونعلقوا عليه في كلمتين. خالد بن سليمان قائد المنتخب الوطني في واحد من حواراتك هاديش بنياني للاذاعه التونسيه.
4: صحيح، أول حاجة ديما فيكتوار تقعد به ديما نبنيو عليها، دار لي معنا في اللي دو ماتش هذوما ما قدرناش حاجة كبيرة. دونك إن شاء الله تو عنا 4 أيام نتاع راحة باش نحضروا فيهم الماتشات الجايين، إن شاء الله نعرفوا كيفاش نستغلوهم وريكوبيريو فيهم، وعنا وقت زاد باش نشوفوا لي زادفرسير، خاطر البارح واليوم ما نعرفوا عليهم حتى شيء. دونك قعدنا نجري في وسط الماتش، دونك إن شاء الله تو في الأربع أيام هذوما نبداو حاضرين إن شاء الله للماتشات الجايين اللي باش يبدا فيهم الرسميات إن شاء الله. إيه والله شوف حتى مع الكوتش نبداو نحكيو ديما ناخذوا ماتش بار ماتش، يعني قلت لك ماتشات البارح واليوم لي زادفيرسير ما نعرف عليهم حتى شيء، دونك معناها صعيبه باش تبدا تلعب مع ايكيب ما عندك عليها حتى معلومه، دونك تقعد تستنى في وسط الماتش الست الاولى شطر الست الثانيه باش تبدا وقت تعرف لي بوان فيبل لي بوان فور نتاعهم باش تحاول تخدم عليهم. دونك تو مازال عندنا ان شاء الله راحه نتاع 4 أيام باش نشوفوا فيهم لي زادفيرسير اللي باش يجيونا في الكاردو فينال، وبعد ناخذوا كل ماتش وماتش، خاطر باش يولي ماتشات نتاع كوب، دونك ما عندكش الحق للغلط. يقعد كوب دافريك معناها مهم ان شاء الله، معناها في الماتشات الجايين نشوفوا جمهور اكبر كما شفناه في لي زيديسيون السابقين، خاطر تحب ولا تكره الملاعب كي يلقى يدخل ويلقى صاله مع بيا سيرتو في بلاده، معناها تعطيها الكول بوس باش يفوت الليميت نتاعو. ان شاء الله معناها دعوه ذي ان شاء الله باش يجيو يعاونونا ان شاء الله ويسندونا.
2: بالتوفيق، اذا بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني. يعطيك الصحه هادي. كان عندك تعليق اخير على اللي كنت تسمع فيه كلام هذا؟ تقريبا قلناه الناس الكل، لازمنا جمهور باش يكون داعم أول للمنتخب في قاعة المنزل.
3: إذا هو أنا بتنذكر بأهمية البطولة هذه، راهو اللي توج باللقب يشارك في كأس العالم، وأهم من ذلك يترشح بصفة آلية إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وفما حاجة اللي هي أعتقدها ديما حاجة غريبة، اللي ما فماش جوائز مالية في البطولة هذه، أما الحكاية باش تتبدل، خاطر في الكان الأخيرة كان السيدات في نيروبي أعضاء الاتحاد الدولي جاوا غادي وتفاهموا مع الاتحاد الأفريقي باش تكون هناك جوائز مالية مستقبلا في بطولة أفريقيا أكبر كبير وكبريت.
2: برافو عليك، يعطيك الصحة، منور ديما، موافق إن شاء الله على موجة الإذاعة شباب وكل طبعا إذاعات الإذاعة التونسية ديما معانا إن شاء الله، وديما نأخذ من عندك المداخلات من بطولة إفريقيا المقامة حاليا في تونس. لحظات مواصلين معاكم في نوار عشية.

0: المنوعة الرياضية نور عشية إعداد قسم الرياضة.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: واحنا بها نعيشوا زيدا رياضة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا 6 غد درجين ما زعتش برشا وقت باش نكملوا معاكم المنوعة الأولانية هذية في عددها الأول في الشبكة الجديدة اللي إن شاء الله كل نهار سبت تقابلوا مع كل زملاء في مصلحة رياضة. كيما شفتوا أركان عديدة برشا ناس قاعدة تكلم فينا، بارك الله فيكم بتبيع على تفاعلكم معنا، على مشاركتكم معنا أيضا في زوز مسابقات اللي كنا قدمناهم اليوم، والجوائز توصل بالتأكيد أكيد للناس اللي ربحت معنا واللي شاركت معنا من خلال صفحة الإذاعة التونسية في المسابقة الأولانية الخاصة بحفل نصيف زيتون وأيضا رحمة رياض اللي هي 20 دعوة لحضور الحفل هذين هالاثنين، وأيضا مهدي بالنسبة للمسابقة الثانية اللي نسكل يظهر لي الكرة عندها
3: شعبية أكثر من نصيف زيتون.
2: أكيد الكرة هذه كرة المونديال بطبيعة تحصل عليها واحد منكم لأنه العديد المشاركة كانت متميزة جدا، بارك الله فيكم بتبيع على الثقة هذية. وسؤال المسابقة باش ما يقعش بتبيع عنا، أمين رزيقة أول فريق العاب فيه كان قدم الإجابة متاعو مهدي في وسط الحديث هو فريق الملعب النابلي اللي نحييه كما نحييه أيضا الأندية التونسية متاع الباسكت.
3: تبقى الجائزة المهمة لصديقنا المعلق الليبي للسيارة الفاخرة الفريق السويح اللي معناه خلى عمل دقيقتين
2: واللي فاتوا بتبيع بشي يسمع ينجم يرجع لسيكونس بتاعنا لأنه تعديت الصورة بتاعو والتعليق بتاعو والجائزة اللي كنا حكينا عليها بتبيع والهدية الكبيرة جدا اللي هو حتى مش مصدق أنه خذها بتبيع السيارة. مبروك علي بتبيع علي خالك شبينا احنا وقبيلة شادين فيه. نكملوا بتبيع بكل الأخبار الرياضية الممكن أنه تتعدى معنا اليوم في الموعد هذا وتنس تنس لأنه كان موعد كبير اليوم
3: بتبيع كاس ديفيس المجموعة اللي قاعدة بطبيعة تقام منافساتها في المنستير. عنا فوز رائع للمنتخب التونسي، تو موجود معنا في الزوجي طبعا موجود معنا في المباشر زميلنا من إذاعة المنستير ذكر الزراف يعطينا أكثر تفاصيل عن منافسات اليوم. تحياتي ذكر.
4: مرحبا مهدي، تحية ليك تحية النجوى حلوة برشا شوية هذية.
3: شكرا
4: سيحتونا معاكم أنا كيف معاكم
3: بارك الله
4: لأنه قاعد نتبع بكري شوية وكيد البرم بتاع الإذاعة الوطنية ونتبعه قاعدين نكتشفوا فيها تباعا. يعطيكم الصحة على المجهود وكيد إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. كما تألق منتخبنا التونسي اليوم في كأس ديفيس، منتخبنا باش نعطي صورة كأس ديفيس هو تقريبا كأس العالم للتنس، يصير التصفيات نتاعهم بعد نمشيو للأدوار النهائية. منتخبنا الترتيب نتاعه موجود في التصنيف الثاني، هذاك علاش لعبنا مع المنتخب الباكستاني البارح واليوم. البارح كان فوز 2-0 معز الشرقي وعزيز زوجاز في الفردي، فاز معز في المباراة الأولى فاز عزيز زوجاز على صهيب محمد 6-2 6-3. في المباراة الثانية البارح معز الشرقي فاز أيضا على اللاعب المزامن فاز عليه بنتيجة 6-1 6-1 2 بشيء كملنا البارح. اليوم من المفروض كنا نلعبوا 11 متاع الصباح حسب عملية القرعة مباراة الزوجي، لكن الأمطار غزيرة الصباح قعدنا نستناو الحكم العام المغربي يأجل في المباراة وهذا قانون تاع الاتحاد الدولي للتياف حتى جات ما 3:30 تاع العشية. كان فما قرار انه بتلعب المباراة لانه يعني الطقس اصبح خير وتم معناها الامكانيات المتوفرة في مجمع ملاعب التنس في المنطقة السياحية بمواسير امكانيات من مستوى عالمي بكل صراحة، تشييح الملعب في لحظات كل مهم لركلات اللي تنحي الماء من الملعب، بالتالي تقريبا في ربع ساعة تم كل شيء وشاح الملعب وانطلقت المباراة. ومنتخبنا الثنائي التونسي كل من عزيز زوجاز وعزيز الواقع ومعز الشرقي تمكنوا من فوز على صهيب محمد وعقيل خان بنتيجة 6-3 6-3. القانون يقول أنه نجم نمشي مباراة رابعة، معناها تلعب أوبليغاتور مباراة رابعة، لكن هنا زاد فما جزئيات تأكد أنه الحكم العام بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للتنس وأكيد فما شكون يمثلوا في المناسير ينجموا ياخذوا قرار أن مباراة رابعة ما تلعبش لأنه منتخبنا تقريبا فاز معناها بفضل 3 انتصارات حتى لو كانت تلعب الرابعة وشوية 3-1 معناها ما يبدل حتى شيء، لكن كان المفروض تلعب. القرار تم اتخاذه نظرا لأنه طقس نجم الأمطار ترجع في الوقت أنه منتخبنا تمكن من الفوز 3-0. منتخبنا المتركب من معز الشرقي عز زوجاز عز واقع ومحمود شتوين اللي هو عمره 18 سنة واحد من الشبان نتاع المنتخب التونسي وفيتور شامبيون إن شاء الله بالنسبة للتنس التونسي، هذوما كل أطرهم معز الحشيشي اللي هو قائد فريق. باش نعطي صورة نجوى ومهدي بالضبط شو معنى قائد فريق في التنس، تعرفوا أنه في الفردي كل ملاعب عنده المدرب نتاعه، بالتالي ما نجموش نعمل مدرب وطني يدربهم مع بعضهم، يختاروا ملاعب كاريزماتيك أو لا لاعب قديم كان قبل معهم مالك الجزيري تعرفوا مالك صارت العقوبة ثم رجع بالتالي يتم اختيار بيناتهم واحد اللي ينسق بيناتهم يلعبش معهم لكنهم ينسق بيناتهم ويكون هو كل كورديناتور بيناتهم ويقعد في البنك ويعطي بعض التوصيات. تم اختيار على معز الحشيشي اللي كان هو قائد فريق واللي أثر الزملاء نتاعو باش وصلوا للنتيجة هذه وكيد تحت تأثير المدير الفني الوطني موحد علي وكيد الجامعة التونسية للتنس. شنو المهم في التأهل نتاع منتخبنا هذا؟ منتخبنا تأهل للمرحلة القادمة باش يلعب ضد واحد من 13 منتخب اللي طاحوا من المجموعة الأولى. بالتالي هنا باش نلقاو نجوى مهدي منتخبات قوية برشا لأنه حتى التوا ألمانيا وكرواتيا قاعدين يلعبوا تعادل واحد واحد. تمكن المنتخب النمساوي فاز على المنتخب البلجيكي 3-1 معناه نجموا يلعبوا مع بلجيكا. منتخب كوريا الجنوبية فاز على الهند 3-1 نجموا يلعبوا مع الهند أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية متقدم على ريبوبليك تشيك 2-1 وتعرفوا قيمة اللاعبين تشيك ولاعبي الولايات المتحدة الأمريكية. منتخب فرنسي منهزم قدام كندا 2-0 وبريطانيا متقدم على الإكواتور 2-0 معناها المنتخبات منهزمين هم النجم يلعب مع واحد منهم بتصير عملية قرعة وما تعرفش عملية قرعة كيما النجم يلعبوا في تونس توا كيما لعبنا مع الباكستان كيما لعبوا عند الدولة اللي تجي القرعة لفائدتها. بالتالي هنا الاستعداد لازم يكون حاضرين إن شاء الله في فيفري القادم ومن بعد فما البيج 8 اللي يمشي ومعناها المرحلة النهائية اللي يتلموا كل في نفس المجموعة وفي نفس المكان وبيصير كأس عالم للتنس. معناها هذه الحقيقة معناها متشعبة وتعرفوا بالنسبة للتنس راهو المسابقات الفردية هي المهمة لكن وقت اللي تلعب بالزي نتاع بلادك وتلعب بالشعار نتاع بلادك فما نقطة أخرى وفما بنة أخرى حاجة بركة باش تعرفوا قيمة التنس التونسي والمنشآت خاصة راهو لهنا مش رمي ورود معناها الموجود في المنافسير منشآت من مستوى عالي جدا منهم الكور سنترال تقريبا تكلف 4 مليون دينار وهي مبادرة نتاع معناها فيها شراكة سياحية رياضية. بالتالي الكور سنترال هذا الاتحاد الدولي أعطاه ثقة فيه باش ينظم يوميا الأربعاء والخميس الفارط مقابلة من نفس معقوب ديفيس بالمنتخب السوري والمنتخب اللبناني لأنه تعرفوا ظروف. بالتالي الاتحاد الدولي منحل تونس تنظيم المقابلة هذه ومنتخب لبناني تمكن من التأهل فاز على سوريا 4-0 بتفهموا قيمة تونس وقيمة المنشآت اللي موجودة في في في تونس في رياضة التنس. نحبوا معناها وإلا معناها أون جابر أعطت ديمونسيون أخرى للتنس في تونس على المستوى العالمي
2: وخاصة الدورة اللي تلعبت في المونستير يعني في في فترات يعني
3: ثم زاد دورات دولية زاد قاعدة ديما العام
4: مهدي يزمنا نفهمه أنه 52 أسبوع وقت اللي نحكي على 52 أسبوع في العام العام فيه 52 أسبوع و 52 أسبوع في العام دورات فيوتشر تصير في مجمع التنس بالمنافسين مئات وآلاف اللاعبين اللي كل أسبوع يشاركوا مثلا توا الكوب دي فيس
3: في الشهر ثم دورات
4: بالضبط الكوب دي فيس يصير في المنافسين وفي نفس الوقت ثم زوز دورات نتاع فيوتشر نتاع الذكور والإناث في نفس المكان ونفس الملعب معناه لأنه فما 9 ملاعب فيهم 3 بالمدارج والبقية ما غير مدارج معناها مع تعرف معناها حتى المشرفين على المكان ولا رودي ولا عارفين شو يعملوا ورسوا جزئيات نتاع التنس من الحكام من ملتقيتي الكرة من الأكل نتاع الملعبية من التمارين نتاعهم من الإقامة نتاعهم معناها معطيات جزئيات مهمة جدا اللي تمكنوا بها الناس لهنا لأنهم طولت عندهم تقاليد وسنوات التنظيم نتاع الدورة هذه في الدورات المتتالية في المنافسير اللي هي بصراحة عندها معناها رونتابيليتي كبيرة برشا من ناحية المادية السياحية وأيضا على رونتابيليتي على الجامعة التونسية للتنس. باش نعطيكم معلومة أن الجامعة التونسية التنسية من أغنى الجامعات باش ندوى صحيحين هما يعرفوا كي الميزانية نتاعهم لكن جزئية تفهموا الدورة هي راهي عندها برشا
3: حاجة باهية
4: المشاركة هذه راهي كوتيزاسيون تصير من ليزاتليت ليجيو من التنسمان ليجيو والتنسويمان ليجيو وبالتالي يدفعوا هما للمنظمين قدام مقابل توفير عدد من الخدمات وهذه المعطيات تخلي الجامعة
3: التونسية تصرف يعني
4: تصرف وتخلي الجامعة التونسية للتنس معناها في في في وضعية جيدة جدا من ناحية المادية فانتظار هم تعطيهم التقرير المالي نتاعهم. انا المعطيات هذه اللي
3: لا ملاحظة صحفية في بلاصتها برافو عليك يعطيك الصحة زميلنا من إذاعة المونستير
4: جزئية الأخرى باش ندور فيه لأن الناس قامت بمجهود وإحنا كنا فرد مؤسسة ونصب وكنا تحت المؤسسة الأمي مؤسسة الإذاعة التونسية من الإذاعة الوطنية وبقية الإذاعات الجوية تلقاو كل الصور والتصريحات موجودة على صفحة راديو مونستير سبورت فيها كل الجزئيات اللي تم الدورة هذه اللي تابعناها لحظة بلحظة وأكيد أنا
3: كنت محضر روحي باش نحكي عليها
2: ما عندنا حتى شك والصفحه مفتوحه قدامي راديو المنستير بتبيع
3: قدامي محضرها في الاخر باش نقولوا معطيهم الصح
2: في تكامل كبير. يعطيك الصحه يعطيكم الصحه باكر.
3: تحياتنا لزملائنا الكل في قسم الرياضه طبعا وفي اذاعه المنستير عموما.
2: شكرا لك بالتنس كملنا الموعد هذا ان شاء الله موعد بتبيع راق لكم الموعد هذا الانطلاقه نتاعو في العدد الاولاني في انتظار بتبيع ان شاء الله مواعيد قادمه اركين اخرى في كل موعد ان شاء الله بتبيع ناخذوا علاش لازم ناخذوا كما قال مهدي ممكن بعض الاقتراحات من المستمعين نتاعنا. شكر كبير ياسر لكل زملائي بتبيع في مصلحه الرياضه لانه الموعد هذا الكل الاسماء الكل كانت مشاركه في اللقاء هذا بخلاف زملائنا لهنا في الاستوديو بتبيع محمد ايمن طنفوري في الهندسه التقنيه حميد الورغي في التنسيق فاروق زرعي في الاخراج الرقمي وزميلتنا رجاء المختار بتبيع اللي كانت واقفه على كل كبيره وصغيره في العدد هذا من
3: نوار عشي
2: اي قلت خليني نشوفه مازال
3: اربع سوايع لازم تركيز عالي. يعطيكم الصحه الناس الكل شكرا ليك زاد نجوى وتحياتنا للمستمعين فما ناس اكيد راهو اربع سوايع هذوما تبعوهم عن ظهري قلب بارك الله فيهم نسكن
2: وجوايزكم تاخذوهم ان شاء الله بمقر الاذاعه التونسيه ان شاء الله نهار الاثنين. صباح الخير.
5: دار الحبايب دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
6: الدكتور حكيم
7: بعض الأمهات يظنوا اللي وفرة الحليب مربوطة بشكل وإلا حجم الثدي. العلم يقول هذا مش صحيح. كل أمهات ينجموا يرضعوا صغارهم وكل ما تعطي صدرك لصغيرك كل ما يحن الثدي ويزيد يعمل الحليب.
6: الدكتور حكيم
5: كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة المساء للأنباء. في عناوينها: مركز الألزايمر بمستشفى الرازي يحصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في التدريب والبحوث. غدا اختتام الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لتوجيه الشباب نحو فرص التشغيل. في العالم، تلاميذ غزة يعودون إلى الدراسة في ظروف استثنائية بعد 3 سنوات من حرب الإبادة. حصل مركز الألزايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون في إقليم شرق المتوسط معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والألزايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال للخدمات الصحية ورعاية المرضى، وفق ما أعلنه اليوم رسميا وزير الصحة مصطفى فرجاني. وأكد رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الرازي ورئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية رياض جويدر أن الاعتماد المتزامن مع اليوم العالمي للألزايمر الموافق لل21 سبتمبر من كل عام يضفي بعدا دوليا لخدمة المركز وأهمية للبحوث التي يقدمها خاصة أمام ارتفاع مؤشرات المرض، مشددا بمناسبة تنظيم الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية اليوم بالاشتراك مع جمعية الألزايمر يوما تحسيسيا، مشددا على أهمية التشخيص والكشف المبكر لمرض الألزايمر.
3: التوقي من مرض الألزايمر مهم جدا. عندنا السكر، عندنا الدم، الإنسان يجب أن ينظم أكلته، يجب عنده مجهود ذهني، نجم ينظم النوم تاعه، يتجنب لتوكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم. هذا للتوقي، لكن التشخيص المبكر مهم. علاش؟ خاطر قد ما نعطيه الدواء أبكر، قد ما نكون حظوظنا لتنقيص قوة المرض أكبر. يخلينا إحنا مهني الصحة وخاصة العائلة واللي لاهين بالمريض أنهم أقل ستريس مع المريض. التقصي المبكر مهم جدا من الناحية الدوائية. كيفاش نتكفلوا بعناية نتاع المريض؟ فما طرق ميزيكوثيرابي، فما ارغوثيرابي، وفما ادويه اللي نعطيهم. فما 20 مركز متقسمين على 15 ولايه، اللي هو مهتم بالموضوع نجم يسترشد في المستشفيات الكبيره. وفما حتى حمله نتاع تشخيص مبكر مجانيه في بعض المساحات الخاصه، وفما في المستشفيات العموميه التقصي لمرض الألزايمر.
2: تنظم الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد اليوم وغدا بالعاصمة الدورة 5 لأيام طب الإنجاب لبحث آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. الأخصائي في أمراض النساء والتوليد وأمين مال الجمعية الدكتور حسين صابر عبودة أكد للأخبار الاستفادة من تطبيقات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتطوير العمل وتعزيز فرص الإنجاب لمن يواجهن العقمة أو صعوبة في الإنجاب.
4: التكنولوجيا الجديدة في طب الأنبوب، وحكينا زيادة على الذكاء الاصطناعي اللي هو توا عاوننا برشا باش نعرفوا كيفاش نعاونوا النساء اللي عندها مشاكل في الإنجاب، وزيادة كيف يعاونوا زيادة البيولوجيين باش يكثروا في نسبة الحمل عند النساء هذوما اللي عندهم مشاكل تاع الإنجاب. فما اون سيسيون تحكي على الجراحة، النساء اللي عندهم العقم، تلقى بعضات النساء عندهم ورم الحالمي ينجم يقلق على الإنجاب، فما النساء زيادة كيف عندهم فتق في الرحم يجي من جراء السيزارين اللي قاعدين يتعاملوا، واليوم ينجموا يأثروا على الإنجاب. فما تطبيقات قاعدين يتحضروا توا في الذكاء الاصطناعي، فما اون بارتي باش تمشي للمرضى باش ناخذوا لي زانفورماسيون اللي حاجتنا بهم، وفما تطبيقة أخرى باش تقعد عند الدكتور وتقعد عند البيولوجي باش ناخذوا لي زيليمون نيسيسير ونحاولوا نحسنوا الخدمة نتاعنا.
2: تتواصل غدا بمدينة الثقافة تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل وتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف أوضحت في تصريح لسلوى المجري أن التظاهرات تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا.
5: فرصة ستريت هو الهدف متاعه تقريب المعلومة على قدر الإمكان من الشاب، معلومات تهم التعليم، التعليم العالي، التكوين، تشغيل، حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألمانية الكل. نشكر شركائنا الكل من وزارة التشغيل، من وزارة الشباب والرياضة، من وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه وفروا لنا مستشارين حاضرين على عين المكان اللي هما جابوا المعلومة للشاب. معناتها اليوم الشاب ماهوش مضطر يتنقل لدارة باش يلقى المعلومة حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص التشغيل الموجودة. واللي أهم من هذا الكل، احنا كمركز تونسي ألماني المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل ترقى فرصة تشغيل في ألمانيا، حتى نعرفوا سوق الشغل الألماني يلزمها تحضير، فما لغة، فما معادلة دبلوم، فاحنا نوفروا المعلومات هذية.
2: الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة عنوان ندوة نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين. الندوة تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية والطرقات وإبراز دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور. الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعماية المهندسين التونسيين محمد العياري.
6: حلقة نقاش من التشخيص لدور المهندس المدني إلى الحلول المبتكرة والمستدامة، فيها مسابقات، ورشات، تدريب، المختبر المجتمعي المنفتح يلم جميع الأطراف بطريقة مستدامة، ولأنه إحنا على بشكل في الصيانة والتعهد. النقطة الثانية أحكيه على طريقة مبتكرة اللي هي التحليل متعدد المعايير. المهندس المدني تكون عنده نظرة، المهندس المعماري عنده نظرة أخرى، العمراني عنده نظرة، ونخدمه بطريقة تشاركية. فما نقطة أخرى اللي هو البرنامج العالمي لتقييم الطرقات، وهو برنامج ممتاز جدا تنخرط فيه وزارة التجهيز إن شاء الله قريبا، وهو لوحة قيادة يعطينا شبكة الطرقات نتاعنا الكل مقسم على 5 مستويات على حسب مستوى السلامة المرورية. تولي عنا نظرة واضحة وين التدخلات الأولوية، وين مش يكون الاستثمار، الحلول المستدامة المبنية على الطبيعة. هو نجم نستعمل غرس الأشجار، لفت الانتباه للسائق في المناطق اللي هي يعني مداخل المدن أمام المؤسسات التربوية.
2: دعت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل أمال صمود الخماري إلى ضرورة تعزيز المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر الموافق ل 17 من سبتمبر من كل عام. كما أوصت بضرورة بعث آلية داخل المؤسسات والإدارات تعنى بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال وبمرافقة النساء في مساراتهن المهنية خاصة بعد عطلة الأمومة.
7: تونس عندها حيث المبدأ مساواة قانونية

0: المساواة في الأجر لازم تكون مرتبطة بالمساواة في المسار المهني ككل. يلزمنا نفكر في آلية داخل المؤسسات تعنى بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال، وتكون عندها قدرة على متابعة المسارات المهنية ورصد حالات التمييز ومرافقة النساء خاصة عند العودة من إجازة الولادة.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: في العالم استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. من جهة أخرى وبعد 3 سنوات من حرب الإبادة الإسرائيلية التحق اليوم نحو 700,000 طالب في قطاع غزة بالتعليم في ظل واقع استثنائي لا تزال فيه غالبية المدارس خارج الخدمة. شن الطيران الصهيوني اليوم غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة نبطية جنوبية لبنان وفق مصادر إعلامية رسمية. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 2 من جنوده إثر انفجار عبوة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم مقتل 13 من جنودها في مواجهات مع الحوثيين بمحافظتي لحج وتعز. من جهة أخرى اشتعلت النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان في محيط مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية دون أن يتضح على الفور أسباب الحريق. إنسانيا قالت المنظمة الدولية للهجرة أن 22 مليون شخص، أي ما يقارب نصف إجمالي السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، محذرة من أن موارد المنظمة ومخزوناتها ستنفذ قريبا جدا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني أنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام بالمنطقة عبر الوجود العسكري الأجنبي بل من خلال محادثات وبناء ثقة بين دول المنطقة. في الأثناء قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن طهران اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن بالقرب من إحدى حاملات الطائرات الأمريكية. يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست أن عدد ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب ضد إيران يفوق ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرة المساء للأنباء، قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. مركز الألزايمر بمستشفى الرازي يحصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في التدريب والبحوث. غدا اختتام الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت لتوجيه الشباب نحو فرص التشغيل. وفي العالم تلاميذ غزة يعودون إلى الدراسة في ظروف استثنائية بعد 3 سنوات من حرب الإبادة. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية و

0: التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: للناس الكل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتوني. أهلا وسهلا للناس اللي تسمع فينا طوى. هذا هو موعدكم من جديد إن شاء الله في شبكة خريف شتاء 2026-2027. يحلو المساء اللي تعودتوا كل يوم تسمعوها مع زملائي، لكن يحلو المساء بشكون عنده فقراته الخاصة وبشكون عنده لونه الخاص. كل ويكاند معايا أنا، كل سبت وحد. ملك اللي يزيد تحييكم، غيبة غيبة عليكم، توحشتكم وإن شاء الله يا ربي تكونوا توحشتوني. أيمن تنفوري رفقني اليوم على امتداد ساعتين من زمان معاكم مع أحلى مستمعين، وأكيد أكيد حميد على مستوى التنسيق العام للحصة. ومش وحدنا، خطر ضيوفنا بشي نورونا شوي آخر، فقرات متنوعة، استضافات. اليوم نحكي وموضة، نحكي وثقافة، نحكي وأخبار ثقافية، نحكي وزادة برامج. وحاجة مهمة اليوم باش نربحكم جوائز شوي آخر، إذا كانت تبعوا معنا الحصة اليوم من طوى حتى الثمانية متاع الليل، نجموا تحضروا في حفلة لنصيف زيتون ورحمة رياض. الحفلة اللي باش تكون نهار الاثنين اليوم، عندي برشة تيكيات. أبقوا معنا، خطر الأسئلة باش تكون من خلال فقرات الحصة. أبقوا معنا وشوي آخر أكيد نقول لكم كيفاش باش تكون عملية المشاركة في برنامج يحلو المساء. يحلو المساء كما قلت فقراتنا باش تكون استثنائية وخاصة بالويكاند، نرفقوكم من خلالها على امتداد سويعتين من زمان. فقرة حديث المساء اللي باش تكون بالاستضافة الأسبوعية، باش تكون لحدث ثقافي لضيف من الضيوف يكونوا حاضرين معنا. نرجع على عمل فني ثقافي، نحكي بأكثر تفاصيل على العمل هذية، ويكون حاضر بحذنا الضيف الأستوديو في فقرة حديث المساء. مش حديث المساء فقط عفوا، أفتر شو، اللي هي باش تكون مواكبة لأبرز وأهم الأحداث الثقافية إن شاء الله خلال الأسبوع الفارط. نعطيكم فكرة للناس اللي ما كانتش مطلعة، ما عندهاش فكرة شنية صار أهم الأفلام المسرحيات، كل ما يهم الشأن الثقافي باش تكون حاضرة في أفتر شو، فقرتنا الأسبوعية اللي تلقوها كل نهار سبت، لأنه كل نهار أحد باش يكون عنا ما قبل العرضة. وكان أعطيكم أنا فونغو للعروض اللي باش تكون موجودة الأسبوع الجاي. هكا ذكروا أفتر شو باش تكون نهار سبت وما قبل العرض نهار لحد. كيف كيف زادة على الموضة، للناس اللي تحب الموضة اليوم نشوفوا فنانين زاروا تونس، فنانين وقفوا على مسارح وعلى ركح كارتاج الحمامات وبقية المسارح التونسية. نحبوا نشوفوا أكلتوش متاحهم، الأناقة متاحهم اللي كانت على هذه المسارح، هل كانت صايبة وإلا ليلي. ومنعطيو زادة نصايح تهم الموضة، بطبيعة مش أنا ولا أيمن باش يعطيكم النصايح، لازم يكونوا المختصين حاضرين معنا، مختصي الموضة ومختصات الموضة باش يكونوا معنا في الفقرة هذية على الموضة. نحاولوا نعطيكم زادة أفكار تهم الموضة، لأنه كل واحد والمورفولوجي متاعه وتركيبة الجسدية متاعه، هذاك علاش لازمنا نحترموا هذية ولازمنا نلبسه حسب المورفولوجي متاعنا. ونعطيكم بعض النصايح في على الموضة. المؤثر أو المؤثرة هما ناس قاعدين يخدموا يقدموا في محتوى مزيان برشا، يفيدوا في الناس. ما نحكيوش على بعض المحتويات الأخرى بين ظفرين اللي أكيد ما نحكيوش عليها وما نحبوش نحكيو عليها وما نعطيوهاش أكثر من ممكن قدرها، لكن اليوم نحكيو على المؤثر، المحتوى المفيد، المحتوى اللي يعطي الإضافة. اليوم ثم شباب قاعدين ينتجوا، قاعدين يبدعوا في المجال هذية، تحية لهم، برافو برافو المؤثرين هذوما. ذاك علاش من خلال فقرة المؤثر اللي لاحظتوا أنها بدأت مع لما تصيف على موجة إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، نواصلوا في الفكرة هذه. ويكونوا حاضرين معنا. واستضافتنا ليهم هي تتويج العملهم والمجال اللي قاعدين يبدعوا فيه وقاعدين ينفعوا فيه اليوم من خلال المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف كيف زيدا حبيت نرجع معكم بالذكرى ونحكي لكم حكاية غنية. ثم غنيات صدرت، ثم غنيات تغنيت، لكن الغنيات كانت تعكس قصة حقيقية، تعكس وجيعة، تعكس محبة، تعكس مغامرة. هذاك علاش أنا باش نرجع معكم بالتفاصيل على الأغاني هذية، ونحاول من خلال فقرتنا هذه اللي نختم بها حصتنا من يحلو المساح كي تغنية، نعطيكم شقيقة ورقيقة كما نقولوا نحن بالتونسي على الغنية هذية. فما إطار جيتة خاطر رو المؤلف والفنان والشاعر وإنسان ويعيش وعنده قصة في كل حكاية. هكا باش تكون يحلو المساح في الويكاند إن شاء الله يا رب يكونوا خفيف ظل عليكم، إن شاء الله رفقوكم على امتداد ساعتين من زمان كل نهار سبت واحد. تابعونا، ابقوا معنا ونربحوكم ان شاء الله اليوم وغدوه تذاكر الحفل نصيف زيتون ورحمه رياض. نقولكم التفاصيل شويه اخر. الموسيقى البنينه تكون حاضره معنا اكيد على امتداد سويعتين من زمان. نسمعوا لطيفه سيد المخرج، يلا نسمعوا لطيفه العرفاوي من المغرب تقوى ناره، ونرجع نواصل معكم مع بقيه فقراتنا.

0: حديث المساء.
1: حديث المساء ولفقراتنا أكيد كنتوا تسمعوا في الأصوات التونسية شاب عماد قبيلة شوي، لكن بعد وسمعنا مريم نور الدين غالي. حديث المساء اليوم باش يكون على السينما وعلى الفيلم القصير حلمة في كرطابل، وإحنا اليوم نعيش على واقع العودة المدرسية، مازلنا حبنا حتى الأول أكتوبر وإحنا نعيش على واقع هذه العودة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا الكل وليداتنا الكل، ربي يوفقكم وربي ينجحكم. قبل كل شيء نقولكم عن تذاكر للربح أكيد لحفل نصيف زيتون ورحمة رياض، مهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإذاعة التونسية. اليوم تهديكم 20 تذكرة. تنشوفهم بعد شكون سعيد أو سعيدة الحظ. تابعوا الحصة خاطر باش نسألكم على الحصة. دعوات راهم مش تذاكر، صحيح سيد المخرج، خاطر مش تذاكر ثم كلها دعوات باش تكون مخصصة لهذا الحفل. إن شاء الله تكونوا مل فايزين. أسمعوا الحصة طلبونا على 71 844 404. حميد في استقبال تليفوناتكم وتشاركوا معنا باش تاخذوا هذه الدعوات نهار الاثنين 21 سبتمبر. قبل معانا مخرج الفيلم القصير حلمة في كرطابل رامي مبروك. رامي أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا أختي عسلامة، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك. شنية حكاية هالحلمة؟ وهي حلمة صغيرات الكل اليوم يظهر لي، لكن ثم أحلام من أحلامه، ثم أحلام بعيدة عن الواقع وثم أحلام بسيطة وأحلام متاع ناس معناها تتمنى حاجات اللي ممكن عند ناس أخرى ممكنة. شنية الحلمة اليوم رامي؟
2: أهلا وسهلا أختي عسلامة، يعطيك الصحة على الاستضافة. بالنسبة للفكرة متاع الفيلم القصير هذا، يعني هي عبارة عن قصة واقعية يعني تقريبا يعيشوا فيها صغيراتنا الكل. صغيراتنا الكل يحبوا يحلموا، يحبوا يطلعوا طبيب محامي، يحب يطلع حاجة بها يعني كي يكبر يكون عنده مستقبل سمح وواعد. هي كلها تبدأ بحلمة من اللي يكون هو في المدرسة. أما الإشكاليات اللي نعيشوا فيها اليوم هي أنه ثم برشة يعني حاجات إشكاليات يعني للتلميذ التونسي، منها كما خاصة الأطفال اللي يعيشوا في الأرياف ولا يعني عندهم حالات خاصة أنه يكون التنقل بين المدرسة والبيت متاعهم يعني بالكيلومترات، يعني تقريبا 5-6 كيلومترات ذهابا وكيف كيف يعني باش يرجعوا للديارهم. احنا حبينا نركزوا على النقطة هذه يعني خاصة انه التلامذة يحبوا يسابروا فيما في الدراسة متاعهم، يحبوا يقروا، عندهم طموح، اما برشا صعوبات وبرشا اشكاليات.
1: هنا سامحني رامي، ثم معناها صغيرات بالحق قاعدين يواجهوا، ونعرفوا في بعض المناطق الداخليه وفي بعض مدارس في بعض الجهات ثم تلامذه بالحق كي نقولوا يجاهدوا، معناها يجاهدوا في سبيل العلم ويتنقل كيلومترات على ساقيه مع ظروف المناخيه الصعيبه مع قسوه الطبيعه، لكن ممكن هذيك حاجه سهله وبسيطه بالنسبه للناس اخرين يعيشوا في المدينه ولا متوفرت لهم حاجات مش متوفرة للأطفال الأخرين. هذيك علاش أنت حاولت تركز على الأطفال هذوما نتصور رامية؟
2: هي أكيد خاطر فرق كبير بين الأطفال يعني التلامذة اللي يعيشوا في المدينة، يعني موجودة الكيران، موجودة وسائل النقل، باباه ولا أمه يوصلوا بالكهرباء، يعني حاجة سهلة عندهم يوصلوا في أي لحظة للمدرسة متاعهم. أما الأطفال اللي التلامذة اللي يسكنوا في الريف يعني يواجهوا برشا صعوبات. والفكرة يعني هي ما يعني تقريبا يعني كانها مأخوذة من قصة حقيقية يعني. هي فكرة أخويا رياض دبوبي الإعلامي في إذاعة كفصان، وجه
1: تحية لي. نعم
2: يعني خاصة فكرة أخويا رياض حبينا نجسدوها يعني كفيلم قصير، أنه خاصة كيف الأحداث اللي صارت عم ناول في أفريل في مزونة وقت اللي طاح الحيط
1: على تلامذة. نعم
2: وتوفى
1: ربي يرحمه
2: الله يرحمهم إن شاء الله. يعني هي حتى في القصة متاع الفيلم هذا فيه انه سمع علاقه هكا بين زوج تلامذة اصحاب كل يوم يمشوا مع بعضهم للمكتب ويصير انه حادثه يطيح السقف نتاع القسم نتاعهم ويتوفى واحد من التلامذة، يعني والتلميذ الاخر يبقى هو اللي يجسد الحلمة متاع صديقة، يعني يحب مدرسة نظيفة، مدرسة حيوتها سمحة، مدرسة فيها يعني كامل السبل متاع القراية باش ينجحوا ويطوروا من حياتهم.
1: أكيد أكيد، وإن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله الأحلام الكل تتحقق للصغيرات هذوما، وإن شاء الله حلمتكم أنتوما اللي أمنتوا بالعمل هذية تتحقق. وهل باش نشوفوه في مسابقات، في مشاركات إن شاء الله باش تكون بالنسبة للفيلم هذية رامي؟
2: أي أكيد، احنا خاصة يعني حضرناه باش يكون يعني موجود إن شاء الله في بعض المهرجانات إن شاء الله. يعني مبدئياً ما زلنا يعني ما قدمناش على يعني مهرجانات تكون فيها الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خاصة. هو في فيلم قصير يعني مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم نعم.
2: يعني احنا تو حاليا
1: هي لغة العصر اليوم الذكاء الاصطناعي.
2: لغة العصر يعني. حتى المهرجانات نتصور كان انهم يوفروا للمشاركين انهم يخلوهم باب انهم يترشحوا بفيديوهات معموله بالذكاء الاصطناعي. وتشوفوا الابداع خاصه التوانسه ان ابداع ما شاء الله. يعني كان المهرجانات التونسيه يعني الخاصه بالافلام لو كان يخلونا يعني يحلونا الباب انه نجم نقدموا بالفيلم معمول بالذكاء الاصطناعي، نتصور برشا برشا يعني نجاح وبرشا إبداع باش تشوفوه من برشا
1: إن شاء الله. وإحنا شفنا مسابقات عالمية اليوم كيفاش شاركوا فيها أفلام تم ممكن اعتماد الذكاء الاصطناعي من كل فيلم الكل بالذكاء الاصطناعي، وشفنا ناس أبدعت، وشفنا حتى توينسة زيدة شاركوا في المسابقات الدولية. إن شاء الله بالتوفيق ليكم رامي، مبروك وتحية الأكيد الرياض الدبوبي هو منتج اليوم قلت لي واللي يساعدك في العمل هذية، تأليف وإخراج رامي مبروك، حلمة في كرتابل، وإن شاء الله بالنجاح لكامل الفريق. شكرا لك رامي، شكرا على قبول دعوتنا. شكرا لك. شوي آخر نوصلوا معاكم فقرتنا باش تكون أكيد هي فقرة أفتر شو ما بعد العرض، اللي باش تكون على أحداث ثقافية طيلة الأسبوع. لكن قبل نوصلوا مع الموسيقى ومع اختياراتنا الموسيقية، نسمع صوت الجنوب رؤوف ماهر وارد حوشة، ونرجع نواصل معاكم. هذه هي أجواءنا في يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: افتر شو
1: افتر شو نرجع معكم على الاحداث اللي صارت, الاحداث الثقافيه اللي صارت الاسبوع اللي فات, واكيد قاعدين نتبعوا في افلام سنه ثقافيه في بدايتها, وشفنا حتى مؤسسات ثقافيه عملت ليزانونس نتاعها في علاقه بتسجيل ولا حتى الاعمال اللي باش تكون حاضره. نحكيوا على الافتر شو, هو راه ما قبل العرض, خلينا نحكيوا عليه زوز لانه بعد شويه باش نربحكم دعوات لحفلة, الحفلة المبرمجة نهار الاثنين لافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وكنا أكيد تبعنا الندوة الصحفية اللي تبعتوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية, وكان المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية تحدث خلال الندوة الصحفية سيد عبد الرحيم سليمان, حكى على برنامج الدورة هذية وحكى على المشاركين والشركاء أكيد بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين مؤسسة عربسات. وشعار هذه الدورة هو نبض الصورة وصد المستقبل. نحكيه على دورة بشتكون من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري في الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون, وأكيد الحفل الافتتاح بالمسرح الأثري بقرطاج. وبشتكون هذه الدورة احتفاء بنجوم التلفزة والإذاعة والسينما العربية والإعلاميين, سهرة فنية كيف زادة في الافتتاح يحييها الفنان نجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض. الثلاثاء كيف زادة بشكون عروض ومعارض في هذه الدورة, كيف زادة معارض الأسبوع للتكنولوجيا والتجهيزات, ندوات حوارية, وبشكون ثم زادة توزيع جوائز التبدلات بمسرح سيزار, وكيف زادة بش يكون عروض حصرية باش تكون حاضرة في هذه الدورة, وكيف في حفل الاختتام نحكيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله اللي باش يكون الحفل الختامي المهرجان بمسرح الأوبرا بمدينة ثقافة شادي القليبي بتونس. تقديم العرض الحصري سافر إليك وغني المؤلف موسيقي كريم ثليبي, ونعرفه بدعات كريم ثليبي, إن شاء الله يكون من العروض الناجحة. وباش يتم تتويج الفايزين خلال هذا الحفل في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقة الإعلام الجديد. نذكركم اللي شوية آخر باش تربحوا معنا دعوات لي افتتاح الحفل الافتتاحي لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. وأنا كنت نحكي ونعطي في تفاصيل طوى في فقرة أفتر شو, أعطيتكم معطيات ممكن استحقوها بعد في الأسئلة باش ربحكم دعوات لحضور هذا الحفل في المسرح الأثري بقرطاج. مواصلين أكيد كما قلت اليوم برشا نوادي تعلن انطلاقتها وبداية العمل فيها, وأكيد تسجيل بعض الأعمال, فتح ترشحات كما جوائز الدورة الرابعة من المهرجان الوطني المسرح التونسي موسم الإبداع اللي تم فتح باب الترشح للجوائز. وكان أعلنت الهيئة المديرة المهرجان الوطني المسرح التونسي موسم الإبداع أنه تم فتح باب الترشح لجوائز الإبداع المسرحي واللي ستمنح ضمن الدورة الرابعة اللي بتنتظم من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026, وتم تحديد تاريخ 9 أكتوبر القادم كآخر أجل لقبول ترشحات وتمنح ضمن فعاليات هذا المهرجان اللي ينظموه كما قلت المسرح الوطني التونسي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وأكيد ما احنا باش نواصلوا في المواكبات مشاركة تونسية هامة ضمن مهرجان الفيلم العربي بفاميك الفرنسية. نحكيه على حضور للسينما التونسية, ونعرفوا ديما السينما التونسية تكون حاضرة وتكون موجودة في التظاهرات العالمية, وإن شاء الله بالتتويج وبالنجاح دورة 37 مهرجان الفيلم العربي في فرنسا اللي ينتظم بشمال شرق فرنسا من 1 إلى 11 أكتوبر القادم. نحكيه على الروندة 13 والروندة 13 لمحمد علي نادي اللي كنا حكينا عليه, والحقيقة من الأعمال الممتازة السينمائية. نتمناه أكيد النجاح والتوفيق لمحمد علي النهدي في هذه المسابقة العالمية والدولية, ونفرح ديما كي نسمعوا بالأعمال التونسية تشارك في المسابقات العالمية. كانت هذه أفتر شو شوي آخر, باش نرجع معكم في ساعتنا الثانية باش ربحكم دعوات لافتتاح حفل مهرجان الإذاعة والتلفزيون. يرافقني محمد الغول في الإخراج, كان معنا أيمن تنفوري. شوي آخر زملائنا من قسم الأخبار, ونرجعوا مع استضافتنا في يحلو المساء لويكند.
2: معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار.
0: سبت واحد منسينا حد.
2: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
0: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
2: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
0: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
2: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
0: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
2: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
0: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
2: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
0: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
2: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
0: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
2: في رياضة وأهداف
0: ويحلو المساء،
2: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
3: معنا بدأت الحكاية،
2: معنا بدأت الحكاية.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بهطول أمطار مؤقتة رعدية تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. ووزارة الداخلية تدعو المواطنين في بلاغ إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه توقيع من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة. مركز الألزايمر بمستشفى الرازي يحصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في التدريب والبحوث. خلال النسخة الخامسة من أيام طب الإنجاب للجمعية التونسية لطب النساء والتوليد بالعاصمة، والتي تتواصل على مدى يومين، مختصون في طب الإنجاب يؤكدون أن تراجع الخصوبة في تونس أصبح ظاهرة متعددة الأسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبة وتراجع الولادات من 2.4 طفل للمرأة سنة 16 و2000 إلى 1.5 طفل لكل امرأة سنة 24 و2000 وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء. غدا اختتام الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت لتوجيه الشباب نحو فرص التشغيل. في العالم، الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وفق بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. ارتفاع عدد الشهداء في غزة اليوم إلى 4 بالإضافة إلى عدد من المصابين في غارات متواصلة لجيش الاحتلال على القطاع. كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على بلدات في جنوب لبنان وسط غارات جوية وتفجير للمنازل، ويعلن إصابة 2 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الموضة.
1: قبل ما نحكيو على الموضة، الجاني ولا الجاني سيد المخرج محمد الغول؟ نعرفها دبر راسي به. الجاني بعد يومين سميرة سعيد من الأغاني الحلوة برشا اللي نعرفها لسميرة سعيد، وما زلت أغانينا واختياراتنا الموسيقية. هذا ويكاند يحلو المساء الويكاند، كل سبت واحد نلتقي معاكم إن شاء الله من 6 ل 8 متاع الليل، وأكيد أكيد كل فقراتنا باش تكون حاضرة، الموضة، الثقافة والاستضافات والربح. زادة عنا دعوات الحفلة حلوة برشا لزوز فنانين نتصور تحبهم، خاطر حضر فنان منهم وعمل سولد اوت. خلينا نشوف شكون بعد باش يربح معانا دعوات لحفل افتتاح مهرجان الاذاعه والتلفزيون. اطلبونا على 71 844 404. حميد في استقبال تليفوناتكم باش تشاركوا معانا شويه اخر تنقولكم شنو الاسئله. حكيت رانيا كان تبعتونا من اول حصه، راني عطيت تفاصيل باش نربحوكم معانا دعوات مش تذاكر كما قال ايمن تنفوري، دعوات لحضور الحفل لكن ولا تباع، لا تباع، هي دعوات. راهو ناكدوا ونعاودوا وان شاء الله الاذاعه التونسيه باش تربحكم دعوات من هنا ليوم الافتتاح على الموضه، باش تكون مع المختصه وخبيره الموضه اللي نورتنا واللي سعيده جدا لوجودها بحذينا، مرفد بن عرعار. اهلا وسهلا ومرحبا بيك. وانيقه بالاسود، شنو حكايه الاسود؟ اهلا وسهلا مرفد.
2: يا عايشة، يعطيكم الصحة على الاستضافة هذية. الأسود،
1: قربوا شوي الميكرو مرفق. أي.
2: قصة حب كبيرة برشا بيني وبين لون الأكحل.
1: أي. قريب كما برشا توينسة تنحكيهم بعد عليش،
2: قريب 35 سنة. أي. ولا من اللي نعرف روحي هكا بديت نكبر شوية نلبس الأكحل برشا. 99% من حواجي كحل ونحس براحة كبيرة في اللون الأكحل.
1: علاش نقولوا الأسود هو سيف زون؟ يعني نكونوا مرتاحين وقت اللي نكونوا لابسين الأسود.
2: اللون الأكحل أنا نقول ما تنجمش تغلط، معناتها فما ناس اللي يبدأوا ضايعين، يقولك زعم اللون هذا يخرج معايا، زعم الموديل هذا يخرج معايا، شنو نلبس، في نجي ماشي الغيستوران وإلا باش نمشي نخدم وإلا باش نمشي نسهر، شنو يواتيني زعم؟ الإجابة سهلة، الأكحل ما تنجمش تضيع.
1: الأكحل
2: ما يضيعكش. سهل في سا ديبون بالطبيعه انت والمورفولوجي، زاد مش لكحل معناتها نجم نلبسوه في مع البدونات الكل. برشا يقول لك يضعف، وبرشا يقول لك معناتها لون اللي فما اللي ما يواتيهمش بالطبيعه. لكن في معناتها في اغلب الاحيان لون سهل كما قلنا.
1: اي
2: يحبوه الناس اللي في كل يوم، فما حتى برشا فنانين.
1: أي.
2: اللي يختاروا اللون الأكحل خاطر يميزهم.
1: أي.
2: اللون الأكحل قوي، يخليك مختلف، يخلي حضورك يعني ديما تقعد في الذاكرة.
1: أي.
2: يظهر لك شخصيتك. أنا اللي يهمني برشا اللي اللون الأكحل يخلي الشخص هو اللي يبرز، مش تتغم بالألوان برشا ويولي العبد مركز على شنو اللي بيجوا اللي لبسهم وإلى شنو الألوان اللي لبسهم، يتذكرك بالألوان
1: تولي طاغية المجوهرات هذيك على
2: الأكحل. يخلي الشخص هو اللي يبرز، يخلي شخصيتك هي اللي تقعد في الذاكرة. وهو هذا المهم، خاصة في عند الفنانين، أن صوتك ولا تمثيلك ولا حضورك هو اللي يكون
1: أهم.
2: أنا
1: وأنت

0: تحكي عملت هكا بحث صغير، وأكيد بنعرفوا اللي برشا فنانات يختاروا في المناسبات وفي الإطلالات إطلالات سوداء أيقونية كما هكا لقينا من العناوين. دانيلا رحمة الممثلة اللبنانية، غادة عبد الرازق الممثلة المصرية، درة زروق ممثلتنا التونسية المتميزة، بسمة بوسيل كيف كيف زادة شفناها ديما في ظهور بالأسود، مي عمر الممثلة المصرية، وبرشا نجمات عالميات نحكي معناها جينيفر لوبيز، إيما ستون، برشا برشا برشا يختاروا كيما فنانات التوانسة. الرجال اليوم يظهر لي ديما في السيف زون خاطر الكوستيوم تلقاه في النوار لازم. يعني في معظم الحالات وفي معظم التظاهرات تلقى الراجل لبس كوستيوم نوار، يقول لك هذيك لا كلاس اني باش نلبس الكوستيوم. حتى في مناسباتنا راهو اليوم فنانات اختاروا الاسود، يقول لك عنده رونق خاص وعنده باش يكون طاغي على معناها السجادة الحمراء وباش نكون حاضرة معناها بامتياز باللون هذايا. مرفت
1: صحيح كما قلنا لك حال هو باش يخليك انت اللي تظهر انت اللي تبرز، وهو سهل و سامبل مي او ميم طون قوي معناها كونتراديكتوار اللون لك حال. تنجم تلبس روبة كحلة ما فيهاش برشا معناتها فيهاش برشا ديتاي لكن ظهرك تخليك مميزة، تخليك ظاهرة، واللون لك حل لازم موجود في كل خزانة. هذاك علاش الرجال كيما قلت انت
0: كوستيوم ديما نوار،
1: كوستيوم لك حل ديما موجود يلزم يكون كيما المرأة. نتصور فما الروبة الكحلة، فما جوب لك حل، لا شوميز، لا تي شيرت، معناها النساء نتصور أغلبية النساء ديما عندهم حاجة كحلة في خزانتهم تجي مزروبة.
0: مش حاجة نأكد لك اللي 80% بالأسود والباقي ألوان الحقيقة معناها
1: حاجات.
0: برشا برشا نحبوه اللون هذية
1: هو تراه زادة سامحني هي كلمة في تونس ما يحبوش يستعملوها بالكشي برشا هي كلمة خليجية العباية.
0: العباية
1: اللي هي تكون في أغلبية الأحوال كحلة
0: سوداء
1: وما عندها حتى علاقة يظهر لي لا ببعادات وتقاليد ولا حتى شيء، خاطر برشا يقولوا الكحل هو مربوط بالحزن. يعني في أوروبا أوكي، لكن احنا في ديننا وإلا في تقاليدنا وعاداتنا ما عنده حتى علاقة بالحزن. يعني كي تتلبس العباية الكحلة حاجة سهلة لكن تخلي المرأة كما قلنا هي اللي ظاهرة.
0: أنا حبيت نرجع على اختيار فنانة تونسية أنا نحبها برشا وصوتها ما شاء الله وكانت حاضرة في المهرجان التونسية، تحية الفنانة يسرى محنوش اللي ديما نشوفها بإطلالات سوداء، ممكن من أكثر الفنانات اللي تلبس الأسود وكانت حاضرة على مسرح كرتاج وحتى في الحمامات بإطلالة سوداء. تحية ريم شاكر زادة وجهت لها سؤال كما بقيت زملاء في الندوة الصحفية، علاش يسرى محنوش تعتمد ديما ممكن في اعتمادها وفي فساتينها المتكررة للون الأسود كخيار أساسي في معظم إطلالاتها؟ هي قالت أنه كان حتى في حفلتها الأخرانية في كارتاج كانت باش تلبس لون آخر لكن في دقيقة 90 رجعت للأسود وتقول نلقى روحي مرتاحة. إيش معناها مرأة اليوم تقول نلقى روحي مرتاحة في إطلالة سوداء؟ مرفت
1: تلقى راحتها كما أنا، يعني أنا كي نلبس لون آخر نبدأ نستنى في النهار وقت يشوفه إذا ما نلقاش روحي أني نجم نروح في ساعة ونبدل. تحس روحك هذيك أنت قشرتك الثانية معناتها راحة نفسية كبيرة كي تلبس لك حل. ما نعرفش برشا يقول لك ليه تتخبى ورا لك حل، ما هوش صحيح على خاطر
0: يقول لك ممكن مورفولوجي نتاعها ما تسمح لهاش باش تلبس ألوان أخرى. هل صحيح على الحكاية ولا
1: حتى طرف أنا يعني هذي موضوع ما هوش صحيح، وديجا اللي سميتهم أنت الفنانات الكلهم
0: ما عندهمش
1: مشكل إنها باش تتخبى ولا تخبي روحها ورا روبة كحلة. يسرى محنوش ما شاء الله عليها، يعني صوت اليوم ما نجموش نتناقشوا فيه. إنسان حضورها ما هيش باش تخبي روحها ورا لك حل. لكن كيما قلت نحس راحتي، نحس ليكيليبغ متاعي، التوازن، تبدا
0: حاجه سامبل في الاسود حلوه
1: سامبل. العبد باش يركز على يسرى المحنوش على صوتها على حضورها مش على روبتها. لكن احنا اليوم الصوره والهندام مهم برشا
0: لكن ما لازموش يطغى زاد على الصوت. ما لازموش
1: يطغى، يلزمنا نخليه الشخصية هي اللي طاغية.
0: أكيد. أنا نختم معك، قلت كلمة مهمة قبيلة، قلت راه مش الناس الكل يواتيها الأسود، ومش لي مورفولوجي الكل، معناها التركيبة الجسدية بتاع الإنسان تمشي معاها اللون الأسود. هذا المفهوم الغالط، لأنه الناس ساعات تقول لك أنا جو سوي غوند، يعني بدني عندي زايدة في الميزان، لازمني نلبس أسود باش نغطي الزيادة هذيك. مش صحيح.
1: لا ماهوش صحيح. خاطر هو لون كل هو فانت كونت لون كل الوان الكل، ولهنا احنا ك دي كرياتور نلقاو يعجبنا اللون لك على خاطر يوري خدمتك. والخدمه متاعك بالطبيعه، انا ساعات تجيني اون دام سيده تقول لي روبه هذه نجم نلبسها رغم انها كحله، نقولها ليه راهي ما تواتيكش، خاطر القصه متاعها ما تواتيكش، مش خاطرها كحله
0: يعني
1: نمشيو
0: احنا والقصه مش واللون،
1: انت والقصه
0: والكوب متاع
1: الكوب متاع الروبه والكوب متاع السروال، حتى واذا كان اكحل ما يلزمناش نغلطو ونقولوا راهو يمشي مع الناس الكل.
0: صحيح.
1: حتى لون البشره، معناتها فما ناس راهو الاكحل يقول لك انا يزيد يغمقني ما نحبش نلبسه. صحيح، على خاطر كل بشرة ونعرفوه هذي باب كبير برشا، كل لون متاع بشرة يمشي معها لون معين.
0: أكيد. أنا اليوم خلينا نختمه بالأوتفيت محلاه الأسود اليوم، هذي يظهر لي توش مرفت اليوم محلاها، ما هيش عباية، ما نجمش نقوله عباية، شنين نسميوها هذي؟
1: هي هذي كان نجم نقول هي ستون كوليكسيون جديدة متاعي اسمها تونسية.
0: أي
1: تونسية باي موا، علاش؟ على خاطر حبيت الطابع التونسي، البرودري التونسية، التريزة التونسية اللي باليد ماهيش بالماكينة، تلبسها المرأة كل يوم، نجم تمشي لخدمتها ولابسة التريزة التونسية.
0: أكيد.
1: باش تلقاو في سورية، في سروال، في روبة، لمحة ولا هكا بصمة صغيرة تونسية تنجم المرأة تلبسها، كيما اليوم الروبة سامبل كحلة بالطبيعة،
0: وعطيتها شوية هكا مارون هذاك ولا بوردو.
1: بوردو في الهلال التونسي مطروز، واحد من قدام وواحد من تالي، هكا شوية باش نحييه التراث اللي ماشي ومالوغوزمون
0: يندثر للأسف
1: ويندثر.
0: نورتنا مرفت بن عرعر، شكرا لك، شكرا على قبول دعوتنا، وعدنا بشكون حاضرة معنا في موعد قادمة إن شاء الله فقرة على الموضة.
1: يعيشك، يعطيكم صحة على الاستضافة، وإن شاء الله نجمو نعطيو برشا نصائح اللي باش يعاونوا العباد
0: إن شاء الله. شكرا لك، نورتنا، كانت هذه فقرتنا وأولى فقراتنا على الموضة في ويكاند يحلو المساء، أكيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله باش تتواصل على امتداد شبكة خريف شتاء 2026 2027. ويخل باش ربحوكم دعوات لحفل نصيف زيتون رحمة رياض في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون، اطلبونا على 71-844-404 بشاركوا معنا، وراو أكثر من دعوة، عنا 20 دعوة اليوم للربح. مواصلين معاكم شويخر المؤثر ومؤثرتنا تجينا بمحتوى ممتاز، نحكيو عن نوتريسيون، طيب كان نحكيو عن المورفولوجي واللبسة والأناقة، لازم نتلهيو ببدنا ونتلهيو بصحتنا، خاطر هذيك أهم حاجة، ما يهمناش في الناس باش تقول علينا، لكن صحتنا هي اللي باش تنفعنا وتفيدنا. فقرة المؤثر شويخر مريم شعبان تكون حاضرة معنا، المختصة في التغذية وصاحبة محتوى صحي، ونحكيو بأكثر تفاصيل على المحتوى هدايا، ابقوا معنا على موجاتنا.
2: ما عاد احباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرأ

0: مساء النور، مساء الفل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تسمعوا فينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، هذا هو موعدكم يحلو المساء كل ويكاند معايا انا، كل سبت وحد اكيد في نفس التوقيت من 6 ل 8. كل فقراتنا اللي قاعدين تتعرفوا عليها بشوي بشوي وان شاء الله تتعودوا عليها وان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم ورضاكم. نحكيوا ثقافه، نحكيوا موضه، نحكيوا سوشيال ميديا، برشا برشا حاجات، واكيد الموسيقى تكون حاضره معنا على امتداد سويعتين من زمان. انا قلت بدايه الحصه دعوات، فماش تذاكر أو للبيع، ثم دعوات لدعاة تونسية قاعدين تبعونا على الديجيتال، خاطر زيدا قاعدين ربحوا على الديجيتال، ربحوا في دعوات لحفل افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون. ضيفتي بحذية في الأستوديو بدأت في خدمتها، خاطر نعرفوا المؤثرين وأصحاب المحتوى يصوروا ديما، يصوروا وديما عندهم محتوى. مريم شعبان، أهلا وسهلا ساعة ومرحبا بك، خل رحب بك قبل ما ناخذ التليفونات.
1: سلامة،
0: مرحبا بك. مرحبا، بعد نحكي على المحتوى الصحي، الحاجات الهيلثي، شنية لازمنا ناكلو، شنية نعملو، ومحليها كالدخلة متاعك. أنا بعد شعمل هيلي اللي تعملها في الفيديوهات الكلة،
1: ماني
0: تري كيريوز، ماني تري كيريوز. بعد نحكي وبأكثر تفاصيل مريومة بحذية في الأستوديو، تتعطينا فكرة عن المحتوى متاعها، ومن خلال الفقرة دي نشجع الناس تخدم في محتوى إيجابي وتخدم في محتوى وعليه الكلام الموجه للناس. هات نمشي للفايزين واللي إن شاء الله باش يفوزوا. أنا قلت تبعونا تتعرفوا الإجابات، معناها تسمع يحلو المساء في قبيلة عطيت معطيات وعطيت برشا حاجات على الأسئلة في علاقة بهذه الدورة للمهرجان العربي لإذاعة وتلفزيون بتونس. أول التليفونات نقولوا ألو. ألو،
2: السلام.
0: مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكون معنا؟
2: يوسف الحاز من وتيك بنغلت.
0: مرحبا بك يا يوسف، اهلا وسهلا. تبع فينا؟ تبع فينا من اول الحصه؟
2: اكيد شوي شوي.
0: هاي باهي، خاطر
2: انا المساء مع الاذاعه الوطنيه.
0: اكيد ما يحلو المساء كان مع الاذاعه الوطنيه، وان شاء الله سهريه تحلو نهار الاثنين في افتتاح المهرجان العربي الاذاعه والتلفزيون. في دورته قديش يا يوسف؟ في دوره قديش؟
2: خلينا نعطيك مناشوف من المفارقات. الدورة 26
0: أي؟
2: تنطلق من 21 سبتمبر إن شاء الله، 24 سبتمبر، 21 سبتمبر يوافق هو يوم عيد ميلاد زواجي.
0: عيد ميلاد هكا غلبتني يوسف، ما نجمش ما ربحكش. والإجابة الصحيحة هي ألف ألف مبروك يوسف، ربحت معنا. باهي ميسج، بما أنه عيد زواجك يا يوسف، قداش من تذكرة تحب؟
2: أنا والمدام في البرد.
0: أنت والمدام تحب زوز كهو؟ ثبت ثبت يوسف، قداش عندك من وليد يوسف؟ برا ربحك أربع تذاكر لسهرية نصيف زيتون رحمة رياض نهار الاثنين 21 سبتمبر في افتتاح المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون دورة 26. يوسف أكيد تو يتصل بك حميد ويقول لك كيفاش باش تحصل على الدعوات متاعك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وربي هنيكم وربي فضلكم لبعضكم. أهلا وسهلا مرة أخرى يوسف. نواصلوا مع التليفونات، ناخذوا تليفون اخر نقولوا الو.
3: الو، عسلامه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، شكون معنا؟
3: مرحبا، حكيم بن عروس.
0: اهلا وسهلا حكيم، مرحبا بك يا حكيم. تبعتنا، سمعت برنامج يحلو المساء حكيم؟
3: مستمع وفي.
0: هك شفت يوسف معناها حافظ درسه، اما هو جاوب على السؤال الثاني اللي انا باش نساله لك، من وقتاش لوقتاش الدوره هذه يا حكيم؟
3: من 21 ل 24 سبتمبر شهر.
0: ألف ألف مبروك يا حكيم، ربحت معنا. ميسالش كيما دللنا يوسف، حكيم نعطيوك ثلاثة تذاكر يكفيوا. شكون باش تهز معاك؟ شكون باش تهز معاك حكيم للسهرة إن شاء الله؟
3: أنا والمدام وإن شاء الله الأولاد بالك.
0: أي باهي باهي يا سيد، نصور المدام راهي مغرومة بنصيف زيتون.
3: باهي مغرومة.
0: مغرومة بلا نزوها ونفرهدوها. إذا ربحت معنا ثلاثة تذاكر لحفلة نصيف زيتون ورحمة رياض في افتتاح المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. مرحبا بيك حكيم، كيف كيف زادة يتصل بيك حميد من بعد يقولكم كيفاش تجيو للإذاعة وتاخذوا الدعوات نتاعكم. نعاودوا نذكروا هاي الدعوات مش تذاكر لافتتاح مهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. إذا عنا يوسف وحكيم ربحوا معنا، طوى احنا عطينا، شدوا معي الحساب، عطينا سبعة تذاكر، عطينا سبعة تذاكر. قداش قعدنا سيد المخرج؟ من 20-13 تذكرة. يلا نمشيوا للتليفون الموالي شربحوا أكثر عدد. يلا يلا نمشيوا للتليفون الموالي، شكون معنا نقولوا ألو.
4: ألو،
0: أهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا بيك معكم يحلو المساء.
0: أهلا أمال. مرحبا بيك يا أمال، نورتنا ويحلو المساء كان مع أحلى مستمعين أكيد.
4: دوما المنورين وإذاعتنا الوطنية إن شاء الله ديما منورتنا يا رب.
0: يعيشك يا للا والله. شوف هي هو كلامكم هو اللي يلا أمال، أنا على الكلام الحلو هذا مش باش نسألك، باش نعطيك زوز تذاكر. زوز تذاكر يكفيه أمالة؟
4: هو أنا ندلل على إذاعتي وندلل عليك مدام وربي يفضلكم، ثلاث تذاكر فقط.
0: باهي ثلاث تذاكر يا أمال، مخاطر نحبوا نربحوا الناس الكل اللي طلبوا. أمال منين تكلم فينا ساعة يا أمال؟
4: من
0: أريانا. منين تكلم فينا؟
4: من أريانا.
0: من أريانا أمال.
4: ورد أريانا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في أريانا. ثلاث تذاكر، ثلاث دعوات، دعوات دعوات يقول لي سيد
4: دعوات.
0: المخرج باش نذكروا راو نقولوا راو دعوات هي اللي باش تكون ممنوحة لافتتاح مهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون، وتعرفوا الإذاعة التونسية اللي قاعدة تربح فيكم في هذه الدعوات باش تكونوا حاضرين في هذا الحفل. وأكيد الإذاعة ما تنساش مستمعيها وأوفيائها، وتحية للإذاعة التونسية. بتابعونا زيادة على الديجيتال، الناس اللي تحب تربح زيادة على الديجيتال شوفوا صفحتنا، ادخلوا باش تشاركوا باش تكونوا موجودين في التيراج وصار. أمال ربحت معنا ثلاثة دعوات من أريانا، ألف ألف مبروك مرة أخرى. نواصلوا مع التليفونات، نقولوا ألو.
5: ألو مساء الخير.
0: مساء الفل والورد والياسمين، شكون معنا؟
5: أحمد بن حسين من زغوان، من ورد أريانا إلى
0: نسري زغوان. إلى نسري زغوان، ما أحلى. نعم. نسري نعم. زغوان. أنا ضيفتي شوي آخر فقرة المؤثر جاتنا من زغوان، تحية المستمعين في زغوان.
5: عيشك الغالي يا ربي فضلك ونورتونا.
0: يا عيشك
5: نورتونا وأحلى مساء إن شاء الله. تحية ليك، تحية للأخوة التقنيين في دعتنا الوطنية.
0: يفضلك يا سي أحمد، الله يخليك. فاش تسمع؟ شو اسمه يعني البرنامج تو أنت اللي تبع فيه يا سي أحمد؟
5: أكيد عندما يحلو المساء.
0: يحلو المساء. أكو صعبتش. ما نحبش نصعب راو، أنا نحب ماذا بيا والله ماذا بيا، نعطي للناس الكل ما صعبش عليكم. يحلو المساسي أحمد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في زغوان. ربحوك، شكون باش يمشي معاك للحفلة يا سي أحمد؟
5: مش يمشي أنا وعندي بنات أختي الاثنين.
0: سي أحمد بيه، خلينا نشوف قديش مازالوا عنا مستمعين حب يربح أربع تذاكر سي أحمد.
5: لا ثلاثة
0: بقى. ثلاثة تذاكر باهي ميسالش، نعطيوه ثلاثة تذاكر لأنه مازالوا عنا مستمعين أخرين، ماذا بينا ربحوا ناس الكل. خل نحسب ربي. قديش من تذكرة شدوا معايا الحساب. إذن ثلاثة سي أحمد تفوز معنا. نعم. بثلاثة تذاكر، وربي فضل لك بنات أختك، وإن شاء الله تقضيوا سهرة ممتعة نهار الاثنين 21 سبتمبر، نذكر في سهرة الافتتاح للمهرجان العربي لإذاعة وتلفزيون، حفل نصيف زيتون ورحمة رياض في مسرح قرطاج. ثلاثة تذاكر لأحمد من زغوان، تحية ليك. مواصلين يقولوا لي معنا زينة، خلنا نشوفوا ساعة عنا سبعة تذاكر، أمال ثلاثة يولي وعلي. عشرة دعوات مازالونا سبعة، نقسموهما ولا قدم تليفون؟ مازالونا عنا طوى زينة معانا ومازال تليفون واحد آخر. يلا به زينة، أهلا وسهلا.
6: أهلا ملاك.
0: مرحبا، مرحبا بيك يا للا، منين تكلم فينا؟
6: مفلوري.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا مفلوريها وبحذنا خطوتين لهنا. مرحبا بقريبة من لفايات مش بعيدة زينة. نعود ونذكروا مثالش الدورة قديش للمهرجان العربي اللي ذاعوا التلفزيون، سمعتنا تبعتنا. أول سؤال سألته وانا لما حالة الدورة 26. حاضر، الجواب سهل أسهل من هكا ما ثماش. الأحلى مستمعين خاطر نحبكم ما تربحوا معشكم، مش تمشي للسهرية يا زينة؟
6: والله إن شاء الله، إن شاء الله نمشي مع صاحبتي.
0: أي أولد يعني ثلاث تذاكر ليك أنت. ألف ألف مبروك يا زينة، كما قلت يعاود يتصل بكم إن شاء الله حميد. نقول لكم كيفاش تجيوا للإذاعة، تجيوا تاخذوا الدعوات متاعكم لسهرة الافتتاح للمهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون. نمشيوا لآخر تليفون، يقولوا لي نقولوا ألو.
7: دلو يا عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا.
7: أهلا وسهلا بالملك. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا، أحلى غدو، أحلى غدو وطنية أفهم، أحلى ديلكتور لابونيمير وبرشا امبيوس وبرشا وات انرجي.
0: محلاها الموجات الايجابيه اللي تجيدها معاك. شكون زياد معانا؟ زياد هكا. زياد اهلا.
7: ديما مستمع وفي احيا. لابتو عندكم برشا امبيوس وبرشا وات انرجي.
0: من على الانرجي هذيا وعلى الامبيوس وعلى الكلام الحلو نهدي لك اربع دعوات لافتتاح مهرجان الاذاعه العربي الاذاعه. اوك اللي عندك صحابك يا زياد العائله. شكون باش تهز معاك زياد؟ شكون باش تهز معاك؟
7: والله العائلة يمكن العائلة كما قدام فامي العائلة في مدينة.
0: ايه يا سيدي منين تكلم فينا ساعة زياد؟ ما قلتلناش منين تكلم فينا.
7: والله نتكلم فيكم من تحديد من بنعروس تحديد من مجرين.
0: من مجرين اهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا بيك يا سيدي والف الف مبروك. ونقول لك ليك انت وللساده المستمعين الناس اللي ما ربحتش غدوه زاده عنا تذاكر دعوات للربح. من قبيله نغلط نقول تذاكر ما فهمتش عليه. دعوات للربح معانا ان شاء الله غدوه لافتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. تبعوا زاده الديجيتال، تبعوا صفحتنا غاديو ناسيونال تونيزيان تتربحوا زاده وتكونوا حاضرين في هذا الحفل. نصيف زيتون رحمه رياض في افتتاح الدوره 26 المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. الف الف مبروك للناس اللي معنا وماذا بيه ربح الناس الكل. وانتم تبعوا يحلوا المساء وبقوا أوفياء ليحلوا المساء. نمشيوا لفقرة المؤثر ومريم شعبان تحضر في روحها وحاضرة حاضرة. يلا نبدأ سباق. يلا المؤثر.
8: المؤثر
0: ختامها مسك معاك مع مريم شعبان في فقرة المؤثر. في أولى استضافاتنا نحكيه على البرمجة هذه، برمجة خريف شتاء 2026-2027. الحقيقة ثم برشا شباب قاعد يبدع قاعد ينتج في محتوى ممتاز وممتاز جدا. نعرفوا اليوم عصر الاي اي عصر السوشيال ميديا، فثم ناس من الاختصاص متاحة تحب تنفع تحب تفيد. خلنا تعرفوا على مريم شعبان. مريم أنت مختصة في التغذية بالأساس.
1: نعم.
0: اي شنو هي الاختصاص نتاعك؟ تحكي لنا. هل من غرام اخترت وحدك؟ اثروا عليك العائله كيما برشا عائلات تونسيه والا لا؟
1: باهي عسلي مسي عمالك، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: انا مريم شعبان 22 ans نوتريسيونيست ديتيتيسيان فريشمون ديجا ديبلومي اون ليسونس دو لا نوتريسيون. دونك انا النوتريسيون اخترتها بار شوا. معناتها جو سوي الحقيقه دوي بالدومين هذايا
0: مغرومه من قبل
1: معناتها. Donc, عملت licence 3 ans. Tawa déjà, je passe en master de recherche en sciences de la nutrition. J'ai quand même accès à les recherches MTI ou l'école. Et j'ai juste lancé le contenu MTI en nutrition, nutriver.tn, en Instagram et TikTok. C'est un contenu en fait médical, scientifique, pour en fait partager cette passion avec les gens et ou pour
0: بشتشارك الغرام نتاعك مع المتابعين. قاعدة نحفظ لي followers.
1: Followers.
0: والمتابعين. خلينا نقوله ثم لغة تيك توك اليوم ولغة ميديا ولغة انستغرام. والحقيقة أنا قاعدة نكتشف راني خاطر أنا أنت من الجيل متاعي سيد المخرجة. نحن مزلنا عرفت أنك نستكشف وطو تلقى شباب صغار ما شاء الله عليهم ناشطين. أعطيناك الدخلة محليها مريم اللي تعملها ديك تخاطب المتابعين متاعك.
1: Bienvenue mes nutri curieuses et mes nutri curieux dans un nouvel épisode de Nutriver.
0: اي محلاها وتتوجه لهم هكا هذيك كي نقولوا الهمزه الوصل الدخله نتاعنا نحن باش تقدم محتوى. محتوى مهم. علاش؟ خاطر من صلب اختصاصك ماكش تقول في اي حاجه، انت تقول في حاجات معناها صحيحه 100% تم الاختصاص نتاع التغذيه. شنو هي كيفاش كان الفكره كيفاش جاتك من الاول مريم؟ كيفاش خممت تعمل محتوى من صلب الاختصاص نتاعك؟
1: Ben, en fait, من قبل, surtout durant ma dernière année, اللي كنت فيها, هكا وقت اللي تقرا اكثر عن نوتريسيون وتو بلونج اكثر في الدومين بشويه بشويه قاعده تجيني ليدي انه بعد نقول ديما عندي الفكره انه بعد ما نكمل ليسونس نتاعي باش نحل ان كونتوني اي جو في بارطاجي سيت باسيون ايتترا. الحقيقه البوس كانت من عند دارنا معناتها ديكاس لعائلتي الكل
0: ربي يفضلهم اللي هما دعموك باش عملت المحتوى هذا.
1: كانت البوس منهم هما
0: زعما اختك هي على راس العائله. هاي معاك تصور فيك
1: كل الحقيقه اختي وما وبا الكل معناها. دونك كانت البوس هكا كانت من عندهم هيا اعمل هيا معناتها لانسي والكل اي فوالا معناتها بشويه بشويه ساعه انا حبيت نعمل ان كونسيبت اللي هو ديجا هو نوتريفير بوينت ان سان اونيفير دو لا نوتريسيون او جو في معناتها هكا بارلي بلوس جو في اكرازي بلوتو لي بريجوجي الموجودين على النوتريسيون
0: الاحكام المسبقه على التغذيه وعلى
1: وباش ننشر معناتها هكا فاكتس كيما نقولوا في على في علم التغذيه باش نوضحوا هكا اكثر حاجات كانوا هكا فما دي زومبيغويتي فما دي لاكون باش نوضحوهم من اترافير لي ايبيزود اللي هما اشاك ايبيزود معناتها عندنا هكا
0: موضوع معين تحكي عليه اي كيفاش تختار المواضيع هل تمشي بحسب ممكن تشوف خاطر تو نتصورك مطلعه في السوشيال ميديا تشوف مثلا كل فصل واللي تحكي على موضوع معين على مرض معين على طريقه في اعتماد أغذية معينة في فترة من فترات ونعرفوا زادة بداية الصيف كيفاش تولي العادات متاع العباد ونلوجوا على الحاجات الهيلثي باش نعملوا الرجيم أنسي دو سويت هل تختار بحسب الاهتمامات متاع المتابعين وإلا أنت الأفكار تجيك هكيكا
1: بي اونيتمون الأفكار يجوني من وحي البيريود اللي احنا فيها باغ اكزومبل احنا تو كنا في بيريود الصيف كي نشوف هكا يعني في العادات الموجودة في الصيف مثلا العباد تميل أكثر باغ اكزومبل الغلة الغنية بالماء الدلة على البطيخ اتسيتيرا كان فما هكا عادات نعرفهم باغ اكزومبل موجودين ياسر منتشرة عادة منتشرة غالطة معناتها في التغذية وإلا هكا كما قلنا دي بريجوجي وإلا حاجة أنا من وحي اللحظة هذيك من وحي معناتها البيريود هذيك كما نقولوا والحقيقة ما معناتها كما قلت لك باغ اكزومبل كنا زادة في التو مثلا في كريز نتاع ماء ومعناتها نلقاو هكا دي بروبليم والكل دونك
0: حاجات اللي تعوض مثلا الماء في البدن
1: فوالا وزاد حتى لامبورتونس تاع ليدغاتاسيون نتاعنا معناتها سورتو كنا في درجات حراره ياسر طالعه معناها مرتفعه والكل دونك فوالا الحقيقه هكا وديما بالطبيعه خاطر انا اونيتمون جو لي بلوزيور ارتيكل معناها وبطبيعه من اللي قريته معناها والكل دونك هكا اشاك فوا نحاول نلقى حاجه هكا حتى نلقى حاجه جديده معناها مازال ديرنييرمون اون ايتود جديده مازالت كي تعملت ولا حاجه جو بارتاج معناتها ان ايبيزود عليها
0: الفرق بين اول فيديو واخر فيديو كيفاش اليوم تنجم تقيم مريم شعبان التجربه هذيا اول فيديو نتصور معناها تستنى في لي رياكسيون خايفه اكسيتي فرحانه زعما العباد باش تتفاعل مع المحتوى هذايا ولا لا واليوم وانت متعوده انك يكونوا عندك متابعين ويتبعوا المحتوى شنو الفرق بين اول فيديو واخر فيديو عملتها
1: باهي الحقيقه لو فيت كو توي فاس ان ايكران هكا تبدلت معناتها وليت بلوز اليز Bon, et à la base, au début, je suis une oratrice en langue française. Donc, et j'ai des expériences déjà, fait la prise de parole en public, etc. Mais le fait que je partage ou que face à un écran, c'est autre chose. Wow. Par rapport à le dernier épisode, par rapport à l'oul, j'ai été plus à l'aise. Wow. Et que c'est bon, dans la communauté, j'ai été les nutris curieux, je m'adresse.
0: Dans 20 secondes, tu remercies les متابعينs, tu as dit لهم لانه باش نرفعوا الاذان
1: نشكرك ساعة على الاستضافة ملاك يعطيك الصحة عايشك ونشكر كيفة فريق إذاعة الوطنية ديديكاس لأختي اللي حاضرة معايا توا ديديكاس لعائلتي زيدا نشكركم الناس الكل نقول لكم تابعوني من نوتري كيوريوز من نوتري كيوريو على نوتري فير بوينت ان كونت انستغرام و تيك توك اند فولو فور مور معناتها هكا
0: محتوى
1: آخر على النوتري
0: نورتنا مريم نرفعوا لحضراتكم الأذان ونرجعوا نواصلوا معاكم صلاة العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم في يحلو المساء، أكيد في الجزء الأخير وفي الفقرة الأخيرة حكاية غنية.

0: حكاية غنية.
1: حكاية غنية حبيت نبدأ بأشهر القصص، بليغ حمدي ووردة الجزائرية، وكل غنية رو غنيتها وردة وإلا غنيتها ميادة رو راها حكاية، وكل طرف يحكي القصة بطريقته الخاصة. أنا اليوم حبيت نحكي لكم على غنية اسمعوني اللي سمعتوها بصوت وردة الجزائرية، والعناوين اللي تعانونت وقتها وتقال إنه غنية اسمعوني هي قصة حب انتهت بالخيانة ودعوة إلى النساء نسيان. خلينا نقوله بالنسبة للقصة اللي جمعت زوز من القامات الفنية وردة الجزائرية وبليغة حمدي، قصة إنسانية تعبر على قصة حب عميقة انتهت بالخيانة والجفاء. وأكيد ثم أطراف أخرى كانت بين الثنائي هذية، لكن هذا ما منعش أنه شفنا دي شادوفر مع وردة وبليغ. هنا تتوجه وردة الجزائرية برائعة وردة سميناها اسمعوني اللي صدرت عام 1974 من كلمة الشاعر سيد مرسي والحان موسيقار بليغ حمدي. هي وكأنه تتوجه وتتكلم وتتوجه لأهل الهواء سيد المخرج، تقول لهم اسمعوني، وفي دعوة لهم باش يسمعوها ويفهموا مظلمتها قبل ما يطلقوا عليها الأحكام. بليغ حمدي حول الغنية هذية المعاني القسوة والإنكار في كلمات سيد مرسي، ملحمة طربية فريدة تمزج بين الألم وعتاب المحبين الصادق. هو كل واحد توجه لطرف الاخر وعاتب ولامه، لانه بليغ زاد في صوت بصوت ميدا الحناوي عاتب وردة، وكل واحد ووجهة نظر متاعه. غنية حقت شهرة واسعة في الوطن العربي أكيد، لأنه أداء وردة كان رائع وأكثر من رائع في حفلات أسطورية كما حفل الكويت عام 75 وحفل باريس عام 79. رمزية الثنائي بليغ وردة اللي أعطاه حاجة ممتازة، الأغنية ذي تمثل ذروة التعاون الفني والإنساني بين وردة وبليغ حمدي اللي قدموا مع بعضهم بصمة خالدة في تاريخ الطرب العربي الأصيل. أنا الحقيقة نحبكم تستمتعوا كما نستمتع في كل مرة نسمع فيها صوت وردة الجزائرية وقصتها مع قصة حب بليغ حمدي. تنحكي لكم كل مرة زادة على أغاني أخرى. نختم اللقاء هذي باسمعوني الوردة الجزائرية، ونشكر كل زملائي اللي معي حصة اليوم، محمد الغول وأيمن تنفوري في الإخراج، حميد كان معنا في تنسيق العام للحصة. نشكر ضيوفي اللي كانوا حاضرين معايا، أجمل تحية ملك اليزيد. نلتقيكم غدوة في نفس الموعد نفس التوقيت ونفس البرنامج، والأكيد على نفس الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفق 26,000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي يؤكد أنه تم خلال اليوم التحسيسي للكشف والتشخيص المبكر لمرض الألزيمر الذي انتظم اليوم بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر اكتشاف إصابات بالمرض وبأمراض أخرى، موضحا بأن قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى أمن هذا اليوم التحسيسي الذي انتظم تحت شعار نشخص أبكر نرافق أفضل. الوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة ينظم يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الجاري دورة تكوينية بمقره بالعاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. في العالم، إرهاب المستوطنين يتواصل بالضفة الغربية المحتلة اليوم ويشمل استهداف مدنيين وسيارة إسعاف وسرقة 300 رأس غنم ومعدات زراعية وقطع خط مياه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مسعفين بغارة جوية في قضاء النبطية جنوب لبنان دون وقوع إصابات، كما أحرق مزيدا من المنازل بقضاء صور وسط عملية نسف وتفجير وقصف بمناطق أخرى في الجنوب. إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام ببنود مذكرة تفاهم إسلام أباد التي قالت طهران إنها تمثل قرارا سياديا حظي بموافقة القيادة العليا، وفق متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة،
6: رياضة،
4: ثقافة،
6: موسيقى،
7: 24 ساعة على 24،
6: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
8: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
4: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
9: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ورحب بكم فردا.
4: ساعة من زمان.
10: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
4: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
11: يعطيك الصحة يا شيخ.
4: ساعة من زمان.
12: مرحبا بكل المستمعين اللي معدلين موجتهم على أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. الساعة دقت وأنا قلبي دق معها. الفنان الشاذلي أنور.

0: ساعة من زمان يستعيد ذكريات الإذاعة التونسية، برامج، مذيعين ومنتجين، أنغام، تمثيليات، موسيقيين ومطربين، مخرجين وفنانين، اختصاصات متنوعة احتضنتهم دار الإذاعة، مثلاً من الأسامي الخالدة الفنان عز الدين بريكا.
1: نعيطولو لطبيب بلك زربو ماس في دماغه.
2: لا زربو ماس لبيب لا يتكلم الكتون تقول لنا أخويا شي ضحك فيك
3: شنام شنام
2: ايه شبيه شنام
3: بعد السيف علق منجل
1: أمانة قدور هكا العين في العين
2: شحب يقول الكلام قدور
3: الفهم يفهم
1: بالله لو كان تفسر لي سيحب يقول الكلام إلا ما ندخلك في بعضك
2: لا لا لا يا شنام
3: لا بالخنق ولينا أخويا بشوية
1: هاي قول كلم
3: ما بعد ما كنت صانع طبيب وكسوة وهبة وعبة أكبش تولي صانع حليب
1: هذا سيزحك فيك خدمة النار ما فيها هاري مهبول
0: من أبرز نجوم التمثيل في تونس

0: عرفناه بالشخصية المشهورة اللي قدمها في الإذاعة
1: سناب
0: عز الدين بريكا.
2: والله برافو عليك، هذه ما زادت البالي.
0: هو من مواليد نهار 28 ماي 1932 في مدينة رادس، ومن المسرح المدرسي كانت الانطلاقة، وتحديدا بلعب دور البطولة في مسرحية هارون الرشيد. وفي الخمسينات شارك المنتج الإذاعي محدين مراد في برنامج عصفور السطح، وهو اللي اقترحها المخرج حمودة معالي باش يضمه للفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية، ونجح في الاختبار والتحق بالفرقة مع فنانين كبار كما حسن الخلصي، محمد بن علي، الحطاب الذيب، محمد الهادي وغيرهم من النجوم. قدم عدة أعمال إذاعية وشخصيات متنوعة كما شعشوع في برق الليل، وجسد مسيرة محمد الدغباجي والبشير بن سديرة، لكن يبقى دور شناب علامة بارزة في مسيرته الفنية، واللي وصل عدد الحلقات ل 132 بدأت عام 1973 وتواصل على أجزاء يتم بثها خلال شهر رمضان حتى عام 1978. توفي عز الدين بريكا نهار 3 جوان 1995، وباش يبقى من أهم الشخصيات الفنية التونسية حبوه الناس، وباش يخلدوا التاريخ كواحد من أعلام الفن في تونس.
3: ركني منك والناس بعقلك بخاطرك.
4: ساعة من زمان
0: نقترح عليكم مسامع من برنامج فن وذكريات، حصة استقبل فيها صحنون مختار عز الدين بريكا، وتبثت نهار 1 نوفمبر 1981.
5: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
6: الانطلاقة في الحقيقة والواقع هي بدأت عمل مناسبة المولد النبوي الشريف. كنا في المدرسة نقيم حفلات لفيت الفقراء. الفكرة اللي جاء بها هو المرحوم الأستاذ الهادي القمرتي. فبدينا بحفل هكا مسرحي. الحفلة المسرحية تلخص في أناشيد ورواية ظريفة. ففي ذلك الوقت أسند لي الأستاذ الهادي القمرتي عليه رحمة الله دور هارون الرشيد، وكانت الانطلاقة. فنجحت في الدور، وكان إعجاب كبير بيا من طرف سواء الحاضرين أو المسير نفسه سي الهادي القمرتي. وكان يقول لي يشير لي أنك فهمت ولا، قال لي ستصبح معناه ممثل فهمت ولا قدير. وأنا بصراحة مغروم، كانت عندنا إحنا بحكم وجودي في رادس، أنا من مواليد رادس، عاد عندنا جمعية نجم الضواحي كان يديرها في ذلك الوقت المرحومان فهمت ولا علال الصفيحي وعبد الرحمن ضوي. كنت نمشي ونحضر في الروايات، معناها عندي هكا فهمت ولا حاجة نحسها في نفسي، وأني فهمت ولا نميل ياسر لهالميدان هذا، تشبثت به، قعد متعلق في ذهني. لكن باش فما فكرة معناها أني باش نقتحم في جمعية أو فهمت ولا كذا، لا، نقرأ كملت القراية فهمت ولا، معناها بصراحة ما نجحتش في القراية متاعي فهمت ولا، عديت الوقت يعديو الشهادة الابتدائية والسيزيام معناها فهمت ولا المرحلة الثانوية عديولها زادها فهمت ولا امتحان آخر، ما نجحتش في الشهاده الابتدائيه. فكان والدي فهمت ولا قال لي اسمع انت فهمت ولا الظهر فيك ماكش مغروم بالقرايه برشا، ولهذا مشي معايا الفلاحه. والدي كان فلاح، تعطيت معاه الفلاحه، مغروم بالرياضه. عندنا جمعيه النجم الرادسي، النجم الرادسي فما في الهيئه المديره من ضمنهم فهمت ولا سي محي الدين مراد. محي الدين مراد عندي قرابه به، تربطني قرابه به. لعبت في الاوسط نتاع النجم الرادسي، وقعدنا هكا نتحدثوا فهمت ولا، متعرف دائما وابدا
7: الرياضة
6: مرتبطة بالفن وسي محي الدين فهمت ولا كذا. قال لي تحبش ندخلك للإذاعة؟ هاو فما فهمت ولا فرقة متاع تمثيل، لكن
7: معليش رول أنا محي الدين مراد كان من عمداء الإنتاج الإذاعي، كان عنده برنامج عصفور السطح.
6: صح صحيح أيوة. هاد سي محي الدين فهمت ولا عرض علي، قلت له إيش بيه، عمل لي تجربة هكاية ظريفة فهمت ولا في داره. قال لي هاك لباس بيك؟ قال لي مالا نهار اثنين الصباح كان عشنا جي الصباح وتهبط معايا. قلت له عضلينا مين؟ قال لي ما راهو عمل بالكشيف انت ولا واحد تبدا. قلت له ايش بيه ما يسالش. وجيت قدم لي المرحوم حموده معالي، وفما وقت الكمال بركات جلبته الاذاعه
7: من مصر، كان
6: ايوه
7: يدرب
6: في الممثلين، حبوا يكونوا هكا نواه نتاع فرقه تمثيليه، يركزوا في فرقه وقتها مازالوا في البدايه. لقيت الزملاء محمد الهادي، محمد علي بن عسكر، محمد بن علي، عبد المجيد بوديده، زهرة فايزة، دلندا عبدو، فما حصة الطفولة فيها حفظي وقتها والمرحوم محمود بورقيبة، شاركت في حصة الطفولة. بابا سنبل وقتها مش عم رشد، بابا سنبل علي عمر الله. ايوه
7: اول ما بدات بدات
6: بابا سنبل. ايوه بابا سنبل، بابا سنبل، هاني جيت هاني جيت. وعمتي وقتها فاروزة زادة،
7: عمتي اسمه العربي،
6: جميلة العربي، جميلة العربي. عمتي وقتها انا عمتكم فاروزة، ام الحكاية المفروزة ديما زاهية مش منبوزة، جنة الاطفال تعز علي. حلو. شاركت معاهم موقف حصة الطفولة، وأسندي سي حمودة أدوار هكا ثانوية، فهمتني ولا؟ ومع كمال بركات زادة، الأستاذ كمال بركات، في فما نعيم المهدي زادة، ونجوى،
7: نجوى إكرام،
6: نجوى إكرام. نعم
7: ما ننساوش زادة توفيق العبدلي.
6: إي مرحوم توفيق العبدلي، جا من بعد توفيق، جا من بعد.
7: أيوة
6: عاد جاوا معنا برشا ممثلين، فهمتني ولا؟ وتكونت الفرقة، ولينا نخمو نحبوا نبعثوا فرقة مسرحية. جا سي حمادي الجزيري عليه رحمة الله زادة،
7: وجاب قفة شهيد،
6: جاب قفة شهيد
7: لأنه درس المسرح، في درس
6: المسرح في فرنسا، وجاب الواحد. كي جاء سي حمادي الجزيري جاته الفكرة بكونه باش يكلفوه بتكوين فرقة، نواة فرقة مسرحية. أشكون اللي جاب معاه؟ جاب معاه باعتبار أن حمد الحران معناها هو قديم ومعناه في الميدان ومعانا في الإذاعة زادة وقتها، جاب سي حمد الحران معاه وقعدوا يدوروا على الممثلين في ورادة. من ضمنهم جاوني أنا حتى الرادس حمد الحران، جاوني الرادس وقالوا لي باش جيو راهو باش نبداو، فهمتوا ولا؟ راهو باش نبداو التمارين وباش نكونوا فرقة، وعندنا رواية باش نوزعوها، يلزمك باش تكون موجود معنا. فلبيت الدعوة. وين الاجتماع اللي اجتمعناه وقتها؟ في سكوار دو فردان، سكوار دو فردان اللي هو توا جامع الفتح.
7: أيوة.
6: وتوزعت رواية بياعة الخبز. وقتها البطولة فيها هي السيدة حسيبة رشدي وحمد الحران هما البطولة، وجميع بقية الممثلين اللي هما من فرقة الإذاعة. وانطلقت الأعمال، حضرت الرواية هذا عام 53. كيف تعرضت الرواية فهمتني ولا؟ كانت الفكرة معناها ما عجبتهمش، فهمتني ولا؟ العمل ما عجبهمش، فهمتني ولا؟ متاع حمادي الجزيري قالوا لا تراجعوا. بعد أخذ ورد فهمتني ولا وكذا، قال يا سيدي وانتم شقيتوا 3 شهور وقلتوا تحضروا كذا ونعطيكم مقابل. أعطوهم 700,000 فرنك في ذلك الوقت. خذاوك 700,000 فرنك تحطوا فهمتني ولا في الجيشي معناها تاع المسرح، وتوزعوا على الممثلين، عملوا قائمة فيهم، وعمل من ضمنهم سي بوديدة فهمتني ولا وقتها معاهم، عملوا قائمة فهمتني ولا؟ شكون ينساو من المجموعة الكل؟ نساوني أنا وبن علي ما خذينا فلوس. هيا معلينا إيش حصل؟ تعداتك الأمور هذيك، من ثم تكونت لنا الفكرة باش نبعثوا فرقة مسرحية.
7: لا احنا للتاريخ الساعة ماذا بينا نحبوا نتحدثوا على عدم قبول الفكرة المسرحية نتاع حمال الجزيري، لان عندي نظرة فيها هو انه حمال الجزيري كانت عنده دغدغة ضد الاستعمار وقتها، وكان ماضي وثم فصلين انظروا لي من الرواية فيهم نقد، معناها نقد بارز شوية، وذاك علاش قتموني على الرواية،
6: وقبوني على الرواية
7: خاطر كان وقتها كاتب عام فرنساوي في في الإذاعة.
6: ليه كاتب عام فرنساوي؟ كان المدير الإذاعة فهمت ولا؟ كان لونجيلا فهمت ولا؟ معناها ضابط في الجيش،
7: ضابط في الجيش. ما هو باش الإنصاف، لإنصاف حمد الجزيري،
6: حمد الجزيري اي اي
7: ما نقولوش وأنه معناها
6: لا لا مش في شل
7: قدرته على العمل،
6: لا لا بالعكس مش في شل حمد الجزيري، ما فشلش حمد الجزيري، لكن تكونت له فهمت ولا كيفاش يقول حاجات فهمت ولا؟ معناها هكا اللي باش منعته فهمت ولا على مواصله العمل.
7: ثم تكونت الفرقه،
6: ثم تكونت فرقه المسرح الشعبي، بعثنا الفرقه من ممثلين وخذينا معناها فكره بكوننا ماناش باش نعملوا عمل دسم هكا فهمت واحد، باش نعملوا روايات ترفيهيه فكاهيه. كان معنا حموده معالي الله يرحمه فهمت ولا؟ وتبعثت الفرقه وبدينا فرقه الاذاعيه اللي هي فرقه مسرحيه، معناها من نفس العناصر هم المسيرين، هم الممثلين على المسرح، هم الممثلين في الاذاعه.
7: معناها كانت فرقه هذه المسرح الشعبي تعمل على الركح خارج الاذاعه وتعمل في الاذاعه كفرقه تابعه،
6: كفرقة تابعه للاذاعه،
7: تابعه
6: للاذاعه. في عام 53 بداوا بعض ممثلين قلت لك يركزوا في الفرقه، كمال بركات وهو من اختار بعض من الممثلين، 7 ممثلين خذوا مرأة و6 رجال، كانت نجوى
7: إكرام،
6: إكرام، إكرام، عبد المجيد بوديدح، محمد الهادي، توفيق العبدلي، المرحوم محمد التريكي، وعبد العزيز العرفاوي، وعبد الرزاق عبيريقا. هذوما 7
7: هذونا النواة،
6: النواة متاع الفرقة المحترفة بالإذاعة.
7: ولكن المسرح الشعبي دام سنوات ترأسه بوديدح
6: كذا. لا ترأسه عبد العزيز العروي الله يرحمه، هو أول رئيس اللي كان بوديدح وقت اللي بوديدح في الأوائل معنا عند التكوين. عند التكوين ثم جلبنا معنا عبد العزيز العروي بحكم وجودنا معاه هوني في الإذاعة الفرقة،
7: وعن طريقه هو يعمل جمل ضحك
6: ضحك جمل ضحك ضحك جات جمل ضحك ضحك.
7: ويظهر لي ذيك الرواية الوحيدة اللي كتبها بابا عزيز الله يرحمه،
6: الله يرحمه،
7: حيث كان اسم على مسمى أجمل ضحك في حياته، كذلك بابا عزيز في حياته عمل رواية
6: جمل ضحك ضحك، ورواية كانت من الروايات معناها نجم تقول الخالدة معناها اللي حقيقة ما تتنساش.
1: ذكريات إذاعية،
5: درر من خزينة الإذاعة،
8: أسفار بلا جواز، إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزيري.
9: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: في برنامجنا هذا الكمان جاتي سي رضا القلعي،
11: محمد عبد العزيز العقربي،
12: خميس ترنان،
10: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين.
13: أنا شخصية تعجبني.
14: الشيء بالشيء يذكر،
15: إعداد مصطفى خريف،
16: عقد عقيق ومن العتيق، إعداد وتقديم سحنون مختار.
17: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي بحسن كان حساس فوق ما يلزم.
18: في دار عمي سي علالة
19: سناب يحكيوا على واحد حطاب
20: برق الليل.
21: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
22: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
0: نواصل مع الفنان عز الدين بريكا ومسامع من برنامج مواجهة أمام الميكروفون، إعداد صالح جغام.
23: تعتبرش روحك قدمت حاجة؟
6: مش نعتبر نفسي، وإنما إحقاقا للحق قدمت الكثير والكثير.
23: شنية الشخصيات اللي صنعتها؟
6: صنعت عدة شخصيات، والله شخصيات كثيرة، ونعتقد أن الجمهور يتابع فيها عن طريق الإذاعة عدة شخصيات، ومن أبرزها شخصية شناب.
23: جوزتكش الأحداث؟
6: هي في الحقيقة جوزتني، نجمش نقول لك لا ما جوزتنيش الأحداث، وإنما في كثير من الأحيان نتغلب عليها.
23: تحسش بأنه ماكش متاع تلفزة؟
6: ما نشعرش بهذا تماما، لأن عندي الإذاعة والتلفزة والسينما والمسرح كله سواسية، كله عمل معناه وعمل يتطلب حضور ممثل.
23: عز الدين بريكا يعتبرش روحه نجم؟
6: الجواب هذا نخليه للمستمعين والنظارة ويجاوبوا عليه.
23: اش تحس وقت اللي يتمثل دورك وما يفهموهوش؟
6: أنا في الحقيقة ما تعرضتش لهالحدث هذا، يعني كل ما نعدي في الإذاعة أو في التلفزة إلا ونلقى الترحاب والأعجاب.
23: زفرش الجمهور مرة على عز الدين بريكا؟
6: صدقني نحلف ونجزم على هذا أنه عمره ما حدث لي الحادث هذا.

الريحان يلي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر مالي اللي بيها فرحان يلي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة كهبت لي زهراتك، كان حبك في نظرة وما معش كلام، كان حبك في نظرة ما معش كلام، في ثواني

الحنان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

بالفرحة اللي نارت بدري لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره لما هدالي ظهوره وفهمت إحساسه شعوره

التمثيل للموسيقى، ومن ألحان المايسترو البشير السالمي نسمع جزء من معزوفة برنامج نجوم الغد. البرنامج هذايا اللي كان يعتبر منصة لاكتشاف المواهب الغنائية والموسيقية في فترة السبعينات والثمانينات، وشكل نقطة انطلاق لعدد كبير من نجوم الفن التونسي المعاصر. نجوم الغد، إعداد عبد الحميد بالعلجية والمنصف بسباس.

0: المايسترو البشير السلمي فنان ومبدع من أهم العازفين في تونس، من مواليد يوم 22 جانفي 1955 في القيروان، وفيها كمل تعليمه الابتدائي والثانوي. أعشق الموسيقى من اللي كان عمره 7 سنين، وكانت الإذاعة وإنتاجاتها الدرامية والموسيقية يعتبرها المدرسة الأولى اللي من خلالها اكتشف عالم الموسيقى. وفي عمر 13 سنة انضم النادي الموسيقى في المعهد الثانوي المنصورة بالقيروان، وبعد أسبوع تعلم العزف على آلة الناي ثم آلة الكمنجة. عام 1973 شارك في البرنامج التلفزي نجوم الغد، واللي كان من إعداد وتقديم علي السريتي وصالح المهدي. وبعد ما تحصل على ثقة اللجنة انضم لفرقة الإذاعة والتلفزة، وعام 1993 تم تعيين المايسترو البشير السلمي قائد للفرقة الموسيقية للإذاعة والتلفزة التونسية. الفنان القدير البشير السلمي أنتج أعمال فنية كبيرة من نوع الأوبيرات، كما عرض غني يا بلبل وعرض الفن الفن وعرض غدوة العرض، بالإضافة أنه قدم العديد من المشاركات في التظاهرات والمهرجانات الدولية والعربية. العازف والمايسترو البشير السلمي تربط علاقة وجدانية بآلة الكمنجة، وهو مبدع يجتهد ديما لتقديم الأفضل والأجمل.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: من برنامج أضواء المسارح نسمع المايسترو البشير السلمي.
2: كي تقدمت لفرقة الإذاعة مانيش في المستوى، ما هوش بتاع أماتور، بتاع هاوي، شوية رسيكلاج صغير في المداومة في قراءة النوتة. معناها عديت جمعة من زمان كأنه رسيكلاج هذاك عملته في فرقة الإذاعة. شبيك يوميا نقرأ النوتة، ويوميا بشوية بشوية معناها في جمعة استرجعت اللي قريته أنا، واللي كله صحيح معناها، واللي تلاباج معهم بشوية بشوية. وحاجة أخرى نقولها، معناها مش جيتهم فلاتون زماني. أنا أول ما بديت وقت اللي حليت الباب، باب القاعة التمارين الفوق في الكاتريام، وقت اللي حليت الباب وباش ندخل باش نقول لهم السلام عليكم وهاني جيت، وكله معايا سي فرج
3: الحضيري
2: الله يرحمه ورايا، قال لي ادخل ادخل. يا ريت ما قال لي ادخل ادخل، حقه هو دخل وقال كلمتين مثلا، ها الوليد اللي باش يولي معاكم
3: سبقك انت،
2: سبقني انا. قال لي ادخل ادخل، عملت هكا دقيت ضربتين وحليت الباب. تلفت هما الأغلبية، تلفت الباب كريت الوجوه، سكرت الباب ما نجمتش. اللي تلفت لي هو حسن الغربي الله يرحمه بالقانون،
3: عازف القانون الشهير،
2: الحاج اللجمي بالناي، حمد القلعي بالعود، قدور صرارفي، نصر زغندة، اسماء كبيرة ما نجمتش الحقيقة. صحيح راهم في التلفزة نواري بلوك وماذا بي نقول، ونعرفهم بالواحد أسامي نسأل عليهم نهار كل، ونسأل هذاك شكون وهذاك شكون. يا أخي أنا رجعت سكرت الباب ورجعت، قال لي شبيك عم فرج؟ قلت له الله يرحمه، قلت له خفت ما نعرفش، قلت له حشمت خفت ما نعرفش. اي راجل قال لي بلا لعب وعمل هكا وحل الباب، هو مستانس بيهم يخدم معاهم زميلهم وكله فذلك وكل حصيل، وقال لهم قال مروا حل الباب وعاود رجع كريتوش. يا اخي وقتها اللي يقود في الفرقه هو حسن الغربي، قاعد في الوسط عازف القانون الله يرحمهم الكل. قال لي شبيك يا ولدي ما
3: دخلت
2: شبيك
3: ورجعت
2: خفت منا خوف؟ واحنا قلت له لا، انا قدركم ياسر تلمون، حبكم ونقدركم، وانتم قدركم فوق راسي، وانا نتمنى باش نكون معاكم وكله تقريبا يصفقوا عليا على الكلام هذاك.

0: نختموا الحصة بجزء من المسلسل الإذاعي ليام تداول، وهي من وحي الحكايات الشعبية، إخراج محمد المختار الوزير، حلقة بثت بتاريخ 20 سبتمبر 1984.
1: من وحي الحكايات الشعبية، الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم

0: ليان تداول مسلسل إذاعي من اقتباس وإخراج المختار الوزير.
1: ليام تداول
2: ودوام الحال من المحال. والعبد معليه كان يرى من نفسه، مرة يضحك ومرة متبسم ومرة تلقاه قد هذا كشان الدنيا قلبه بقلبه، مرة الفوق ومرة اللوطة.
1: ليام تداول
2: وما يعجبك في الدهر كان طوله، مسكين من يتمسك بالحاجة ويقول كسبت هالآبد الآبدين، حاله حال الولد الصغير وتشرات له حاجة جديدة إذا ما بيتها معاه راهي عند راسه.
1: ليام تداول
2: ومسكين من يقف قدام مرايا ويضرب بيديها على صدره ويتكسر ويخزر الوجه ويسلط هك الأربعة شعرات التالي بخلاص ويزيد يتكسر ويقعد ظهره ويقول الله صحة الأبدان، وينسى اللي ألف واحد سبقوه في وقفة كيف وقفته، وألف مرة كل قوة للضعف ترجع، وألف مرة من الضعف تخلقت قوة.
1: ليام تداول
2: ومضعف اللي يتمسك برايو ويعتقد اللي مسبق رايو راي، ولا جات بعده فكرة اجمع الحقائق ظاهرها وباطنها وما خفاتش عليك خافية.
1: سيدي بنادم ما يخزر كان وين واقف، ما يهزش راسه الفوق ويرى لبعد شوية.
2: يا سادة يا مستمعين، ما نقعدوش نعدو والحالات بزايد وعمال تزيد وتتنوع وتتلون كيف نوار العشية، غير العابد ذاكرته قصيرة، وهذاك يا شيخلي القدم تزل وتزلق بالسبب وبغير السبب.
1: كان يا مكان في سلف العصر وغابر الزمان، من أمر هالإنسان العجب بالعجاب، كان في التور ولا في التور، ومن التور للتور نسير وحوش. كان
2: المسكين قليل ضعيف حال، إذا تعشى مفطر وإذا فطر ما تعشى، ما كانش صحة أبدان، المرض عامل فيه، يخرج من مرضى يرتاح حيامات تخطفه الأخرى، هزلت صحته وضعفت معنوياته، عايش في بيت اللبيب مردود، هوكا ساعة ساعة يخرج قدام الدار يقعد مقعمز متكي على الحيط، الحركة القليلة والدبة الثقيلة والعين ذابلة مرخية.
1: حالة كيف هالحالة تسخف الحجر، لو تعطيه الدنيا زعما شي يعمل وعلى نسيره يسير.
2: علمي علمك،
1: احنا نساعدوه ونشوفوا شي يقع من أمر هالإنسان، نبعثوا له السعد، نبعثوا له البخت، ونقولوا ما تقول لمثال الدنيا عطاته.
2: يا سادة يا كرام، وفي يوم من الأيام والحال خريف والدنيا مغيمة وصاحبنا الإنسان مخبي خانس في هاك البيت، واللبي بدق عليه دقات خفاف دقات لطاف، لو مسكات والصمت المخيم في هاك المكان ما تنجم وذن إنسان تسمعهم. استغرب الإنسان وكان عايش منسي في طرف الخلاء، لا زاير يزور ولا حد يدور في هاك الحطايط. قلنا استغرب وزاد استغرب، ومنها تلكمت في بعضه ومن بقعته ما تحركش. تعديت مديدة كيف عاود دق الباب، صاحبنا الإنسان هز راسه ورشق عينيه قدامه، ما عادش عنده شك، حد ورا الباب. شقق الباب ومنها حل ونص حل، امتكي على الفردة يثبت ويخزر، ما هوش مصدق اللي ترى فيه عينه، طفلة جميلة زين وعين واقفة قدامه، هاك اللي يقولك الصغر والشبوبية، من حين وتمتم ومن الباه تقللها.
3: انتي ايش تكون وش تعملوني؟
1: انا السعد، انا البخت،
2: جاوبها صاحبنا الإنسان.
3: إذا كنت السعد، إذا كنت البخت، شيلني ساعدني، خلي الوكس اللي نزل علي يمشي ونرتاح. حملت ما حملت الأشبال، ظهري من الهم تحناها.
1: أخرج من هالخلية، أترك هالكوخ وأقصد المدينة.
3: شو نعمل في المدينة وأنا لا عندي لا أهل لا أصحاب؟
1: أخرج أخرج واش عليك، أنا السعد وأنا البخت، من كل بلية نشيك، غير نوصيك إياك غدوة تنساني.
2: جاوبها الإنسان.
3: ألف أعوذ بالله، إذا كان هذا يكون مني

0: شارك في الحلقة الأولى من هذا المسلسل الممثلة
1: رفيعة،
0: الإنسان
2: صالح الرحموني،
1: الراوي
0: أحمد التونسي.
3: من وحي الحكايات الشعبية قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية ليام تداول. ليام تداول مسلسل إذاعي من اقتباس وإخراج المختار الوزير.
4: ساعة من زمان.
5: وصلنا لآخر محطة في حصة اليوم، شكرا لفريق خزينة الإذاعة التونسية، وإحنا نتقابل في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
6: أنا من قلبي حبيتك، روحي وعقلي الكل فداك. أنا من قلبي حبيتك، روحي وعقلي الكل فداك. في وسطك ليني

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 9 مساء هنا في تونس. الوضع الجوي يتسم ليلة بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، كما يتواصل الوضع ملائما لنزول الأمطار غدا الأحد وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
7: اليوم ظهرت سحب رعدية كانت مصحوبة بالأمطار أحيانا غزيرة، شملت أغلب المناطق، وسجلنا في قائمة ولاية 62 ملم في قرقنة، 25 ملم في منزل شاكر من ولاية فاقس، 40 ملم في محطة القسرين، 35 ملم في سيدي بورويس من ولاية سليانة، 20 ملم في قصور الساف من ولاية المهدية، 16 ملم في مكناسي من ولاية سيدي بوزيد، 15 ملم في السند من ولاية القفصة. بقية الولايات ما تزوجتش 10 ملم. بالنسبة للسحب الرعدية هذه مازالت متواصلة الليلة، باش تشمل خاصة المناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية خاصة للشمال والوسط. مازالت الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية تكون مصحوبة أمطار أحيانا غزيرة، تشمل خاصة الشمال والمناطق الشرقية، ويكون بقية المناطق فيها طقس مغيم جزئيا. تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط العشية، تكون مصحوبة بالأمطار، تكون محليا غزيرة مع تساقط محلي البرد. بالنسبة للريح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. في خريطة اليقظة ما أسندناش اللون البرتقالي، الولايات كل أسندنا لهم اللون الأصفر، بما أنه الخلايا الرعدية هذه كانت مصحوبة بأمطار ما فاتتش المعدل متاع التساقطات في ظرف زمني وجيز. اللون الأصفر هذا يرمز الأمطار الرعدية ويقظة جوية عادية.
6: وشهدت عدة مناطق في معتمديات ولاية القصرين عشية اليوم هطول كميات غزيرة من الأمطار بلغت أقصاها 40 ملمترا في مدينة القصرين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأودية وغمر عدد من الطرقات والمفترقات، فضلا عن تسرب المياه إلى منازل واقعة في المناطق المنخفضة. الميزان التجاري الغذائي يشهد فائضا بحوالي 983 مليون دينار، موافقوت المنقذ مقابل حوالي 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7% وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. اليوم وغدا تشهد مدينة الثقافة في العاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت، وتهدف إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال، ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. في أخبار العالم وفي مستجدات الوضع في اليمن، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الجوف وقصفها بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. إنسانيا قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. وأعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى السريع تنفيذ عمليتين بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات ضد أهداف وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض وضد شركة أرامكو النفطية في محافظة ينبع، بينما لم يصدر تعقيب فوري من السعودية بشأن ذلك. سياسيا قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إنه ربما يكون للسعودية بعض الاحتياجات العسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق الدفاع الثلاثي الذي جرى توقيعه مع باكستان. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية،
8: وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. دائما مع ما يتصل بمقام جهاركة، لحن الكثير من فنانين في نوع من الجهاركة، لكنه ما طبقش فيه المواصفات الخاصة بجهاركة. فكر سي خميس ترنان عنده

شيء. هذه من تأليف سي علي الدعاجي الله يرحمه، من الأغاني اللي ما تسجلتش وغنتها شافية كثير وما غنتها صليحة. هو من الغريب أن الأغاني اللي تغناه في الرشيدية واللي هي غنتهم مطربات قديمات مثل عيشة صغيرة ولا مثل خالتها ليلى صفز ومثل شافية اللي تأسست معها الرشيدية، وقت اللي جات صليحة مسحت الكل ولو أغاني صليحة. مما لحنه الشيخ خميس ترنان في هذا النوع من المقام قصيد للشاعر الكبير المرحوم الأستاذ مصطفى آغا: هجر الحبيب وما درى من بعد هجره ما جرى. نستمع إلى المطربة الصليحة تؤدي هذا القصيد.

كنا نستمع إلى المطربة المرحومة صالحة في قصيد تلحين الشيخ خميس ترنان وتأليف المرحوم الأستاذ مصطفى آغا: هجر الحبيب وما درى من بعد هجره ما جرى، ولحنه الشيخ ترنان في مقام قريب من مقام أجهارك. وقد لحننا في الأربعينات أغنية لمحمود بورقيبة رحمه في هذا النوع من المقام، وغنتها المطربة فتحية خيري آنذاك ولم تسجل.

بذلك ننهي الحديث عن مقام جهاركا وما يتصل به من النوع الشرقي، لننتقل إلى الأندلس والمغرب العربي لنرى ما يقابل هذا المقام في هذه الأقطار وفي تراث هذه الأقطار، وهو مقام المزموم. وكلمة مزموم وردت في أغلب المخطوطات المتعلقة بالموسيقى العربية التي برزت في المغرب العربي وفي الأندلس. وقد تناول هذه الكلمة الأمير الصنهاجي تميم بن المعز بن بوديس حاكم إفريقية ما بين سنتي 454-501 هجرية، حيث يقول: والطبل يخفق والمزامير حوله تتخالف العيدان في المزموم. وبالنسبة للمزموم يتسم بعدم هك القيد المعروف اللي قلناه في جهاركا، يتمثل في وضع رصد أو بياتي تحت المقر. فبالنسبة للمزموم الكل طبيعي، مثله مثل الماجور أو الكبير الغربي، إنما عنده صفة يتصل بها بالمقام الخماسي الأصيل بالنسبة لشمال أفريقيا، الشعب القديم اللوبي اللي كان يسكن هنا واللي كان الرومان نعتوه بالبربر إهانة له، ولينا احنا زادا نقوله بربر. ويتسم هذا في تحاشي بعض الأصوات، فإذا استعملنا الدرجة الخامسة احنا نازلين نتحاشى الدرجة الرابعة، هذه نحيو لبناته، وإذا استعملنا الدرجة الرابعة نحيو الثالثة، شتولي. وكذلك الدرجة اللي تحت المقر هذه في الغالب تزال في كثير من الأحيان. مقام المزموم موجود في الجزائر، في ليبيا يسميوه المحير لأنه يعتبروه يحير جنون ويحير المواجع ويحير كثير من الأشياء. وفي المغرب ما لقينا فيه إلا موشح واحد باعتباره مزموم، وهو من البسيط: يا عذولي في صبوتي. وكذلك وجدناه في مقام معروف في المغرب، مقام الحمدان. مقام الحمدان فيه كثير من القطاعات اللي هي تكون في المزموم.

وللتاريخ أذكر أن هذا الاستفتاح وهذا المصدر أعطاني نسخة من ترقيمه المرحوم الأستاذ المنوبي السنوسي اللي هو كان الكاتب الخاص لبارون دي لانجي، وقال لي أنه بخطه بخط البارون دي لانجي عن الشيخ أحمد الوافي. في نعورة الطبوع، نعرف نعورة الطبوع ركبها شيخ ميس ترنان واخذها مجموعة من البراول من مختلف النوبات وربطهم مع بعضهم، فمن يتغنى بهذه النعورة سماها النعورة يتعرف تقريبا على أغلب المقامات، واختار لمقام المزموم البرول الشهير ألي

فنستمع الآن إلى دخول النوبة، وفيه مقدمة موسيقية، وفما بيتين من الشعر الفصيح. في الأصل كان يغنيهم المغني الفرقة، اللي هو كان يمسك الإيقاع، يمسك الطار أو الرق كما يقال في المشرق، ثم يلتحق به المجموعة في غناء البطايحي الأول، أي الموشح الأول. لكن من مدة من إنشاء المعهد الرشيدي أصبحت الأبيات تنشد جماعيا. نستمع إلى الدخول اللي هي المقدمة، فالأبيات والأبيات تتخللها قطيعات صغيرة موسيقية سميها الفارغات، أي فارغات من الكلام، يليها الموشح الأول في مقام المزموم. نستمع إليه.

هذا هو البطايحي قد غرد قمري من نوبة المزموم بعد ما استمعنا إلى الأبيات وإلى الدخول. ومقام المزموم كما قلت هو شائع في كل المغرب العربي، لكن يقرب كثير إلى الأداء التونسي في منطقة قسنطينة، سواء في قسنطينة بالذات أو في عنابة أو بعض المدن القريبة منهما. فنستمع إلى الحاج طهر الفرجاني، وهو من كبار المغنين في مدينة قسنطينة، يؤدي انصراف من نوبة المزموم في ما يشابه كثير المدرسة التونسية، تكون المدرسة موحدة، وهذا ربما تأتى من الاتصال الكبير الذي كان الاتصال الفني والأدبي والروحي، هذا كموجود بطبيعة الحال. أما من حيث الفن، لأن الملك محمد الرشيد باي اللي ختم الفن في تونس في بداية القرن الثامن عشر كان انتقل إلى قسنطينة ومكث بها واشتغل أيضا هنالك بخدمة الفن العربي في قسنطينة أيضا. نستمع إلى الحاج طهر الفرجاني.

هذا سي الحاج طاهر الفرجاني في جانب من نوبة المزموم القسنطينية. والصلات، أنا قلت كيفاش محمد الرشيد ركز جانب من الفن في قسنطينة مثل ما ركزوا في تونس، والصلات ما بين الجزائر والمغرب وتونس، الصلات الفنية متينة جدا. ففي العشرينات زارنا سي محمد الكرد من عنابة واستقر بتونس واشتغل بتونس وكان بيانوجي ممتاز، وعندما رجع لبلاده عمل اسطوانات وغنى كثير من الأغاني التونسية. وكذلك عم الطهر عبو من الملوفجية القديمة استقر في الجزائر سنوات، وإثر الحرب العالمية الثانية الأستاذ محي الدين باشترزي ترأس أو أدار الجانب العربي في المسرح الجزائري، وأراد أن يركز المسرح التمثيل، فابتكر طريقة هو أنه يقدم فصلين من كل رواية من الأول ثم يختمها بفصل الطرب، ويجلب فيها مجموعة من تونس من مطربين أو عازفين وكذلك من المغرب، ويقدم هذه الحفلات. فكثير من المطربين وعازفين، أنا شخصيا شاركت في هذه التظاهرات، ومحي الدين باشترزي كنا في سنة 50 قمنا برحلة جمعية الكوكب التمثيلي مع أستاذي المرحوم محمد الحبيب وجماعة من الإخوة إلى الجزائر، وقدمنا رواية ولادة وابن زيدون، وقدمنا عم علالة في مقام المزموم. أنا شخصيا عندي سماعي بحيث نجم نتصرف، نختصر الإعادات نسمحه لكم.

0: كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. الوضع الجوي يتسم ليلة بهطول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، كما يتوصل الوضع ملائما لنزول الأمطار غدا الأحد وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. أمس افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنار. وتعتمد الوحدة الجديدة على منظومة تخمير متطورة للمواد البيولوجية تضم مخمرات بسعة تصل إلى 150 لترا وتمثل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تتيح أو تضم نظاما للطرد المركزي المستمر ونظاما للتجفيف بالرش ونظاما للتجفيف بالتجميد، إضافة إلى تجهيزات تحليلية متقدمة، وتهدف إلى تعزيز قدرات البحث العلمي التطبيقي في تونس ودعم الانتقال من النتائج المخبرية إلى التطوير التجريبي والتثمين الصناعي. الميزان التجاري الغذائي يشهد فائضا بحوالي 983 مليون دينار موفقوت المنقضي مقابل حوالي 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7% وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. اليوم وغدا تشهد مدينة الثقافة في العاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت، وتهدف إلى تقريب المعلومات من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال، ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. في العالم وفي مستجدات الوضع في اليمن، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الجوف وقصفها بالطائرات تجمعات والية للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. إنسانيا، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن خلال أقل من أسبوع. هذا وأعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى السريع تنفيذ عمليتين بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات ضد أهداف وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض وضد شركة أرامكو النفطية في محافظة ينبع السعودية، بينما لم يصدر تعقيب فوري من السعودية بشأن ذلك. سياسيا، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم أنه ربما يكون للسعودية بعض الاحتياجات العسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق الدفاع الثلاثي الذي جرى توقيعه مع باكستان. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول في منشور على منصة إكس أن طهران قدمت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، مضيفا أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة إلا قبول حقوق وشروط طهران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن الليل غارتين على بلدة النبطية الفوقة ومحيطها جنوبي لبنان. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: توفيق الناصر.

0: خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%.

مقام شاركة هذا إذا كان حولنا المقر متاعه من درجته الرابعة اللي تشاركة واللي جاءت منه اسمه وتحرفت بالعربية ولت جهاركة ولت في المغرب العربي جركة، وهي أصلها تشاركة، وكل من يلعب بالنرد يعرف أن عدد أربعة هو تشار اللي ولا جهار. زاد يقولوا أنا نتكلم بنج جهار، بنج هو الخمسة وجهار هو معناها جهار، أنا نتكلم بالصراحة. والمقصود هنا هو الدرجة الرابعة من الصوت. فإذا رجعنا إلى الدرجة الأولى هي درجة الرست، يعطينا مقام مشهور كبير في المشرق العربي وفي المشرق عامة، هو مقام المهور. مهور هي كلمة فارسية وتدل على مكان فارس، ويروي ويقول المهور يقول المخوري. يروي كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن إسحاق الموصلي يوم من الأيام قعد في بيته ووصى الخدم متاعه باش ما يخليه حتى حد يدخل، عنده شوية تجليات يحب باش يعزف وينتش. وإذا هو يلقى حسب الأسطورة متاع كتاب الأغاني يلقى راجل كبير بحذاه، قال له هل تعرف مقام المخوري؟ قال له لا أعرفه. قال له تحبش نعلمه لك؟ فغنى هذا الشيخ وأخذ عليه إسحاق الموصلي مقام المخوري اللي هو المهور. وإذا بعد حصة فتش عن الشخص لم يجده، فنادى للخدم والعسس كيف دخل رجل هنا؟ قالوا له ما دخل حد. فمن ذلك استخلص إسحاق الموصلي أن ذلك الشيخ الذي علمه مقام المخوري إنما هو الشيطان. ولذا نسبوا مقام المخوري للشيطان، لكن مقام المهور ومقام المزموم ومقام الجركة هما متصلين بمقام المجار. شوفوا فما قرب، إذا كان الإنسان يفحص ويحاول باش يتعمق شوية فما قرب كبير ما بين كلمة مهور وكلمة مجار. فمقام المجار عليه أكثر من نصف الإنتاج في العالم، خاصة في العالم الغربي. عند مقام المهور عندنا سي المؤلف التركي، وتعرف المؤلفين الأتراك فيهم كثير من الأرمن، سي نيكولاكي اللحن عليه سماعي نسمعكم إياه وفي مقام المهور، وهو قريب جدا من الشهاركة لكن على درجة الرست.

هذا سماعي مهور لنيكولاكي. وجدنا في تونس بشرف من البشارف، كنت تحدثت عليه سابق، كانوا يقولوا له بشرف الجريجي، ما نعرفوش علاش بشرف الجريجي. عزفت البشرف في مدينة دلفي في اليونان، وبحضور عميد الموسيقيين اليونانيين الأستاذ أراس اللي هو صديق، وقلت له نحبك تستمع إلى هذا البشرف وتعطيني رأيك من بعد. بعد قلت له هل تعرفه؟ قال لي لا. هل هو من تراثكم؟ قال لي لا. قلت له ما لا، شنو الداعي اللي عندنا في تونس يقولوا جريجي وهو وانت كنت عميد الموسيقى في اليونان وتقول لي ما هوش موجود؟ قال لي ما عرفش، ربما جندي من جنود الأتراك أصله يوناني شارك في تأليفه أو ألفه أو شيء. فروحت لتونس وقلت لهم، وهو في نفسه البشرف هذا في مقام المسموم على هذه الدرجة، الدرجة الأولى هي درجة الرست، مثله مثل المهور.

ويعملوا قفلة مزموم للتقسيم. هذا الجزء الأخير من البشرف، ويليه الحربي اللي هو فيه سرعة خاصة.

كثير من الملحنين تناولوا هذا المقام، هذه الطريقة. رياض الصنباطي لحن عليه قطع عديدة، ومحمد عبد الوهاب في الشرق، لكن لحنوه باعتباره المقام المهور أو المجار الغربي. واستعملته أنا في تونس في الخمسينات لمطرب جزائري مشهور هو الأستاذ أحمد وهبي، كان لاجئا في تونس، التحق بالمجموعة الصوتية وصوته قرار وناعم وطيب، أداه صحيح، أدي مغربي وشرقي، وهو من مدينة وهران. لحنت له وصلت موشحات، ثلاثة موشحات للشيخ شعيب بن مدين اللي مقره مدينة تلمسان، ولحنت له ثلاثة موشحات في هذا النوع من المقام، لكن على نمط جزائري مغربي. بطبيعة الحال أنا كملحن تونسي ما نجمش ما نحطش بصماتي فيه. سمعكم اثنين من هذه الموشحات.

كانت هذه بعض من المرشحات التي كنت لحنتها الأستاذ أحمد وهبي، وهي في مقام متصل بمقام المزموم، متصل بمقام المهور باعتبار ارتكازه على درجة الرست. والمعروف أن هذه القطعة هي للشيخ شعيب أبي مدين، والشيخ شعيب يسميه الغوث باعتباره من كبار الصوفية، وتناول هنا الخمرة باعتبارها الخمرة الصوفية. وفما بيت ما قلتوش أنا، قل يا من نشاني يا من له القدرة، ديروا الأواني واسقوني خمرة، يا أهل الحمية قلبي يحن لكم، جودوا علي من طيب خمرتكم، قولوا هنية عاشق أتيت لكم. ويزيد يبين أنها الخمرة الصوفية هو روحي وبالي. بالنسبة للبيت الأخير، همت في حب الله. أحب نسمعكم من الأغاني التي لحنتها للمطربة فتحية خيري في أوج نشاطها وعملها الفني لمحمود بورقيبة، هجرك وتعذيبك فيا بكى عينيّ،

هي قدمنا منها بيتين برك نظرا للوقت، لأننا قدمنا نماذج عديدة. وفي الأصل هذيك لما المراير جرعني وتقعد ياما ياما كثير ما يقع فيها التصرف والمجموعة والغناء على هذا النمط من الشاركة أو من المهور. لحن الكثير من الأناشيد في عام 54 اتفقت مع أحمد خير الدين الله يرحمه باش ننتج نشيد شباب المغرب العربي. سمعكم شوية من بطبيعة الحال في تلك الفترة ما زال الاستعمار قائم في تونس، ما نجمناش نسجلها في الإذاعة، يقبلوها الناس. استنينا عند مجال الاستقلال سجلناها، سجلتها المطربة علي الله يرحمها.

مقطع منه، وكثير من الأنشيد اللي لحناها على هذا النمط. هذا من مفعول انتقال مقام المزموم أو مقام الجهاركة من درجته على الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى. إخواننا في المغرب نقلوا هذا النوع من المقام على الدرجة الخامسة. وسموه عراق عجم. نستمع إلى فرقة مدينة تطوان، وأنا عندي علاقة طيبة جدا مع مدينة تطوان، مع الأستاذ محمد العربي التمسماني اللي هو كان يقود الفرقة، وهو عازف ممتاز وحافظ، وكذلك مع الأستاذ شقارة وهو مطرب ممتاز، وكذلك مع شخصية من كبار الشخصيات من مدينة تطوان، شخصية علمية وشخصية أدبية وفنية، وهو الأستاذ الحاج محمد بن نونة. وتعرفت على ولد أخوه المرحوم الأستاذ طيب بن نونة، كان سفير المغرب في أنقرة وفي طهران، تعرفنا هناك وتقابلنا عدة مرات، عد تعرفنا على التراث متاعهم واستمعنا إليه. ونحب نشرككم معنا، نسمعكم من فرقة مدينة تطوان جزء أو من قدام مقام العراق عجم، اللي هو يتصل بما قلناه عن المزموم أو عن المهور، مرتكزا على درجة الخامس.

طبعا هذا هو العرق عجم المغربي اللي ركز فيه نوع المزموم أو النوع المهور على درجة الخامسة للسلم. نعود الآن إلى المزموم على أصله، المزموم المقابل لجهاركا، ويرتكز معه في الدرجة مع اختلاف جزئي في السلم.

نرجع إلى طبعا أحسن شاهد على مقام المذموم هي نوبة المذموم، باش ناخذ منها البراول. البراول هو جمع برول، والبرول وهو السرعة في الإيقاع، وحتى أن الإنسان عندما يتكلم مع صاحبه ويريد أن يغمه بالكلام يسرع له في الكلام، يقول له لا ما تبرولنيش، معناها يكثر له من الكلام بسرعة في الكلام حتى يظن نفسه فهمه وما فهم شيء. بل نستمع إلى براول مقام المذموم، يقول لك زمان والأزهار.

0: بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية،
1: معنا بداية الحكاية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. الوضع الجوي يتسم ليلة بهطول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد، كما يتواصل الوضع ملائما لنزول الأمطار غدا الأحد وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. أمس افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنار. الميزان التجاري الغذائي يشهد فائضا بحوالي 983 مليون دينار موافق أوت المنقضي مقابل حوالي 684 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7% وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. اليوم وغدا تشهد مدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فورس ستريت، وتهدف إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين يقتحمون مساء اليوم ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة عشية ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. في الأثناء اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم 9 فلسطينيين خلال اقتحامات نفذها في محافظتي الخليل وطول كرم بالضفة الغربية المحتلة. في مستجدات الوضع في اليمن، أعلنت قوات الحكومة إسقاط مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الجوف وقصفها بالطائرات تجمعات والية لجماعة الحوثي جنوبية محافظة مأرب. إنسانيا قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى السريع تنفيذ عمليتين بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات ضد أهدافها وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض وضد شركة أرامكو النفطية في محافظة ينبع. جاء ذلك بينما أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي نحو العاصمة السعودية وإحباط محاولات أخرى لاستهداف مدنيين في 4 مناطق بالمملكة ملوحا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين. سياسيا قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم أنه ربما يكون للسعودية بعض الاحتياجات العسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق الدفاع الثلاثي الذي جرى توقيعه مع باكستان. في الشأن الإيراني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول في منشور على منصة إكس إن طهران قدمت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، مضيفا أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة إلا قبول حقوق وشروط طهران. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الطريق إلى المدرسة. حصة اليوم حصة تلمذية تربوية بامتياز يؤثثها تلامذة متميزين المعهد النموذجي ببورقيبة، مريم رياحي كاتبة عامة لنادي الهلال الأحمر التونسي بمعهد بورقيبة، تلميذ معاذ المزريقي عضو بنادي الهلال الأحمر التونسي بمعهد بورقيبة النموذجي. اليوم البرنامج متاعنا يهتم بأهمية انخراط التلميذ التونسي في العمل المدني والاجتماعي، العودة المدرسية نموذجا. هذا علاش احنا استدعينا للحكاية هذه الدكتورة هيام التركي، دكتورة في اختصاص التربية والثقافة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. مرحبا بك دكتورة.
5: مرحبا بكم.
4: البرنامج متاعنا كالعادة بفقراته الثلاث: بارومتر التربوي، المكتبة التربوية، ولنفكر معا. خلنا نبدو أصدقائي بفقرة البارومتر التربوي، واللي بما أنه نحكي على العودة المدرسية والتحضيرات اللي تقوم فيها المؤسسات التربوية للعودة المدرسية، لاحظوا أنه التحضيرات تتكثف داخل المعاهد في مستوى التزويق والتحضير الفضاء في حد ذاته، اللي نلقاو أنه الفضاءات المدرسية اليوم فيها الكثير من تدخلات التلامذة في السنة الفارطة في مستوى الرسم على الجدران داخل الأقسام خاصة، واللي نلقاو فيها الكثير من الرموز والأشكال تخلي ديما المؤسسة التربوية تعمل برشا جهد باش تنحي هك الرموز هذيك بأشكالها ومعانيها وسردياتها وحكاياتها حتى تقوم بالتحضير للسنة الجديدة. ومع ذلك دائما نجد أن هالرموز هذه تعود من جديد مع بداية السنة الدراسية وهكذا دواليك. وبالتالي ثم نوع من الجهد الذي تقوم به المؤسسات التربوية في أن تجعل من الفضاء التعليمي فضاء نظيف. يعني سي معاذ، يعني أنت تقرأ في المعهد النموذجي، هل سؤال بسيط، ثم كتابات ورموز تلقاها في على جدران القسم ولا لا وأنت تدرس؟
6: على جدران القسم والله معناتها ما تلقاش برشا، ما تلقى كتابات معناتها مش مخلة، اما فقط ساعات تلقى رسومات ولا جست كتابات عادية معناتها.
4: يعني هي لا، ما احنا ما وصلناش لمرحلة نحكوا على حاجات مخلة، خلينا نحكوا على الكتابات العادية. يعني ملاحظتك هي الكتابات العادية شنية، ما نوع مثلا ترى؟
6: مثلا تلقى واحد يكتب اسمه ولا يكتب اسم صاحبه ولا يكتب الجينيراسيون نتاعه ولا حاجة، ولا ساعات تلقى حاجات باهية، تلقى واحد كاتب فلسطين ولا تحيي فلسطين ولا حاجة كيكا معناتها.
4: باهي، ما ثمش أشكال أخرى حول مرتبطة بتعبير عن الانتماء لنادي رياضي معين، وإلا التعبير على علاقة حب بين تلميذ وتلميذة، موجودين ولا لا صديقي معاذ؟
6: موجود موجود.
4: باهي برشا. باهي مريم، بما أنه هو قال موجود وحسيت كل حشم في الحكاية. مريم، يعني أنت يعني سنة ثالثة
5: علوم تجريبية
4: بالمعهد النموذجي بورقيبة، يعني كانت تعطيني قراءتك لك الرسومات هذه، أنت يعني ساعات كي تشوفها في الجدران شنو تقول مثلا؟
5: تنجم تكون ساعات جمالية وتنجم ساعات تكون تعبيرية، معناها يعبر على فما خاطر الميد التونسي يمر برشا ضغوطات معناها في وسط العام الدراسي، فما عبيد تعبر على الضغوطات هذيك بالرسومات.
4: يعني هذه مرتبطة بالضغوطات، ولكن كي نلقاو مثلا رسومات تعبر على علاقات الحب بين التلامذة، وين الضغوطات هنا؟
5: حقيقة معناها الأكثرية علاقات الحب ما بين التلامذة يعبروا عليهم بكتابات تبدأ معناها على الطويل ولا منعش.
4: يعني كيفاش تشوف أنه الكتابات هذه نجموا نتجاوزوها ليه؟ باهي أن تبدأ موجودة وإلا ليه حسب رأيك أنت؟
5: نجمش نقوله حاجة باهية معناها بالضبط، خاطر في كل عام أكيد تقرب معناها البكالوريا، واليو معناها المدارس وإلى المعاهد الكل يحاولوا باش ينظفوا باش نجموا يعطيه معناها وسط ملائم للتلامذة باش يعديوا البكالوريا كل عام. معناها الرسومات والكتابات هذوكم في كل عام باش يزيد معناتها يبذروا المجهودات نتاع برشا عباد.
4: هذيك صح. معاذ، هالكتابات هذوما يعني هي تعبيرات، ثمشي وسائل في المعهد نتاعكم تخلي التلميذ يعود ما يرسم على الجدران يا سيدي ينجم يمشي النادي ويعبر على الافكار نتاعو كما قالت مريم ولا حاجه، نوادي موجوده في المعهد تخلي هك الناس يا سيدي المبدعين خلينا نقولوا اللي يحبوا على الاشكال والالوان وكل شيء ينجموا يفجروا الطاقات نتاعهم الفنيه في نادي معين. تفضل.
6: والله ما ثماش نادي نتاع التربيه التشكيليه ولا حاجه كيما كي، اما احنا ديما نشجعوا باش يكون ثم نادي كما قلت انت يفرغ فيه الطاقه نتاعو ويخرج فيه الابداع نتاعو، خير من اللي يخرجوا في طاوله تاع السينما في معناتها المتركات العموميه تولي ما عادش صالحه للاستعمال. دونك مثلا نقولوا ناخذوا جدار معين من المعهد نخلوه فقط لرسومات التلاميذ ولا كتابات معينه
4: مثلا. هذا اقتراح جيد انه فما زاويه في المعهد يرسم فيها التلميذ اللي يحب عليه بطبيعه الحال في سياق العلاقه التربويه المحترم. هاي اللي يعطيك الصحه معاذ. دكتوره هويين، يعني انت اختصاصيه في التربيه والثقافه، احنا تو في جزء ما نحكوا على الثقافي، يعني انه دائما الانسان عندما يجد نفسه في فضاء معين يسعى الى تغيير ذلك الفضاء وفق ما يراه مناسبا. يعني هالرسومات هذه هي رؤيه المذيه للحكايه، فيها رفض لواقع معين، فيها تعبير عن مشاعر معينه، فيها لعب ولهو. يعني كنت تعطيني قراءتك انت.
7: قمت بدراسة سابقة على السلوك اللغوي للتلاميذ داخل المؤسسة التعليمية في تونس، وحاولت قدر الإمكان تصنيفها وتبويبها. كما قالوا أوليداتنا اليوم، هي طريقة تعبيرية ماهيش بالضرورة فنية، هي تعبير على ما يختلج صدور أبنائنا من هواجس، من ضغوطات، وأيضا حتى تعبير حول مسائل معيشية. ليست المسألة مقترنة بضغط ما، يعني كما سبق وذكرت تو، حتى علاقات الحب والتعاطف أو الميل لفريق دون غيره، أو التعبير عن انتماء عروبي أو موقف سياسي وغيره. وهذا لاحظته من خلال الدراسة، أنه لو قمنا بتحليل مضامين هذه الكتابات اللي هي تحتوي على كتابات رقمية، أيضا حروف، أيضا ألوان وصور، يعني هي مختلفة، نجم نبوبوها ضمن سياقات أو تصنيفات مختلفة تعبر عن وعي، بالفعل وعي التلمذي بما يحيط بهم من مشاغل خاصة ووطنية وأيضا حتى عالمية، تعبر عن موقف عام الحياة اليومية على بساطتها. هي

0: الاجتماعي مناش نفس كنا عندنا مستوى القدرة التعبيرية، وأيضا حتى المتلقي بيدو ماهوش بالضرورة كنا قادرين على أن نفهمه تلامذتنا وأولادنا، لكن من خلال هذه التعبيرات توصل الرسائل بشكل رمزي أما واضح جدا ومباشر. أنا ما نراش أنه سيء بقدر ما أنه النجم نوجهوه، يعني أنه فكرة أنه نفرض على تلامذتنا أنهم ما يعبروش هذه مسألة غلطة.
1: غلطة وصعيبة.
0: غلطة. علاش؟ على خاطر احنا نعيش في عالم تعبيري اليوم، خاصة مع تنوع وسائل وسائل الاتصال اليوم. يعني العالم اليوم مبني على الاتصال. شو معناتها عنا وسائل اتصال مختلفة؟ عنا فيسبوك وتيك توك، وعنا وسائل تواصل مختلفة، هواتف، تكنولوجيا مختلفة. يعني العالم على شنو مبني؟ مبني أصلا في يومياته اليومية وحتى في اقتصاده وسياسته على التواصل وفن التواصل والتعبير وعلاقتنا بالآخر. يعني كيفاش نخرج من العالم؟ لا، ما نخرجوش منه العالم، أما نجم نحسن توجيه هذه الطاقة التعبيرية كما قال صديقنا، نعمل جدار كما الأطفال. أنت الطفل متاعك اللي يكتب برشا على الحيطان، أثبتت الدراسات اليوم أنه من أذكى الأطفال، التلميذ القادر على التعبير على الجدار. أما اليوم أقول لك ما نمنعوش أنه ما يكتبش، أما نعطوه ركن في البيت من أجل أنه يعبر عن مشاعره، وبالتالي النجم نستشف مشاكله هواسه حتى ما يتعرض له من عنف أو من ابتزاز وغيره من خلال هيك التعبيرات هذيك اللي النجم ننقذ بها حتى أولادنا. راه
1: هي البرش. يعطيك الصحة دكتورة. يعني هالقراءة هذه تأكد بأنه راه نجم ونجم ما بين انه التلميذ يبقى يحافظ على القدره على التعبير، الحق في التعبير يا سيدي، وبين انه نخلو الفضاء المدرسي فضاء نظيف ومنظم. يعني الحلول ممكنه من خلال ما قدمه سي المزريقي صديقنا وما قدمته الدكتوره. يعطيك الصحه دكتوره هيام. شكرا اصدقائي، هذه فسحه للتفكير في مشاغل موجودة في المؤسسة التربوية من خلال البارومتر التربوي. نمر إلى المكتبة التربوية والمؤلف اليوم من اختيار الدكتورة هيام التركي، وهو كتاب الإرشاد التربوي بين النظرية والواقع، جابس نموذجا، صدر في تونس 2011 عن دار الجمهورية للطباعة والنشر، وهو كتاب للدكتورة هيام التركي. يعني يجمع بين النظري والتربوي، ويؤكد على أنه مسألة الإرشاد التربوي لها أهمية داخل مؤسساتنا التربوية، خاصة أمام ما يهدد أطفالنا وشبابنا من مخاطر متعددة المصادر، وأنه الآليات التربوية المقترحة اللي هي الإرشاد عبر السعي إلى تمتين تلك المراوحة بين ما هو نظري وما هو واقعي، مسألة قائمة على التفاعل الجدلي وفيها الكثير من المسؤوليات. سوف تحاول الدكتورة هيام التركي أن تقدم لنا لمحة عن هذا المؤلف النظري العلمي، ولكن في نفس الوقت له الأهمية القصوى في مستوى الممارسة داخل المؤسسات التربوية. تفضل دكتورة.
0: شكرا. حاولت من خلال الكتاب اللي سبقت وذكرت عنوانه مشكور، أنه تكون الرسالة تتراوح بين النظري بالمعنى النظري المفهومي، وأيضا من خلال الطرح التشريعي للمنظم للحياة المدرسية في تونس من جهة، وأيضا علاقة الإرشاد التربوي بواقع المدرسة التونسية ضمن علاقات متنوعة بمتغيرات مختلفة كالمستوى التعليمي والمتغير العمري والمتغير الجنسي والوسط الاجتماعي والدخل العائلي لأبنائنا التلاميذ. ومن خلالها أردت أن أبعث رسالة مهمة إلى أعتبرها مهمة.
1: أنت سحبت اختصاص يعني.
0: أعتبرها مهمة هو ضرورة العودة للرسالة التربوية بشكل تفاعلي يومي متواصل مع أبنائنا، خاصة ما يواجه مدرستنا اليوم من صعوبات وما يواجه تلاميذنا اليوم من مشاكل كبرى كالانقطاع المدرسي

0: والعنف وغير من المشاكل اللي نجم نحلوها بآلية تربوية وهي قائمة على عملية الإرشاد التربوي.
1: باهي يا دكتور، يعني أنا كي نشوف الفهرس نلقاه أنه المدخل النظري فيه الكثير من التحديدات المفهومية، علم الاجتماع التربوي، مفهوم المنظومة التربوية، مفهوم الإرشاد التربوي، مفهوم السلوك، ومفهوم المردود الدراسي الحقيقي، كلها مفاهيم أساسية كل عملية تربوية. احنا خلينا نمشوا للإرشاد التربوي، ماذا نعني بالإرشاد التربوي؟
0: الإرشاد التربوي هو عملية تربوية قائمة على جانب علائقي تواصلي مبني على أعضاء مهمين داخل المدرسة التربوية، وهي مختلف أعضاء المنظومة التربوية اللي لهنا سلطت الضوء ليس على العلاقة بين التلميذ والأستاذ فقط، على اعتبار أن معظم الدراسات تركز على العلاقة بين الأستاذ والتلميذ، في حين أن من المهم جدا أن نوسع دائرة هذا التواصل ونوسع دائرة عملية الإرشاد التربوي إلى خارج عملية التعليمية التعلمية داخل الفصل اللي تحولت إلى علاقة روتينية، بل إلى ضرورة تلطيف المناخ التربوي. وتلطيف هذا المناخ التربوي لا يمكن أن يتم إلا بتضافر جهود كل المنظومة التربوية، بدءا بحارس الباب وصولا إلى مدير المعهد، بدون إقصاء، لأن المناخ التربوي في حقيقته لا يقصي أحدا.
1: يعطيك الصحة. يعني الإرشاد التربوي في المؤسسة التربوية، شكون يأخذ مهمة الإرشاد التربوي؟
0: في رسالتي لهنا أنه العلاقة كما قلت لك موسعة لا تقصي أحدا، لكن كان لهنا كنت من ضمن المقترحين لضرورة أنه يكون مختص بالفعل في اختصاص علم اجتماع، ليس باعتباري أني مختصة في علم الاجتماع، لكن لأني أعرف ما يمكن أن يقدمه هذا الاختصاص في هذه المهمة، مهمة الإرشاد التربوي، ليس المرشد التربوي كقيم عام اليوم، لا، يعني أن يكون المرشد التربوي يتكفل بدور الإرشاد التربوي، ليس وظيفة إدارية.
1: يعني هو وظيفته مع في علاقته بالتلميذ، ويعلم يكتشف قضايا التي يعيشها التلميذ الاجتماعية ويسعى إلى تقديم حلول.
0: ليست هو لهنا يكون هي كان مشروع موجود هي خلايا الإصغاء، لكن نعتبر أن دور الخلايا الإصغاء لو يقوم به المختص في علم الاجتماع قادر على أنه ينفتح على كل مشاكل التلميذ دون إقصاء أيضا، يعني كل مشاكل اللي يمر بها التلميذ، وبالتالي يوجه بعد تفكيكها وفهمها من خلال علاقته القوية بالتلميذ واليومية واكتشافه زاد للحالات داخل المدرسة، تلك الحالات الانطوائية، تلك الحالات اللي تتعرض للتنمر، اللي عندها مشاكل سلوكية، وبعد الإصغاء وحسن الإصغاء اللي فيه الكثير من شروط اللي قدمتها لهنا في الكتاب، هناك شروط كبيرة للإصغاء، فهو فن يتطلب ليس فقط التخصص الأكاديمي، ولكن أيضا هو فن في التواصل من أجل معرفة المشاكل اليومية اللي يمر بها التلميذ، وبالتالي توجيهها لأهل الاختصاص.
1: يعني لهنا كان جي نشوف نقول، هل أن المرشد التربوي يزم يكون اختصاص علم اجتماع، ولا نجم يكون علم نفس، ولا كيفها المعادلة كبيرة؟
0: معادلة كبيرة. هو للأسف احنا عندنا بوست وظيفي نقوله احنا اسمه مرشد تربوي، ولكن ما يقوم به المرشد التربوي هم أصدقائنا الكل وثقتنا فيهم كبيرة، لكن اسم الوظيفة في حد ذاتها، لكن كيف نشوف المهام متاعها هي مهام إدارية ليست مهام إرشادية تربوية، في حين أن تلميذنا اليوم في بعض الأحيان نجم نكتشف مشاكل يعيشها داخل المدرسة، مش داخل البيت، مش داخل الشارع، فالمدرسة هي مجتمع مصغر، لكن نجم في علاقة أن تتبنى على الثقة بين المرشد التربوي والتلميذ، نجم يكتشف العديد من المشاكل، حتى مشاكل الابتزاز اللي نجم يتعرض لها البرة. ودوره لهنا المختص في علم الاجتماع بالذات أنه يكتشف هذه الحالات، يرصدها، يفككها، يفهمها، ثم يوجهها لأهل الاختصاص. المشاكل اللائقية بحكم تكوينه في اختصاص علم الاجتماع ينجم يتدخل فيها، لكن المشاكل النفسية ينجم يوجهها لاختصاص علم النفس، وعندنا بارشا مختصين في علم النفس موجودين في وزارة التربية، وإن كان عددها قليل بالمقارنة بالتلاميذ والمشاكل متاعهم. مشاكل صحية يعديها للطب المدرسي، لكن على شرط أن تكون قنوات التواصل بين المتدخلين الكل تكون منفتحة، وإمكانية تدخل المرشد هذا المرشد التربوي بالخصائص هذه تكون سهلة. يعني ما لازمش يكون فيها علاقة فوقية هي مراقبة من قبل المدير أو القيم عام وغير. أعليش؟ على اعتبار أنه الثقة نجم تهتز لو أنه التلميذ يلقى أسراره وصلت مثلا للمدير.
1: به آخر سؤال، فاعلية المرشد التربوي مرتبطة بقدرتي على تعديل السلوك للتلميذ، لنجم المرشد التربوي من الإنصات إلى قدرتي على أنه يعدل من السلوك التلمذي الذي قد يكون السلوك فيها عنف انطوائي، يعني ينجم يكون عنده الفاعلية.
0: نعم ينجم يكون عنده فاعلية لو أن توفر شرط الثقة، لأن شرط الثقة بين المرشد هذا بالخصائص اللي نحكي عليها المرشد التربوي والتلميذ يخليه يعبر، ومن خلال التعبير نجمه نكشف المشكل، وعند اكتشاف المشكل النجم نلقى الحل. المشكل في بعض الأحيان أن نحوم في حلول لمشكل أحنا صنعناه في أذهاننا، احنا صنعناه في اذهان. يعني في بعض الاحيان علاش احنا حتى في ديارنا ما نلقوش حلول لسلوك ابنائنا؟ في بعض الاحيان المشكله ان احنا مش عارفين شنو المشكل، احنا تصورناه المشكل كذا، لكن كيف نمنحو الثقه وفي ظروف ملائمة فيها السرية التامة. علاش قلت لك من الضروري أن حتى خلية الإصغاء هذه تكون في مكان بعيد على الأنظار، ماشي تكون فيه فما ثقة وفما سرية وفما تعاون وفما متابعة أيضا، يعني ما تكونش العلاقة علاقة مناسباتية.
1: يعطيك الصحة دكتورة. خلينا نشوف سي معاذ. يعني الدكتورة قالت أهمية الإرشاد التربوي في الإنصات وتعديل السلوك، يعني في المعهد متاعكم، وفي الحقيقة أنا أستاذ فلسفة وأستاذ تعليم ثانوي بالمعاهد التونسية، ما لاحظتش وجود مرشد تربوي بالمعنى الفعلي للكلمة. يعني كان توصفنا هل أنه موجود في المعهد متاعكم؟ هل الصفة هذه مرشد تربوي ولا التلميذ نجم يسمع التلميذ ويوجه له سلوكاته؟
2: والله ما ثمش البوست هذا متاع مرشد تربوي، أما ساعات نشتلقى مثلا في الإدارة عباد مثلا يسمعوك ينجموا يشخصوا حالتك بلوز وموا ينجموا يعطوك الحلول. وأنا ندعم فكرة أنه وجود مرشد تربوي، خاطر ساعات التلميذ عنده مشكلة أنا ما نجمش يعبر عليها بسبب خاطر المشكلة ذيك هي اللي ما تخليهوش ينجم يعبر، معناتها مشكل صحي ولا نفسي، لازم شكون يسمعه ويعطيه حل، لازم واحد مختص يسمعه ويعطيه الحل.
1: يعني أنت بالنسبة لك مهم جدا أن نلقاه خلية أنسات لها أبعاد اجتماعية ونفسية داخل كل معهد.
2: نعم.
1: يعطيك الصحة على كل حال معاذ. دكتورة نشكرك على الكتاب الحقيقة الأكاديمي في نفس الوقت التطبيقي اللي يؤكد على أهمية الإرشاد التربوي بين النظرية والواقع. الكتاب هو ما صحيح انتشر في 2011، ولكن مازال تسمى بالراهنية إلى يومنا هذا بكونه يعترف بأهمية المتغيرات في الوسط الاجتماعي والتربوي التونسي. أنصح بقراءته وأنصح أصحاب القرار بقراءة كتاب الدكتورة ويام التركي. نمر أصدقائي إلى فقرة اختيار الأغاني. سي معاذ اليوم صديقنا معاذ المزرقي بمعهد برجيبة النموذجي اخترنا اغنية ريتك ما نعرف وين للطفي بوشناق. مرحبا بكم.

0: نمر أصدقائي ونعود إلى برنامج طريق المدرسة، معكم كريم الطرابلسي والدكتورة هيام التركي، دكتورة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، اختصاص علم الاجتماع التربية والثقافة، ومعنا كذلك تلميذ معاذ مزريكي بمعهد برجيب النموذج، والتلميذة مريم الرياحي ثالثة علوم تجريبي بمعهد النموذجي بورقيب. الفقرة الثالثة هي فقرة لنفكر معا، وفيها باش نحاولوا نطرحوا موضوع للنقاش، موضوع مهم اليوم يواكب ما تعيشه العائلة التونسية والمدرسة التونسية بطبيعة الحال، اللي هو موضوع العودة المدرسية. باش نشتغلوا على زاوية نظر معين، اللي هي أهمية انخراط التلميذ التونسي في العمل المدني والاجتماعي، العودة المدرسية نموذجا. وكي نحكوا على الحكاية ذي بطبيعة الحال ما نيش باش نحكوا في المطلق، وإنما باش نحكوا على ممارسات موجودة، والممارسات الموجودة يجسدها مريم الرياحي اللي هي كاتبة عامة لنادي الهلال الأحمر التونسي بمعهد بورقيبة، ويجسدها سي معاذ مزريقي اللي هو عضو بنادي الهلال الأحمر التونسي. باش نحكوا معهم هما في خصوص النادي وانخراطهم وتجربة الانخراط هذه والمهام والقيم وكل شيء، ونعود إلى الدكتورة للتفاعل معهم حول أهمية انخراط التلميذ في هذا النشاط المدني والاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة العودة المدرسية. مريم، يعني خطة كاتبة عامة لنادي الهلال الأحمر هذه خطة خشينة برشا، يعني نتاع واحد إنسان له القدرة على التخطيط وله القدرة على توجيه الأعضاء نحو القيام ببرامج معينة. كان تحكينا عن الخطة ساعة، أنا عندي نوع من الشوق لمعرفة خطة كاتبة عامة، اللي هي الحقيقة نموذج مصغر لفكرة كاتب عام مثلا بجامعة، كاتب عام بجمعية، يعني خطة كاتب عام. فضل.
1: أنا كاتبة عامة، أما راني جزء صغير من هيئة كاملة.
0: احكي لي على الكاتبة العامة الساعة، الوظيفة متاعك.
1: الكاتبة العامة وظيفتي، أول حاجة عندي التنظيم الداخلي متاع الأعضاء بين بعضهم، خاطر نحنا ككلوب عنا معناها تقريبا 250 عضو، منيش شوية، لازمنا تنظيم معين، نجموش نعمل كل شيء معناها على قرارات فورية. ذيك علاش فما مراحل قاعدين نتبعون في كل شيء.
0: يعني أنت ككاتبة عامة وظيفتك هي إدارة الأعضاء الموجودين في النادي، إدارة وتوجيههم نحو كل واحد عنده وظيفة معينة.
1: أنا مع التعاون مع مسؤول عن الشباب، نتعاونوا مع بعضنا باش معناها باش ننظموا خطة الكلوب في الخدمة ما بين الأعضاء.
0: خاطر الوظيفة تفترض أنه فما أكثر من الدخلين.
1: أي
0: به توا مريم، الوظيفة الكاتب العام هي قلناها هي إدارة المكتب في حد ذاته الموجود أو إدارة النادي داخل المعهد. أي خلنا نرجع بك شوية لتجربة الانخراط. يعني مريم رياحي كتلميذة أول ما تدخل البريميرانية، قال سنة أولى ثانوي في المعهد النموذجي، باش تبدأ تفكر في القراية، كيفاش القراية من الإعدادي للثانوي، زعمة صعيبة سهلة، فجأة تلقى روحها منخرطة في نادي كبير اسمه نادي الهلال الأحمر التونسي. كنت تحكينا على تجربة الانخراط، كانت صدفة ولا كان بتخطيط؟ تحكينا على التجربة بتاعك.
1: هو أول حاجة أنا الهلال الأحمر التونسي نسمع به من قبل، معناه بلقينا الصغيرة ديما نتفرج على التلفزة نلقاهم معناه، أما الحقيقة ما تصورتش روحي باش نلقى نادي. دخلت الأولى ثانوي، معناها تلميذة عادية، نلقى أصحابي الكل داخلين معناها في نوادي، أما الحقيقة ما لقيتش حتى نادي هكا يعجبني. نهار من نهارات وانا طالعة في الدروج نلقى الرئيس السابق، هو نلقاه قاعد يعلق في أفيش. استنيته هو حتى اللي كمل يعلق، ومشيت شفت الأفيش هذيك، نلقاها معناها قاعد يعلن على بداية الريكروتمون تاع التلاميذ الجدد. يا أخي نلقى انا نلقى معناها كوتش كيير نتاع الصفحة نتاعهم على الانستغرام، دخلت لها نلقى فورمولير، دخلت عمرته بعد معناها متوقعتش روحي الحقيقة باش ندخل، معناها جيني ميساج، مشيت قابلت معناها عضو من
0: المكتب،
1: اي من
0: مكتب النادي.
1: المكتب هذيك عملت معاه مقابله، قاعد يسال فيه شويه اسئله، علاش تحب تدخل معناها،
0: يعني امور جديه هذه، مش مجرد انخراط افتراضي يعني.
1: من بعد ما كملنا معناها كل شيء، جيني ميساج اخر قال لي سي بون قبلناك معناها، ومش تبدا تخدم معنا ان شاء الله. دخلوني معناها الصفحات على الفيسبوك فيها الخدمه معناها كيفاش نخدموا كل شيء. وبديت بشويه بشويه الحقيقه. انا من الاول ما كنتش نصور روحي باش نوصل المرتبة اني نولي في الهيئه التنفيذيه نتاعهم. انا من الاول دخلت على اساس متطوعه، انا باش ما تقعدش حياتي الكل قرايه، وكان نلقى حاجات نعملهم في اوقات الفراغ نتاعي. بعد في نوفمبر 2023 باش يتبدل، باش تتبدل الهيئه نتاع المكتب انا نتاع النادي. يا اخي هبطوا هما على الصفحه نتاعنا، هبطوا راهو معناها فما شروط انك تكون منخرط في النادي، معناها عندك مده باهيه على الاقل 4 أشهر 5 أشهر تبدا معناها تفهم الخدمه وتبدا مشارك في الانشطه نتاعنا معناها بطريقه فعاله.
0: يا لقيت روحك ترشحت للمنصب هذا كاتبه عامه. يعني انا كنت تعطيني حوصله للمهام نتاع نادي الهلال الاحمر التونسي.
1: نادي الهلال الاحمر التونسي نحن معناها نجي الهدف نتاعنا الاساسي انا نعاونوا العبيد. كما نعرفوا لي فما برشا عبيد معناها الحقيقه تستحق، فما عبيد معناها ما عنديش حتى الظروف الماليه نتاع العايش. نحن نحاول نعاونوهم معناها باللي نقدروا. في الاخر نحن تلامذه، نحاولوا نمشيوا معناها نحكيوا على الخدمه نتاعنا، ندعاء معناتها نستدعوا العبيد باش يعاونوا العبيد الاخرين.
0: يعني اعطيني على تدخلاتك في العوده المدرسيه في بقيه السنه الدراسيه في موظف.
1: نحن اولا عندنا 5 أكسيونات معناها اساسيه،
0: 5 تدخلات يعني
1: اللي هي العوده المدرسيه، الحمله الشتويه في فتره ديسمبر كي كان عملوا معنا حمله، عندنا الحمله الرمضانيه وقفه رمضان، حمله عيد الصغير، وحمله عيد الكبير.
0: هي برشا هذوما حصيلوا التدخلات نتاعكم. معاذ، يعني تجربه انخراطك كنت تحكيها لنا التجربه نتاعك، وتحكي لنا على اهميه القيم التي يحملها النادي في حد ذاته، نادي الهلال الاحمر التونسي. تفضل.
2: والله حتى انا انخراطي للنادي كان حكايه كما حكايه مريم. اخويا كان يعدي في امتحان البكالوريا، وهما في البكالوريا الهلال الاحمر يقدم دعم معنوي للتلاميذ، معناتها يعطيهم حلوى ولا اوراق تشجيعيه. انا عجبتني الحاجه هذيك، دونك معناتها سالت عباد من الهلال الاحمر، قلت لهم وقتاش يتحركوا يتمموا كله، قعدت نستنى وقتاش صابت الفورميلير، وبعد عملتك الفورميلير وصار نفس البروسيدور اللي صارت لمريم. معناتها
0: كي اكتشفت النادي، شنو القيم اللي اكتشفتها في النادي الهلال الاحمر؟
2: هو الهلال الأحمر عنده 7 قيم أساسية. الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية، الخدمة التطوعية، الوحدة والعالمية.
0: يعني في هذوم الكليكة أنا الحاجة اللي تشوفها في روحك، أنت تشوف روحك فيها يعني في القيم هذه؟
2: ما ثماش حاجة معينة، بالعكس أنت لازم تتبنى القيم هذه الكل، خاطر تطيح واحدة يطيحوا الكل، خاطر هما قيم مهمة جدا لازم تحافظ عليهم كمتطوع. معناتها تبدأ نفس الدسار، لازم تحافظ على القيم السبعة ذم.
0: ليه هاي برشا دكتورة قاعد تسمع في انه تلامذتنا راهم كبروا في مؤسسه تربويه علمتهم معنى التطوع لفائده المجتمع. كانت تعطينا قراءتك انت العلميه فيما يتعلق بفكره التطوع لفائده المجتمع في مجتمع مصغر اللي هو المدرسه. تفضل.
3: كيف تسمع كلام كيما هذا من تلامذتنا، قديش تحس بالفخر أنك تنتمي لمؤسسة عمومية أنها قادرة بالفعل تخرج تلامذة تفكر كما هكا، تفكر في الروح الوطنية دون معزل على الانتماء الإنساني، كيف تفكر في التسامح وفي التطوع دون مقابل. هذه المعاني وهذه القيم القوية اللي حاولوا أنه يخرجوها من التجريد النظري الطوبوي متاعها وينزلوها على أرض الواقع المدرسي، ويحاولوا أنه يحلوا مشاكل أصحابهم بالروح التطوعية الإنسانية المتسامحة، سمحة نقولوا باللهجة التونسية متاعنا، الحمالة القيم التونسية منفتحة. ما تخليك أن تكون فخور أنك تنتمي وما زلنا ننتمو للمؤسسة التعليمية التونسية.
0: كنت تحكي لي على أهمية التطوع في تكوين شخصية التلميذ وشخصية مواطن الغد.
3: أنا نعتبر أنه العملية التطوعية سواء داخل النوادي داخل المدارس في حد ذاتها أو في المجتمع المدني اللي عنده علاقة بالمؤسسة التعليمية كما الهلال الأحمر والكشافة التونسية هي علاقة تشبيكية قديمة في المدرسة التونسية. يعني علاقة المدرسة التونسية بالهلال الأحمر والكشافة التونسية هي علاقة قديمة جدا عندها تاريخ. ولكن أيضا أنه يكون عندهم نشاط حتى في الجمعيات خارج المدرسة سواء كانت جمعيات رياضية فنية ثقافية أيضا حتى سياسية لما لا. يعني أنه يكون عنده نشاط في المجتمع المدني مسألة مهمة جدا في تكوينه هو في مرحلة عمرية مهمة جدا. خاطر كما يتكون التلميذ على مستوى معرفي أيضا يتكون على مستوى شخصيته وقدرته على التعامل مع المستجدات الوطنية والعالمية. عنده قدرة على التعبير بشكل سليم، عنده قدرة على حل مشاكله ومشاكل زملائه بشكل عقلاني، يخرج بيه يحاول يستثمر ذاك الانفعال متاع المراهق يستثمره بشكل إيجابي فيه يعبر عن انتمائه لتونس للعالم هذا.
0: يعطيك الصحة. يعني مريم كنت تحكينا على العودة المدرسية، تدخل متاعكم في العودة المدرسية وكيفاش تم التنسيق مع المؤسسة التربوية ومع المجتمع المدني.
1: نحن الهلال الأحمر التونسي معهد بورقيبة النموذجي عملنا حملة اسمها بكتيب كراسة ننشر الخير في كل بلاصة. نحن الهدف متاعنا المرة هذي باش نعاون 100 تلميذ نوفروا لهم محفظة كرارس كتب ستيلويت يعني حتى منديلة كان نجمنا بطبيعة.
0: أنا باش نسألك سؤال، علاش 100 تلميذ؟ يعني حطيتوا سقف معين هذايا وفقا للسقف اللي عمناول ولا أنتم شفتوا أنه حاليا في الوضعية ما نجموا نوصلوا كان 100؟ علاش يعني؟
1: هو الهدف متاعنا الأولي 100 تلميذ بطبيعة كان نجمنا نلموا أكثر باش معناها باش نقدموا المساعدات خاطر نحن في تونس معناها فما برشا تلاميذ تنقطع الدراسة خاطر
0: لظروف اجتماعية ومادية. صار التنسيق مع المؤسسة التربوية ومع المجتمع المدني، يعني كيفاش تنجموا توصلوا تقوموا بهالتجميع الكم نتاع الأدوات المدرسية ل 100 تلميذ؟
1: نحن عندنا نقاط جمع تبرعات موجودة في المركز التونسي للكتاب في الباساج ومركز التونسي للكتاب في برشلونة. كما زاد عنا ليست دو كونتاكت مهبطينها نحن على الباج نتاعنا على الانستغرام فيها معناها في كل بلاصه مثلا في كل بلاصه من تونس فما ارقام معينين تنجم تتصل بهم كان انت في البلاصه هذيك توي تتصل معناتها بعبد معين تنجم تتقابلوا معناها تعطيه مثلا كان عندك كتب قدم اما مازلنا نجم نستعملوهم والا كان عندك تحب تعاون مثلا بادوات مدرسيه جديده زاده والا تنجم زاده يعطيو فلوس على العباد. كيفاش معناها كيفاش نوصلوا معناها الادوات هذوما
0: المستحقين هاي
1: بين احنا ننسقوا اول حاجه مع الهيئه الجهويه للهلال الاحمر التونسي بتونس هي اللي تعطينا معناها المعلومات نتاع العباد اللي باش نعاونوهم باش معناها باش نشوفوا كيفاش باش نتواصلوا مع مدرسه نمشيو معناتها نحطوا الدباش نتاعنا غادي ومن بعد هي مثلا العائله تجي تهز معناها قضيتها والا كنا نجمنا بالطبيعه نجموا نمشيو حتى معناتها الديار نتاع العباد هذوك نعطيهم في معنا السور بلاس نتاع
0: انا اللي عجبتني حكيت الانستغرام وكل وسائل توفير وسائل الاتصال والتواصل والتكنولوجيات الجديده لتقريب المسافات وتقريب المعلومات تخلي حركه المعلومه ما بين الاعضاء وما بين الناس تبدا موجوده. كنت تحكي لي على الحكايه هذه الجزئيه هذه معاذ.
2: ثم بوست كامل في الهيئة اسمه المسؤول عن النشر معناتها يتلهي بلي باج شغل غزو سوسيو انستغرام فيسبوك معناتها خطر تويك في عصرنا الحالي وسيلة التواصل الاجتماعي ولات وسيلة مهمة باش معناتها باش توصل الكلوب متاعك والهدف متاعه الى اكثر عدد ممكن من العباد وهي الحاجة اللي نحتاجها. معناتها ممكن اك الباج هذيك تخولك باش توصل العبد كان يعطيك كرتابة معاه بالكتب والكرارس ويفيدك معناتها تولي تنجم تعاون تلميذ زايد معناتها
0: بهذه في ما يخص القدرة على النشر. وناس مهتمة عندها وظيفة النشر يعني وإنستغرام ووسائل التكنولوجيات متطورة. يعني معاذ أنت كمتطوع هكا ولا في الـ في الـ في النادي الهلال الأحمر التونسي يعني كي انخرطت في المسار هذا اللي فيه العمل الميداني شنو أول حاجة تعلمتها؟
2: التجربة دي كانت ما تعلمتني برشا حاجات من أهمهم أني ناحية تراك وما خافش من العباد خاطر في مناطق التجميع مثلا سنتر دو ليفر تونيزيان في الباساج في برشلونة لازمك تحكي مع العباد تحكي مع عبد ما تعرفوش تشوف الأول مرة في حياتك باش تحكي معه باش تعرف بروحك كمتطوع تعرف بالنادي متاعك الهدف متاعك معناتها ما لازم تخاف من حتى حد تحكي معه بكل راحة مادام أنت تعمل في حاجة صحيحة معناتها دينيا وأخلاقيا عادي على الأخر معناتها
0: هي البرش يعني تولي تتملك أدوات الاتصال والتواصل. دكتورة يعني اليوم نحكو على النشاط التلميذي هذا في العمل التطوعي المدني الاجتماعي قال يحكي على اتصال وتواصل ما عادش حكي التطوع روانا باش نعاون كهو فكرة التعاون والتضامن تجاوزناها امتلكناها وتجاوزناها ونحكو على التواصل أهمية هالجمع بين العناصر التعاون تضامن تواصل يعني كيف يمكن أن نتحدث عن مواطنة المستقبل يا سيدي في كي نمتلكوا هالعناصر هذه
3: وهذاك هو اللي خلاني ديما أكد على أهمية الإرشاد التربوي كعملية تعليمية تقوم أساسا على التواصل وحسن التواصل وفن التواصل كما عبروا أولادنا اليوم بصوت ومعاني واضحة أنه علاقتهم بالتواصل علاقة ثابتة يعني لو أحسننا التواصل معاهم نجم نحلق بهم الفوق هم لهنا كما عبروا اليوم عندهم قدرة تواصلية بين بعضهم واضحة يفهموا وسائلها يفهموا طرقها عندهم رموز واضحة بالنسبة ليهم أما كيفاش مش توصل للرسالة لنا إحنا لازم يكون عندنا استعداد أنه نتقن هذه الطرق التواصلية الجديدة على مستوى تقني وأيضا على مستوى تفكيك دلالاتها فكرة التطوع وحاضرة في أذهانهم بشكل واضح وعلاقة التطوع بالمدرسة التونسية وعندها فيها تاريخ تاريخ في المجتمع التونسي متاعنا لو نرجع حتى البدايات تأسيس المدرسة التونسية في بداياتها علاقة التونسي بالمدرسة المدرسة يقول لك هي منفتحة منغلقة منغلقة بأسوارها لكن منفتحة نتذكروا ديما أنه ديما فما التطوع فما مساعدات الأولياء كانوا من قبل من الستينات وغيره فما عرس نقولوا احنا عرس العودة المدرسية كان تقبل أسهل من اليوم في الإجراءات الإدارية اللي يعرف يبني يجي يبني اللي يعرف يدهن يجي يدهن في علاقة ما فيهاش تعقيدات إدارية كبيرة التطوع مفتوح الناس الكل تساهم في هذا العرس المدرسي ومنين جتنا كلمة عرس مدرسي هي مش جديدة هي قديمة وبالفعل على خطر منذ مرحلة الاستقلال الراهن التونسي من أعلى هرمه إلى إلى ما إحنا ما نقولوش الأقل إلى
0: حدود المواطن
3: القاعدة القاعدة متاعه من أعلى الهرم إلى قاعدته أن المدرسة التونسية رهان اجتماعي بامتياز وحتى اليوم في بعض الأحيان أقول لك المدرسة تهمشت وما عندهاش قيمة لكن كيف نرجع اليوم نلقوا الناس الكل تحضر في روحها للمدرسة يعني عملية نقول المدرسة تهمشت هي كنوع من التعبير عن خيبة الأمل أو الخذلان ولكن في حقيقة الأمر كلنا نحب المدرسة
0: ولكن كي نرجع للعودة المدرسية قص عليك دكتورة يعني كي نرجع في مرحلة العودة المدرسية تتحول المجتمع كله يتحول ويهتم بجزئيات العودة المدرسية وفيها صحيح فيها نوع من الجهد الاقتصادي والمادي اللي تقوم به العائلة ولكن كما قلت أنت عرس احتفالية تونسية خاصة بمشاكلها ولكن تبقى احتفالية متميزة
3: بالفعل وهي لو أن احنا نحاول نتجاوز فقط التعقيدات الإدارية لمساهمة الولي أو التلميذ في تحسين المدرسة لو نتجاوز العقدة هذه ديما بقت لنا عقدة الإدارية هي
0: هو رو دكتورة الولي كي نحكوا على المواطن ينجم يقوم بوظائفه انطلاقا من خيراته في منظمات الهلال الأحمر التونسي، الكشافة، هنالك جمعيات المجتمع المدني تتجند في بعودة المدرسية لمساعدة العائلات اللي في حاجة. دونك المواطن يمكن أن يجد في تلك الجمعية تلك المنظمات المدنية الفضاء المناسب باش يسيد يعاونه. قال لك راه عندنا نقاط تجميع معينة في تونس، النقاط هذيك اللي يحب يتوجه لنا عندنا وسائل الاتصال والتواصل. ندعو المواطن التونسي انه يتجند باليات مدنيه تونسيه وبمنظمات وجمعيات قريبه منه تتلقى الوسائل موجوده، هو عليه كان ينزل على الزر ويتواصل معه.
3: الاشكال لهنا لو ان اردنا تعميم عمليه التطوع ما نجموش كلها نحطوها في سياق مؤسساتي. عليه على خاطر مش كلنا عنا الاستعداد او ثقافه الانخراط في المجتمع المدني وهذه الثقافه وهذه القيم، هذه نجم نلقوا قيم التطوع دون وجود قيم الانتماء لمؤسسه المجتمع المدني. يعني قل لك انا مستعد نمشي لمدرسه ولدي وننظفها، انا مستعد نمشي لمدرسه ولدي وندهنها، فقط يكون عندي ثقه في المشرف انه كيف نجيب حاجه ما
0: هي موجودة، هي موجودة
3: ما تمشيش في ثنائية أخرى. وأيضا أني كيف ندهن ما يسكروش علي الباب، يقبلوا لي أني ندهن أني ننظف. عليه على خاطر العلاقة هذه قلت لك هي موجودة قديمة وهي تقوي العلاقة بين المدرسة والمحيط الاجتماعي متاحة. وكيف يلقى التلميذ أن أبوه وأمه ساهموا في تنظيف وتنظيم المدرسة، راه لهنا يولي هو بيده يخاف عليها، يحسها متاعه، تولي تحقق له الانتماء بالفعل. يعني انتماء للمدرسة مش فقط كمعرف وحيد وانتماء كتلميذ. فهمتني؟
0: به يعطيك الصحة دكتورة. خلنا نرجع مريم، يعني كانت تتجه للتلامذة تعطينا تنصحهم في سياق أهمية التطوع في العمل المدني والاجتماعي. تفضل.
1: التطوع أول حاجة راهو باش يعاون التلميذ في حد ذاته، باش يطور من شخصيته. لذا أي واحد يحب يتطوع بالحق راني ننصحه راهي تجربة باهية. أولا معناها من جانب الشخصي، ثانيا من جانب المجتمعي، خاطر أنت راهو في كما نحن قلنا راهو عندنا نقاط جمع تبرعات، راهو يجي التلامذة يمشي ويقف في النقاط هذوكم، راهو يمشي معناها في عوض باش يمشي يتفرهد في الصيف نتاعو، يجي يمشي يخدم معناها يمشي، فما عبيد راهي تقعد هو نحن بالساعتين معناها نبدلوا الفرق، اما راهو ساعات فما عبيد تقعد لك بنهار كامل معناها 4 سوايع 6 سوايع توصل حتى 8 سوايع تقعد معناها خاطر تعرف اللي الحاجه اللي قاعد يعمل فيها هذيا راهي باش تعاون المجتمع ككل وباش تعاون معناها تلميذ كيفو باش تعاون عائله فهمت مستحقه معناها نجم تكون معناها كراسة باش تعاون التلميذ هذيك باش يقرا عام كامل.
0: يعطيك الصح. به معاذ، يعني نصائحك انت توق بليك حكيت على أهمية التواصل انك وليت تعرف تحكي مع الناس في نقاط التجميع، هالنصائح هذوما كان تنظرها وتنظر في مرايه وتقول انا كيفاش نوجهها من الشخصي انا كمعاذ، فاش تنجم تنصح روحك وانت عندك تجربة التطوع وتقول اسكو نقدم في عملية التطوع نغير من نادي ايش نعمل بالضبط؟ كنت تنظر روحك تويك فضل.
2: بالنسبة لي انا ولا
0: بالنسبة لي كنت بالنسبة لمعاذي
2: انا انصح نفسي في مواصلة العمل لذي خاطر انا شفت روحي استفدت برشا من التجربة معناتها ونواصل ونزيد نقدم في معناتها نتعمق في التجربة اكثر باش نجم نفيد روحي ونفيد العباد، خاطر كما قالت مريم التطوع هذايا تدرب على الحياة العامة باش تعلم برشا قيم تعلمك بعد كيفاش تعيش مع العباد وابار شيء ذاك انت باش تفيد العباد. وفي خصوص البوان ذي كل عام احنا عنا في تونس عشرات ومئات الالاف من التلامذة ينقطعوا عن الدراسة لسبب واللي هو الغلاء المعيشة غلاء الادوات المدرسية واللي هي حاجة
0: مش هو السبب، يعني
2: السبب من الاسباب بس اكثر سبب معناتها مطروح ذاك علاش احنا كي نعاونوا نتطوعوا احنا انقذنا واحد من اكل الرقم الكبير ذاك انه ينقطع. والحاجه الاخرى ثم كلام رئيس النادي قاله عجبني على الاخر اللي هو انك كي تعاون تلميذ حتى كي تعطيه قلم رصاص انت راك امنت به
0: هالبرش.
2: انت قلت راهو هذا عنده مستقبل وانا نمن به وانا نثق فيه ونعاونه باش يصنع مستقبله ويبنيه بيدو. هذه باش تكون بمثابه القفزه في حياته باش ينتقل من مرحله لمرحله باش يعرف يثم عباد امنت به وعندها ثقه فيه اللي هو ينجم يواصل ويقدم في حياته.
0: دكتوره سي معاذ قاعد يقول في كلام كبير انه كيف نؤمن باهميه ما يقدمه التلميذ التونسي، يعني في مقاربتك انت العلميه، يعني انه نعطي الثقه للتلميذ، كيفاش نجموا نعملوا توليفه نظريه علميه لاصحاب من صاحب اختصاص دكتوره هويام التركي في علم الاجتماع حول مساله الثقه في ابنائنا؟ تفضل.
3: بالفعل سبق وقلت لك ان المحرار لنجاح العمليه التربويه هو توفير شروط الثقه بين الكل، بين كل المتدخلين داخل المنظومه التربويه. لهنا كما سبق وسمعت من عندهم اولادنا كلام ياسر حلو ورسائل ياسر مباشره وقويه، ما تتطلبش ذكاء كبير انك مش تثيق فيهم وانك تسمحهم، والثقه بالثقه يعني انه هم عندهم ثقه بين في القيم هذه اللي يتبنوها، وعندهم ثقه في قدرتهم على تقديم رسائل جميله لاصدقائهم. علاش احنا ما نعطوهمش ايضا ثقه في ان نتعاونوا اكثر لغد افضل في المدرسه على مشاكلها؟ لهنا يقول لك اعطيني راهو ثقه عندي، راني ما نقدم، عندي ما نفكر، عندي قيم أؤمن بها بقوة. الثقة راي هي محرار نجاح في أي عملية تربوية، ثقة فقط نسمع ونحسن الاستماع مش احنا نتكلم وحدنا وننتظر فيهم أنهم يقولون حاضر، لا نغيروا، نسمعوهم بتأني، نحاولوا نفهموا ونفككوا الرسائل كما ريت، رسائل واضحة ومباشرة تتطلب فقط أن نبادلوا الثقة بالثقة ونوصلوا معاهم لأبعد من نجم نقدموه للمدرسة التونسية.
0: يعطيك الصحة دكتورة. أنهينا أصدقائي حصة برنامج طريق المدرسة اليوم، موضوعها كان كبير، أهمية خير التلميذ التونسي في العمل المدني والاجتماعي، العودة المدرسية نموذجا. نشكر أصدقائنا معاذ ومريم المتطوعين يا سيدي بنادي الهلال الأحمر التونسي بمعهد بورقيبة النموذجي. نشكرك دكتورة هويام التركي، دكتورة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس اختصاص علم الاجتماع التربية والثقافة، يعطيك الصحة على تدخلاتك العلمية المتميزة. أنهينا أصدقائي ونفتح دائما المجال لبرنامج الطريق المدرسة حتى يطرح كل القضايا التي تعيشها المدرسة التونسية في علاقة بمحيطها الاجتماعي السياسي والاقتصادي. إلى اللقاء.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخباري لهذا اليوم وفي عناوينها: زيت الزيتون يرفع فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس إلى 983.1 مليون دينار مع نهاية أوت المنقضية. افتتاح أول وحدة تجريبية للتخمير بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بما يعزز قدرة البحث العلمي التطبيقي في تونس. وفي أخبار العالم احتدام المعارك على عدة جبهات في اليمن. أهلا بكم. سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة، وفسر المرصد هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% فيما ارتفعت الواردات بنسبة 17.1%، ويعز الفائض المسجل أساساً لارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39.5%.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور.
6: في متابعة للوضع الجوي الليلة، يتسم بهبوط هطول أمطار مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محليا للبرد. كما يتواصل الوضع ملائما اليوم الأحد لنزول الأمطار وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
8: سجلنا في قائمة ولية 62 ملم في قرقنة، 25 ملم في منزل شاكر من ولاية فاقس، 40 ملم في محطة القسرين، 35 ملم في سيدي بورويس من ولاية سليانة، 20 ملم في قصور الساف من ولاية المهدية، 16 ملم في مكناسي من ولاية سيدي بوزيد، 15 ملم في السند من ولاية القفصة. بقية الولايات ما تزوجتش 10 ملم. السحب الرعدية هذه مازالت متواصلة الليلة، بتشمل خاصة المناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية خاصة للشمال والوسط. مازالت الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية تكون أسباب أمطار أحيانا غزيرة، تشمل خاصة الشمال والمناطق الشرقية، ويكون بقية المناطق فيها طقس مغيم جزئيا. تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الشمال والوسط، تكون أسباب الأمطار تكون محليا غزيرة مع تساقط محلي البرد. بالنسبة للريح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة وتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. في خريطة اليقظة ما أسندناش اللون البرتقالي، الولايات كل أسندنا لهم اللون الأصفر، بما أنه الخلايا الرعدية هذه كانت أسباب أمطار ما فاتتش المعدل نتاع التساقطات في ظرف زمني وجيز، لون الأصفر هذا يرمز الأمطار العادية ويقظة جوية عادية.
6: هذا وأدت الأمطار الغزيرة بولاية القصرين إلى فيضان عدة أودية وشلل مروري مؤقت، ورغم التحسن التدريجي لا تزال الطريق الجوي عدد 51 الرابطة بين حيدرة وطباقة تشهد اضطرابا لارتفاع منسوب المياه وفق العقيد أحمد كداشية، الذي أكد تركيز فريق أمني لتأمين مستعملي الطريق وإرشادهم بعدم المجازفة بعبور الوادي حفاظا على سلامتهم. ومع قرب انطلاق موسم الزراعة الكبرى، طلب الاتحاد الجوي للفلاحة بباجة بتوفير الكميات الكافية من الأسمدة وخاصة مادة الدي أب في ظل ملائمة العوامل المناخية وتهطل الأمطار، مشيرا إلى توفر مختلف أصناف البذور وفقا لكاهية مدير بالاتحاد سفيان الرزقية.
9: بالنسبة للتعداد الموسم نتاع زراعة الكبرى كما نعرفوا تو الطلبات تكون أكثر ما يمكن على الأسمدة الفوسفورية. بالنسبة لنا احنا في باجة عندنا سيبر 45 موجود متوفر شوي، باقيين الدي أب معناها الكميات نتاع مناول قاعدة تخرج وماهيش مكفية الحاجيات نتاع الفلاح، خاصة وأنه المؤشرات نتاع الأمطار باهية تخلي الفلاح معناها يبدأ يحذر في روحه. كما نعرفوا الموسم نتاع زراعة الكبرى يبدأ من شهر أكتوبر، تحضير معناها لزراعة الأعلاف والسلجم الزيتي وغيره، معناها ما عادش وقت. نحن تو في محسوب مازالون 10 ايام باش يدخل اكتوبر، ماذا بينا نداء للسلطه باش يحطوا ميزون بلاس نتاع الماده دي اف بي بالكميه اللي تلبي حاجيات الفلاح نتاعنا. بالنسبه للبذور الحقيقه فما موجوده متوفره، نذكروا اللي على مستوى وطني عندنا 500,000 كونتار الفلاح هذا من عملاه والبنير يخلوا شويه معنا بذور محليه باش الناس كلها تتكفى وتاخذ معنا الكميات نتاعها. نقولوا ان شاء الله ربي يغيثنا بالامطار باش يكون موسم ان شاء الله يكون جيد.
6: تم أمس الأول افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة متخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنارة. وتعتمد الوحدة الجديدة على منظومة تخمير متطورة للمواد البيولوجية، وتمثل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة في خطوة تعزز قدرة البحث العلمي التطبيقي في تونس. على صعيد آخر، حصل مركز أزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازية على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، وفق ما أعلن أمس رسميا وزير الصحة مصطفى الفرجانية. وأكد رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الرازية رئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية رياض جويدر أن الاعتماد المتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل سنة يضفي بعدا دوليا لخدمة المركز وأهمية للبحوث التي يقدمها خاصة أمام ارتفاع مؤشرات المرض.
10: التوقي من مرض الألزهايمر مهم جدا. عندنا السكر، عندنا الدم، الإنسان يجب أن ينظم أكلته، يجب عنده مجهود ذهني، يجب أن ينظم نومه، يتجنب لتوكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم، هذا للتوقي. لكن التشخيص المبكر مهم، علاش؟ قد ما نعطيه الدواء أبكر، قد ما نكون حضورنا لتنقيص قوة المرض أكبر، يخلينا إحنا مهني الصحة وخاصة العائلة واللي لاهين بالمريض أنهم أقل ستريس مع المريض. التقصي المبكر مهم جدا من الناحية الدوائية، كيفاش نتكفلوا بعناية متاع المريض. فما طرق ميزيكوثيرابي، فما إرغوثيرابي، وفما أدوية لنعطيهم. فما 20 مركز متقسمين على 15 ولاية، اللي هو مهتم بالموضوع نجم يسترشد في المستشفيات الكبيرة. وفما حتى حملة متاع تشخيص مبكر مجانية في بعض المساحات الخاصة. وفما في المستشفيات العمومية التقصي لمرض الألزهايمر.
6: أدرجت مقدمة ابن خلدون رسميا ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. وأعلن هذا التتويج الثقافي المؤرخ رئيس لجنة أسناد جائزة ابن خلدون عبد الحميد لرقش خلال حفل أسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26، وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2، والذي انتظم أمس بمركز الفنون والثقافة والأدب القصر السعيد في بردوع. تتواصل اليوم الأحد بمدينة الثقافة تظاهرة فرصة ستريت لعرض فرص التشغيل والتكوين وريادة الأعمال بتونس والخارج من تنظيم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف صرحت بأن التظاهرة تركز بالخصوص على الفرص المتاحة في ألمانيا.
11: فرصة ستريت هو الهدف متاعه تقريب المعلومة على قدر الإمكان من الشاب، معلومات تهم التعليم، التعليم العالي، التكوين، تشغيل، حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألمانية الكل. نشكر شركائنا الكل من وزارة التشغيل، من وزارة الشباب والرياضة، من وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه وفروا لنا مستشارين حاضرين على عين المكان اللي هما جابوا المعلومة للشاب. معناتها اليوم الشاب ماهوش مضطر يتنقل لدارة باش يلقى المعلومة، المعلومة حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص التشغيل الموجودة. واللي أهم من هذا الكل، احنا كمركز تونسي ألماني المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل ترقى فرصة التشغيل في ألمانيا، حتى نعرفوا سوق الشغل الألماني يلزمها تحضير، فما لغة، فما معادلة الدبلوم، فاحنا نوفروا المعلومات هذية.
6: يحتضن كورنيش مدينة المرسل يوم الأحد تظاهرة رياضية في سباقات العدوس تخصص عائدتها لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر وفق ما فاد به للأخبار المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكية.
12: إن شاء الله من كورنيش المرفا باش تكون تظاهرة رياضية تربوية اجتماعية بامتياز، باش يشاركوا فيها أكثر من 1500 عداء وعداءة من كافة الفئات العمرية، وين باش يجري 1 و5 و10 كيلومتر. الهدف إنه الفلوس الكل متاع أي شخص باش يحطها يزيدوا عليها فلوس أخرى كلها باش تمشي لمدرسة ابتدائية عمومية. مازلنا ما نعرفوش لنا مدرسة ابتدائية عمومية داخلية، هذا كل بالتنسيق مع وزارة التربية، باش تكون أجواء احتفالية ثقافية تفرح القلب، وخاصة إذا كان نوصلوا نعاضوا مجهودة دولة في الحد من آفة كبيرة برشا على الانقطاع المبكر عن الدراسة.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي مستجدات الوضع في اليمن، بالخصوص أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الجوفة وقصفها بطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوب محافظة مأرب. يأتي ذلك بينما قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت إن نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. من جانب آخر، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع تنفيذ عمليتين بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات ذات أهداف وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض وضد شركة أرامكو النفطية في محافظة ينبع. من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين نحو العاصمة السعودية الرياض وإحباط محاولات أخرى لاستهداف مدنيين في 4 مناطق بالمملكة ملوحا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين. قال أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران قدمت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، مضيفا أنه لا سبيل أمام الولايات المتحدة إلا قبول شروط طهران. وفي الأثناء دعت السفارة الأمريكية في العراق الأمريكيين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مؤكدة إمكانية إغلاق المجال الجوي وإلغاء رحلات نظرا لوجود احتمال بحدوث تصعيد غير متوقع جراء التوترات في الشرق الأوسط. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. زيت الزيتون يرفع فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس إلى 983.1 مليون دينار مع نهاية أوت المنقضية. افتتاح أولي وحدة تجريبية للتخمير بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية تطبيق

0: معنا احنا معنا احنا بديت الحكايه
1: اذاعتنا الوطنيه
0: الناس الناس الناس الناس حكايه وفي وسط كل حكايه الف حكايه وحكايه تصبر وتعلم اسمعنا وفضفض وتكلم
2: وفضفض وتكلم
3: قول اللي تحسوا
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
3: اتكلم من عروش عروش قلب
5: لكن نقد نهارية نسائيين نقد رسي وجعفية وبني وجع نفسيتي تعبة
0: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

وسهلا، مرحبا بكم. نص الليل و21 دقيقة، إن شاء الله نقضي مع بعضنا أيام سهلة، ليلة سهلة حلوة حتى الماضي ثلاثة متاع الصباح. طبعا لا ساعة أجمل من الساعات التي تأتي بعد منتصف الليل، اشتياق وحنين وبوح وهدوء وصمت وترقب. دائما الليل فيه رسائل دوما تكون صادقة، تحمل ما لم نستطع قوله بالنهار. الليلة إن شاء الله باش نحكيه على سيد سالم، ونحكيه على فرقة أم كلثوم وقصص وكواليس، أيضا نحكيه على بليغ حمدي في ذكرى رحيل ونوستالجيا التسعينات، إضافة إلى ترند الأغاني العربية 2026. من الشخصيات الدرامية اليوم نحكيه على يحيى الفخراني، أيضا في ترابيات تونسية باش نحكيه على محمد الأحمر. ديما بعد نص الليل ما عادش تقريبا في التوقيت هذا، ما عادش مجرد وقت يعدي، ولي مساحة أخرى للحياة، مساحة فيها يهدأ الضجيج وتيح فيها برشا أقنعة، والإنسان يلقى روحه ولو للحظات قدام الحقيقة اللي طول النهار يحاول يهرب منها. في ساعات هذه الشوق يبان أوضح والحنين يقرب أكثر، والسكوت يولي أبلغ من الكلام. فما حاجات ما نجموش نقولوها وإحنا وسط الناس، مشاعر نغطيوها بابتسامة، عتاب نأجلو وهجوه نحاولو من نتفكروهاش، وبعد يجي الليل يفتح الأبواب اللي طول النهار سكرناها بأحكام. يمكن نقول أن رسائل الليل هي أصدق الرسائل، مش خاطرها ديما تتبعث في قلوبنا، ما خطرها تتكتب قبل كل شيء داخلنا، تخرج من بلاصة ما تعرفش الحسابات، ما تسألش شنو باش ناخو في المقابل، وما نحاولوش أيضا نظهروا بصورة غير حقيقية. من هنا يمكن نبدأ سؤالنا الليلة، يعني كان القلب في عتمة الليل يلوج على الصدق، شنو يصير علاقاتنا كي تدخل الحسابات؟ اليوم باش نحكيه على الصدقة. هل نسميه صديقة صديقة وقت اللي نلقاو الصديق ماهوش في مستوى اللي كنا احنا نحبوه، يعني كيولي مجرد وجود الآخر مربوط باللي نجم يقدمهونا. يعني نحب نحكي على الإنسان على خاطر هو، ولا ساعات نحبوه على خاطر شنو نجم نتحصل عليه من وجود. فما برشا صديقات للمصالح، وقتش تتحول الصداقة من مساحة للونس والثقة والاحتواء إلى علاقة مبنية على الحاجة والمنفعة. 71-844-404 أيضا تنجموا تبلغوا كل مقترحاتكم على صفحة النسحكية. النغم الثاني في سهرية الليلة اخترت أني نعديه بصوت سيمون حاتشيتي. طبعا الأغنية المقصودة هي عليم الله. طبعا الأغنية هذه من الأعمال المعروفة في رصيده، صدرت في الألبوم يحمل نفس الأغنية نفس العنوان عام 98. الأغنية تقوم على العاطفة، عاطفة الحب والإعجاب المباشر، لكن القوة متاحها مش في الكلمات وحدة، في الطريقة اللي تحولت بها الكلمات إلى لحن سهل فيه مساحة واضحة، فيها مد، فيها تطريب، فيها صوت سيمون فرصة لإظهار دفء الأداء من الناحيتين، يعني لحن من توقيع جورج مارديسيان، الكلمات العاد الرفول ولا التوزيع الأصلي لروجيه خوري. لفت في اللحن أنه فيه مزج بين الجملة الشرقية العاطفية وفيه بنائي النجم يقول خفيف سلس، فيه لازمة حلوة برشا، وفيه صوت مرتبط بنا ومرتبط بالنوستالجيا متاعنا. تفضل.

صوت سيمون حاتيتي. طبعا اللي ممكن فما برشا ما يعرفوش من الجينيراسيون هذه المطرب سيمون، تقريبا الفنان اللبناني هذا اللي ارتبط الاسم نتاعه خصوصا بالاغنيه العاطفيه في فتره التسعينات، عليهم الله، كانت من الاعمال اللي نجم نقولوا رسخت الحضور نتاعه ورجعت لاحقا في توزيع جديد، كان هذا عام 2018. مازلنا مواصلين مع الاغاني القديمه نوعا ما واللي راجعه بشوي بشوي قاعده ترجع لهنا، صوت الكويتي، صوت الجريح عبد الكريم عبد القادر. نرجع لعام 1998 تقريبا، بالضبط 1998 شهر جوان، ألبوم عنوانه شخبارك، الكلمات لعبد اللطيف البنائي وأيضا الألحان الكبير جدا على مستوى التلحين عبد الرب إدريس. الأغنية تحصلت عام 1998 على جائزة أفضل الأغاني في مهرجان القاهرة الغنائي، يعني عبد الكريم عبد القادر أخذ الجائزة الذهبية كأفضل فنان على الأغنية هذه بالذات اللي تقريبا مبنية على الحنين، على الغياب، على الانتظار، على المحبة أيضا، وكلها شجن وكلها لون تقريبا اشتهر بها عبد الكريم عبد القادر، ونتمنى انه نسمع اغاني في اللون هذا. تفضلوا.

يا ليل يا ستر الحكاية كلها، يا من يرى ما لا نراه إذا مضى. فيك القلوب من الكلام تحررت، وفيك سر روحي يصبح واضحا. كم صاحبا لبس الوفاء مودة، حتى إذا احتجنا إليه تنحى. وكم ابتسامة خبأت خلفها سؤال منفعة ومصلحة وغرضا. لكننا لا نملك الحكم كله، فالعمر علمنا بأن الناس تبتلى. فصديق من يبقى إذا سقط السبب، ومن يرى الإنسان ما لا يملكه. الليل طبعا كله أسئلة، الليل يخلينا نسمع بوضوح. وقت يهدأ كل شيء من حولنا، يبدأ الإنسان يسمع حاجة أخرى، صوته الداخلي، أسئلة يمكن نهرب منها في النهار، أجل المواجهة متاعها إلى الليل. في الليل نلقاو رويحنا وحدنا، هنا يبدأ البوح، مش باعتباره كلاما نقولوه، بل باعتباره لحظة نكون فيها صادقين مع رويحنا. في هذا البوح ومن هذا البوح نفتح الليلة موضوع صداقة المصالح، مش باش نسأل فقط شكون يستغل شكون. السؤال الأعمق هو شنو اللي يخلي العلاقة بين زوز تتحول من اختيار إنساني إلى حاجة مرتبطة بالمنفعة. هل وجود صديق في حياتك يعني يبقى عنده نفس القيمة، كي ما عادش يحتاج منك حتى شيء؟ هل يحبك أنت ولا يحب الحاجة اللي يلقاها عندك؟ وهل كل علاقة فيها منفعة وكل علاقة فيها مصلحة تولي بالضرورة علاقة مصالح؟ نجم نقول بين ظفرين علاقة مصلحية. وتقريبا الفرق الحقيقي يكمن في النية، في المساحة اللي يبقى فيها الإنسان إنسان مش مجرد وسيلة. ومن هنا السؤال، نجم نقول سؤال مفصلي، يعني علاش تغيرت المفاهيم متاع الصديقة؟ لماذا أصبح الصديق نادر الوجود؟ يعني كيف تلقى واحد معاك بكل الشرائح متاعه النفسية، يعني بكل ما في المعنى متاع الصديقة من كلمة، يعني تكون محظوظ 100%، لأنه صداقة المصالح كثرة برشا، وألو وقت المصلحة كثرة برشا. وهذا هو موضوعنا اليوم. نستناو المكالمات متاعكم عند 71-844-404. الحقيقة نعاود نذكر أنه النغمة اللي كنا نسمو فيه راهو العبد الكريم عبد القادر الشيخ بارك. ونعاود نذكر أنه من عام 1998 والغنية تقريبا تحصلت على عديد الجوائز. نمشيو للنغم آخر بصوت أمل حجازي، غنية زمان من أجمل ما قدمت أمل حجازي. يعني أنا أقول الغنية اللي ارتبطت بقوة مرحلة انتشار البوب اللبناني في الألفينيات. يعني أمل حجازي، كلمات الياس ناصر، لحن بن دينيس، تقريبا الأغنية اللي مبنية على اللحن تركي. ركزوا مليح على المصادر الموسيقية، أنه كلها تقريبا تقول الاقتباس تعريب الأغنية التركية، لكن من ناحية الكلمات النص عاطفي بسيط، حالة عاشق. ما عادش العاشق قادر أنه يخرج من قلبه من ناحيته ذاكرة الحبيب، يعني السهر، التفكير، الاشتياق، ومحاولة استرجاع العلاقة. قوة الغنية مش في التعقيد الشعري، لا، في العبارة السهلة وفي اللازمة اللي خلت الغنية عايشة حتى التو. تفضلوا.

0: 48 دقيقة الحقيقة شباب برشا صوت أمل حجازي. نرجع للمكالمات الهاتفية. اليوم موضوعنا هو الصديقة. قلنا هل اللي نسميوه صديقة يبقى صديقة كي يولي وجود الآخر مربوط ومرتبط باللي نجم يقدمهونا؟ هل احنا نحب الإنسان على خاطر هو ولا ساعات نحبه على خاطر شنو نجمو نتحصلوا عليه من وجوده؟ يعني اسئله عديده. وقلنا علاش وقتاش تتحول الصديقه من مساحه للونس للثقه للاحتواء الى علاقه مبنيه على الحاجه والمنفعه؟ ناخذ اولى المكالمات الهاتفيه. مدام صفيه مرحبا بك. مساء
1: الخير سيد سنتي والمستمعين الكل.
0: يعيش كده. مرحبا بك.
1: الصديقة صديقة مش نجمو نحكيو على صديقة المصلحة كما قلت. يلزمنا نحكيو شوية على الصديقة الأخرى باش نعملو على الأقل كومباريزون بيناتهم كل واحدة علاش مبنية. معروف اللي الصديقة صنفيغ اللي تتبنى على الثقة على التبادل معناها نقولوا الآراء بيناتهم يتشاوروا في كل شيء يكون صدق بيناتهم يكون تعاطف يكون معناه تبادل توسكي باهي بيناتهم وكل واحد يكون عامل كما نوع البروتكسيون اللي معاه. حس معك الصديق ذاك صنفير اللي انت في أمان اللي انت تنجم تقول اللي في قلبك الكل بكل أريحية من غير ما ينقدك من غير معناها ما يخطط حتى كان ينقدك ينقدك بلطف وينقدك معناها بحاجات ما تجرحوش كل. لكن في العلاقة علاقة المصلحة أنا باش نعطي بصراحة راهو مانيش باش نتكلم في العموم على خاطر حتى علاقة المصلحة تنجم تكون جاهزة
0: في مجتمع في مجتمعات أخرى معناها موجودة علاقة المصلحة معناها معروفة ونحكي عن المجتمعات الغربية يعني موجودة تنتهي العلاقة وقت اللي توفر المصلحة. أيوة
1: شوف تعرف وقتاش هي تفسد الحكاية وقت اللي مثلا أنا عندي صديق مثلا أنا في بالي عندي صديق معناه ما بيناتنا حتى مصلحة كيما يحبني كيما نحبه صديقة بيناتنا علاقة أحلوة عمل أي حاجة وقت اللي حد من طرفين ذاك يكتشفها هي مصلحة معناها فيها مصلحة وقت العبد يتشوكا وقت العبد يرى اللي عاشوا الكل راه وهم كل. لكن هي العلاقة المصلحة راي جيزة يا سيف كيفاش وقت يبداو الزوز متهنين كل واحد شنو البروفيل يحبه كل واحد شنية المصلحة اللي يحبها ثم علاقات قصيرة متفهمين علاش تلاقينا وعلاش تعرفنا وعلاش تعاملنا مع بعضنا هذيك تكون معناها علاقة محطوطة معناها اللي فيها عاطفة ولا فيها احتكار معناها انت تكون صديقي محتكر لينا مش الغيري
0: معناها. هل قالوا لهنا سؤال يعني الصديقة احتكار هي يعني قلنا مدام صفية المشكلة مش في أننا نحتاج بعضنا الإنسان بطبيعته محتاج للآخر. المشكلة تبدأ وقت اللي تولي الحاجة هي الحقيقة الوحيدة اللي ربطتنا يعني وقت اللي القريب نجم يولي قريبة كان على خاطر نحتاجه والصاحب يبقى صاحب مادام عدو حاجة نجم يقدمها هنا ووجوده يقعد مهم مدب ينفعنا ما كيتك من المصلحة لأنه يطلع السؤال الأصعب هل الصديقة هي اللي وفيت ولا احنا اكتشفنا اللي ما كانتش موجودة بالطريقة اللي كنا نتصورها
1: مش ما كانتش موجودة يا سيف. كل إنسان كي يدخل في علاقة يستنى في حاجة يستنى فك الصديق ذاك يكون صنفيغ معاه يكون يخمن كيف هو يكون متفهمين في كل شيء لكن سيف ما هيش موجودة راهي ما يزمناش نحلمو بها اللي هي موجودة احنا توا عشنا قداش من عمرنا طلعناش بصديق ولا اثنين حتى تكون انت سنسخ في علاقة ما تنجمش تعرف الطرف المقابل ولذا لابد كل حتى الصداقة بروفيزوار ما فيهش احتكار صداقة حرة صديقة حرة على خطر كثرة مثل مش تعرف اللي في قلوب العباد اون بلوس سيف يعني من تعامل الإنسان معاك تعرف وأنك أنت تو كونت بور لوي وفما راهي صداقة قائمة ذات ومتكاملة كما تعطي أنت يعطي هو ولا لا ولذا نجم تخرج من صداقة حقيقية إلى صداقة عملية هنا خلينا نقوله نتاع مصلحة توا كيفاش ولات الصداقات سيف سألت عليا يلزمك أنت تبدأ، سألت عليا نسأل عليك. قربت مني نتقرب منك. وكل إنسان قاعد في الكوم تاعو عبارة خايف من بونتو يستنى ما يقدمه الآخر. يا أخي المشاعر والمعاملات ولا سألان يا أخي يهدوكم مش حاجات تتقدموا في الصداقة ونغمى الماء يتعداو. وليت العبيد الكل حاطة وخايفة وشادة.
0: بالله مدام سفية ممكن أن أتفاعل مع الأخت عائشة من الجزائر تقول يعني كانت عندي صديقة معناها تقريبا كل يوم مع بعضنا، بمجرد أني أنا خرجت تقاعد إلا تبدلت كومبليتمون معايا، ما عادش تهز تليفون، ما عادش تكلمني، واكتشفت انه العلاقه كانت معناها علاقه نتاع منفعه، ما كانت تحتاجني، انا كنت نجم نقضي لها امورها، تو خرجت تقاعد ما عادش نجم نعاونها كيما كنت نجم نعاون فيها قبل. دونك بشويه بشويه وليت ما عادش تكلمني كومبليتمون، ثم مشيت ديريكت قطعت العلاقه نهائيا بعد 10 طويله.
1: ولا وفات المصلحة وفات كل شيء. تعرف المصلحة حتى من غير ما تقليلها قضيتها، لو فات مثلا تخدم معها منستها في البيرو كل يوم تصبح عليها تشرب معها قهوة، ما هو نفس ذاك، ما نحكي لك جديد مونسار كان اللي عايشته في داري وانت كيف كيف، هذيك زادة نوع من المصلحة. وفات هي ما عاش تلقاها الباشر شيكا الكندوتر. دونك في علاقة الصديقة سي تخي ديليكا، تخي ديليكا أكثر من علاقة الحب. العلاقة الحب تنجم تشوف فيهم ديسيني، تنجم تفهم أنت اللي مقابلك تقدم ولا تؤخر. أما الصديقة ما تنجمش، باقي تبنيها على صديق ما ميلو لا صديق اللي قدمه لي يزلي. فهمت؟ دونك سي تخي ديليكا في الحكايات هذوما.
0: الأخت ربيعة تقول كي تكمل المصلحة يطلع السؤال الأصعب، هل الصديقة هي اللي وفات ولا احنا اكتشفنا اللي ما كانتش موجودة بالطريقة اللي كنا نتصورها. احيانا الانسان يقول ممكن انا ما اكتشفتش الشخص ذاك بالطريقة اللي كنت نجم نكتشفه بها وقت اللي كنت انا بلغتنا احنا التونسية ساقية في الركيب، يعني نعرف وقادر اني انا نحط له حد قبل ما هو يستنني حتى نولي انا ما عادش نجم نحقق الاهدافه ويستغل فترة الضعف متاعي انا وينهي العلاقة كومبليتمون.
1: تعرف عليه سيفا، خاطر نبدأ في اي علاقة كانت عمرنا ما نقعد نتعمق فيها لجور تقابلنا تعاملنا تكلمنا كهوأك وما نخموش بالقداء. وقت تبعد عنك العبد الذكى تخمم بالقداء بالقداء، هي علاش العلاقات اللي تتبنيها راهي صحيحة وتدوم مالغري وأنك تكتشفك العبد الذكى اللي فاسنسيق معاك. كون تو برون دو ركول اللي تاخذ وقتك باش تخمم بالقداء تسترجع اللي عشته الكل، تولي تنجم ترى كل شيء بوضوح
0: واضح
1: واضح زي ما نلوجوش عليك.
0: شكرا لك مدام صفية، سعيد انك كنت معنا. نسمع محمد لمين، تفضل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. الوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة ينظم يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الجاري دورة تكوينية بمقره بتونس العاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. اليوم وغدا تشهد مدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرات فرصة ستريت، وتهدف إلى تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مساء أمس 9 فلسطينيين خلال اقتحامات نفذها في محافظتي الخليل وطول كرم بالضفة الغربية المحتلة. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية إسقاط مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الجوف وقصفها بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن حوالي 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن في أقل من أسبوع. المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع يعلن تنفيذ عمليتين بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات ضد أهداف وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض وضد شركة أرامكو النفطية في محافظة ينبع. جاء ذلك بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضات تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض وإحباط محاولات أخرى لاستهداف مدنيين في أربعة مناطق بالمملكة، ملوحاً باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.